ليو ليو ليو تكفيك الأهداف، ألم تكفيك الأرقام، ألم تكفيك البطولات؟

فالنسيا يسجل. المنتخب الياباني في هذه اللقطة، التسديد على الهدف الثاني، الهدف الثاني للمنتخب الياباني عن طريق 18 أويدا.

هذه كرة ملعوبة للأمام، الانطلاق هنا، الله على الكرة، على المحاولة، الله الله الله، جول أول في المباراة، ضربة أولى، يا لها من ضربة، يا لها من كرة، يا لها من روعة في اللقطة الماضية. الله على الكرة، على المحاولة وعلى الضربة التي وصلت كريسوت من هذا المكان. راح راح راح راح راح راح راح، الله يا رونالدو، يا أيها الإعجازي، يا أيها الأسطوري، يا أيها التاريخي، الله الله الله الله، على ضربة ثانية، على روعة ثانية، على متعة ثانية.

سألتكم اثنين ولا ثلاثة ليس من فراغ. أني سألتكم استختاروا اثنين ولا ثالث. الثالث 3-0 لفينيسيوس.

كرة داخل منطقة في اتجاه فينياس والثاني جول. كانوبيو يرجع في أصعب الأوقات، هذا هو السيريست يرجع في أصعب الأوقات.

وصل عن طريق سي بي سي. ضيعتها خطيرة. جول جول جول جول جول جول كينيونيس مهاجم القادسية يفتح مجال التسجيل لمنتخب المكسيك في الدقيقة 9 من انطلاقة المباراة.

الاخر. كرة رابع، نعم رابع ياتي يسجل مبكرا جدا، ياتي في شوط المباراة الثاني. جمال موسيالا وفي الدقيقة الثانية يضع كرة في شباك روم.

بينما الكرة وصلت هنا البينية ممتازة خطيرة. أوه لارين دخل لارين فجاء بالخبر السعيد. لارين يسعد الأنصار بهدف في وقت مهم جداً.

0: إنجلترا والرأسية ولد بالأول 1-0 لإنجلترا. الجود بيلينغهام نستعيد الصدارة يا إنجلترا.
1: لانطلاقة إجبادو بشكتاش التركي، إجبادو المساحة يلعبها حلوة عماد ديالو. أوهو مش ممكن، مش ممكن البديل عماد ديالو. في الدقيقة 90 هدف قاتل قاتل قاتل.

في أقصى اليمين. هذه كرة لإيران للمنتخب الإيراني فيها العرضية ربما العودة. الله الله على محبي لم يرفع رايته لم يتراجع.

خطيرة مرة ثانية، ما زالت الخطورة، التسديدة بابا بابا جول رائع، التسديدة من هنالك من ماكاليستر، وميسي يسجل الهدف الثاني للأرجنتين.

بهذا الشكل، بورو استلام ثم عرضية ثم كوكورية، يا ساتر. لا لا، يبدو أننا مقبلين على نتيجة كارثية وهزيمة تاريخية بهذا الشكل.

فرصة للثاني والهدف الثاني روعة من نيكولا بيبي. الثاني والثنائية لهذا الريفواري.

ولا بيترو عرضية خطيرة هي هي هي هي هي هي هي هي نعم هدف للتاريخ على الطريق التاريخي حسن. قطر العنابي هنا يقلص النتيجة في هذه اللحظات.

العالم يتابع ليلا ونهارا. كأس العالم فيفا 2026 يدخل أكثر مراحله إثارة، وكل مباراة قد تصنع التاريخ. احصل على باقة الأدوار الإقصائية بسعر مميز وتابع جميع اللحظات الحاسمة. اشترك الآن.

0: بالحب بالطيبة، الدنيا بيكم تحلى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا المحترمين أينما كنتم مرحبا بكم، أهلا وسهلا.
2: نحن ندعي أننا الأفضل ولكن نرفض أن نكون أقل، احترم لتحترم.
3: كرة في المرمى سددت فوضى ويعوده لا يحتمل أبدا الانتصار.
1: فرصة لعبة بلعبة لقطة بلقطة كرة بكرة.
2: احنا العرب احنا مهد الديانات ورسالات السماء، احنا ممن تعلمتم منهم واحنا من علمكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في مونديال لا شك أنه يقترب من لحظات الأخيرة. مونديال يصل الآن إلى مباراة في دور 16، ومباراة لا شك تنقلك بعد ذلك إلى دور ربع نهائي مباراة البرازيل والنرويج، المباراة التي تعيدنا للذاكرة لعام 98 يوم أن تقابلها في المباراة الوحيدة في المونديال، وكان الفوز للنرويج في تلك المباراة، وبالتالي ليست مباراة ثار في هذا المساء، فلا ثار في كرة القدم ولا ثار في الرياضة، لكنها مباراة العبور للدور القادم من هذه المسابقة. أهلا بكم في مواجهة البرازيل والنرويج في دور 16، مواجهة بين التاريخ يحمل 5 نجوم طبعا على فانيلة المنتخب البرازيلي، ويحمل حلم شمالي اسكندنافي يؤمن بأن المستحيل ليس سوى مباراة لم تلعب بعد. السيليساو يا طبعا فينيسيوس جونيور الباحث عن نجمة السادسة، وفايكينج الشمال في مباراة طبعا هنا في نيو جيرسي ستاديوم، حيث 82,000 متفرج كامل العدد، وحيث إسماعيل الفتح الحكم الأمريكي الذي سيدير مباراة اليوم. هذا الحكم عنده ذكرى ليست جيدة مع البرازيل، آخر خسارة للبرازيل في مونديال الدوحة أمام الكاميرون كانت مع هذا الحكم، والبرازيليين ما عندهم ذكرى جيدة بالمناسبة مع الحكم الأمريكي، لأن أيضا يوم أن تقابلوا مع النرويج بالمناسبة في مباراتهم الوحيدة في مونديال 98 أيضا كان الحكم أمريكيا، وتذكرون أن البرازيل خسرت تلك المباراة الوحيدة التي جمعت المنتخبين. البرازيل بأليسون في المرمى، دانيلو يحضر، ماركينيوس القائد، جابرييل سانتوس، دوغلاس، فينيسيوس، رايان، جيماريس، كاسيميرو، مارتينيلي، وأخيرا لدينا ماتيوس كونيا مهاجم اليونايتد، قال كلمته مع اليونايتد، فمتى يقول كلمته مع السيليساو البرازيلي؟ ماذا عن النرويج بهذا الحارس ميلاد، لدينا روي أوري يرسون، كريستوفر هيجيم وولف، ولدينا القائد أوديغار، بيرغ أيضا يحضر في مباراة اليوم، ساندر بيرغ آخر يحضر وهو باتريك ستورلوف مهاجم أتلتيكو مدريد، ولدينا هالند أسطورتهم الخالدة عندك في الصورة، وهذا ستورلوف طبعا مع دييغو سيميوني في أتلتيكو مدريد، وأخيرا وليس آخرا نوسا اللاعب الذي يتألق مع لايبزيغ الألماني، ويبدو بأن المطاف لم يطول به البقاء طويلا طبعا في نادي لايبزيغ الألماني. يا للأجواء ويا لكرة القدم ويا لكأس العالم عندما يجمعنا على مسرح واحد مرة واحدة كل 4 سنوات هذا الإيطالي الكبير كارلو أنشيلوتي في مهمته مدربا لأسليساو، لقد كسروا العادات والتقاليد من أجل أن تهديهم النجمة السادسة، لكنه في هذا المساء يصطدم بسولباكن بمنتخب لا شك عرفت النرويج كما عرفت طبعا بلاد إسكندنافيا بأنهم محاربون أشداء، وبالتالي نحن بانتظار الآن العد التنازلي لهذه الموقعة الكبرى. بداية المباراة الآن، بداية المباراة، انطلاقة المباراة، منتخب البرازيل بألوانه المعتادة اللون الأصفر، ومنتخب النرويج طبعا المتسلح بأسطورة هالند بالفانيلة الحمراء، وبالتالي انطلاقة المباراة الآن بهذه الأجواء المعتادة في ملعب نيو جيرسي ستاديوم في نيويورك طبعا 82 ألف متفرج. هذا الملعب الذي لعبت فيه البرازيل بالمناسبة أمام المغرب وتعادلت هنا بهدف لهدف. وفي هذا الملعب ستلعب المباراة النهائية بحول الله تعالى طبعا في هذا الشهر. هذه كرة من جانب أليسون يأتي بكرة للأمام. وطبعا بالمناسبة قبل أن تبدأ المباراة في اللحظات الأولى نقول المعلومة التي ربما يعرفها يعلمها البعض بأن النرويج هو المنتخب الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي لم يخسر إطلاقا أمام البرازيل. هذا المنتخب الوحيد في 4 مواجهات طبعا لم يخسر أمام البرازيل، وبالتالي يريد أن يبقى كذلك، يريد أن يبقى هو المنتخب الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي لم يخسر أمام سحرة كرة القدم. كرة تعاد لأليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، يواجه هالاند طبعا يعرف في الدوري الإنجليزي كما يعرف أيضا جابرييل المدافع، وبالتالي انطلاقة سريعة في اللحظات الأولى في الانطلاقة الأولى لمباراة ربما يعني ربما تنتهي في الوقت الأصلي، ربما تذهب إلى الأوقات الإضافية، وربما أيضا تصل بعد ذلك إلى محطتها الأخيرة. والحديث هنا عن ركلات الترجيح. هذه محاولة كرة في هذا المكان تعاد للخلف من جانب سورث. منتخب النرويج لا شك بقوة كبرى أبعد إيطاليا في مباراة الوصول للمونديال، ويعلم الكل أو يجمع الكل على أننا أمام ربما المنتخب الأفضل في تاريخ كرة القدم النرويجية. يصطدمون بالبرازيل طبعا الملك المتوج بخمس ألقاب كما يعلم الجميع. هذا انطلاقة الآن، ودعت ألمانيا بألقابها الأربعة، لم تشارك إيطاليا بألقابها الأربعة، وهذا ربما ما يعطي حافز للبرازيل للندمة السادسة. قبل ذلك الله، لكن الراية تحضر، الراية تحضر، الفرحة تحضر، الراية تحضر، الفرحة لم تكتمل في اللعبة الماضية، لكن الفايكنج النرويجيون المقاتلون المحاربون هل كان متسللا؟ هنا أعتقد نعم القرار على وجود تسلل، قرار سليم، لكن يعطونك انطباع بأنهم لن يكونوا صيدا سهلا إطلاقا. هذا المنتخب النرويجي قال كلمة الهدف يلغى، لكن الإنذار أيضا. شوف ردة الفعل طبعا، الحسرات هنا في المدرجات. هذه النرويجية كانت تتمنى أن تفرح، وهذا الطفل النرويجي كان أيضا يتمنى أن يفرح، والمنتخب النرويجي قال طبعا تحذيره الكبير في بداية أحداث المباراة في اللحظات الماضية. هذه محاولة بانتظار طبعا ربما البرازيلي وعاشق السيليساو يريدون ردة فعل من جانب منتخب البرازيل. انطلاقة بهذه الصورة في اللحظات الأولى، منتخب لا شك بلا مركب نقص، بلا طبعا أخطاء تذكر، وحتى عندما خسر أمام فرنسا بالأربعة كان قد أرح كل لاعبي وقالها صراحة مدرب سول باكن، أنا لا أعد منتخبا طبعا بطولة في حد ذاتها، نعم للبطولة ككل، ولكنني أيضا أفكر في العشر الأيام الأخيرة من هذا المونديال، في إشارة إلى أنه كان سيعلم أو كان يعلم بأنه سيقابل منتخبا ثقيلا في هذه المرحلة، وهذا ما يحدث هذا المساء. في البداية الأولى فقط من انطلاقة أحداث هذه المباراة، كرة تعاد لحارس المرمى الآن، والحديث عن الحارس نيلاند يأتي بكرة العالية. شاهدنا التهديد الأول، الخطورة الأولى في المباراة، وشاهدنا بعد ذلك سورلوث يتقدم بجانب مباشرة. هنا يحضر أيضا سانتوس دوغلاس. كرة تعاد الخلف، أفضل النرويج في البداية الأولى من انطلاقة هذه المباراة، كرة عن طريق القائد أوديغار، يأتي بكرة في المكان السليم عن طريق بيرغ، ولدينا نوسا في هذا المكان، ولدينا محاولة، ولدينا أفضلية، ولدينا أوديغار، ولدينا كرة بعد ذلك تلعب، تذهب في الجهات اليمنى، تنقل الآن وتصل للمزعج سورث، يأتي بالعرضية وتدخل دوغلاس، ولدينا ضربة ركنية، والنرويج في البداية الأولى عن طريق الفريق طبعا سورف جاء بالعرضية، سجلت الكرة، تزت شباك البرازيل، وبعد ذلك كانت الصافرة وكانت الراية على وجود تسلل. لم نشهد الكثير من البرازيل، لم ينطلق المنتخب البرازيلي للأمام، والعيون كل العيون على هالاند بأهدافه 61، بأهدافه 4 في هذا المونديال، بخطورة المعتادة عندما يتعلق الأمر بالكرات العالية، كرة تلعب الآن وحارس مرمى. والصافرة تحضر من إسماعيل الفتح من الولايات المتحدة، طبعا الكل يعلم بأنه من أصول مغربية ولكنه أمريكي الآن. طبعا كان قد أدار مباراة آخر خسارة البرازيل في المونديال في الدوحة كانت أمام الكاميرون، وكان هو حكم تلك المباراة، وبالتالي هذه المباراة الآن ملعب كامل العدد كما نتابع في نيو جيرسي. الضربة الركنية الآن، الضربة الركنية لصالح النرويج، تبدو أفضل في البداية الأولى، الكرة تلعب للأمام ولكن يأتي الإبعاد بعد ذلك، وتشعر بأن البرازيل تعاني في اللحظات الأولى في الانطلاقة الأولى، ولكن لديهم دائما الصبر الطويل. البرازيليون لا شك لديهم من الصبر، ولديهم بعد ذلك هذا الكبير فينيسيوس الذي يقدم بطولة خيالية حتى الآن في إشارة إلى أهدافه 4، في إشارة أيضا إلى حضوره اللافت في هذا المونديال مع منتخب بلاده، ولكنها مباراة لا شك. بعد ذلك الحكم في هذه المباراة، من يذهب بعيدا، من يذهب لمقابلة الفائز من المكسيك وإنجلترا، مباراة منتظرة في 3 فجرا بتوقيت مكة المكرمة. كرة تعاد الآن في هذا المكان لصالح نوسا، مرور جيد في الكرة الماضية، لكن يحضر أيضا ماركينيوس، بعد ذلك الإبعاد، تسعى البرازيل وتنتظر البرازيل وتريد البرازيل، هذه الكرة في هذا المكان الآن، محاولة خارج أرضية الملعب، هذا اللاعب الحاضر الآن كريستوفر إير، لكن البرازيل نشهد البرازيل الآن في الدقيقة 8، تصور ذلك أنها تملك الكرة، تتناقل الكرة لمرة مرتين 3، كرة تعاد للخلف الآن، تعود بعد ذلك إلى دانيلو، 35 سنة لهذا اللاعب مع فلامينغو، شاهدناه مع اليوفي، شاهدناه مع السيتي في فترة من الفترات، انطلاقة كاسيميرو، كاسيميرو يأتي بكرة الآن تنقل سليمة، وصلت هنا، نقلت هنا، هذه خطيرة، خطيرة للبرازيل، التسديدة تحضر والإبعاد يحضر، والكرة تحضر وتعود للبرازيل وتنقل في هذا المكان للمنتخب البرازيلي مرة أخرى، نقلات وتنقلات، هذه لعبة كانت جميلة ولا زالت من برونو جيماريش عند الخطير طبعا عند فيني، هذا هذا هذا اللي يراوغ، اللي يراوغ كل من يقابله، كرة طالت طالت طالت طالت طالت طالت الكرة الماضية، فينيسيوس أتساءل بصوتكم، هل هو شيء من غارنيشيا، هل هو شيء من غارنيشيا أفضل مراوغ في تاريخ كرة القدم على الإطلاق، هل هو شيء من غارنيشيا؟ كان البرازيليون يطلقون على غارنيشيا الملاك ذو الساقين المعوجتين في إشارة طبعا إلى الإعجاج الكبير، وفيني على خطى، عاشق للمراوغة تماما كطفل يعشق مطاردة الفراشات، هذه انطلاقة في هذا التوقيت، المباراة الآن والبرازيل بدأت الآن، لديها ردة فعل منتظرة، الكل يبحث عن فيني في اللقطة الماضية، ولكنها تعود في وسط الملعب في انطلاقة معتادة منتظرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمباراة لا تعويض فيها، لأن الخاسر إما أن يعود إلى أوسلو عاصمة النرويج، وإما أن يعود بعد ذلك طبعا إلى البرازيل، إلى ريو دي جانيرو، إلى كوبا كابانا، يستمتعون بصيف ربما بانتظار طبعا موعد الدوريات الأوروبية القادمة. لا تريد البرازيل وهي بألقابها 5 أن تعود مبكرا، ولا تريد النرويج كذلك مع منتخبهم الأفضل أن يعودون من هذه المرحلة فقط في هذه المرحلة. هذه انطلاقة الآن للبرازيل في هذا المكان، تعود الآن إلى أجيم، الله على نقه، الله، هل هناك شيء، هل هناك شيء، ما الذي احتسبه الفتح محمد الفتح، هل هناك ضرب جزاء، وهل يقول أن هناك حالة تسلل لهذه اللعبة؟ هنا الكرة، الخطأ موجود في اعتقادي لكوريا، التدخل موجود على القدم بالمناسبة، فهل يعود للفار إذا ما كانت هذه اللقطة؟ هنا اللقطة، وبعد ذلك طبعا حكم المباراة احتجاج كبير من جانب كونيا ماتيس كونيا، ويبدو بأن الفتح ربما يستدعى محمد الفتح شيك فار بوسيبل بينالتي، وأعتقد أنه أقرب لبينالتي. طبعا هذا هو، ورافينيا هنا غائب عن طبعا بداية المباراة للإصابة، بعض الإصابات في البرازيل، لكن دائما نقول على البرازيل أن لا تشتكي من الغيابات، فالبرازيل الدولة العملاقة ب 215 مليون نسمة، بالمناسبة سابع أكبر دولة على مستوى السكان في دول العالم، وطبعا عاشقة كبيرة. يعود للفار، إن عاد للفار فالأقرب أن يعود محتسبا ضرب جزاء طبعا في أول تحرك حقيقي بالمناسبة للبرازيل في المباراة. على ذكر ضربات الجزاء تاريخيا للبرازيل 13 ضربة جزاء، هذه ضربة جزاء، هذه وانت مغمض يا الفتح، هذه وانت مغمض أعتقد أنه ضربة جزاء. طبعا هنا الكرة مرت، بعد ذلك عاد سريعا، ما تأخر كثير لنستمع إليه عندما يتحدث طبعا الفتح باللغة الإنجليزية ويقول بعد ذلك نعم ضربة جزاء هي من البداية الأولى بالمناسبة، ضربة جزاء تسعد البرازيليين، تسعد الأطفال، تسعد الكبار، تسعد العائلات. ارتكب الخطأ هذا المدافع كريستوفر إير مدافع برينتفورد، وبالتالي وقع في المحظور، ما كانت عنده حلول بالمناسبة، لأن هذه اللقطة هنا طبعا بعد ذلك كانت للبرازيل، وبعد ذلك كونيا حاول التقدم، عرقل في منطقة الجزاء، وقع في المحظور وضرب الجزاء. وكنت أتكلم عن تاريخ البرازيل في ضربات الجزاء في المونديال، عندها 13 ضرب الجزاء، سجلت 10 وأضاعت 3. وفيني الذي يعيش مونديالا لا شك أنه هو رائع للغاية، وأنا قلتها لا يتركها إلى جيماريش، جيماريش جيماريش، يا له من مونديال عظيم يقدمه جيماريش، 4 أسيست بالمناسبة، بقول له يعني أسيستين 2، ويعادل رقم الملك بيليه طبعا الذي صنع في بطولة واحدة في مونديال 70 6 أسيست للزملاء، كان ذلك أسطورة البرازيل عبر كل التاريخ. جيماريش الآن يتنفس الصعداء، يركز كثيرا، ويعلم بأن البرازيل 215 مليون ينتظرونه. يسجل، يضيع ضربة الجزاء، رابع ضربة جزاء تضيع للبرازيل في المونديال، لكن يا له من عمل من نيلاند قام بكل الواجب وأنقذ منتخب بلاده من ضربة جزاء، من هدف برازيلي أول في انطلاق
1: سونينيو، والحكم ممشى وامامنا كورساو، والبحث عن هدف عالمي، ولكن حارس على طريقة
0: ذو حدين ضائعة، سلاح ذو حدين، إما أن تحفز البرازيل أكثر وإما أن تربكهم أكثر، وفي المقابل أيضا لا شك من الوضع الطبيعي أن تحفز النرويجيين، وقد اعتادوا طبعا ركب الصعاب، اعتادوا أن يركبوا السفن وأن يعبروا بها المحيطات وأن يحاربوا وأن يقاتلوا، وهذه مباراة بحاجة إلى الكثير من القتال عندما يتعلق الأمر بمباراة تذهب بك إلى ربع نهائي في بطولة بقيمة كأس العالم خارج أرضية الملعب. رابع ضرب جزاء تضيع للبرازيل في تاريخها في كأس العالم، تقدم حارس المرمى، الكرة من جيماريش بهذه الصورة وسددت، وكانت في متناول الحارس الذي اختار الزاوية الصح وأنقذها، ويحتفل هنا كما يحتفل هؤلاء النرويجيين صغارا كبارا في ضياع الفرصة أو في ضياع ضربة الجزاء الماضية لمنتخب البرازيل. عليك أن تقدم الأفضل في هذه المباراة، الأمر لا شك أنه ينطبق على المنتخبين معا. هذه انطلاقة في هذا المكان، هذا جابريل، هذه كرة بعد ذلك لأسانتوس دوغلاس، ولدينا هنا من سيقفون في كل الكرات أمامه، يعلمون بأن أفيني لا شك يعيش بطولة مميزة، ولذلك يعلمون بأنه إن ترك حرا طريقا فإن ذلك كفيل بأن يأتي بخطورة كبيرة. هذا ريان، هذا ريان ينطلق الآن ويسدد الكرة الماضية بعيدة كل البعد، لاعب طبعا نشاهده أسبوعيا في الدوري الإنجليزي مع نادي بورنموث. ولدينا السيد بدري، بدري بدري بدري على حرق الأعصاب، بدري على التوتر، بدري يا رجل أيها الإيطالي طبعا. وبالتالي نعم سولباكن هنا، ولدينا هنا طبعا من الأسماء هذا رونالدينيو طبعا، هذا الظاهر آخر من أهداهم كأس العالم 2002 بالمناسبة. رونالدو طبعا هو أفضل هداف برازيلي عبر التاريخ في المونديال ب 15 هدف، ومن يجلس بجانبه بالمناسبة الحديث عن كافو هو أكثر من مثل البرازيل في المونديال ب 20 مباراة بالتمام والكمال، كما أنه الأكثر تمثيلا للبرازيل ب 142 مباراة دولية بالتمام والكمال. كرة تعاد الآن شوط المباراة الأول، 17 دقيقة حتى الآن لهذه المباراة، فيها الكثير من العمل. إلى أوديغار يملك كرة، يعيد الكرة للخلف الآن من جانب اللاعب بيرك، عندما نقول بيرك في النرويج يجب أن نقول ساندر بيرك بالقميص رقم 8، ويجب أن نقول باتريك بيرك بالقميص رقم 6، لأن كلاهما بيرك وكلاهما في خط الوسط، وواحد يرتدي القميص رقم 8 والثاني يرتدي القميص رقم 6. انطلاقة باتجاه نوسا، هذا الخطير كذلك أيضا 21 سنة، واحد من أصغر اللاعبين، لكن أصغر لاعب في المباراة هو ريان بسن 19 سنة في المنتخب البرازيلي. تصل في الجهة اليمنى، ضرب الجزاء ضائعة للبرازيل، وحارس مرمى نيلاند يتألق في أن يبقي شباك منتخب بلاده نظيفة حتى الآن. هذه انطلاقة، كرة باتجاه أوديغار يأتي بكرة، لكن للبرازيل، للبرازيل في هذا المكان جيماريش، تأتي الكرة وصلت للخطير، وصلت هنا بالفعل تنق. الله الله الله، مرت الكرة الماضية وأصبحت مرتدة في غاية الخطورة لنوسا، يعيد الكرة بعد ذلك كان يبحث عن الزميل، لم يجد الزميل، وجد زميل بيرك، وبعد ذلك نقلت إلى أوديغار يريد أن ينقلهم أكثر فأكثر للأمام. لم نشاهد بالمناسبة حتى الآن، لم نشاهد كثيرا طبعا هالاند، والكل يعلم بأن هالاند ينتظر العرضيات، لأن قوة هالاند طبعا عندما تلعب الكرة في قدمه أو تلعب على رأسه، وحتى الآن لم يجد هذه الهدايا المنتظرة من جانب زملائه في منتخب النرويج في هذه المباراة. تريد البرازيل أن تضع حدا لعدم الفوز على النرويج في 4 مباريات، طبعا مرتين فازت النرويج، مرتين انتهت مبارياتهم بالتعادل، منها كما ذكرت في مارسيليا في عام 98 مباراتهم الوحيدة في المونديال كانت قد انتهت تلك المباراة التي فازت فيها النرويج وخرجت المغرب اللي كانت في نفس المجموعة بعد فوزها على اسكتلندا. هذه خطيرة، هذه للأمام، على ذكر مباراتهم في مارسيليا في 98 في طبعا حفل زواج أقيم في تلك المناسبة، لأن العريس كان نرويجيا والعروس كانت برازيلية، وخاطبوا الاتحاد الدولي بأن يكون حفل القران في ملعب مارسيليا ملعب المباراة، والاتحاد الدولي سمح لهم بذلك، وبالفعل كان حفل الزواج في تلك المباراة ما بين طبعا العريس النرويجي والعروس البرازيلية في مناسبة مباراة النرويج والبرازيل. كان ذلك في عام 98، نحن الآن هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. يتذكر عاشق السيليساو أن آخر زيارة للبرازيل لأمريكا في مونديال 94 عادوا حاملين كأس العالم في ذلك العام. هذا انطلاق، مرت طبعا بعد ذلك سنوات طويلة حتى فازوا في 2002، والآن مرت 24 سنة والتاريخ يقول أن البرازيل إذا غابت 24 سنة فإنها تعود في السنة 24 للفوز بكأس العالم، لأنه عندما فازوا بكأس العالم عام 70 في المكسيك انتظروا حتى عام 94 يعني بعد 24 سنة لأن يفوزوا بكأس العالم هنا، وبعد ذلك انتظروا حتى 2000 طبعا و2 حتى فازوا بكأس العالم، والآن الآن طبعا من 2002 مرت أيضا 24 سنة. وبالتالي هذا السؤال، هل تفعلها البرازيل؟ هل تحمل النجمة السادسة؟ لدينا طبعا الكثير من المنتخبات المرشحة، فرنسا مرشح كبير، الأرجنتين مع ميسي تقدم عملا كبيرا كذلك، ولا زالت الأمور كل الأمور مفتوحة للجميع. هذا انطلاقة، هذا أوديجار يقوم بعمل كبير في هذه اللحظات. الآن كرة في الجهة اليمنى تعود بعد ذلك لأوديجار، يأتي بكرة في الجهة اليمنى عن طريق يرسل مدافع يعلم اليوم بأنه عليه أن يكون في أفضل حالاته لأنه يقابل في نفس الجهة فينيسيوس جونيور. كرة باتجاه أيضا أوديجار، بعد ذلك تعود إلى يرسل، محاولة التقدم، كانت فرصة للبرازيل لأن تتقدم بهدف المباراة الأول، ولكن يحسب لميلان قراءة أفكار برونو ديماريش الذي يقدم بطولة ممتازة لا شك في ذلك. شوف النرويج حتى الآن بوزيشن كنترول 60% مقابل 30 حتى هذه اللحظة، وبالتالي في أفضلية للفايكنج للمنتخب النرويجي. قليل المشاركات في كأس العالم يقابل البلد الذي لم يغب إطلاقا عن كأس العالم، حديث عن منتخب البرازيل لا شك في ذلك. طبعا السيد هذه المسابقة، أكثر من لعب 118، أكثر من فاز، أكثر من توج، وأكثر من سجل في المونديال 246 هدف بالمناسبة بفارق 3 أهداف عن ثاني أكثر من سجل في المونديال وهو منتخب ألمانيا، وهو أيضا المنتخب الأكثر حفاظا على نظافة شباكة ما بين كل المنتخبات، 50 مباراة شباك البرازيل لا تهتز عندما يلعب في المونديال. هذه انطلاقة كرة في هذا المكان، تصل الآن لنوسا، صافرة الأمريكية تحضر، ولدينا خطأ يحتسب الآن على هذا اللاعب، على اللاعب الحاضر اللي هو طبعا الحديث عن رايان، موهبة نادي بورنموث الحنان الإنجليزي، مباراة السادسة ليس إلا هدفين لمنتخب، ولاحظ الملعب كامل العدد. هنا ستلعب المباراة النهائية لهذا المونديال في هذا الملعب في نيويورك، في ملعب نيوجيرسي في مدينة نيويورك طبعا، المدينة على مستوى السياحة طبعا، على مستوى حي مانهاتن، على مستوى طبعا كل مكان في نيويورك طبعا، واحدة من أشهر مدن العالم على مستوى قدوم السياح. في ضربة حرة مباشرة، حتى الآن تعادل بدون أهداف، وحتى الآن البرازيل لم تفك شفرة اللغز النرويجي عندما يتعلق الأمر بمباراة الخامسة ما بين المنتخبين، ولا فوز للبرازيل، لكن لازلنا في البداية الأولى، البداية الأولى. النرويج تملك كرة، النرويج هنا في هذا المكان عن طريق بيرك، تأتي الكرة إلى نوسا، بعد ذلك مقطوعة للبرازيل. عندك سرعة، عندك سرعة، وعندك المهارة البرازيلية، وعندك كونيا، كونيا، كونيا، كونيا في هذا المكان سقط أرضا، وبعد ذلك الكرة وصلت لحارس المرمى نيلان. مباراة فيها كثير من الجهد للمنتخبين معا، يقدمان الكثير. تستمر الأمور كذلك في هذا المساء في هذا المكان، تعاد للخلف الآن الشوط الأول فقط بانتظار طبعا ربما توقف الكرة حتى يأتي بعد ذلك حكم مباراة محمد الفتح لأن يعطي طبعا فترة الراحة الأولى، التقاط الأنفاس طبعا في الفترة الأولى عندما يتعلق الأمر طبعا بالتوقف الجديد بالنظام الجديد في مباريات هذا المونديال. ربما تصبح بعد ذلك طبعا معتادة في كل المسابقات عندما يعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم. هذه كرة في هذا المكان للشوط الأول من هذه المباراة فقط، محاولة من جانب أوديجار، واحد من أكثر من لمس الكرة في مباراة هذا المساء، تذهب وتعود إلى أوديجار. كثير من المواجهات طبعا ما بين لاعبي المنتخبين عندما يتعلق الامر بالدوريات الاوروبيه الكبرى المنقوله دائما وابدا عبر بين سبورت. وبالتالي الان موعد في كاس العالم، انت ترتدي شعار بلادك، انت تلعب في ارقى بطولات كره القدم، انت تمثل طبعا شعبك في المحفل الاكبر على مستوى كره القدم. كره تعاد لحارس مرمى نيلاند، حتى الان هو البارز في المشهد لأنه تصدى لضرب الجزاء من برونو جيماريش، طبعا نجم نيوكاسل يونايتد. هذه محاولة كرة في هذا المكان، اصطدت في وصرخ ومحمد الفتح. كرة تعاد للخلف، شوط المباراة الأول لصالح المنتخب البرازيلي من جانب جابرييل. هنا ماركينيوس هو القائد، هو الكابتن لجابرييل. مواجهة أخرى، شوف وكأنك تشاهد السيتي وأرسنال. السيتي هذه المواجهة رقم 11 بالمناسبة ما بين طبعا هالاند ومدافع جابرييل. هذه محاولة كرة في هذا المكان، تعود مرة أخرى للبرازيل. السيد أنشيلوتي قال علينا أن نتحسن، علينا أن نتحسن، في إشارة إلى عدم الرضا عن المردود حتى الآن. وصافرة طبعا التقاط الأنفاس في هذا التوقيت من عمر المباراة.

0: هذه ضربة الجزاء الضايعة من جانب، لكن يحسب لي نيلاند القراءة وفرحة عارمة هنا عند عشاق، بينما في الطرف الآخر خيبة أمل كبرى عند هذه السيدة البرازيلية، عند هذا الطفل البرازيلي، كانوا يمنون النفس بطبعا هدف أول يفتح طريقا بعد ذلك لمنتخب السيليساو. على ذكر السيليساو بالمناسبة، نحن المشاهد العربي يسمع كثير كلمة السيليساو السيليساو السيليساو، لكن بالمناسبة معناها المختارون، معناها معنى السيليساو عند البرازيليين المختارون، أي من وقع عليهم الاختيار لارتداء فانيلة البرازيل. وبالمناسبة هناك لقب آخر للمنتخب البرازيلي وهو كينارينيو. كينارينيو يعني في إشارة إلى طائر الكناري، لأن طائر الكناري لونه أصفر، وبالتالي البرازيل اللي كانت تلعب باللون الأبيض عندما جاءت يا ولم تكن قد ولدت بعد، عندما خسروا في مونديال عام 50 في أرضهم أمام الأورغواي الجارة اللدودة الأورغواي، بعد ذلك طبعا تشاؤموا من اللون الأبيض غيروه إلى اللون الأصفر، واللون الأصفر طبعا أقرب إلى طائر الكناري وهو أحد ألقاب المنتخب البرازيلي. هذا جيماريش. بالمناسبة صار أول لاعب يضيع ضرب الجزاء للبرازيل في كأس العالم منذ زيكو بيليه الأبيض في مونديال 86 في المكسيك أمام فرنسا لو تذكرون، وبالتالي تاريخ كبير لا شك في ذلك عندما يتعلق الأمر بضرب الجزاء أتيحت وضاعت وأصبحت أول ضرب الجزاء ضائعة في تاريخ السيليساو منذ زيكو على فرنسا في مونديال 86. المباراة تنطلق الآن، الشوط الأول من المباراة لازم زال يبحث عن هز الشباك وعن هدف المباراة الأول، ونحن حتى هذه اللحظة عند تعادل بدون أهداف. هذه انطلاقة، كرة تلعب الآن باتجاه ريان، استقبال معتاد جميل، يأتي بكرة تعادل خلف الآن وتصل بعد ذلك إلى دانيلو، ودانيلو بعد ذلك إلى جونيور فينيسيوس، يمر يأتي بكرة، كرة تلعب، الله الله، ولا زالت ولكنها خطيرة جدا، ضاعت الكرة الماضية، واحدة من أخطر الفرص إن لم تكن الأخطر الأفضل الأسهل كانت للبرازيل بعد عمل. شوف يمر جاء بالكرة أرسلها للزميل، الزميل بعد ذلك تقدم، اصطدت في حارس المرمى، كادت أن تذهب للشباك. الحديث هنا طبعا عن مارتينيلي اللي سجل لهم هدف الفوز لو تذكرون في مباراة اليابان، هو طبعا في تلك المباراة، لكن ميلان يلها من المباراة ويلها من شوط عن أقل تقدير، لأنه يقوم بالعمل الكبير حتى هذه اللحظة. شوط أول جميل أيها السيدات والسادة، يضاف إلى الأشواط، يضاف إلى المباريات، يضاف أيضا مع كل أمنيات طبعا للعرب، لمن تبقى من العرب، جاء للعرب هذه خطير، فرصة في هذا المكان تلعب تبعد وتعود الآن وتصل بعد ذلك للخلف. كل التوفيق لمصر أمام الأرجنتين، وكل التوفيق أيضا للمنتخب المغربي عندما يقابل فرنسا. وحتى هذه اللحظة تعادل بدون أهداف. رامي تماس تلعب لصالح المنتخب النرويجي، منتخب لا شك انه قوي للغاية، ما في نقاط ضعف يعني بالإمكان أن يتحدث عنها مدرب المنتخب الآخر. عليك أن تقدم مباراة مثالية حتى تنجح في عبور هذا المنتخب، عليك أن لا تخطئ لأن الأخطاء قد تعاقب عليها. نوسى الآن يسترجعون الكرة بصورة كبيرة، تصل الكرة بعد ذلك إلى من آي يقدم شوط ممتاز. الحديث عن أوديغار عند الكرة الآن، أوديغار بلمسة الساحرة الجميلة، كرة السهلة البسيطة تعاد بعد ذلك إلى أوديغار، هنا في هذا المكان عن طريق الزميل الآخر ساندربيرغ إلى نوسا، هذا الخطير اللي سجل في مباراة ساحل أو كور ديفوار، كرة تلعب الآن توصل هنا إلى كاسيميرو، برازيلية جميلة في هذا المكان، محاولة قائمة من جانب دانيلو، وصلت غير مكانه يتقدم طالت على فينيسيوس جونيور في الكرة الماضية. بالمناسبة البرازيل في دور 16
1: تأهلت من 10 مرات 9 مرات، يعني تقريبا نسبة 90% ضامن التأهل. المرة الوحيدة اللي ما تأهلوا من دور 16 يا كارلو أنشيلوتي كانت في إيطاليا بلاده، وكانت في تورينو حيث دربت، وكانت أمام الأرجنتين يوم أن أهدى مارادونا أسطورة كرة القدم لعبة لا ترفض لكلاوديو كانيجا، سجل منها هدف الفوز، وكانت المرة الوحيدة في 10 مناسبات في دور 16 ودعت البرازيل من هذه المرحلة. هذه انطلاقة كرة في هذا المكان، حلو المباراة، عمل كبير من جانب المنتخبين، الكرة من جانب دانيلو. عندك مشكلة في البرازيل لما يكون ظهيرك الأيمن عمره 35 سنة، هذه انطلاقة كرة تلعب الآن، بعد ذلك في الجهة الأخرى، والمواهب الآن ما عادت زي زمان، مش فقط في البرازيل، في كل مكان. هذا هو الكاسحة هنا طبعا الحديث عن هالاند، انطلاقة تصل، لكن بعد ذلك قراءة ممتازة، بدأت البرازيل تصبح الطرف الأفضل، انطلاقة لكونيا، هنا محاولة من جانب فيني، وبعد ذلك إلى جيماريش، وجيماريش يبحث، وصلت إلى ريان، نقلت الآن التسديدة، لازالت بعد ذلك تلعب وتبعد، ولدينا كرة للأمام، تعود المنتخب البرازيلي، أصبح الطرف الأفضل في اللحظات الماضية عن طريق دانيلو، لدينا جيماريش أو عفوا كاسيميرو، هذا ريان لدانيلو، لريان، مهاري هذا اللعب، نعم مهاري، العرضية تحضر، والكرة بعد ذلك تصطد وتعود لمنتخب البرازيل عن طريق دانيلو. بالخطأ ان تخطي في هذا المكان، والنرويجيين لا شك البحارة في هذا المكان يستعدون، بل يتقدمون، بل يصلون، بل تصل الكرة لأوديغار، بل تصل الخطير، الكرة في هذا المكان لازالت قائمة كذلك لأوديغار، يقوم بعمل كبير، والكرات الماضية كاد ان يخادعهم وكاد ان يعاقبهم، وهذا دانيلو هو من بدأ الخطأ، وكان عليه أن يدفع الثمن، وهذه اللعبة اللي كادت هنا

عندهم وسائل ترفيه أكثر من كرة القدم. لدينا كرة مستمرة ولدينا طبعا مباراة حتى الآن، محاولة مستمرة، الكرة في المكان السليم، تصل بعد ذلك للخلف، والنرويج تحاول الآن في هذا التوقيت. قلت الفرص بمناسبة، أصبحت فرص البرازيل أكثر في هذا الشوط المباراة الأول، بينما طبعا عند الدقائق العشر المتبقية من عمر الشوط المباراة الأول. لكنني أرى كما ترون أن هذه المباراة ربما لن تصل أو لن تصل بالفعل إلى الأوقات الإضافية. هناك عمل كبير، عمل كبير، نعم عمل كبير، وكانت عن طريق هالاند في الكرة الماضية، محاولة كانت جيدة على مستوى نوسا الذي كان قد شاهد زميله طلب الكرة وأرسلها بالفعل، لكنه كان في وضعية ليست مناسبة، فكر بهذا الحل أن يأتي بكرة عالية لعل وعسى أن يكون أليسون متقدما وبالتالي تخادع وتضلل وتصل إلى الشباك. شوط أول جيد لا شك في ذلك، بحاول عن طريق كاسيميرو، كنا اعتقدنا أنه انتهى مع اليونايتد ولكنه عاد للتألق مع كاريك. كاريك اليوم كان في ويمبلدون يحضر مباراة جيكو. هذه انطلاقة كرة تلعب الآن في هذا المكان، تنقل وتلعب بعد ذلك وتبعد وتعود، ولدينا صافرة، لا زالت الصافرة تحضر، الصافرة تحضر، الصافرة تحضر، والخطأ يحضر. ولدينا هذا اللاعب اللي هو أندرياس أو ساندر بيرك يلعب في نادي فولام، ولحظة الكرة الماضية التي فيها الصافرة على وجود خطأ لساندر بيرك، كما ذكرت يلعب في فولام في لندن، مباراة رقم 70، عنده هدف دولي وحيد فقط بقميصي طبعا الفايكنج الشمالي منتخب النرويج الذي حتى الآن يقول للتاريخ صدق يا تاريخ، ابصم يا تاريخ، أنا أقابل البرازيل للمباراة الخامسة، والبرازيل هي البلد الكبير التاريخي الذي حتى الآن لم يحقق فوزا وحيدا عليه في المواجهات التي، لكن المباراة لا زالت في شوطها الأول، لا شيء حسم هذا المساء. كرة لصالح المنتخب النرويجي، تارة تكون الأفضلية للنرويج، تارة تكون الأفضلية لمنتخب البرازيل، وحتى الآن نحن نذهب بهذه الصورة في هذه المباراة الكبرى. عن طريق بيرك هنا في هذا المكان لدينا نوسا، لكن محاصر متابع من كاسيميرو، تعود بعد ذلك من جانب الريان، وريان بعد ذلك يأتي بكرة لزميلة كذلك أيضا، هذه للبرازيل عن طريق كاسيميرو، أو عفوا جيماريش، هذا كاسيميرو للخلف. الآن تبدأ البرازيل محاولة عن طريق جابريل مدافع أرسنال، بينما لدينا كاسيميرو ينتظر على كاسيميرو أن يكون أكثر سرعة، لأن النرويجيين لا يتركون المساحات إطلاقاً. شوط المباراة الأول دقائق 7 أخيرة، هذا ريان، هذا ريان، هذا ريان ينتظر مساندة زميلة في الكرة الماضية، تعود بعد ذلك وتنقل إلى جيماريش، لا شك أنه لديه حافز كبير لأن يعوض إخفاقه في ضربة الجزاء المهدرة، بينما كرة الآن والتسديدة بهذه الصورة بالقدم الغير قوية بالنسبة له، كرة تعود الآن إلى جابرييل، تنقل هنا في هذا المكان عن طريق اللاعب دانيلو كاسيميرو، تعود ويعود كل لاعبي المنتخب النرويجي احتراما طبعا وتقديرا لا شك في ذلك لأصحاب النجمة الخامسة، النجوم الخمسة طبعا يريدونها سادسة، كما ذكر خرجت ألمانيا بألقابها الأربعة، لم تشارك إيطاليا بألقابها الأربعة، وبالتالي فقط متبقي هنالك فرنسا. هذه خطيرة في هذا المكان، تصل، يسجل، الله الله، هو الأفضل في البرازيل في هذا المونديال، الأفضل في البرازيل في هذا المونديال، إذا ذهبوا بعيدا سيكونوا بواسطة فيني جونيور فينيسيوس. هنا المرور، هنا التصدي، هنا الفرصة الذهبية للبرازيل مرة أخرى عن طريق فيني، يأتي بكرة ماضية، في الكرة الماضية تعود للبرازيل، فرص البرازيل أكثر، أخطر، تعاد لحارس المرمى. البرازيليين اللي خلونا نحب كرة القدم، خلونا نحب كرة القدم، ولم يخرج في يوم من الأيام في فترة من فترات على الأقل في المنطقة الخليجية ما في

ما في نادي إلا وعنده مدرب برازيلي ولعيب برازيلي ولاحظ الكرة الماضية. طبعا قلت الأمور الآن, يعني تغيرت الأمور, مدربين البرتغاليين, مدربين الفرنسيين, مدربين الأرجنتينيين, لكن لا شك في فترة من الفترات عندما كانت كرة القدم تنمو في المنطقة الخليجية كان المدرب البرازيلي اللاعب البرازيلي هو المفضل لا شك في ذلك في المنطقة الخليجية والعربية. شوط المباراة الأول على بعد 3 دقائق ليس إلا من وصوله إلى محطة الأخيرة وتعادل سلبي, لا شك أنه يبقي كل الأمور في هذا الشوط الأول قابلة لأن تحضر في الشوط الثاني. كرة تعاد لحارس المرمى في اللعبة الماضية, هذا هو جابريل مدافع لا شك أنه عملاق. هذا الصراع الكبير بين مهاجم السيتي ومدافع أرسنال, والكرة في هذا المكان لمنتخب البرازيل. كرة تلعب الآن وتصل بعد ذلك ولكن تعود لمنتخب, يسترجع الكرة بصورة سريعة عن طريق نوسا, يأتي بكرة للخطير للتاريخي في هذا المكان, خطيرة خطيرة, والكرة بعد ذلك عن طريق أوديغار. يا له من ثنائي, يا له من ثنائي, واحد يصنع الثاني يسجل, وواحد يعديك الكرات ويخفف عنك أعباء الكثير. هذه المحاولة, هذا أوديغار في الكرة الماضية حاول في ملعب كامل العدد هنا في نيوجيرسي, 82,000 متفرج هنا ستلعب المباراة النهائية في هذا المونديال, المونديال الذي يشهد أكبر عدد من الأهداف في بطولة واحدة حتى الآن. طبعا الفضل كل الفضل ل 48 منتخب لأول مرة هنالك دور 32, لكن مرحلات الجد بدأت الآن. هذه اللعبة للأمام, إبعاد في الكرة الماضية, 43 دقيقة مرات انقضت. البرازيل تحاول والنرويج حتى الآن خصم كبير في مباراة هذا المساء إلى أليسون بيكر حارس المرمى في الكرة الماضية, تصل لصالح منتخب البرازيل عن طريق دانيلو. يا العتيف لامينغو الآن بعد رحلة كانت طويلة في أوروبا كما يعلم الجميع, انطلاقة من جانب جيماريش وصلت إلى كاسيميرو, نقلت للأمام في شوط المباراة الأول. تصل الآن عن طريق كونيا فيها مرور, فيها تقدم مرة أخرى لأفيني, ولكن بعد ذلك يخسرها وتكون مرتدة لسوروث ألكسندر سوروث في هذا المكان. شاهدنا طبعا مدرب دييغو سيميوني كان حاضرا في مباراة الأرجنتين والرأس الأخضر في ميامي. هذه محاولة في هذا المكان عن طريق نوسا, بعد ذلك الكرة تلعب وتصل للخلف الآن عن طريق وولف ديفيد مولر. وولف يلعب في ولفرهامبتون أيضا, وما أكثر اللاعبين بالمناسبة في المنتخبين بالمناسبة اللي يلعبون في الدوري الإنجليزي الممتاز. للخلف لمنتخب النرويج, شوط المباراة الأول أقرب لتعادل إلا إذا تعود مرة أخرى من جانب هيجم لحارس برما نيلاند لزميله كذلك أيفن بيرك ساندر بيرك. هذه محاولة من جانب هذا اللاعب اللي هو هيجم, يلعب في بولونيا في إيطاليا, عند الكرة الآن. الخطأ لا شك مكلف, ويكون يعني الخطأ أكثر ألما عندما يأتي في كأس العالم. تلعب عالية, يأتي الإبعاد من جانب كوستا دوغلاس, بعد ذلك في وسط الملعب, لكن قوة هالاند يسترجعون الكرة إلى أوديغار. يا للخطورة ويا للترابط الكبير الذي يقدمه منتخب النرويج في مباراة الشوط الأول. الكل كان يعلم بأنها مباراة متكافئة بصورة كبيرة, ربما قبل أن تبدأ المباراة كانت هناك أفضلية نسبية لمنتخب البرازيل, هذا لم يحدث حتى الآن لأن المباراة متكافئة بصورة كبيرة في شوطها الأول في هذا المساء.
ست دقائق بالمناسبة، ست دقائق وقت محتسب بدل ضايع يقدر يضاف على زمن شوط المباراة الأول. هذه فرصة لهالاند، هذه فرصة لأفيني، هذه فرصة للاعبي المنتخبين لأن نشهد ربما هدفا أول يشعل المباراة أكثر مما هي مشتعلة. ضربة ركلية طبعاً حالة ثانية بعد فرنسا 3-2 على السنغال، 4-1 على العراق، خسرت بالصف الثاني أمام فرنسا 1-4 قابلت منتخب كوردوبا فازت عليه بهدفين لهدف واحد، وتصل لمقابلة البرازيل التي تخطت اليابان كما تابعنا بعد معاناة كبيرة في دور 32 بعد أن كانت متأخرة بهدف مبيك في الشوط الثاني. عادوا سجلوا التعادل عن طريق مارتينيز، احتفلوا في الوقت المحتسب بدأوا باي. ضربة ركنية تلعب الآن لمنتخب النرويج، عالية في هذا المكان، والكرة تلعب وتبعد وتعود كذلك. أيضا كانت فكرة مرتدة لكن أقرب للمدافع لحارس مرمى نيلان. الدقيقة الثانية من أصل 6 دقائق محتسبة كوقت بدل ضايع، الآن تمر وتعبر والكرة تعود بعد ذلك من ديفيد مولر وولف الذي يلعب مباراة 26. هذه الكرة من جانب اللاعب ساندربيرغ لزميلة في الجهة الأخرى كريستوفر إير عن طريق أوديغار، في اعتقادي أفضل لاعب في الشوط الأول قائد منتخب النرويج. أوديغار في الجهة اليمنى عن طريق إيرسون لا مدافع دورتموند. شوف يلعبون وين؟ يلعبون في دور، يلعبون في الأرسنال، يلعبون في السيتي، يلعبون في فولان، يلعبون في ولفرهامبتون، يلعبون في برينتفورد، يلعبون في طبعا إشبيلية، يلعبون في أتلتيكو مدريد، الحديث عن سورث. وبالتالي نحن أمام طبعا منتخب بأسماء كبيرة في أكبر نوادي كرة القدم الأوروبية. كرة تعاد لحارس المرمى، تكون عالية الآن للأمام، وهذه محاولة، هذه خطير. الله الله الله، انقاذ للتاريخ يا أليسون بيكر، انقاذ للتاريخ في الكرة الماضية. إصرار كبير، إصرار كبير من جانب هالاند. بعد ذلك كنت أتكلم عن أوديغار، إنه رجل الشوط الأول كاد أن يؤكد وأن يبصم على أحقيته بلقب رجل الشوط الأول. ولولا بيكر، لولا بيكر في الكرة الماضية لكانت مسألة هدف المباراة الأول فرحة نرويجية كانت لا شك ستكون مستحقة، لكن بيكر قال لا. أليسون بيكر قال لا. هذه محاولة، كرة من جانب جيماريش، جيماريش الدقيقة 4 لدانيلو كاسيميرو، تنقل الآن وتصل من جيماريش لأخطرهم، يمر في الجهة المقابلة. بعد ذلك طبعا يأتي يبحث عن الخطوات، اشتدت هنا، اصطدت في زميلة وعادت لزميلة ووصلت إلى ريان، ومن ريان نقلت ونقل. الله الله، ما أسهلها، ما أسهلها يا مارتينيلي، ما أسهلها. هذه ما كان متسلل إطلاقا هنا. هذه كانت محتاجة للظاهرة لرونالدو نازارينو، لأن حتى بوزن الثقيل. لكن هذه الإصرار الكبير، وبعد ذلك رجل الشوط الأول. لكن بيكر هنا تصدى، وياهو تصدي بالفعل، لقد قطع الطريق وقال كلمة تماما كما قال نيلان في تصديه لضربة الجزاء في شوط المباراة الأول، الشوط الذي يلملم ما تبقى من أوقاته ويستعد للمغادرة. والشوط حتى الآن يقدم بصورة راقية لا شك في ذلك، عند تعادل سلبي يضع المنتخبين ويضع المباراة في شوطها الثاني في ترقب وانتظار كبيرين لا شك عند المشاهد العربي في كل مكان. هذه انطلاقة الآن، محاولة قائمة الآن، الكرة بعد ذلك تذهب وتعود وتصل عالية، ولدينا هنا محاولة طبعا في اللقطة الماضية. شوف
هذا متر، لكن ما أعتقد راح تكون أعنف من مباراة باراغواي فرنسا. هذه انطلاقة كرة في هذا المكان عن طريق أفيني، مر في الأولى لا زال يواصل الطريقة، مر في الثانية، مر في الثانية، عرقل هنا وحكم المباراة يقول ليس هناك خطأ، هناك ضربة مرمى في اللقطة الماضية. شوط مثير لا شك في ذلك بعض الأحيان، وأنا قلتها سابقا في مباراة في هذا المونديال أن 0-0 ليست مباراة سلبية على مستوى الأهداف، وإنما مليئة بالأسرار، هكذا يقولون دائما عن المباريات التي تنتهي بتعادل سلبي. نعم هي سلبية على مستوى النتيجة، ولكنها مليئة بالأسرار عندما يتعلق الأمر بمباراة. انتهى الشوط الأول، انتهت المباراة في شوطها الأول، مباراة مثيرة أيها السيدات والسادة بانتظار إثارة أكبر قادمة بحول الله تعالى. شكرا لكم على كرم المتابعة، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.

0: النرويج. إنجلترا. ربع نهائي كأس العالم فيفا 2026 السبت حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبين 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بين سبورتس تأتيكم برعاية
1: في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي. ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحرب.

الألعاب الآسيوية العشرون أيتشي ناغويا 2026 اليابان حصرياً على قنوات بي إن سبورت.

عودة مرة أخرى لزمن الشوط الثاني من لقاء منتخبي البرازيل النرويج النرويج البرازيل مع تبديلين دفعة واحدة للمنتخب الذي كان راقيا يا هالاند وكان قويا وكان شجاعا وكان مستحوذا وكان قريبا وكان خطيرا على مرمى البرازيل في الشوط الأول من هذه المباراة. والشوط الثاني عندك أندرياس لاعب بنفيكا لاعب الشاب، عندك أوسكار بوب لاعب فولام أيضا مرة مكان نوسا ترك أرضية الملعب، أيضا إلكسندر سوروت ترك أرضية الملعب، وبالتالي مدرب شجاع بالمناسبة أدخل أخرج مهاجمين أدخل لاعبين أيضا مهاجمين من أجل البحث عن البديل البحث عن الأفضل. هذا دانيل يتحدث مع طبعا كونيا، وهنا البرازيليون يفكرون كثيرا عندما يتعلق الأمر ب طبعا بداية الشوط الثاني، ما الذي يحدث في الشوط الثاني، أين تؤول الأمور، أين تذهب سفينة هذه المباراة. شوط المباراة الثاني ينطلق الآن، والبداية للبرازيل تلعب عالية، وبعد ذلك طبعا المتابعة الدفاعية في اللقطة الماضية في وجود ضربة مرمى مع البداية الأولى. تبديلان للمنتخب النرويجي، المذيع الداخلي يقول بأن إلكسندر سورو ترك أرضية الملعب وبأن أيضا نوسا ترك أرضية الملعب، ويقول كذلك بأن أندرياس هاو لاعب بنفيكا في مباراة 16 وأوسكار بوب لاعب فولام في مباراة 24 يدخلان لأرضية الملعب. التبديلات اللي تأتي مباشرة مع بداية شوط المباراة الثاني يعني عدم رضا من جانب المدرب على مردود من خرج من أرضية الملعب، وخاصة إلكسندر سور بطول أقل بكثير من المتوقع. كرة تلعب الآن في الشوط الثاني من المباراة، البرازيل بلا تبديلات، هل تستمر الأمور بالتعادل أم أن هناك من يخطف هدف، أم أن أيضا الأوقات الإضافية التي ظهرت في هذا المونديال ربما أيضا تطل بوجهها في قادم الشوط الثاني في قادم الدقائق. طبعا ولازلنا في البداية الأولى عن طريق هنا فيني، الكرة في وسط الملعب عن طريق كاسيميرو، بعد ذلك لدانيلو في الجهة اليمنى عن طريق ريان، هذا ريان، هذه برازيلية، هذه برازيلية، هذه تسديدة اصطدت هنا ووصلت لأن تكون إلى رامي تماس للبرازيل. شوط أول متكافئ بصورة كبيرة مع أفضلية استحواذ واضحة للنرويج، وطبعا بالمناسبة النرويج عندهم مشكلة كبيرة في الأدوار الإقصائية، يعني عندها تجربة ليست جيدة مرتين في الأدوار الإقصائية عام 34 ودوا أمام إيطاليا، عام 98 أيضا ودعوا أمام إيطاليا، لكن إيطاليا مو موجودة الآن، اللي كان يطلعهم من الأدوار الإقصائية هم الطليان، الطليان الآن غير موجودين. الكرة الماضية في لمسة يد على ما يبدو على الريان الشاب الحاضر معنا دي بونموث، هل تطول المسافات، هل تستمر المعاناة، وهل تقترب بعد ذلك طبعا المباراة من أوقات لا يفضلها هذا المنتخب أو ذاك. عندما نتحدث عن الجهد الكبير المبذول، كرة تلعب الآن وتصل في هذا المكان لأوسكار بوب، هذه الكرة الأولى ويحصل على خطأ هذا اللاعب اللي طبعا شاهدناه في الدوري الإنجليزي أولا مع بيب غوارديولا مع سيتي، وبعد ذلك طبعا الآن انتقل إلى نادي فولام في لندن. شوط ثاني من المباراة، العمل لا زال مستمر، كرة تعاد للخلف الآن في محاولة قائمة لصالح طبعا المنتخب منتخب النرويج، أنك تستحوذ أمام البرازيل بهذه النسبة فلا شك أنك تقول للعالم كل العالم أنا لم أتي لهذا المونديال للمشاركة فقط، لم أتي للنزهة فقط، بل لقولي كلمة وكلمة كبيرة. هذه محاولة كرة من جانب هذا اللاعب اللي هو ريرسون، تعود أيضا إلى أوديغار يتقدم بالقدم اليسرى في وسط الملعب للبديل
بالفعل المتقدم الآن أندرياس سدد هذا هو باتريك بيك لاعب نادي بودو جلمت. طبعا الفريق اللي حقق مفاجأة كبيرة عندما بلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي كأول فريق نرويجي يفعل ذلك. بينما سولباكن هذا الرجل عليه أن يكون فخورا بنفسه وفخورا بمنتخب بلاده لأنه هو طبعا لاعب وسط سابق كما يعلم الجميع، 58 مباراة دولية بخميس النرويج لاعبا وتسع أهداف في خميس منتخب بلاده كلاعب خط وسط، والآن هو المدرب الذي يقود أحلام الشعب النرويجي في بطولة كأس العالم وفي هذا المساء أمام البرازيل. محاولة قائمة في وسط الملعب، تعود النرويج الآن وتعاني البرازيل في هذا التوقيت على مستوى الاستحواذ. الكرة لصالح أوديغار في المكان السليم مرة أخرى لريييرسون للخلف الآن، محاولة قائمة ريييرسون، عندك أوسكار بوب، مهاري الأسمراني، كرة تعاد وتصل بعد ذلك وتعاد وخارج أرضية الملعب. ولت الأيام البرازيليين، الشوارع الصغيرة اللي تولد كل المواهب، هناك الحلم أكبر من الخوف، هناك يراوغون الفقر بهدف البقاء، وهناك من شدة الفقر تبرز مساحة للفرح، بل مساحات للفرح. ولت تلك الأيام اللي تسمع فيها بأن هذا اللاعب جاء من شواطئ كوبا كابانا، هذا الساحر انطلق من تلك الأزقة الضيقة في ريو دي جانيرو أو في كل مدن البرازيل، لم نعد نشهد تلك المواهب، وربما كان آخرهم ولا زال فيني، وربما قبل ذلك الساحر الكبير الذي جاء للمونديال ولكنه جاء مصابا. والحديث هنا عن طبعا الكبير كبير هدافي البرازيل والوحيد الذي تجرأ وكسر رقم الأسطورة بيليه وأصبح كبير هدافي البرازيل عبر كل التاريخ ب 79 هدف بالتمام والكمال، حديث عن نيمار. هذا انطلاقه في هذا المكان شوط المباراة الثاني الآن عن طريق ريييرسون، وصلت إلى بوب، لازال منتخب النرويج يستحوذ ويتناقل وينتقل بالكرة وينتقل بالمساحات، والكرة بعد ذلك هنا في هذا المكان تعود الآن إلى كوستا في المكان السليم لطبعا اللاعب جيماريش لمدافع وهو ماركينيوس. شوف الضغط الكبير اللي يمارسه منتخب النرويج على اللاعبين منتخب البرازيلي، من ريان تعاد للخلف في هذا المكان، عالية ما عنده حلول كثيرة للخروج بالكرة ولذلك يفقدونها بسرعة. تعود لأيضا أوديغار في وسط الملعب عن طريق هذا اللاعب اللي هو وولف، تأتي الكرة إلى أوديغار، أكثر من لمس الكرة في هذه المباراة. محاولة قائمة لصالح المنتخب النرويجي، من المباريات القليلة اللي تشوف فيها البرازيل ما عنده حلول كثيرة، تدافع أكثر مما تهاجم، تفقد الكرة أكثر مما تسترجعها. هذه محاولة لصالح المنتخب النرويجي، يحاولون استدراج لاعبي المنتخب البرازيلي بحيث يتقدمون وبعد ذلك يجدون المساحات اللي ضربهم طبعا في العمق أو في الأطراف عندما يتعلق الأمر بالبحث الدائم في كرة القدم عن المساحات. كرة القدم هي لعبة المساحات في المقام الأول، ولذلك ابتكروا طبعا مسألة الاستحواذ بصورة كبيرة من أجل خلق المساحات، المساحات اللي تعطيك الأفضلية. هذه انطلاقة، كرة تعاد للخلف الآن، تصل بعد ذلك للاعب ساندربيرغ، صار لنا فترة طويلة الكرة بين أقدام لاعبي منتخب النرويج والمباراة مستمرة، وثمان دقائق تقترب الآن والتعادل السلبي بدون أهداف يحضر كذلك في هذه المباراة الآن. هذه محاولة على ذكر التعادل السلبي، هذا التعادل السلبي العاشر للبرازيل في تاريخها في كأس العالم. هذا انطلاقة، كرة تلعب الآن، تبعد في هذا المكان وتعود بعد ذلك. تعادلهم الأول كان أمام إنجلترا عام 58، وآخر تعادل سلبي كان أمام المكسيك في عام 2014 عندما استضافوا المونديال في البرازيل، تلك البطولة التي تعرضوا فيها للخسارة الأكبر بسبعة أهداف لهدف واحد، وكانت ولا زالت واحدة من أصعب المواقف اللي عاشتها كرة القدم البرازيلية. كرة في هذا المكان عن طريق هالاند تستمر الآن، تصل بعد ذلك لمنتخب شجاع لا شك في ذلك في هذا المساء. محاولة قائمة للأمام، فيها سرعة، فيها مارتينيلي،
تسترجع البرازيل الكرة وتصل هنا إلى فيني. عندما تصل إلى فيني، عندما تقترب من فيني، يشعر البرازيلي بالراحة، ربما بالخطورة. كرة تلعب وتصل وتنقل وتصل بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى ضربة ركنية هنا العناق، لكن نعم هو يمر يمر يمر يمر يمر في الكرة الماضية، وبعد ذلك طبعا ربما اصطدت في آخر من اصطدت في وصلت لأن تكون إلى ضربة مرمى في الكرة الماضية. شوط ثاني من المباراة، لا ضربة ركنية، ضربة ركنية، ضربة ركنية للبرازيل، ضربة ركنية للبرازيل عن طريق كونيا، ماتيوس كونيا مهاجم اليونايتد ثالث الدوري الإنجليزي، يعودون لدوري الأبطال. ضربة ركنية الآن للبرازيل، يتقدمون للأمام وتصل الكرة، لكن المتابعة غير موجودة، المتابعة للمنتخب النرويجي فيها مرتدة سريعة كذلك. لاحظ بأن لاعبو المنتخب البرازيلي يتراجعون بسرعة كبيرة، يعلمون بأن المنتخب النرويجي في هذا التوقيت الخطأ قد يكون مكلفا بل مدمرا. الخطأ لن يكون مكلفا فقط بل مدمرا. تذكرون طبعا اللاعب الكولومبي الذي أندريس إسكوبار، أندريس إسكوبار عندما أخطأ في مباراة رومانيا وسجل في شباك بلاده، طبعا بعد ذلك بشهر عاد إلى بلاده، قتل في بلاده برصاصة، لا أحد يعلم إذا كان ذلك الهدف هو السبب، ولكنها طبعا عندما يتعلق الأمر بإثارة كرة القدم، بشعبية كرة القدم، بعدم تقبل الأخطاء من جانب الجماهير في لعبة كبيرة كبطولة كأس العالم. هذا انطلاقة في هذا المكان عن طريق أوسكار، يأتي بكرة لري يرسون ظهير أيمن ولكنه بفعالية كبيرة عن طريق أوديغار، يعودون للاستحواذ في هذا التوقيت الآن، وتعود المباراة بعد ذلك للبحث عن هدف أول في هذه الأمسية التي لا زالت حائرة بين رغبة برازيلية بحثا عن نجمة سادسة ورغبة طبعا نرويجية في تأهل أول عندما يتعلق الأمر بالوصول لدور 16. انطلاقة الآن وتصل وتنقل وتلعب ولا زالت خطيرة لمنتخب خطير لا شك في ذلك عن طريق البديل كريستيان، يأتي بكرة بعد ذلك تدخل المدافعين البرازيليين وخارج أرضية، خارج أرضية الملعب. الكرة الماضية من يكون هو أحد لاعبي البرازيل البرازيليين السابقين، والله كان مثل الأمريكي هذا أيضا عن الجانب الآخر. لكن شو الثاني من المباراة، طبعا مباراة في نيوجيرسي، حضور مشاهير الفن والسياسة والرياضة ولاعبي الـ NBA، وشهد كثير من الأسماء تحضر طبعا كثير من الممثلي كذلك هوليود. شوط ثاني من المباراة 57 دقيقة، الأمور عند تعادل في هذا الملعب، تعادلت البرازيل أمام المغرب وحتى الآن متعادلة أمام النرويج، والكرة تعاد للخلف ويعودون مرة أخرى لأن يكون الطرف الأفضل على مستوى الاستحواذ. تلعب الكرة وتستمر ولمنتخب النرويج، كل البرازيل تدافع الآن، كل البرازيل تدافع بما في ذلك طبعا كونيا بما في ذلك، ولذلك عندك الآن أندريك، أندريك، أندريك طبعا اللاعب الذي جاء لمدريد وذهب لليون ومكان كونيا، يترك أرضية الملعب في هذه اللحظات هذا التبديل من أجل أن نشاهد برازيل أفضل، برازيل أخطر. حتى الآن هذا هو أندريك يدخل لأرضية الملعب في هذا التوقيت من عمر المباراة، التبديل الأول لمنتخب البرازيل في هذا التوقيت. خروج ماتيوس كونيا، أن ترتدي شعار البرازيل فالحمل ثقيل، أنشأت ذلك الحمل ثقيل أن تكون لاعبا اختاره البرازيليون أو وقع عليه الاختيار لأن يمثل 215 مليون برازيلي عاشقون لكرة القدم، الأمر ليس سهلا. هذه انطلاقة هنا في هذا المكان ريرسون، بعد ذلك لبوب أوسكار بوب، أوسكار بوب مرة أخرى، الاستحواذ الكبير في اليوم الكبير، كرة تلعب الآن وتصل لأوه
أول كرة، أول كرة، ضاعت يا أندريك، ضاعت. وفيني أهداك هدفا، أهداك كرة ذهبية. شوف عينك عينك عينك عينك على فيني، فيني فيني. الله على الصناعة، على الصناعة. انفرد واجه المرمى، اللمسة الأولى كانت بحاجة هنا ربما، لكنه سدد الكرة بهذه الصورة وضاعت فرصة ذهبية لمنتخب البرازيل. فرص البرازيل أخطر بالمناسبة، فرص البرازيل أخطر على مرمى النرويج. النرويج لديها استحواذ أكبر، لكن البرازيل لديها فرص أخطر. كانت لديها فرصتين على الأقل في الشوط الأول، هذه الأولى في الشوط الثاني، وبالتالي فرصة. نعم فرصة، نعم فرصة، نعم. شوف إذا راحت الأمور للأوقات الإضافية ستكون المرة الثامنة بالمناسبة اللي تلعب فيها البرازيل أوقات إضافية، وإذا ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك إلى ركلات الترجيح، فإن البرازيل خاضت ركلات الترجيح 4 مرات سابقة، فازت في 3 منها، خسرت مرة واحدة. لكن بدل الحديث عن ذلك، نحن لازلنا في الشوط الثاني، لازلنا عند الدقيقة رقم 60، ربع ساعة مرت بالتمام والكمال. هذه لعبة الآن للأمام بين محاولات النرويجية وخطورة برازيلية، والكرة باتجاه أوسكار بوب، أوسكار بوب، أوسكار بوب في الكرة الماضية، ولكنها تلعب تبعد وتعود الآن لصالح المنتخب البرازيلي. كرة الأمام في المكان السليم، البرازيل بدأت تتحسن، والبرازيل تعلم كل العلم أن عليها أن لا تتراجع، لأن ليست البرازيل التي تدافع في كرة القدم، ولذلك يهاجمون الآن، يتقدمون الآن، تصير الآن، وبعد ذلك التسديدة. هنا عاتبه طبعاً، عاتبه، اعتذر، اعتذر، لابد أنك تعتذر لفينيسيوس لأنه عاتبه في اللقطة الماضية، قال له لقد بالغت، بالغت في التسديدة، سددها، سددت المدافع، صارت ضربة ركنية، الترقب لا زال كبيرا، الترقب لا زال يسيطر على كل من حضر هنا في نيوجيرسي ستاديوم في مباراة حتى الآن لم تقدموا سرا من أسرارها، ولا زالت محتفظة بكل الأسرار عندما يتعلق الأمر بمن هو الفائز ومن سيقابل إما المكسيك وإما الإنجليز. الضربة الركنية في هذا المكان لجيماريش، يأتي بكرة عالية، يأتي الإبعاد في الكرة الماضية، وتعود مرة أخرى للمنتخب البرازيلي الذي بدأ الآن بصورة جلية. هو الفريق والمنتخب اللي عند الكرة، الكرة موجودة، التسديد، الله الله. شوف أندريك في لعبتين فعل ما لم يفعله كوليا في مباراة حتى الدقيقة 60، انفرد، ضيع كرة الأولى، الكرة الماضية سددها بقوة، وأيضا حارس المرمى قال كلمته في اللقطة الماضية، وبالتالي عادت البرازيل، عادت البرازيل لأن تمتع، عادت البرازيل لأن تكون أفضل، عادت البرازيل لأن تكون أخطر على الأقل على مستوى الفرص في اللقطات الماضية. المحاولة كلما وصلت الكرة هنا، وصلت إلى فيني، مر في الأولى، مر في الثانية، أهدى الكرة لزميلة كاسيميرو، جاء بالكرة، كرة لعبت، الله، وحارس المرمى، ولكن لدينا تسلل، حارس مرمى، حارس مرمى، حارس مرمى، ميلان، ميلان، 35 سنة، أشبيليا، في الليغا، عربي سبورت، هذه الكرة الماضية، نعم، التسلل موجود، التسلل موجود، لكن التصدي موجود، كذلك أيضا، وبالتالي لا شك في ذلك. شوف الكرة الماضية اللي فيها طبعا سددها، لا اللي سددها عفوا ما كان أندريك، ما كان أندريك، هذا ريان، هذا ريان سددها بالقدم أيضا غير مفضلة بالقدم اليمنى، لكن يحسب لحارس المرمى. شوف تصد ضربة جزاء أمام البرازيل في المونديال، هذا يرفع من معنوياته، ولدينا تبديل أيضا قادم للنرويج، هذا القميص أو عفوا أورسنس، أورسنس، فيدريك أورسنس يلعب في بنفيكا، عندك في الصورة الآن أورسنس، أورسنس، فيدريك أورسنس،
30 سنة في بنفيكا، مباراة رقم 26 على المستوى الدولي، عنده هدف بالمناسبة بخميس منتخب بلاده يشارك في هذه التوقيت الآن في مباراة. لا زالت الأمور، كل الأمور حاضرة في شوطها الثاني، وبالتالي بانتظار القادم المثير جدا عن طريق ري إيرسون. محاولة أو عفوا هذا البديل في الكرة الماضية اللي هو فيدريك، والكرة لصالح كاسيميرو، يفقد كرته في هذا المكان. بقي خط وسط المنتخب البرازيلي، وليس هكذا يجب أن يكون خط وسط بقيمة المنتخب البرازيلي. للخلف الآن، يتقدم في الكرة الماضية مارتينيلي، هم خطورتهم دائما عندما تصل كرة لفيني فينيسيوس جونيور. يعني الشمعة المضيئة أكثر من غيرها بالنسبة للبرازيل في هذا المونديال، سجل 4 أهداف طبعا، وعند هدف في مونديال الدوحة في مونديال 22، 5 أهداف في هذا النادي، ولا شك يعني في سن ليست بالكبير قادر على أن يلعب مونديال قادم أيضا كما يعلم الجميع. هذه محاولة كرة في هذا المكان، تعود الآن للاعب بالفعل فيدريك، محاولة قائمة عن طريق بيرغ، باتريك بيرغ. يا للمنتخب النرويجي ويا لفعالية هذا المنتخب النرويجي الذي يقدم مباراة كبيرة لا شك في ذلك، حتى الآن قليل المشاركة في بطولات كأس العالم ويقف أمام كبير بطولة كأس العالم، ولكنه يقدم هذا الأداء الكبير. كرة أطيرة، خطير، خرج ولم يخرج من مرمى، ويا ريت ما خرج، هكذا يقول البرازيلي. هذه هنا أبعدها، نعم، وكادت أن تكون خطيرة جدا. هنا تباطأ، هنا أبعدها، هنا بعد ذلك طبعا مرت من جابرييل، هنا كان ينتظرها هذا الغول، هذا الإسكندنافي طبعا، هذا الرجل الذي لا يعرف إلا لغة واحدة، لغة الشباك، هز الشباك، الضربة الركنية الآن، والمباراة عند الدقيقة 66. ما أكثر الرؤوس الحاضرة، كرة تلعب وتبعد، والبرازيل في اللقطات الماضية طبعا في ضغط رهيب كبير من جانب منتخب النرويج، كرة تعود باتجاه أوسكار بوب، وبعد ذلك تأتي الكرة، هنا محاولة لصالح المنتخب النرويجي في هذا التوقيت عن طريق أوسكار بوب. للخلف تعاد للمنتخب النرويجي عن طريق أوسكار بوب، يا للخطورة، خطورة، الله على فرص قد يندم حيث لا ينفع الندم، فرص بضيع لمنتخب النرويج، وهنا مرت كذلك أيضا على مرمى البرازيل. حاول هالاند، الكرة أسرع، رمى نفسه، الكرة أسرع، وبالتالي الحسرة هنا عند هذا النرويجي الذي كان يمني النفس بأن يفعلها ابنهم الكبير خروج رايان في البرازيل، ودخول نيمار أيضا سحب القميص رقم 18 في البرازيل دانيلو سانتوس. نيمار يدخل كبير هدفي البرازيل عبر كل التاريخ، ربما هذا ما تحتاجه الآن، فترة طبعا الراحة لكتب التفاق عن فاس، وأبعا في التاريخ وقود يشرح ما فيه ويقول له أنا وأنتم محتاجين ما تحتاجه.

هذه فرصة أندريك هنا في اللعبة الأولى باعت على مرمى منتخب النرويج، وطبعا فرصة كانت ذهبية من صنعها كان فينيسيوس جونيور في لعبة الكرة الماضية. طبعا شاهدنا تبديلات للبرازيل، دخول نيمار لأرضية الملعب، مشاركة أيضا للاعب البرازيلي الآخر دانيلو سانتوس لعب بوتافوغو، لكن هذه الحسافة طبعا، هذه هنا زعلان، وهذه السيدة النرويجية وكأنها تحتفل هنا بضياع تلك الفرصة الذهبية الثمينة. ديني هنا طبعا لاعب المنتخب البرازيلي، وكنت أتكلم عن البرازيل بمناسبة يوم خسروا أمام ألمانيا بهدف السبعة كتب على أحد الجدران في ملعب المباراة بعد الخسارة هذه العبارة: اليوم لم تخسر البرازيل المباراة بل فقدت صوتها. اليوم لم تخسر البرازيل مباراة في كرة القدم، اليوم فقدت البرازيل صوتها. ويومئذ طبعا بكت أمه عندما يتعلق الأمر بشعب، كما ذكر دائما شعب يعيش على كرة القدم، شعب يتنفس كرة القدم، شعب يرى بأن كرة القدم هي سفيره الذي يتنقل وينقله للعالم. إذا ذكرت البرازيل ذكرت كرة القدم، وإذا ذكرت طبعا البرازيل دائما عبر كل التاريخ يذكر أساطيرها، بداية من بيلي، غارنيشيا، تستاو، رجلينو، الأسماء التاريخية، زاغالو مدربهم التاريخي. بالمناسبة زاغالو هو الشخص الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي فاز بكأس العالم لاعبا ومدربا ومساعدا للمدرب. ويوم أن كانت البطولة هنا في أمريكا 94 ما قال لك والله أنا زاغالو، قبل بأن يكون مساعدا لكارلوس ألبرتو بيريرا في واحدة من اللحظات اللي فيها الكثير من التواضع لهذا الرجل طبعا التاريخي. هذه انطلاقة شوط المباراة الثاني، كل ما تبقى 20 دقيقة من عمر هذه المباراة، ماذا وإلا فإننا بعد ذلك سنذهب إلى حيث لا يحب لاعبو المنتخبين الذهاب والحديث هنا عن الأوقات الإضافية. طبعا المشاهد مدة في أوقات إضافية، لأنه كلما طالت المدة كلما طالت المتعة أن تشاهد مباراة في كرة القدم لتسعين دقيقة أو أن تشاهد مباراة لمئة وعشرين دقيقة. طبعا الخيار يكون دائما عند المشاهد لمباراة طويلة وليست لأوقات معينة. تعاد لحارس مرمى تصل لنيلاند الذي يقدم مباراة للذكرى لا شك في ذلك في هذا المكان لصالح المنتخب النرويجي. لن تكون مفاجأة إطلاقا إن فازت النرويج هذا المساء قياسا للأداء. أتكلم عن الأداء، أتكلم عن الأداء. أوديغار يأتي بكرة لهالاند، حاول المرور في الكرة الماضية، لازالت قائمة أمام لاعب واثنين وثلاثة، وبعد ذلك طبعا تبعد نعم في الكرة الماضية. محاولة كانت قائمة، دانيلو طبعا سانتوس لعب خط الوسط، لعب بوتافوغو في مباراة الخامسة ليس إلا عند هدفين بخميس منتخب بلاده. ونيمار كما يعلم الجميع كبير لاعبي البرازيل على مستوى الأهداف عبر كل التاريخ، بالقميص الذي يصعب حمله ولكنه حمل بكل أمانة الحديث عن رقم الأسطورة بيلي وهو القميص رقم 10. هذه الكرة في هذا المكان للخلف للمدافع وولف، أو عفوا هذا كريستوفر إير في الجهة اليسرى عن طريق هذا وولف، هذا ديفيد مولر. وولف 73 دقيقة و17 دقيقة تقربنا أكثر من الأوقات الإضافية اللي طبعا ظهرت في هذا المونديال. هذه الكرة في هذا المكان، الضغط البرازيلي يستمر ويجدون أيضا حلولا دائما في الخروج بالكرة بصورة إيجابية. دانيلو سانتوس لأفيني تلعب بالخطأ في هذا المكان، تعود الآن أيضا، الضغط يستمر، الكرة الأمام عن طريق لعب أوديغار، بعد ذلك برازيلية، خطأ صافرة من حكم المباراة السيد طبعا. ولدينا طبعا هذا ليوناردو دي كابريو، إذا ما أسطورة هذه ليوناردو دي كابريو يا أخي شيل النظارة، في ناس بيجوا يشوفونك، في ناس يحبونك يا ليوناردو دي كابريو. بعد الخلف 74 دقيقة مرت انقضت حتى الآن في أجواء بمناسبة حارة على مستوى المناخ
لأن الأجواء الآن في نيوجيرسي 32 درجة الحرارة. تعود في وسط الملعب عن طريق بيرك ساندر بيرك، تشعر ببعض الهدوء وتشعر بأن هناك هدنة من جانب المنتخبين. يعني خلونا نرتاح شوي هكذا، ربما طبعا هذه أكيد مستحيل تكون، لكن كرة تعود إلى دانيلو سانتوس، وصلت إلى نيمار، هذه اللمسة الأولى من نيمار، جاءت الكرة لخطيرهم لكبيرهم في هذا المونديال حتى الآن. كرة جميلة تصل وتنقل من جيماريش، ولازالت برازيلية، اصطدت المدافع، عادت الآن إلى كاسيميرو، يأتي بالكرة الماضية تصطد كذلك أيضا وتبعد، وتشعر بأن الشوط الثاني سجال في لحظات، تشعر بأن النرويج أخطر، وفي لحظات أخرى تشعر بأن البرازيل أخطر، والآن النرويج أخطر. الكرة في المكان السليم، أوديغارد حاول، وصلت إلى هالاند، نقلت هنا، وصلت هنا، سددت هنا، والتصدي خيالي خيالي خيالي خيالي من جانب أليسون بيكار في هذا التوقيت. هو يقول لنفسه هذه كرة علي أن أمنعها، لأنها إن دخلت، إن استقرت، إن وصلت إلى شباكي، يكون بعد ذلك يصعب التعويض، لأننا أمام ربع ساعة ليس إلا في مباراة. حتى هذه اللحظة لازالت الإثارة تتواصل في قمة كبرى من قمم كأس العالم هنا في هذا المونديال. خارج أرضية، لا، لازالت في أرضية الملعب، يتناقلون الكرات بهذه السهولة وهذا اليسر وهذه السهولة في الجهات الأخرى من أرضية الملعب في شوط ثاني من المباراة. من يسجل الآن يقترب، من يسجل الآن يقترب، من يسجل الآن يصعب المهمة على المنتخب الآخر، من يسجل الآن لا شك أنه يقطع مشوارا كبيرا جدا. وبالتالي لدينا محاولة، كرة قائمة عن طريق اللاعب كريستوفر إير، في الجهات الأخرى عن طريق وولف، تأتي الكرة بعد ذلك أيضا، أصبحوا عادوا لأن يكون طرفا هم الأخطر، والكرة اصطدت الآن وعادت للبرازيل عن طريق قائدهم الذي يحمي عرينهم ماركينيوس. بعد ذلك مرة من جانب نيمار، مباراة في هذا التوقيت لا شك تكافئ من يصمد أكثر، من يصمد أكثر، والعبارة طبعا كأس العالم لا يرفعها المنتخب الأقوى عادة، بل المنتخب الذي يصمد حتى النهاية. كأس العالم هي البطولة التي يرفعها عادة الصامدون، المنتخب الذي يصمد حتى اللحظات الأخيرة. نعم المنتخب يجب أن يكون قوي، لكنه يجب أن يكون صامدا بكل معنى الكلمة. هذه محاولة، كرة في هذا المكان، النرويج صار لها فترة ماسكة الكرة بصورة إيجابية، والبرازيل صار لها فترة أيضا متراجعة، لأنهم أمام منتخب يعرف ما يريد في أرضية الملعب، وإن كانت الأمور حتى هذه اللحظة عند تعادل سلبي بدون هدف. كرة باتجاه البديل كذلك أيضا للمنتخب النرويجي الحديث عن فيدريك أورسنسن، وبعد ذلك تذهب وتعود، والشوط الثاني من هذه المباراة الآن. للخلف نقترب من 13 دقيقة أخيرة، حالة ترقب من جانب البرازيل، لا يريدون الاندفاع. شوف 230 تمريرة قام بها منتخب البرازيل، تصور الضعف تقريبا، الضعف تقريبا لمنتخب النرويج 503 تمريرات، يا إلهي، الحديث عن تقريبا الضعف. هذا يحدث أمام البرازيل في المونديال، وعندك تبديل قادم في منتخب البرازيل، هذا إيدرسون يلعب في أتلانتا في إيطاليا، إيدرسون في أتلانتا في إيطاليا، بالمناسبة غدا سيكمل عامه 27 إيدرسون. هذه محاولة، كرة قائمة الآن، لدينا كرة في هذا المكان، لدينا كرة باتجاه أوسكار بوب. سيناريو لتشوف الآن أنت يا عاشق البرازيل، سيناريو على قلبك صعب، ليست هكذا تلعب مباريات البرازيل في المونديال، ليس هذا ما يجب أن يفعله البرازيليون في المونديال. هذه اللعبة اللي كان ممكن تريح البرازيليين وتصنع الفارق في المباراة. جيماريش يترك أرضية الملعب الآن ويغادر ويترك مكانه لإيدرسون، لاعب أتلانتا بيرغامو الإيطالي، عندك في الصورة، نعم. وبالتالي جاء
التبديل في هذا التوقيت من عمر هذه المباراة الآن من أجل طبعا التبديل من أجل الأفضل في المباراة، لا شك في ذلك. محاولة قائمة لمنتخب النرويج في الجهة اليسرى، وكأنك أمام طوفان أحمر قادم من كل الاتجاهات، خطير النرويج. الله على مسمى، المحاربون اسما على مسمى، محاربون أشداء يعرفون ما يريدون في أعالي البحار. هو انتظر هذه اللحظة، كان ينتظر هذه اللحظة لأن يرتقي، لأن يعتلي، لأن يرتفع، لأن يرفع النرويج، لأن يرتقي بالنرويج، لأن يسعد النرويج، لأن يفرح النرويج. انتظر هذه اللحظة، ويا لها من لحظة، يا له. ارتقى ارتقى ارتقى ارتقى وأسعد النرويج، وجاء برأس ذهبية، رأس ذهبية، هنا ارتقى عاليا، وهنا سدد، وهنا كانت قصة الهدف الأول الذي يضع النرويج في المقدمة ويصنع عقدة طويلة، يصنع العقدة القديمة، العقدة اللي تقول طويلة، يصنع العقدة القديمة، العقدة اللي تقول أن البرازيل لا تفوز. طبعا واردة، واردة اللي بالقميص الأبيض والعناق هنا يحتفلون هنا. ماذا صنعت يا رجل؟ ماذا صنعت بهذه الابتسامة؟ هذه الابتسامة القاتلة. طبعا هو يبتسم للكاميرات لكنه قاتل قاتل قاتل عندما يتعلق الأمر بالشباك، قاتل للمدافعين، قاتل لأحلام الكثير من الأمم. وبالتالي ينطلق الآن، والبرازيل متأخرة، ولدى البرازيل 10 دقائق ليس إلا، تأخرت أمام المغرب وتعادلت، وتأخرت أمام اليابان في دور 32 وتعادلت وفازت، والآن متأخرة. وهذا اختبار ثالث لكارلو أنشيلوتي، لقد جاءوا بك من أجل النجمة السادسة وليس من أجل أن تودع المونديال من دور 16، لكنه حتى الآن يرمي بكل أوراقه للأمام في محاولة للعودة لمباراة تبدو صعبة المنال، صعبة المنال على البرازيل، لأن النرويج بمباراة بلا أخطاء. لدينا محاولة في هذا المكان، لدينا إثارة، كل الإثارة، إثارة كل الإثارة. الضربة الركنية تحضر في هذا التوقيت، أوسكار بوب الذي تراجع في اللقطة الماضية، ويعلمون الآن بأنهم عليهم أن يدافعوا. لقد نجحوا تاريخيا الفايكنج في القتال، والآن يريدون القتال من أجل إهداء الشعب النرويجي انتصارا تاريخيا آخر على البرازيل. يبدو متوترا، إذا ما يكون متوتر اليوم الليل متى يكون متوتر؟ إذا ما توتر وهو على وشك الخروج، حيث جاءوا به من أجل النجمة السادسة، ويقولون عندما تخرج من العاصفة لن تكون أبدا الشخص نفسه الذي دخل هذه العاصفة. كرة من ضربة ركنية خطيرة للبرازيل، للبرازيل، البرازيل في هذا المونديال كلما تأخرت في النتيجة كلما نجحت في العودة. وهذا اختبار ثالث الآن، ضربة ركنية مرة أخرى، كل الأقدام، صراع الرؤوس، صراع الجبابرة، صراع الأقدام. الكرة من ضربة ركنية، إبعاد في اللقطة الماضية، تعود للبرازيل هنا في هذا المكان. لدينا رمي التماس أو لا، تعود في أرضية الملعب عن طريق كاسيميرو، تأتي المحاولة عالية، يأتي الإبعاد وتعود الآن إلى نيمار، ونيمار في هذا المكان لمنتخب البرازيل، تأتي الله الله
الله الله على الكرة الماضية، ولكنها تبعد تبعد تبعد تبعد وتعود الآن أيضا للخلف إلى فيني. بعد ذلك ضغط رهيب منتظر من جانب البرازيل في هذه المباراة. الآن لدينا محاولة المرور، لدينا تقدم في هذا المكان، ولدينا مرتدة مرتدة يراهنون على المرتدات. سجلوا هدفهم وسجلوا ما كانوا ينتظرونه، ولا يمنع الأمر لا يمنع الأمر من إضافة هدف ثاني، من إنهاء الأمور ومن قتل المباراة ومن إبعاد كل طبعا أمل للبرازيل العودة إن فعلوا ذلك في هدف ثاني مثلا. لكن إلى أوديغار تصل الكرة في هذا المكان لباتريك للخلف، إثارة كل الإثارة، وكان ينتظرها كان ينتظرها، فعلها فعلها فعلها. نعم الحديث عن هالاند ما شفناه كثير في المباراة، لكنه كان ينتظر وعندما وصلت الكرة انقض طار لها كالسطر الجارح وسجلها وأركنها برأسها طبعا الذهبية في الشباك، يكون هدف رقم 62 في مباراة رقم 54 من القلة في تاريخ كرة القدم ممن سجلوا أهدافا دولية أكثر من عدد المباريات الدولية. لدينا 5 دقائق. الله بالنسبة لهم أكثر من مجرد كرة قدم، هذه أكثر من مجرد لعبة، نحن في كأس عالم نعم، نحن في لعبة كرة قدم نعم، لكن الأمر أكثر من ذلك. أوه كاد المدافع أن يهدي البرازيل، لازالت برازيلية لازالت برازيلية من نيمار، تنقر الآن وتصل إلى نيمار، برازيلية كل الضغط في جانب البرازيل في هذا التوقيت، تعود الآن برازيلي منتظر كبير في المباراة. الله الله الله الله الله، هذا اللي ينقال عنه سوء حظ، هذا ما يقال عنه سوء حظ في اللقطة الماضية. اللقطة الماضية كاسيميرو جاب العرضية، هنا مرات هنا وصلت هنا استقرت هنا طالت، لكن ما قبل ذلك المدافع كاد أن يهد. هذه هنا، وحارس المرمى يواصل الإجادة يواصل الإجادة يواصل التألق يواصل الطيران يواصل التحليل.

0: هي البرازيل.
1: أنا قلت البرازيل مع حكم أمريكي خسارتين سابقتين، هذه ثالثة، هذه ثالثة. المفروض يطلبون من الاتحاد الدولي ما تحطوا لنا حكم من الولايات المتحدة الأمريكية، لكن انطلاقة آخر مباراة ما سجلوا فيها كانت أمام الكاميرون في الدوحة في مونديال 22، من كان الحكم؟ إنه إسماعيل الفتح الذي يدير مباراة هذا المساء، بعد ذلك سجلوا في كل مبارياتهم في المونديال، ولكن عندما جاء إسماعيل الفتح توقفت الأمور حتى الآن للبرازيل. يا لها من خطورة، خطورة كبيرة، كبيرة جدا. الكرة وصلت، الكرة لعبت الآن ووصلت إلى ضربة ركنية، ضربة ركنية، ضربة ركنية. مباراة هي الأفضل للنرويج في هذا المونديال، المباراة الأفضل للنرويج في هذا المونديال، لأن قيمة المنتخب اللي تقابلها لا شك اعتلى منتخب النرويج للأداء، ارتفع بأدائه وجمهور الكبير والملعب طبعا كله باللونين الأحمر والأصفر، شعار البرازيل، شعار النرويج، والتقليعات هنا يشجعون بطريقتهم، يعلمون بأنهم متقدمين على البرازيل، يعلمون حتى الآن بأنهم يصلون إلى مرحلة لم يبلغوها بالمناسبة من قبل، ولذلك يقدمون هذا العمل الكبير في هذه المباراة حتى الآن. كرة تعاد لحارس المرمى، النرويج 1 والعقدة تستمر. حاول هالاند في الكرة الماضية إلى أليسون أبيكر، كرة باتجاه إيدرسون عن طريق اللاعب بالفعل الحاضر في الكرة الماضية. الحديث هنا عن دانيلو سانتوس للخلف للبرازيل، على البرازيل أن تلعب أكثر الأمام لأنه ما عاد في الوقت وقت الآن، ما عاد فقط متبقي دقيقتين ليس إلا المرور في الكرة الماضية، ولدينا كرة وصلت إلى ضربة مرمى، يطالب بخطأ في الكرة الماضية آفيني، ولكن الكرة مرت ووصلت إلى ضربة مرمى. حتى الآن النرويج هي الأقرب، هذه اللعبة هذه ردة فعل خيالية من حارس المرمى نيلان في الكرة الماضية. يحدث أن تلعب مباراة العمر في بطولة قيمة كأس العالم أمام منتخب قيمة البرازيل وتكون تلك المباراة قد الله. هيا بنا، هيا بنا نكتب مجدا، بنا نسطر تاريخا، هيا بنا نخرج البرازيل، هيا بنا نقول للعالم نحن هنا لأن نبقى. وكان أنشيلوتي الصورة بألف، البرازيل في الطريق لأن تودع، لكن النرويج، النرويج يا لها من مباراة، يا لها من مباراة. 2 لا شيء، أسطورتهم الذي لا يخذلهم إطلاقا، لا يخذلهم. بالمناسبة اللي صنع الهدف الأول نفس اللي صنع الهدف الثاني للنرويج في الحالتين، في المرتين الأولى بالرأس، الثانية بالقدم اليسرى. أسطورتهم الآن وصل إلى 7 أهداف، هذه قاتلة، هذه قاتلة، نعم قاتلة، قاتلة في هذا المكان في هذا التوقيت. تهتز الشباك البرازيلية ويتقدمون عن طريق أسطورتهم هالاند الذي يضيف الهدف الثاني، كان قاتلا في الهدف الأول وإذا به يعود لأن يكون أكثر حزما، أكثر جرأة، أكثر قوة. والصورة، الصورة طبعا هنا نظرات الشاردة عند البرازيليين، هذا الرجل في وجهه ابتسامة وفي قلبه وفي قدمه وفي رأسه سيف قاتل وخنجر قاتل، لا شك في ذلك. وبالتالي الأمور انتهت، يبدو ذلك حالا 79، حالا 90، 7 دقائق، لا أعتقد أنها كافية للبرازيل العودة، لأن الصورة واضحة. بالنسبة لي منتخب لا شك كان أكثر تركيزا، كان أكثر رغبة، كان أكثر إصرارا، وكان أيضا أكثر استحواذا، وكان أكثر على مستوى النقلات والتنقلات. وبالتالي عندما يتواجد عندك لاعب بقيمة هالاند فلا شك أنه يصنع الفارق، يصنع الفارق.

فارق عندما يلعب طبعا في السيتي، ويصنع الفارق عندما يلعب للمنتخب البرازيلي أو عفوا المنتخب النرويجي. وحتى الآن الأمور تذهب بهذا الشكل. هذه محاولة كرة عالية للأمام الآن وصلت إلى فيني، هذا فيني، كرة للبرازيل عن طريق دانيلو سانتوس، تعود الآن إلى هالاند في هذا المكان، بعد ذلك تعود للمنتخب النرويجي. ربما واحدة من أفضل ما قدمت النرويج في تاريخ الكروي ككل، في تاريخ الكروي ككل. ولا عزاء للبرازيل، ولا عزاء لعشاق البرازيل. ويوما قال نيلسون رودريغيز أديب البرازيل الكبير، المنتخب البرازيلي هو الوطن مرتديا حذاء، المنتخب البرازيلي هو الوطن مرتديا حذاء، في إشارة إلى أن الشعب كله عندما يلعب وتلعب البرازيل كله يرتدي هذا الشعار ويبحث عن الفوز، يبكي عند الخسارة، يفرح عنده ويرقص عندما يتعلق الأمر بطبعا الفوز الغائب في هذا المونديال. في هذه المباراة البرازيل تودع المونديال حتى الآن لأنه متبقي 4 دقائق، والنرويج تواصل وهي تستحق ذلك لا شك في ذلك، لأنها قدمت مباراة للتاريخ كما تابع الكل في هذا المساء. دانيلو سانتوس الآن لحظات أخيرة لا شك في ذلك، 2-0 الهدفان في الشوط الثاني من هذه المباراة المثيرة. المحاولة باتجاه نيمار، شوف غدا فقط صحافة البرازيل لكارلو أنشيلوتي، وأول مدرب ليس برازيليا يدرب السيليساو. هذه انطلاقة كرة لدانيلو سانتوس، طالت تحولت إلى ضربة مرمى. ماذا فعلت يا هالاند؟ هذه الكرة الثانية مرت من بين الأقدام لدانيلو، وصلت الطريق، ردة فعل متأخرة من جانب أليسون بيكر كان ذلك الهدف الثاني. وبعد ذلك طبعا نشاهد هنا الحسرات التي ترافق هذا البرازيلي، لقد جاء من بعيد، لقد قتلهم في هدفين، هدف بالرأس وهدف بالقدم اليسرى، ونصب نفسه ملكا للنرويج. لا تودوني في داهية، لا ما يصير نصب نفسه ملك للنرويج لأن للنرويج ملكها، لكن أتحدث عن ملك القلوب في النرويج طبعا هذا الرجل بأهداف الآن، وقد وصلت إلى 63 هدفا بالتمام والكمال في 54 مباراة. طبعا الكرة تلعب الآن، خروج لأير في اللحظات الماضية، كرة تلعب الآن وتصل، ولا زالت النرويج هي الطرف الأفضل، ولا زالت النرويج حتى الآن طبعا تعطي درسا كبيرا للبرازيل في مباراة يودع فيها السامبا. لم يرقصوا في هذا المونديال، هذه محاولة كرة في هذا المكان في اللحظات الأخيرة، لدينا الدقيقة الخامسة ولدينا دقيقتان فقط، بعد ذلك ستأتي صافرة حكم المباراة. لدينا استعراض كبير من جانب النرويج في هذا التوقيت، خطأ هنا من نيمار، من صاحب القميص رقم 10 على صاحب القميص رقم 10، لقد انفعل نيمار في هذا التوقيت، وكأنه يقول في قرارة نفسه ما لهذه المرارة جئنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ما لهذه المرارة ولهذا الموقف ولهذه النتيجة ولهذا الأداء جئنا إلى المونديال طبعا في التنظيم الثلاثي. مرة أخرى الكاميرات كلها تحاصر، الصور كلها تراقب، ومرة أخرى يقولون للعالم طبعا صار مبابي 7 أهداف، ميسي 7 أهداف، هالاند 7 أهداف، صراع الجبابرة في هذا المونديال لأصحاب طبعا الأهداف 7 حتى الآن، ونحن في مونديال مستمر لا شك في ذلك عندما يتعلق الأمر بالإثارة، كل الإثارة في هذا المونديال الكبير والتاريخي. ضربة حرة مباشرة أقل من دقيقة هي كل ما تبقى من زمن هذه المباراة أيها السيدات والسادة. لحظات أخيرة من عمر المباراة، انتهت الأمور، حسمت الأمور، فازت النرويج، خسرت البرازيل، خسرت البرازيل، أقولها والصافرة لم تطلق بعد،
فازت النرويج. أقولها ومحمد الفتح لم يطلق صافرة بعد. التوتر هنا يحضر في هذه اللحظات الآن، وطبعا أجواء متوترة ربما فقط لأن البرازيل خسرت، ولأن النرويج في هذا التوقيت تقول للعالم لقد انتهت معاناتنا مع المباريات الإقصائية، وها نحن نكتب مرة أخرى، نكتب مجدا جديدا ونكتب تاريخا جديدا، ونفتح صفحة بيضاء نكتب فيها بأحرف من ذهب أننا جيلنا، هذا الجيل جاء لأن يقول كلمته في أكبر محفل لكرة القدم في العالم. لكن مدرب سول باكن قليل الكلام كثير الأفعال، يترك أعماله تنوب عنه. هذا الرجل يقدم منتخبا نرويجيا حاضرا، والمباراة الآن في لحظات الأخيرة، انتهت الدقائق السبع، نلعب الآن في الدقيقة الثامنة وتستمر المباراة، وهذا الرجل غدا ما أعتقد أنه يرجع مع البرازيل في ريو دي جانيرو، لأنه لا عودة لهذا الرجل، لا عودة له في المطار. كيف سيستقبلونك والصحافة ماذا سيقولوا ونجوم السيليساو في ضربة جزاء؟ ضربة جزاء للبرازيل، تأخرت كثيرا، هكذا يقول البرازيلي، تأخرت كثيرا، يسقط أرضا هنا كاسيميرو، وبالتالي ضربة جزاء. هذه اللقطة هنا اي نعم الاعتداء موجود، الاعتداء موجود من جانب البديل في اللقطة الماضية، وبالتالي لدينا ضرب جزاء. ليو أوستيغار أخطأ وضرب جزاء. شوف ضرب الجزاء لتفرق معاه الشوط الأول، جيماريش ضيعها، كان ممكن تغير المباراة، مباراة كانت في صوب توديها في صوب، مباراة تكون في الشرق أنت توديها الغرب. ولذلك دائما نقول لعبة كرة القدم خاصة في الأحداث الكبيرة هي تفرق معاك التفاصيل الصغيرة جدا، تفاصيل صغيرة. ضربة جزاء لو سجلت ممكن تكون البرازيل غير. ضربة جزاء ضاعت، عادة النرويج من الباب الكبير وتقدمت بهدفين. عندك ضربة جزاء الآن، هذا هو طبعا البديل أوستيغار، ليوست أوستيغار يلعب في جنوة في إيطاليا، وضربة الجزاء. هل يكون الهدف رقم 80 لأسطورتهم الخالدة نيمار؟ يقلص الفارق لعل وعسى يقلص الفارق بعد ذلك. لا، الحديث مع حارس المرمى، وهذه السيدة البرازيلية وهذه الأخرى البرازيلية، ليس لديهم من الأعصاب، وقلبهم الآن الضعيف، وكأنهم يقولون قلبي الصغير لا يحتمل. ضرب جزاء لعل وعسى، ضرب جزاء نيمار أسطورة التهديف البرازيلية يتقدم الآن، يسجل ويقول لعل وعسى. لا أحد يعلم، لأن هناك لحظات أخرى ستلعب. ونيمار بكل ذكاء بكل هدوء يسجل في مرمى أنيلاند هنا، ويذهب بعد ذلك يتحدث معه. لكن يتمنى البرازيل الآن أن يكون في الوقت وقت وفي المدة المتبقية ما يعطيه الفرصة للعودة. هذا نيمار آخر مباراة له في المونديال حتى الآن، أقول حتى الآن، طبعا لا أحد يعلم لأن المباراة لم تنتهي، لم تحسب، الصافرة لم تأتي الآن، وحكم المباراة يتحدث. يتحدث حكم المباراة ويطلب من لاعبي منتخب النرويج تنفيذ الضربة. كل الإثارة حضرت في اللحظات الأخيرة، ولدينا صافرة على النهاية، ولا صافرة على إعادة تنفيذ الكرة. الحديث بين نيمار وحكم مباراة محمد الفتح، هذا المدرب سول باكن، هذا الرجل الذي طبعا قليل الكلام، ما شفنا يتكلم كثير بالمناسبة، قليل الكلام كثير الأفعال، ترك منتخب بلاده يتحدث نيابة عنه في مباراة هذا المساء. البرازيل تراهن على اللحظات الأخيرة القادمة القليلة، لعلها
وعسال. هذه كرة تلعب الآن وحارس المرمى نيلان. نيلان يقف بالمرصاد في الكرة الماضية عند الدقيقة 12. حكم المباراة احتسب 7 دقائق والمباراة مستمرة ونلعب الآن في الدقيقة 12 وفي اللحظات الأخيرة. كرة باتجاه ماركينيوس انتهت الأمور. صافرة الأمريكي محمد الفتح ورجل المباراة بل رجل النرويج بل الملك المتوج في قلوب النرويجيين قالها الآن. عادل رقم ميسي, عادل رقم مبابي. الأهم من ذلك أنه نقل بلاده إلى مرحلة دور ربع النهائي. أيها السيدات والسادة, البرازيل تودع ليس من الباب الكبير بل من الباب الصغير. سول باكن ترك منتخب بلاده ينوب عنه ويتحدث بأفعاله. أيها السيدات والسادة, شكرا لكم على كرم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: You think you see it all?
1: الآن اللحظة الحاسمة.
2: There is no room for mistakes.
3: The moment of hesitation and you're out.
4: التركيز هو المطلوب.
5: Discipline is the foundation.
6: مرحلة لا تقبل القسمة على اثنين.
7: This is the knockout stage.
8: Join us. Let's go!
9: لنعيش الإثارة في
10: suspense.
11: The challenge.

عروض الصيف أصبحت أكثر إثارة مع توفير أكبر. اشترك في عروض الصيف، شاهد كأس العالم فيفا 2026 واحصل على باقة سواء لمدة 12 شهرا أو باقة تميز لمدة 3 أشهر مجانا. ومع بي إن كونكت ستأخذ كأس العالم معك أينما كنت وعلى أي جهاز مجاناً.

الرحيم. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بكم في رحلة مرحلة الإقصاء وخروج المغلوب في مكان لا وجود فيه للتكهنات والتوقعات. هنا يثبت أقدامه من يستحق، ويتأهل من هو جدير، ويبحث عن مجد من يسعى لكتابته. يعلم ذلك هاري كين وبقية زملائه في مباراة اليوم أمام المكسيك هنا في ملعب المواجهة أزتيكا، تاريخيا ملعب مكسيكو سيتي ستاديوم الذي يشهد آخر مبارياته في هذه النسخة الثالثة التي تقام في هذا الميدان. هنا لا تبدأ مباراة فقط، هنا يفتح كتاب التاريخ على آخر صفحاته في هذا المساء. لا نودع ملعبا من حجر ومدرج، بل نودع ذاكرة كروية كاملة، ملعبا عاش ثلاث نسخ في كأس العالم، واحتضن صرخات الفرح ودموع الخسارة ولحظات لا يمحوها الزمن. هنا مر بيليه الملك الذي منح كرة القدم شيئا من سحرها الأول، وتوج مع البرازيل ورفع الكأس وكتب اسمه في سماء اللعبة نجما لا يغيب. من هذا المعشب خرجت صورة الملك وهو يلامس المجد، فصار الملعب شاهدا على واحدة من أجمل حكايات البرازيل وكأس العالم. هنا جاء مارادونا العبقري المجنون الساحر ليسجل بيده أمام إنجلترا، وبعد ذلك يكتب سطرا من سطور المجد في هدف لم يكن مجرد كرة في الشباك، بل قصيدة راقصة على العشب. ومن هنا أقصى إنجلترا وذهب إلى أن يتوج بلقبه. هنا مارادونا، هنا بيليه، ملكان من زمنين مختلفين جمعهما هذا الملعب في ذاكرة واحدة. اليوم نعيش قصة وداع لهذا الملعب التاريخي في ذاكرة كرة القدم وفي ذاكرة نهائيات كأس العالم. فما هي القصة المكتوبة في هذه الليلة التاريخية هنا في أرضية ميدان ملعب المواجهة في مكسيكو سيتي ستاديوم الذي يحتضن آخر مبارياته في هذه النسخة من منافسات كأس العالم؟ انتصرت المكسيك، بس انها ستضطر بعد ذلك للمغادرة بانتظار مباراتها القادمة، بينما تبحث انجلترا عن استكمال المشوار وبدء خطوة اخرى من اجل الوصول للمرحلة القادمة. يا لها من اجواء هنا في مكسيكو سيتي ستاديوم.

صفرة البداية إذن من علي رضا فاغاني حكم المباراة الدولي الاسترالي صاحب 38 سنة الرجل أو 48 الذي يدير أحداث هذا اللقاء ويتواجد للمرة الثالثة في هذه النسخة وللمرة الثالثة تاريخيا في نهائيات كأس العالم إنجلترا في الجهة اليمنى بجوردان بيكفورد الذي يسجل حضورا تاريخيا معادلا رقم بيتر شيلتون كأكثر لاعب في التاريخ ارتداء لقميص المنتخب الإنجليزي على مستوى بطولة كأس العالم ب 17 مباراة أمام ماركيه كوانسا في الجهة اليمنى ونيكو أورايلي في الجهة اليسرى. في المنتصف هنالك ديكلان رايس وأندرسون أمامهم جوردون وبيلينغهام وبوكايو ساكا وفي المقدمة الأمير هاري كين الذي يعول عليه المنتخب الإنجليزي كثيرا في مباراة اليوم. بداية قوية مع اللحظات الأولى وتدخل من ديكلان رايس وبطاقة صفراء في الدقيقة الأولى لعلها الأسرع على مستوى منافسات هذه البطولة. هنا في اللقطة الماضية يأتي التدخل من لاعبي نادي أرسنال ديكلان رايس على لاعبي منتخب المكسيك وحكم المباراة الأسترالي يعلن عن وجود الخطأ في اللحظات الأولى ويشير البطاقة الصفراء في الدقيقة الأولى. بينما في الجانب المقابل هنالك راؤول رانخيل في حراسة المرمى أربع مباريات في هذه البطولة وهذا هو لقاءه الخامس بالمناسبة. لعب مباراة تشيك وخرج في الدقائق 10-12 الأخيرة ليدخل مكانه أوتشو الذي سجل أيضا حضورا تاريخيا على مستوى منافسات كأس العالم. أمامه يأتي يوهان فاسكيز وسيزار مونتيس خورخي سانشيز في الجهة اليمنى خيسوس جايارتو في الجهة اليسرى. في المنتصف رومو إيركليرا والصغير جيلبرتو مورا وفي المقدمة الثلاثي الخطير بالنسبة لمنتخب المكسيك والحديث عن كينيونيس وروبرتو ألباردو وراؤول خيمينيز. هذا لويس رومو رجل سجل هدفا كان هدف الانتصار على المنتخب الكوري الجنوبي على مستوى المباراة الثانية أعطى التأهل وصدارة المجموعة رسميا لمنتخب المكسيك. تلعب الكرة من خطأ بعد التدخل في اللقطة الماضية وبعد ذلك يأتي الحكم بالبطاقة الصفراء على ديكلان رايس. تمريرة تصل إلى مورا أمامية عن طريق راؤول خيمينيز يبحث عن التقدم والمرور يلعبها في الجهة اليمنى. مكسيكية منذ الانطلاقة والبداية والدقائق الأولى رحلة البحث عن مجد جديد هنا لازالت مستمرة في مكسيكو سيتي ستاديوم ملعب هذه المواجهة الملعب التاريخي أستيكا في مدينة مكسيكو سيتي ينتظر متأهلا يذهب لمواجهة النرويج. نعم ينتظر متأهلا يذهب لمواجهة النرويج في الدور ربع النهائي. كرة في الجهة اليمنى الآن ألفارادو يبحث عن التقدم ألفارادو يوصل المرور يلعب كرة لكن أيضا تغطية وإبعاد أندرسون في المكان المناسب. تعود الكرة بعد ذلك بصافرة من حكم المباراة علي رضا فاغاني يعلن عن وجود خطأ لمصلحة المنتخب الإنجليزي. هذه الكرة فيها تدخل على أنتوني جوردون وبعد ذلك القرار يأتي من حكم المباراة باعتبار وجود خطأ على اللاعب يبدو خورخي سانشيز لاعب نادي باو في الدوري اليوناني. هذا بيكفورد من يسجل رقما قياسيا معادلا بيتر شيلتون الحارس التاريخي لكرة القدم الإنجليزية والرجل الذي لعب 17 مباراة في نهائيات بطولة كأس العالم يأتي اليوم لأن يكون حاضرا بنفس هذا الرقم بيكفورد ويسعى بكل تأكيد لمواصلة المشوار وكسر ذلك الرقم وأن يسجل حضوره التاريخي باعتباره الأكثر على مستوى كرة القدم الإنجليزية. كرة طالت على بوكايو ساكا تحولت إلى خارج أرضية الميدان رمي التماس لمصلحة المنتخب المكسيكي. 5 دقائق أولى على بداية شوط المباراة الأول الكل يتحدث عن صعوبة المباراة والظروف المحيطة بهذا اللقاء ما حدث من الجماهير المكسيكية وما حدث أيضا من رحلة سفر وارتفاع الملعب أكثر من 2000 متر والحضور الجماهيري والتشجيع
وليلة وداعية للأستيكا التاريخي، والمستوى الفني اللي قدمه منتخب المكسيك يجعل التكهنات صعبة، صعبة جدا في مباراة اليوم. لذلك هنالك من يتوقع وبنسبة كبيرة جدا بتأهل المكسيك من خلال أحداث هذا اللقاء. كرة عن طريق جيلبرت مورا، وعينك على مورا، عينك على مورا، 17 سنة لكنه يلعب بثقة الثلاثيني وبإمكانيات 25 وبانطلاقات صاحب 17 سنة، قد يحدث الفارق مع المكسيك باعتباره أصغر رجل في تاريخ كرة القدم المكسيكية يبدأ مباراة عبر كل التاريخ وفي نهائيات كأس العالم. انطلاقة مكسيكية الآن، لكن هنالك ماركيهي يتدخل في التوقيت المناسب، أبعدت المحاولة بعد ذلك، ثم قرار حكم المباراة يأتي باعتبار وجود خطأ لمصلحة منتخب إنجلترا. هنا حديث من الحكم علي رضا فاجاني، رجل الذي يشارك في النسخة الثالثة على التوالي، الأولى كانت عام 2018، وبالمناسبة عام 2018 أدار مباراة للمكسيك هزمت فيها ألمانيا بهدف مقابل لا شيء، وأدار مباراة لإنجلترا مباراة تحديد المركز الثالث خسرتها أمام بلجيكا بهدفين مقابل لا شيء، وبالتالي كانت تلك البطولة والنسخة الأولى التي يشارك فيها فاغاني ظهر في النسخة الماضية على مستوى منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022، ويظهر الآن في هذه النسخة، وكما ذكرت هذه مباراته الثالثة على مستوى منافسات كأس العالم في هذه النسخة والتاسعة في المجمل العام. كرة لإنجلترا بخطأ الآن، ملعوبة المحاولة صافرة فيها سقوط من ماركيهي، خطأ لمصلحة المنتخب الإنجليزي على جيلبرتو مورا الصغير لاعب نادي تخوة. هذا جيلبرتو مورا 17 سنة فقط، اليوم يلعب مباراة دولية رقم 11، رقم 11 مع المكسيك، بدأ في العام الماضي عندما شارك في منافسات بطولة الكأس الذهبية وكان حاضرا مؤثرا جدا ونجح في أن يتوج بلقب تلك البطولة مع منتخب بلاده المنتخب المكسيكي، ويواصل حضوره اليوم هنا في نهائيات كأس العالم من خلال أحداث هذا اللقاء، أساسيا في مواجهة إنجلترا بعمر 17 سنة. احنا 17 تاتي حبو موشة 17 سنة هذا، وإلى الآن يلعب بشكل مميز ورائع جدا في هذه البطولة. كرة لمنتخب إنجلترا ملعوبة في الجهة اليمنى، كوانسا يبدأ اليوم، وهذا المركز بالنسبة لإنجلترا على مستوى هذه البطولة بدأ فيه جيمس وسبينس وكوانسا، واليوم يعني كل مرة يأتي لاعب ويتغير في هذا المركز، بقية المراكز ربما بشكل كبير ثابتة. محاولة عن طريق أنتوني غوردون ينطلق، أبعدت كرته إلى خارج أرضية الميدان، والمحاولة بعد ذلك فيها تدخل من سانشيز إلى ركلة ركنية لمصلحة المنتخب الإنجليزي، ركنية على يمين حارس المرمى راول رانخيل، ولمصلحة إنجلترا كين في رحلة جديدة يبحث من خلالها عن مجد آخر. هنا سرقت إنجلترا بيد مارادونا، يريد هاري كين الأم أن يعود من جديد من هذا الملعب بعد 40 سنة، بعد 40 سنة عادت إنجلترا، ذاك كان في الدور ربع النهائي واليوم في دور 16، تلك أمام الأرجنتين واليوم أمام المنتخب المكسيكي صاحب الدار هنا في أرضية ميداني هذه المواجهة. ركنية لإنجلترا وصلت عن طريق بوكايو، عرضية من ساكا داخل منطقة الجزاء مرت من أمام الجميع، تحولت في الجانب المقابل إلى خارج أرضية الميدان، تصل إلى رمية التماس، رمية التماس للمنتخب المكسيكي ملعوبة عن طريق كينيونيس، أحد أبرز الأسماء في هذه البطولة وبكل تأكيد مع منتخب المكسيك، ساهم بأربعة أهداف حتى الآن، حتى الآن ساهم بأربعة أهداف، سجل 3 وصنع هدفا واحدا، ويبتلي يبحث عن صناعة أو تسجيل جديد ليحطم أرقام على مستوى مشاركات المكسيك تاريخيا في منافسات بطولة كأس العالم. كرة تصل عن طريق كونسا،
يلعبها إلى ماركيهي لاعب مانشستر سيتي الحاضر أمامنا الآن صاحب 25 سنة يلعب مباراته الدولية رقم 34. تغيير للاتجاه تحولت في الجانب المقابل الآن. انطلاقة تأتي عن طريق كوانسا يعيد الكرة من جديد إلى ديكلان رايس. يجب أن تمتص إنجلترا الحماس اللي بدأت فيه المكسيك هذا اللقاء إذا ما أرادت فعليا الدخول إلى أجواء المواجهة وبالتالي السيطرة على أجواء اللقاء في قادم اللحظات، لأن هذه المباراة تبدأ بروح معنوية شاهدنا ذلك عن طريق الكرنت الكبيرة الحاضرة حتى في نشيد المكسيك قبل بداية وانطلاقة أحداث هذا اللقاء. 10 دقائق أولى، التعادل السلبي مستمرا. هنا كرة تصل عن طريق أنتوني جوردون، أمامية من جوردون الآن، محاولة الوصول إلى بيلينغهام لكن تغطية وإبعاد إلى خارج أرضية الميدان. الكرة من أمام إيريك ليرا إلى ركلة أو رمية تماس، رمية تماس لمصلحة المنتخب الإنجليزي. هذا ليرا لاعب كروز أزول في الدوري المكسيكي، هو من أبعد الكرة الماضية إلى خارج أرضية الميدان. أورايلي على التنفيذ، محاولة لمصلحة منتخب إنجلترا الآن، رمية تماس ثواني حسبها حكم المباراة، بعد ذلك أبعدت تحولت إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى رمية مناسبة. هذه الأمور يعني سرعة تنفيذ رمية التماس، سرعة تنفيذ ركلة المرمى بغض النظر عن الهايدريشن بريك اللي في المنتصف، هذه كلها أمور زادت من فعالية اللعب وعدد الدقائق الملعوبة في هذه البطولة. واعتبرت هذه البطولة من أكثر بطولات كأس العالم فيها دقائق لعب فعلي فعلي. نعم، ما حدث حتى الآن على مستوى منافسات بطولة كأس العالم. كرة في دائرة المنتصف الآن، تصل عن طريق جيلبرتو مورا. مورا يبحث عن التقدم والمرور، يلعبها في الجهات اليسرى، لازالت مستمرة وقائمة لمصلحة المنتخب المكسيكي. البحث عن تغيير اتجاه اللعب لكن طالت اللقطة الماضية وتحولت من جديد وعادت مرة أخرى إلى سانشيز في وسط الميدان، تصل إلى إيريك ليرا. ليرا يلعبها إلى يوان فاسكيز، يبحث عن من فاسكيز الآن بتمريرة أمامية حاضرة، محاولة المرور والتقدم مستمرة وقائمة تأتي عن طريق ألفارادو. ألفارادو الممرر الحاسم يعني الأهداف، أهداف ميسي وصراع كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند، نسونا عدد التمريرات الحاسمة في البطولة. يوم أوليسي عنده 5 تمريرات حاسمة، رقم كبير جدا، وإحنا لازلنا في 4-5 مباريات فقط، وبالتالي قد يحطم الرقم القياسي المسجل في نهائيات كأس العالم من خلال عدد التمريرات الحاسمة في البطولة واحدة. اليوم روبرتو ألفارادو عنده 3 تمريرات حاسمة مع المنتخب المكسيكي في المباريات السابقة، رقم رائع جدا تاريخي على مستوى المكسيك. لكن تألق المهاجمين يخلينا ننسى صناع الأهداف، الهدافين يخلونا ننسى صناع الأهداف. هذا ما يحدث حتى هذه اللحظة في ظل الصراع الكبير على صدارة هدافين هذه البطولة. كرة تعود الآن عن طريق أورايلي، لمسة تصل إلى ماركيهي، أمامية عن طريق جيهي تصل إلى بوكايو ساكا، طالت على ساكا، تحولت بعد ذلك عند حارس المرمى الحارس راؤول رانخل. هذه الكرة، هذه اللقطة، هذه المحاولة، لكن التصديات من رانخل لم يكن الاستلام بالطريقة المطلوبة في الكرة الماضية، طالت على ساكا ووصلت إلى رانخل. محاولة لتغيير اتجاه اللعب بالنسبة للمنتخب المكسيكي، لا زالت في أرضية الميدان. نعم هي كذلك، لا زالت اصطدمت، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، اصطدمت في جاياردو، تحولت إلى خارج أرضية الميدان ركلة مرمى. هنا جاياردو يطالب بركلة الركنية، ساكا عاد مرة أخرى وبشكل سريع لتقديم المساندة الدفاعية في الكرة الماضية، وأبعد الكرة من أمام جاياردو إلى خارج أرضية الميدان، تصل إلى ركلة مرمى لمصلحة المنتخب الإنجليزي. كونس لاعب أستون فيلا هو اللي راح يلعب الكرة والمحاولة القادمة، بينما هنا لاعب البارسا المنتقل حديثا في الأيام القليلة الماضية، والحديث عن أنتوني جوردون قادما من نيوكاسل يونايتد إلى تشكيلة برشلونة، هو من يتواجد دائما كاختيار حاضر للمدرب توماس توخيل مع
المنتخب الإنجليزي في هذه البطولة. سيزار مونتيس الآن قائد الفريق، يلعب كرة تصل إلى ألفارادو، عادت من جديد إلى يوان فاسكيز لاعب جنوى. فاسكيز يبدأ كما جرت العادة أساسيا من خلال هذه المواجهة، وشاهدنا أيضا في المباريات السابقة. محاولة الآن تعود من جديد عن طريق يوان فاسكيز، تغيير الاتجاه اللعب، تصل إلى الجهات اليمنى الآن. سانشيز يبحث عن التقدم، يتقدم خورخي، يلعب كرة إلى ألفارادو، عرضية من ألفارادو رأسية على بعد لمسة من التاريخ وعلى بعد رأسية من المرمى. هنالك جوردن، جدار وإنجلترا في الشباك، يتصدى بيكفورد ويعيد للأذهان دائما تصدي حراس إنجلترا التاريخي. خطيرة جدا، خطيرة جدا الكرة المافية، لكن بيكفورد يبعد الكرة إلى خارج أرضية الميدان، والمحاولة إلى ركلة ركنية. يتقدم مونتيس، ألفارادو يلعبها، التغطية حاضرة والإبعاد أيضا إلى خارج أرضية الميدان. بيلينغهام في التوقيت المناسب هذه المرة خلص الكرة من جديد إلى ركلة ركنية مكسيكية. بداية قوية جدا للمنتخب المكسيكي. هنا ألفارادو من جديد، ألفارادو من جديد يبحث عن من يلعب كرة داخل منطقة الجزاء. أبعدت المحاولة الماضية، عادت للمنتخب المكسيكي عن طريق إيريك ليرا. إيريك ليرا صدم العالم هذا المساء في كأس العالم بانتصار النرويج، فهل تواصل المكسيك ليلة المفاجآت في كرة القدم العالمية من خلال إقصائها لمنتخب إنجلترا، أحد أبرز المرشحين دائما وأبدا في منافسات بطولة كأس العالم من خلال البداية القوية الحاضرة على مستوى الدقائق الأولى لشوط المباراة الأول. حضور مكسيكي رائع، حضور مكسيكي رائع، وتصدي خرافي خرافي من جوردن بيكفورد. بالمناسبة راول خيمينيز يعتبر بيكفورد من الحراس المفضلين بالنسبة له، سجل 6 أهداف في مرمى جوردن بيكفورد طوال مسيرته، وهو أكثر حارس مرمى يسجل عليه خيمينيز. اليوم باللقطة الماضية كان قريبا جدا من التصدي، وبالتالي جاء الإبعاد بطريقة في غاية الروعة عن طريق بيكفورد، لكننا لاسلنا في البداية. ما زال هذه البداية، هذه ربع ساعة أولى، لا زالت هنالك أمامنا الكثير من الأحداث المنتظرة في اللحظات القادمة من هذا اللقاء. هنا صافرة من علي رضا فاغاني، نعلم تماما بأنه شارك في النسخة الأولى حكما إيرانيا في بطولة كأس العالم، ثم بعد ذلك يأتي الآن ليكون حكما استراليا. شوف اللقطة، الله الله على الارتقاء، والله على التصدي يا بيكفورد، الله على التصدي يا لن ينسى الإنجليز هذا التصدي. لو تأهلت إنجلترا يا بيكفورد لن ينسوا هذا التصدي أبدا، لو تأهلت إنجلترا، خصوصا وأن المعاناة كبيرة جدا في مباراة اليوم، ومن خلال أحداث الدقائق 18 الأولى على بداية وانطلاقة أحداث هذا اللقاء. كرة بمحاولة في الجهات اليمنى، عادت عن طريق كونسا في وسط الميدان إلى تغيير في الجانب المقابل عن طريق كوانسا. عندنا كونسا أستون فيلا، كوانسا ليفركوزن، اللاعب الوحيد اللي موجود، لا والله ما هو الوحيد، لأن أيضا هنالك حاليا جوردون في برشلونة، وهاري كين في بايرن ميونخ، وجود بيلينغهام في ريال مدريد، هذول كلهم يلعبون خارج إنجلترا، أمر لم نعتد عليه كثيرا نعم في السنوات الماضية، لكن هو حاضر الآن، حاضر بوجود هؤلاء الأربعة. انطلاقة مكسيكية، تسديدة أبعدت، طالت على كانيونيس، تحولت في الجانب المقابل، ساكا الآن يعيدها إلى كوانسا، أمامية عن طريق كوانسا، واحد من اللاعبين المميزين على مستوى التشكيلة، يتواجد في مركز الظهير الأيمن. سلامات، هذا هكا
حكم المباراة يذهب للحديث مع مونتس، اللاعب سيزار مونتس صاحب 29 سنة، لاعب نادي لوكوموتيف موسكو في الدوري الروسي، هو من كان خلف العرقلة أمام جود بيلينغهام الحاضر أمامنا الآن، وبالتالي حكم المباراة يذهب مباشرة للحديث مع القائد مونتس. طبعا هو القائد الثاني، القائد الأول هو إدسون ألفاريز، إدسون ألفاريز مدافعي وستهام لا يتواجد في مباراة اليوم، غير حاضر في هذا اللقاء، وسيزار مونتس هو من يحمل شارة القيادة على مستوى تشكيلة المنتخب المكسيكي. يغيب طبعا نعلم تماما المدافع الذي كما ذكرت المدافع إدسون ألفاريز، كرة بمحاولة وانطلاقة عن طريق أنتوني جوردون، جوردون عرضية داخل منطقة الجزاء اصطدمت تحولت إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. شوف كلنا ندري أنها لمست يد، لكن كلنا عندنا قناعة أنها ما راح تحتسب، كلنا عندنا قناعة. هذا زمان كأس العالم يمكن 2018 وما قبل ذلك هذه الأمور كانت تحتسب، الآن لا، تغير الوضع وتغيرت المعايير وتدخلت الكثير من الأمور، فكلنا عندنا قناعة وعلى دراية بأن هذه ليست ركلة الجزاء التي يحتسبها حكم المباراة بالرغم من وجود لمسة اليد. كرة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية على إيميل حارسي المرمى راؤول رانخيل لمصلحة المنتخب الإنجليزي، ديكلان رايس على التنفيذ داخل المنطقة الآن، وابعدت في التوقيت المناسب، تحولت إلى خارج أرضية الميدان، تصل إلى رمية تماس. مباراة انطلقت في ظروف استثنائية وتأجلت الانطلاقة لمدة ساعة كاملة بسبب العواصف والأمطار، الآن تنطلق هنا في مدينة مكسيكو سيتي، وصل درجة حرارة 14 درجة مئوية تبدو مثالية بالنسبة للإنجليز في ظل الارتفاع الكبير التي تلعب عليه هذه المباراة، ارتفاع عن سطح البحر طبعا. كرة عموما إلى خارج أرضية الميدان، هذا توماس توخيل ثاني أجنبي يقود إنجلترا في نهائيات كأس العالم بعد سفين غوران إيريكسون الذي قاد المنتخب الإنجليزي في كأس العالم 2002، يأتي الآن هنا توماس توخيل إلى أن يكون حاضرا على مستوى هذه البطولة ومن خلال أحداث هذا اللقاء. وإن لم تخن الذاكرة على أساس نكون واضحين معكم صريحين، نرجع بالذاكرة إلى فابيو كابيلو، فابيو كابيلو لعب كأس العالم 2010، نعم إيريكسون لعب كأس العالم 2002، فابيو كابيلو لعب كأس العالم 2010، نعم لعب كأس العالم 2010، وبالتالي ثالث أجنبي يقود المنتخب الإنجليزي في نهائيات كأس العالم. كرة فيها صافرة موجودة وخطأ لمصلحة المنتخب الإنجليزي في هذا اللقاء، أو الكرة اصطدمت في حكم المواجهة الحكم علي رضا فقاني.

القناة الإنجليزية واضحة في الدقائق الأولى على مستوى أحداث شوطي المباراة الأول. لم نشاهد رامخيل كثيرا، بينما في الجانب المقابل تعرض بيكفورد للاختبار الأصعب حتى هذه اللحظة على مستوى أحداث هذا اللقاء، ونجح في ذلك الاختبار أمام راؤول خيمينيز المهاجم المكسيكي، الرجل الذي يلعب مونديالها الرابع هنا في نهائيات كأس العالم. بينما حديث من جود بيلينغهام مع خافير أغيري، هذا المكسيكي الذي خاض العديد من التجارب على مستوى كرة القدم الإسبانية، والرجل الذي سبق أن درب اليابان آسيويا والمنتخب المصري أفريقيا. يستأنف اللعب بإسقاط من حكم المباراة علي رضا فاجاني، كرة بمحاولة ملعوبة أمامية الآن، أنتوني جوردون يحاول يبحث عن التقدم ينجح في ذلك، لا زالت مستمرة وقائمة تسديدة تصل سهلة عند حارس المرمى راؤول رامخيل. هذه اللقطة كان يطالب لاعب المنتخب المكسيكي بأن الكرة الماضية تجاوزت خط المرمى، لكن جوردون نجح وسدد، لكن الكرة لم تكن بصورة المطلوبة والمحاولة سهلة عند حارس المرمى. تعود في الجانب المقابل الآن، صفرة موجودة وخطأ لمصلحة المنتخب الإنجليزي. هذا كونستا من يلعب بجوار جيهي على مستوى التشكيلة الأساسية في هذا المونديال، يحصل على الخطأ في اللقطة الماضية. المواجهة الثانية بالمناسبة ما بين الفريقين في نهائيات كأس العالم، نعم المواجهة الثانية في نهائيات كأس العالم العاشرة تاريخيا. 9 مباريات سابقة جمعت ما بين الفريقين، انجلترا فازت في 6 والمكسيك فازت في 3. أول لقاء كان وديا عام 59 في المكسيك في مكسيكو سيتي، انتهى لمصلحة المكسيك بهدفين مقابل هدف واحد. وآخر لقاء أيضا كان وديا في ويمبلي عام 2010، نجحت انجلترا من تحقيق الانتصار بـ3 أهداف مقابل هدف واحد، كان استعدادا لنهائيات كأس العالم جنوب أفريقيا 2010، بينما اللقاء الرسمي الوحيد في نهائيات كأس العالم كان عام 1966 هنالك في ويمبلي، وانتهى بهدفين بوبي تشارلتون وروجر هانت. كرة تعود إنجليزية الآن، محاولة عن طريق كونسا يلعبها تصل إلى هاري كين، يبحث عن التقدم والمرور، تقدم مبابي وتقدم إيرلينغ هالاند وتقدم قبل ذلك ميسي. الدور الآن، الأنظار الآن على هاري كين في مباراة اليوم من خلال أحداث هذا اللقاء. حاول في الجهة اليمنى، لمسة تصل بعد ذلك في الوسط عن طريق جيلبرتو مورا، مورا إلى إيريك ليرا، إلى كرة يبحث من خلالها ألفارادو عن من؟ عن لاعب في المقدمة، لكن أيضا تغطية وإبعاد في التوقيت المناسب ومرور بشكل مثالي جدا، لكن أبعدت الكرة من أمام بيلينغهام، تحولت لمصلحة المنتخب المكسيكي. البحث عن التقدم والمرور، كرة من مورا طالت تحولت إلى خارج أرضية الملعب، هذا خورخي سانشيز. بينما هنا نشاهد جيلبرتو مورا الصغير، أصغر لاعب طبعا في هذه المواجهة، الرجل صاحب 17 سنة، اللاعب الذي توج بالكأس الذهبية. هنا توماس توخيل يبحث عن طريقة يعود فيها إلى أجواء اللقاء، يعلم تماما استمرارية الوضع هذه راح تشكل معاناة أكبر وأكبر في الأيام أو في اللحظات القادمة من أحداث هذه المواجهة، كما حدث في المباراة الماضية أمام منتخب الكونغو الديمقراطية عندما تأخرت إنجلترا في العودة بنتيجة المباراة والتسجيل. إنجلترا تحمل الرقم على مستوى هذه البطولة بأنها أفضل الفرق في التسجيل في اللحظات الأخيرة أو في شوط المباراة الثانية، هذا ما شاهدناه من خلال المباريات الأربع الماضية. ننتظر كيف ستكون الأمور، على أقل تقدير في آخر مباراتين سجلت أهدافها الأربعة في الشوط الثاني، الأهداف الأربعة كلها جت في الشوط الثاني. كرة إلى خارج أرضية الميدان، رمية تماس تلعب عن طريق سيزار مونتس، لمسة إلى يوان فاسكيز، إلى مونتس مرة أخرى، تمريرة إلى مدافع جنوى في الدوري الإيطالي يوان فاسكيز،
عدة لاعبين المنتخب الإنجليزي المكسيك بتمريرات متبادلة، محاولة لتغيير اتجاه اللعب، كوانسا في المكان المناسب يتصدى ويبعد الكرة، بعد ذلك لم تكن السيطرة حاضرة بالشكل المطلوب عن طريق بوكايو ساكا، تحولت كرة إلى خارج أرضية الميدان، رمي التماس فاسكيز، عودة إلى سيزار مونتيس، محاولة تصل إلى الحاضر أمامنا إيريك ليرا، إلى مونتيس، إلى حساب عدد التمريرات من جماهير المنتخب المكسيكي هنا في هذه الأثناء، عرضية داخل المنطقة، إبعاد في المرة الأولى، كينيونيس من أجل التغطية والعودة، لكن بعد ذلك طالت وتحولت إلى خارج أرضية الميدان، تصل إلى رمية التماس، هذا المهاجم كينيونيس لاعب نادي القادسية أحد أبرز الأسماء على مستوى تشكيلة المنتخب المكسيكي، سجل 3 في المباريات الأربع الماضية وساهم كما ذكرت بأربعة أهداف، لأنه عنده صناعة وثلاثة أهداف مسجلة. بالنسبة لكينيونيس رقم من الأرقام المميزة تاريخيا للمكسيك في بطولات كأس العالم، 4 مساهمات في نسخة واحدة، هذا الرقم لا يتكرر للمكسيك. لكن الرقم الأكبر، احنا عند الدقيقة 30 من الشوط الأول في المباراة الخامسة والمكسيك لا زالت تحافظ على نظافة شباكها، لم تهتز شباك المكسيك حتى هذه اللحظة، حتى هذه اللحظة الأمر نعم هنالك مع المنتخب الإسباني بنفس الرصيد بأربعة مباريات من دون أن تهتز الشباك، لكن المكسيك لو نجحت اليوم في الخروج بشباك نظيفة، كرة بمحاولة وتسديدة كانت عن طريق لويس رومو، لكن كرة رومو إلى خارج أرضية الميدان، إلى خارج الملعب، تصل إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى هذه اللقطة، هذه المحاولة، وبعد ذلك تصل إلى خارج أرضية الميدان، إلى خارج أرضية الملعب. المكسيك لو نجحت في 5 مباريات متتالية هذا أمر يعني بأن لم تنجح دولة في الحفاظ على نظافة شباكها، 5 مباريات متتالية إلا إيطاليا.

وبالتالي هذا الملعب يكون أكثر ملعب تاريخيا استضافة لمباريات بطولة كأس العالم لمنتخب واحد، لمنتخب واحد. مباراة رقم 11 للمكسيك في هذا الملعب، تاريخي تاريخي، ملعب تاريخي. تحدثنا عن بعض الأمور التي حدثت في هذا الميدان، وسنتحدث عن أمور أخرى لاحقا. الكرة بمحاولة أمامية الآن، كينيونيس يعيد الكرة بعد ذلك إلى جاياردو، لمسة تصل عن طريق فاسكيز. شوف قلب دفاع المنتخب المكسيكي يتواجد في وسط ميدان إنجلترا في الدقيقة 33 من الشوط الأول، لازالت مستمرة وقائمة. عادت عن طريق خورخي سانشيز، لمسة بعد ذلك تعود من جديد إلى وسط الميدان. إيريك ليرا، ليرا يبحث عن التقدم والمرور، يعيد الكرة إلى يوان فاسكيز، فاسكيز إلى مونتس، مونتس إلى فاسكيز. أمامية الآن وصلت إلى كينيونيس، كينيونيس يبحث عن التقدم، يعيد المحاولة إلى القائد مونتس، إلى خورخي سانشيز. لمسة تصل بعد ذلك إلى ألفارادو، ألفارادو يعيدها إلى مونتس، يوان فاسكيز. إنجلترا تتراجع تتراجع، تدافع فقط أمام المنتخب المكسيكي الأكثر سيطرة، الأكثر استحواذ، الأكثر وصول، الأكثر نجاعة. وإلى الآن نعم لازالت مستمرة بتعادل سلبي، لكن معطيات اللقاء فيها ثقة كبيرة جدا من لاعبين المنتخب المكسيكي والإنجليز، هم من يتراجعون ويدافعون ويبحثون عن الخروج بالشباك النظيفة والاعتماد على الكرات المرتدة، ولا يمتلكون الحلول حتى هذه اللحظة. 10 دقائق قبل نهاية شوط المباراة الأول، لم نشاهد إنجلترا في هجمة، لم نشاهد إنجلترا في هجمة على أقل تقدير من خلال الدقائق الماضية. عادت مكسيكية الآن، تصل إلى كينيونيس، أمامية على مشارف في منطقة الجزاء، عودة بالمحاولة من جديد، جاياردو يلعبها، تصل إلى سيزار مونتس، أمامية عن طريق ألفارادو، ألفارادو يلعبها إلى خورخي سانشيز، إلى ألفارادو مرة أخرى. أكثر من صنع 3 أهداف في هذه النسخة على مستوى المنتخب المكسيكي، يأتي بعد ذلك أو قبل ذلك يأتي بكل تأكيد لاعب المنتخب الفرنسي أوليسي، الذي يمتلك 5 صناعات حتى هذه اللحظة بانتظار المواجهات القادمة أمام المنتخب المغربي. كرة تعود من جديد، وصلت إلى المنتخب المكسيكي داخل منطقة الجزاء، ملعوبة أمامية، لكن حارس المرمى جوردان بيكفورد، بيكفورد يتصدى للكرة ويبدأ محاولة لمنتخب إنجلترا. ديكلان رايس بشكل حلو، ديكلان رايس في اللقطة الماضية لعبها في الجهة اليمنى إلى بوكايو ساكا، بوكايو ساكا، بوكايو ساكا. جود ما قل ودل يا بلكام، نعم ما قل ودل، من واحدة والواحدة تكفي، من عرضية والعرضية تكفي، من انطلاقة والانطلاقة تكفي لتهتز شباك المكسيك. ومن لها غير بلكام، من لها غير بلكام، عرضية مثالية وانطلاقة مثالية وراسية مثالية. شوف البداية من جاءت، من التاريخ بيكفورد، وبعد ذلك على نغمات ورقصات ابن أرسنال انطلق ديكلان رايس وسلمها إلى الصديق الرفيق. عرضية جاءت عن طريق ساكا لتسكن الشباك براسية جود، بيلينغهام يسجل وتتقدم إنجلترا، تتقدم إنجلترا. المنتخب الإنجليزي، خير الكلام يا جود، نعم ما قل ودل، ما قل ودل، وبأسرع طريقة يصل المنتخب الإنجليزي. شوف التدرج، بيكفورد إلى ديكلان رايس، إلى بوكايو ساكا، إلى راسية بيلينغهام، إلى شباك الحارس راؤول، لا زالت مستمرة وقائمة. هاري كين، هاري كين، لا لا لا لا لا لا لا.

ذاك الذي يشهده ملعب المواجهة. هذه اللقطة، هنا السرقة، هنا تأتي المحاولة، هنا الانطلاقة، هنا العرضية من هاري. هاري هاري هاري هاري هاري هاري إلى جود، ومن بيلينغهام إلى الشباك، من بيلينغهام إلى الشباك. تنقلب المباراة في لحظات يا بيلينغهام. أي تفاصيل تلك التي كتبتها؟ أي تفاصيل تلك التي كتبتها؟ يا قطعة من أندر قطع الميرينغ، يسجل ويتقدم ويضع رابع أهداف في بطولة كأس العالم، رابع أهداف في هذه النسخة. 2-0 لمصلحة المنتخب الإنجليزي في لحظات انقلبت كل الأمور، وفي دقيقتين فقط ينجح بيلينغهام في أن يسجل هدفين لمصلحة المنتخب الإنجليزي. نعم يا الله يا كرة القدم، يا الله يا كرة القدم، لا تعترف فعليا إلا بمن يسجل الأهداف. نحن لسنا في نزال ملاكمة لنحتسب النقاط، نحن هنا بمن يضرب بالقاضية. أضرب بالقاضية يا بيلينغهام، أضرب لتستمر إنجلترا ويستمر الحلم الإنجليزي وتستمر. It's going home, it's going home. فهل تذهب مرة أخرى إلى موطنها؟ ألم يحن الموعد بعد؟ ألم تدق ساعة بيك بن معلنة موعد انطلاق طائرة أبطال العالم عائدة إلى عاصمة الضباب لندن، محملة بلقب آخر يضاف إلى سجل 66 هنالك ما بين الأنصار والجماهير؟ ألم يحن الموعد بعد؟ ننتظر من يذهب لمواجهة النرويج. هدف إنجليزي ثاني يأتي عن طريق جود بيلينغهام، كرة تعود مكسيكية وبعدت في التوقيت المناسب. عادت المحاولة عن طريق بيلينغهام، بيلينغهام يقدم بطولة استثنائية استثنائية. الله الله الله الله الله عليك، الله عليك، رائعة جدا تلك السيمفونية المعزوفة ما بين أقدام بيلينغهام، رائع جدا ذلك الحضور المميز عندما استعصت واستحكمت حلقاتها أمام بنما. جاء بيلينغهام وفك تلك العقد، وعندما ضاقت على الإنجليز في مواجهة هذا الميدان ملعب أستيكا، جاء بيلينغهام ليعطي الحلول. وتتقدم إنجلترا بهدفين مقابل لا شيء. محاولة في الجهة اليسرى الآن جيزوس سانشيز، لكن أيضا اصطدمت، لا زالت مستمرة وقائمة، يبحث عن التقدم، يسقط في أرضية الميدان، وحكم المباراة يعلن عن وجود خطر لمصلحة المنتخب الإنجليزي، أو عفوا لمنتخب المكسيك. نعم نعم لمنتخب المكسيك، كرة فيها صافرة موجودة وحضور رائع جدا في اللحظات القليلة الماضية على مستوى في دقيقتين 36-38. السلام عليكم، مع السلامة، خلص الموضوع بالإنجليزي. لكن لازلنا في شوط المباراة الأول، ولازالت الأمور فيها كل الاحتمالات واردة، خصوصا وكما ذكرنا بأن المكسيك تمتلك جودة على مستوى اللاعبين. عرضية داخل منطقة الجزاء خطيرة جدا للتاريخ يا كنيونيس، للتاريخ يا كنيونيس، يضع اسمه بين أساطير المكسيك ويجسد رقمه على هذه البطولة. رابع أهداف لكنيونيس، بل هو أول أهداف العودة، أول أهداف عودة الروح. This is kiss of the life، من أجل العودة، هي قبلة الحياة، هي قبلة الحياة. في شباك الحارس بيكفورد يأتي كنيونيس ويسجل، يأتي كنيونيس ويسجل. كين هو من يغطي على التسلل. الله الله الله الله الله، الله. بالقدم اليمنى تأتي عن طريق كنيونيس، يضع الكرة في الشباك ويسجل رابع أهداف، رابع أهداف على مستوى هذه البطولة، رابع الأهداف على مستوى هذه البطولة، المساهمة الخامسة. هنا تأتي عن طريق يوليان كينيونيس، كينيونيس كينيونيس يضعها ويعادل الرقم المهم.
المسجل باسم هرنانديز بأربعة أهداف في نسخة واحدة وبالتالي يأتي بالتاريخ كينيونيس في هذا المونديال. رائع جدا ما يقدم ابن أو لاعب نادي القادسية في كينيونيس. لم تنتهي بعد، لم تحسن بعد، انطلاقة من الجهة اليمنى، محاولة لازالت مستمرة وقائمة، لكن طالت تحولت إلى خارج أرضية الميدان، تصل إلى ركلة مرمى، هذه اللقطة، هذه المحاولة وهذه الكرة، وبالتالي تحولت إلى خارج أرضية الميدان، وصلت إلى ركلة مرمى، وهنا يأتي بالهدف الرابع أيضا في هذا الملعب. دييغو مارادونا هو اللاعب الوحيد أو واحد من اثنين سجلوا أربعة أهداف في هذا الملعب، ملعب المواجهة مكسيكو سيتي. اليوم يوم أرقام، اليوم يوم تاريخ، اليوم يوم تاريخ، لاعب يسجل أربعة أهداف في هذا الملعب. مارادونا سواها بس يا كينيونيس، ومعه بيشوفيتس لاعب المنتخب السوفيتي، واليوم أنت تسجل أربعة أهداف في هذا المونديال والأهداف الأربعة على أرضية مكسيكو. هل تهزم مارادونا في هذه الليلة يا كينيونيس؟ انطلاقة للمكسيك الآن، محاولة تصل عن طريق جاردو، عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن إبعاد، إبعاد إلى خارج أرضية الملعب، كرة تصل إلى رمية تماس، كوانسا في المكان المناسب يتدخل ويبعد الكرة، والمحاولة الماضية تصل إلى خارج أرضية الميدان، تعود مكسيكية. علي رضا فاغاني يضيف خمس دقائق على شوط المباراة الأول، تعود المحاولة من جديد، الرأسية والإبعاد، لن يستسلم المكسيك، ولن يرمون المنديل، وسيقاتلون وسيصارعون وسيبقون أمالهم ما بين جماهيرهم، وسيحاولون حتى آخر لحظة، فلا تغتر إنجلترا بهدفي بلينغهام. كرة داخل منطقة الجزاء والتغطية، والإبعاد يأتي في التوقيت المناسب، والمحاولة تعود من جديد عن طريق سيزار مونتيس، يلعب الكرة إلى ليرا، عرضية من ليرا داخل منطقة الجزاء. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله، هياها بطريقة في غاية الروعة، وسجل راؤول خيمينيس، لكن كرة تمرت بجوار القائم وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة مرمى في أجمل أشواط البطولة والإقصائيات، وفي واحدة من أجمل لحظات كأس العالم. نعم، هي أجمل لحظات كأس العالم، من هدف بيلينغهام إلى تقليص الفارق عن طريق كينيونيس، إلى محاولات المكسيك، إلى صمود أغيري وطمع العودة، هذه كرة كينيونيس. تقليص الفارق عن طريق كينيونيس لتعود المكسيك، هدف مهم جدا بالنسبة للمنتخب المكسيكي في طريق العودة إلى هذه المواجهة. شوف الفترات اللي فيها الأفضلية، شوف لحظات المباراة، المكسيك طولا وعرضا، المكسيك هي الأفضل في كل فترات الشوط الأول، معظم فتراته، حتى في اللحظة اللي سجل فيها المنتخب الإنجليزي هدفي كانت الأفضلية للمكسيك. نعم، كانت الأفضلية للمنتخب المكسيكي، لكن هكذا هي كرة القدم، دائما تعترف بالأهداف المسجلة، وتأتي الأهداف في هذا اللقاء لمصلحة إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد هنا في هذه المواجهة. لكن شوط رائع جدا، ولا زالت الأمور في هذا الشوط، في دقائق الوقت بدل الضايع، كرة بمحاولة داخل منطقة الجزاء، رأسية، مستحيل مستحيل يا بيكفورد، مستحيل، رأسية خيمينيس بطريقة في غاية الروعة، هذه لو تسجلت راح تكون أجمل رأسيات كأس العالم. الله عليك يا خيمينيس، الله الله عليك يا خيمينيس، الله، والله على التصدي يا بيكفورد، ألم تكتفي بأهدافك الستة؟ عن مزيد، لن أسمحك في هذه الليلة، ولن أسمح لك بالمرور هذا المساء، وإن كنت بين أنصارك، ما بين محبينك، ما بين عشاقك، في أرضية ميدانك الأسطوري.
هي استكار. لن تمر يا خيمينيز، لن تمر يا خيمينيز، مستحيل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. هذه أجمل لحظات المونديال، هذه أجمل لحظات المونديال، هذه اللحظات التاريخية في هذا المونديال. لكن بيلينغهام سجل هدفا إنجليزيا ثالثا بمنعه لتعادل المكسيك. نعم، سجل هدفا إنجليزيا ثالث بمنعه للتعادل في المكسيك. يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى ركلة ركنية الآن على يسار حارس المرمى جوردان بيكفورد. هنا الكرة، هنا المحاولة داخل منطقة الجزاء، وبعدت في التوقيت المناسب وفي الدقيقة الأخيرة على حساب الوقت بدل الضايع. فقاري احتسب 5 دقائق. نلعب في الدقيقة 5 الآن. نعم، نلعب في 5 الآن من لحظات الوقت بدل الضايع لشوط المباراة الأول، والأمور لمصلحة إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد. تعود الكرة عن طريق مونتيس. هي لحظات التجبري، هي لحظات الوصول، هي لحظات التألق. انطلاقة من الجهة اليمنى إلى خورخي سانشيز، يعيدها إلى جيلبرتو مورا. مورا يغير اتجاه اللعب، وصلت إلى باسكيس، تحولت بأقدام خيسوس جاياردو. عن طريق كينيوليس الآن التقدم يأتي، لازالت مستمرة وقائمة، لازالت حاضرة. المكسيك تريد العودة إلى غرفة الملابس بالتعادل، تعلم بأن هذا الشوط تستحق ولن تسمح في التفريط فيه. الكرة تعود من جديد، والمحاولة في الجهة اليسرى عن طريق كينيوليس، وكينيوليس عرضية داخل منطقة الجزاء. عرضية عرضية عرضية مستمرة وقائمة، حاضرة. أنتوني جوردون، جوردون جوردون جوردون، وخطأ لإنجلترا، خطأ لإنجلترا في اللحظات الأخيرة لشوط المباراة الأول. لكن منذ فترة لم نشاهد هذا التألق والحضور على مستوى كرة القدم كما شاهدنا في الدقائق 10 الأخيرة من أحداث هذه المواجهة. ربع ساعة جنون، نلتقي بحول الله مع بداية شوط المباراة الثانية. إلى اللقاء.

يتابع ليلا ونهارا كأس العالم فيفا 2026 يدخل أكثر مراحله إثارة، وكل مباراة قد تصنع التاريخ. احصل على باقة الأدوار الإقصائية بسعر مميز وتابع جميع اللحظات الحاسمة. اشترك الآن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم، وعودة مجددة تجمعني وإياكم إلى هذا اللقاء هنا في أرضية ميدان أزتيكا مكسيكو سيتي ستاديوم، حيث سجل جود بيلينغهام هدفين لمصلحة منتخب إنجلترا ليصبح الآن قد سجل 5 أهداف لإنجلترا في نهائيات كأس العالم، حتى أكثر من مايكل أوين وأكثر لاعبي خط الوسط للتسجيل خلال النسختين الأخيرتين في بطولة كأس العالم هو جود بيلينغهام برصيد 5 أهداف، وليس بعيدا عن أسرع ثنائية في تاريخ كأس العالم عندما سجل كروس في شباك البرازيل عام 2014 خلال 69 ثانية. يأتي الآن بيلينغهام ويسجل من خلال أحداث هذه المواجهة، وهو أول لاعب يسجل هدفين على أرضية ميدان أزتيكا منذ دييغو أرماندو مارادونا في عام 1986 في نصف النهائي أمام المنتخب البلجيكي. الآن يأتي التبديل، سيترك أرضية الميدان سيزار مونتس القائد ويدخل مكان من سيحمل شارة القيادة، والحديث أيضا هنا عن إدسون ألفاريز لاعب ويست هام في الدوري الإنجليزي، هو من يدخل وهو قائد الفريق صاحب 28 سنة، الرجل الذي يلعب مباراته الدولية رقم 102 بقميص المنتخب المكسيكي. أول تبديلات المكسيك تأتي عن في قلب الدفاع، نعم تأتي في قلب الدفاع، إدسون ألفاريز يدخل إلى أرضية الميدان وسيزار مونتس هو من يترك أرضية الملعب. باستثناء ذلك فلازلنا بنفس الأسماء 21 الأخرى التي بدأت المواجهة في إنجلترا. تألق بيكفورد في أكثر من مناسبة ومنع على وجه التحديد راؤول خيمينيز من الوصول إلى المرمى في أكثر من مرة. أمام بيكفورد هنالك جيهي وكونسا، كونسا في اليمين وأورايلي في الجهة اليسرى، ديكلان رايس وأندرسون كلاعبي ارتكاز، أمامهم بيلينغهام وساكا وغوردون، وفي المقدمة هنالك هاري كين لم يسجل حتى هذه اللحظة، لكن بكل تأكيد ربما تكون الأمور حاضرة في لحظات قادمة من أجل أن يعود ويسجل هو الآخر ويكون حاضرا بشكل أو بآخر في تهدف ينضم من خلاله إلى قائمة وصراع الهدافين على مستوى هذه البطولة وتاريخيا على مستوى كأس العالم. في الجانب المقابل راؤول رانخيل في حراسة مرمى المنتخب المكسيكي أمام يوهان فاسكيز والبديل ألفاريز، سانشيز فيليمينو غاياردو في الجهة اليسرى، أمامهم لويس رومو وغيلبرتو مورا، إيريك كليرا، ألفارادو، كينيونيس، وفي المقدمة راؤول خيمينيز. هكذا هي الأسماء الحاضرة تشكيلة الفريقين من خلال شوط المباراة الثالث. شوط أول رائع ممتع، خصوصا بعد ما دخلنا إلى أجواء الربع ساعة الأخيرة، حاولت المكسيك كثيرا 6-7 محاولات منها 4-5 على المرمى، لكن تألق بيكفورد لم يسمح إلا بمرور كرة واحدة. في الجانب المقابل إنجلترا حضر من خلالها بيلينغهام تجلى في دقيقتين وسجل هدفين، أعطى الإنجليز التقدم حتى هذه اللحظة بانتظار ما يمكن أن يحدث في شوط المباراة الثانية، وبانتظار ربما عودة للمكسيك في هذا الجانب أو تعزيز للتقدم في الجانب الآخر. صحيح المباراة تأخرت ساعة، لكن الانتظار يستحق حقيقة. ما تحسبنا، ما نتأمنا، ما زعلنا، لا لا لا لا لا لا. شوط حلو، شوط حلو، شوط أول رائع جدا على مستوى هذا اللقاء. كرة تعود الآن للمنتخب الإنجليزي، هاري كين صنع الهدف الثاني لمنتخب إنجلترا الذي سجله جود بيلينغهام. تعود المحاولة من جديد لمصلحة المنتخب المكسيكي في وسط الميدان، لازالت مستمرة وقائمة. من هذا المكان يجرب كينيونيس، لكن أيضا بعيدة تماما، اللقطة الماضية اصطدمت وعادت من جديد وتحولت لمصلحة المنتخب الإنجليزي عن طريق هاري كين. هاري كين الآن هي الجهة اليمنى يلعبها، تصل إلى كوانسا، كوانسا يبحث عن التقدم. باير ليفركوزن 4 مباريات دولية، 23 سنة لظهير المنتخب الإنجليزي في الجهة اليمنى. واختيارات المدرب توماس توخيل بمحاولة جديدة تأتي، لكن مرت من أمام الجميع، مرت من أمام الجميع. خطيرة جدا الكرة واللقطة والمحاولة الماضية، وبعد ذلك الكرة إلى خارج أرضية الميدان. هذه كرة أوريلي، أوريلي مرر، لكن مرت من أمام الجميع، مرت تحولت إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى رمية التماس. هذا كوانسا، رجل الذي بدأ مسيرته في احترافية كرة القدم مع فريق ليفربول قبل أن يتحول مع بداية هذا الموسم. تعود من جديد أوريلي، نيكو أوريلي، أوريلي في كرة اصطدمت في القائم، لازالت مستمرة وقائمة وبعيدك في التوقيت المناسب. إنجلترا لا تريد بداية الشوط الأول، بل هي من تبحث عن البدايات، ولا تريد انتفاضة مكسيكية، بل هي من تبحث عن التأكيد. وكرة أوريلي اصطدمت في القائم، اصطدمت في القائم الأيسر، عادت من جديد لمصلحة كونسا. كونسا الآن يلعبها في الجهة اليمنى إلى بوكايو ساكا. ساكا يبحث عن التقدم والمرور، يضطر بعد ذلك إلى أن يعود للاعب اللي هو كوانسا. لا زالت مستمرة وقائمة، من كوانسا إلى كونسا، ومن كونسا إلى جيهي، ومن جيهي إلى الجهة اليسرى التي يتواجد فيها الكتالوني القادم أنتوني جوردون. الآن جوردون مر، تقدم، يلعب كرة داخل منطقة الجزاء وبعيدت في التوقيت المناسب، ووصلت بعد ذلك عن طريق إيريك ليرا. ليرا أمامية إلى من؟ إلى حارس المرمى جوردان بيكفورد. هذا بيكفورد، المباراة رقم 17 كما ذكر، وكأس العالم رقم 4 لجوردان بيكفورد، بداية في روسيا 2018 والمركز الثالث، ثم بعد ذلك أو البداية في البرازيل 2014. نعم، جوردان بيكفورد بدايته كانت في البرازيل، بعدين روسيا مركز رابع، وصل إلى نصف نهائي، عاد إلى نصف النهائي بعد فترة غياب منذ عام 1990 للمنتخب الإنجليزي، ثم بالنسخة الماضية خرج أمام المنتخب الفرنسي في الدور ربع النهائي، واليوم يسعى لتأهل قادم إلى ربع نهائي آخر. من جديد الآن يبحث عن التقدم والمرور، أبعدت الكرة والمحاولات الماضية، أبعدت الكرة والمحاولات الماضية، لازالت مستمرة وقائمة، تصل مرة أخرى لمصلحة المنتخب المكسيكي في هذه المرة، يبحث عن عودة وتعادل، بينما تبحث إنجلترا عن تأهل ثالث على التوالي إلى الدور ربع النهائي. أمر لم يحدث في السابق سيحدث اليوم لو نجحت في تجاوز المكسيك. كرة فيها تدخله، حكم المباراة يشير بالاستمرارية، عادت من جديد لمصلحة المنتخب الإنجليزي. انطلاقة من الجهة اليسرى، جوردون على مستوى الاستلام، وصلت عن طريق أنتوني للدخول إلى منطقة الجزاء، وبعد ذلك الصافرة وخطأ، خطأ يأتي لمصلحة إنجلترا. علي رضا فغاني دولي من 18 سنة تقريبا، من عام 2008 حصل على الشارة الدولية، الرجل الذي شارك في 3 نهائيات لكأس آسيا، 3 نهائيات لكأس العالم، وأدار نهائي دورة الألعاب الأولمبية 2016 في ريو دي جانيرو، عندما نجحت البرازيل في الفوز بذهبيتها في ذلك التوقيت على حساب المنتخب الألماني بفارق ركلات الترجيح. اليوم يظهر في كأس العالم. هذه اللقطة، هذه راحت على فغاني، راحت على، شوف اللقطة الماضية، شوف اللقطة الماضية. كوانسا، كوانسا، كوانسا، كوانسا يتدخل على اللاعب اللي هو مين هذا؟ هذا روبرتو ألفارادو. روبرتو ألفارادو يعود إلى تقنية الفيديو، يعود إلى تقنية الفيديو. هل ينجو كوانسا وتنجو معه؟ يا الله يا الله يا الله، شوف الكرة، الكرة اللي هي اللي خذت رجل اللاعب على ساق الآخر في بعض المعطيات في عالم كرة القدم، لكن هنالك تفسير واحد دائما، القانون. فماذا يقول القانون؟ سنستمع إلى فغاني.
1: إيه Number 26 coming to say it's foul play. He received a red card.
0: أحمر. أحمر. بطاقة حمراء على كوانسا. بطاقة حمراء على كوانسا من خلال هذا التدخل. لاعب ليفركوزن يطرد الآن. أوهو. أوهو. وضعية صعبة جدا. تنتظر إنجلترا في اللحظات القادمة من أحداث هذه المواجهة. البطاقة الحمراء تظهر على لاعب المنتخب الإنجليزي. والحديث عن كوانسا, الحديث عن كوانسا لتصل الأمور الآن إلى بطاقة حمراء جديدة تضاف إلى سلسلة الأرقام المسجلة. آخر اللاعبين اللي هو كان بالوغان, بالوغان رفع عنه الإيقاف في اللحظات الأخيرة. قبل ذلك طرد هنكابي وطرد كانوبيو وطرد روبن سلاقة وطرد ناتان نغوي وطرد ألميرون ومديبو وهمام ومونتس. سيزار مونتس كان قد طرد في مباراة كوريا الجنوبية بالإضافة إلى حالتي طرد كانت في المباراة الأولى. الآن ينضم كوانسا إلى قائمة البطاقة الحمراء. كرة داخل منطقة الجزاء يبعدها هاري كين لكن صافرة موجودة وخطأ. صافرة موجودة وخطأ. إبعاد يأتي في التوقيت المناسب عن طريق هاري كين, لكن هنالك أيضا احتجاج على ما يبدو في اللقطة والكرة والمحاولة الماضية. وبالتالي نبحث بكل تأكيد عن قرار آخر من قرار حكم المواجهة. شوف هاري كين, شوف هاري كين كما ذكرت في شوط المباراة الأول كان بيلينغهام قد سجل ثالث أهدافه بإنقاذ أمام مرمى بيكفورد لأن أبقى الفارق إلى هدف بعدما كان قريبا جدا منتخب المكسيك من إدراك التعادل. الآن هاري كين يعود لأداء واجباته الدفاعية ويبعد الكرة الماضية إلى خارج أرضية الميدان. يبعد الكرة إلى خارج أرضية الميدان. كرة تصل إلى ركلة مرمى. هذه محاولة أورايلي. هذه كرة أورايلي اصطدمت في بيلينغهام وتغير الاتجاه ثم بعد ذلك ذهبت للقائم. ذهبت للقائم. أبقت المكسيك في المواجهة وأبقت أصحاب الدار في هذا اللقاء بانتظار قادم لحظاته. نلعب الكرة والمحاولة أمامية الآن وصلت إلى كينيونيس رجل الذي اختار المكسيك على حساب كولومبيا واللاعب الذي بالمناسبة في تاريخه يمتلك 6 أهداف دولية فقط مع منتخب المكسيك, 4 منها كانت في كأس العالم. يا الله يا الله على التاريخ عندما يصنع في بطولة كأس العالم وأمام الجميع. كينيونيس اليوم يظهر كأبرز الأسماء المكسيكية تاريخيا بمن شاركت في نهائيات كأس العالم. صاحب 29 سنة لاعب نادي القادسية ولربما ينتظره تاريخا آخر في لحظات قادمة. كينيونيس الآن سدد كرة تمرت بجوار القائم وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى, ركلة مرمى عند بيكفورد في الكرة الماضية اللي كانت عن طريق كينيونيس تحولت إلى خارج أرضية الميدان. الآن ساكا سيترك أرضية الملعب وجون ستونز. جون ستونز هو اللاعب الذي يستعد للنزول إلى أرضية الميدان. هذه ردة الفعل من توماس توخيل على حالة الطرد. نعم هذه ردة الفعل على حالة الطرد بعد طرد كوانسا. يسحب بوكايو ساكا ويدفع باللاعب جون ستونز اللي بالمناسبة حاليا من دون أي نادي حتى هذه اللحظة. 32 سنة لهذا المدافع الإنجليزي. سيغادر السيتي كرة بمحاولة جديدة. ركلة جزاء. نعم ركلة جزاء تأتي مباشرة بعد التبديل لكن أنتوني غوردون يتدخل ويخطف الكرة من أمام الحارس رانخيل ويحصل على ركلة جزاء. يحصل على ركلة جزاء في لقطة ستنقذ الإنجليز من ضغط حالة الطرد. هل هنالك تسلل على اللاعب اللي هو اللاعب هاري كين؟ هل هنالك راية وتسلل على هاري كين؟ لكن هي ركلة جزاء صحيحة إن لم يكن هنالك تسلل. غوردون نجح في أن يخطف وأن يسرق الكرة الماضية. ستعود إلى تقنية الفيديو. هل ستعود إلى تقنية حالات الفيديو، هل نؤكد الحالة من خلال وجود التسلل؟ هل كان هنالك تسلل على هاري كين؟ هل ينقذ الحكم الموجود على الفيديو منتخب المكسيك؟ أم أن هنالك تأكيد على ركلة الجزاء؟ ينتظر هاري كين سادس أهدافه في هذه البطولة، هل يفعل ذلك في مواجهة حارس المرمى راؤول؟ أم يعطي الكرة لجود بيلينغهام؟ كرة فيها ركلة جزاء للمنتخب المكسيكي، أو عفوا لمنتخب إنجلترا على المكسيك، ركلة جزاء لمنتخب إنجلترا على المكسيك. هاري كين على تنفيذ الكرة والمحاولة القادمة، هذه آخر خمس ركلات سجلها أو سددها للنادي والمنتخب، كانت أربعة في شباك الخصوم وواحدة غادرت المرمى. يا هاري، ما أنت فاعل الآن في مواجهة راؤول؟ لم تسجل، فستقلب المكسيك الطاولة في لحظات قادمة، وإن سجلت يا هاري وهذا ما اعتدنا عليه فستؤكد عبور بلادك للدور القادم، نعم في هذا التوقيت تأتي ركلة الجزاء وفي توقيت غاية الأهمية بعد حالة الطرد على كوانسا. إذا تأكدت الأمور، احتسبت ركلة الجزاء، هاري كين في مواجهة التاريخ، هاري كين من أجل العودة بإنجلترا والانطلاق من هذا الملعب إلى الدور القادم ومواجهة فايكنج النرويج. هاري من علامة الجزاء، هاري من علامة الجزاء في مواجهة أصحاب الدار، هاري كين. حفظ الله هاري. God save the prince. God save the prince. الأمير يسجل من علامة الجزاء ويكتب تاريخا جديدا من خلال هذا اللقاء، ويواصل العبور من أجل التحليق بإنجلترا. نعم، من أجل التحليق بإنجلترا يأتي الهدف الثالث عن طريق هاري كين، السادس في هذه البطولة، ورقم 14 تاريخيا معادلا أسطورة الألماني جيرد مولر. نعم، مولر الذي بقي لسنوات متربعا على عرش صدارة هدافين العالم. تتساقط الأرقام، تشعر بأن لا قيمة لتلك الأرقام الكبيرة المسجلة في نهائيات كأس العالم من خلال هذه النسخة. مورا ورومو تركوا أرضية الملعب، هم اللي تركوا أرضية الملعب، واللي دخل إلى أرضية الميدان هو اللاعب رقم 11 سانتياغو خيمينيز لاعب ميلان، هو من يدخل إلى أرضية الميدان، ودخل أيضا برايان كيتيريز لاعب غوادالاخارا إلى أرضية الملعب. هذه هي التبديلات على مستوى تشكيلة المنتخب المكسيكي. المكسيك في 4 مباريات لم تستقبل هدف، اليوم في ساعة واحدة في 60 دقيقة استقبلت 3 أهداف، 3 أهداف من منتخب إنجلترا حتى الدقيقة رقم 61، لكن أداء رائع جدا خصوصا في شوط المباراة الثاني يأتي عن طريق نادي أو منتخب إنجلترا، عن طريق منتخب إنجلترا. سانتياغو خيمينيز اللاعب الذي انتقل إلى ميلان في الموسم الماضي قادما من نادي فاينورد روتردام، هو من يبدأ في أو يدخل في اللحظات القليلة الماضية على مستوى أحداث هذا اللقاء، كما دخل أيضا اللاعب بريان جوتيريز لاعب غوادالاخارا إلى أرضية الملعب. مكسيكية في وسط الملعب الآن، روبرتو ألبرادو يبحث عن التقدم الآن، يلعب الكرة إلى كينيونيس داخل منطقة الجزاء، تغطية وإبعاد في التوقيت المناسب، إلى خارج الملعب، تعود من من جديد. وصلت لإيريك ليرا داخل منطقة الجزاء. ريان بيكفورد في التوقيت المناسب يتدخل. لا زالت مستمرة وقائمة. محاولة ألفارادو عرضية داخل المنطقة. كرة بعد ذلك في أحضان حارس المرمى بيكفورد. بيكفورد سيطر على كرة اللاعب البديل هذا برايان جيتيريز، الرجل الذي دخل إلى أرضية الميدان صاحب 23 سنة لاعب فريق غوادالاخارا، هو من كان حاضرا في أرضية الملعب. وبعد ذلك التصدي يأتي من جوردان بيكفورد. تعود الكرة من جديد لمصلحة المنتخب الإنجليزي. وصلت عند ديكلان رايس إلى جود بيلينغهام، أمامية من بيلينغهام، محاولة طريق أنتوني جوردون حاضر بشكل رائع في هذا اللقاء. نعم، سبب في ركلة الجزاء، وكانت للتمريرة رائعة جدا في الهدف الأول قبل الوصول إلى الجهة اليسرى عن طريق ديكلان رايس أو بوكايو ساكا. انطلاقة تأتي عن طريق كينيونيس. كينيونيس يبحث عن من؟ يبحث عن وصول واقتراب من منطقة الجزاء. أبعدت الكرة إلى خارج أرضية الملعب بأقدام أندرسون لاعب فريق مان سيتي القادم حديثا مع بداية الموسم القادم، نعم، إلى مانشستر سيتي من نوتنغهام فورست. لكن يحق لنوتنغهام فورست بأن نقول هذا لاعب نوتنغهام، لأن هو من جهز لنهائيات كأس العالم. تعود الكرة في الجهة اليسرى عرضية داخل منطقة الجزاء، وتغطية وإبعاد إلى خارج أرضية الملعب. ركلة ركنية على يمين حارس المرمى جوردان بيكفورد. ركنية على يمين بيكفورد. 64 دقيقة من عمر المواجهة، نلعب في الدقيقة رقم 20 لشوط المباراة الثاني. انجلترا تعزز التقدم بهدف آخر من علامة الجزاء عن طريق اللاعب هاري كين. سجل هاري مرة أخرى، سجل هاري كين مرة أخرى، سادس أهدافه في هذه البطولة. محاولة مكسيكية أبعدت، عادت عن طريق جيتيريز، يلعبها في الجهة اليسرى الآن إلى روبرتو ألفارادو. وصلت إلى كينيونيس. كينيونيس يبحث عن من؟ تغيير الاتجاه، اللعب مثالية جدا عن طريق كينيونيس، مستمرة وقائمة، حاضرة وموجودة، إبعاد وتغطية، وتغطية بعد ذلك عن طريق هاري كين، ومطالبة بوجود ركلة جزاء، مطالبة بوجود ركلة جزاء. الحكم يشير إلى الاستمرارية ويعلن عن إيقاف اللعب الآن. خطأ لمصلحة كينيونيس، خطأ لمصلحة كينيونيس. هذا جيتيريس من دخل في شوط المباراة الثاني، وهنا الخطأ اللي كان على جود بيلينغهام ولمصلحة كينيونيس. يا هاري كين هل نعود؟ ننتظر قرار تقنية الفيديو، ننتظر قرار تقنية الفيديو. يبدو بأن القرار وصل والأمور أعطي. لا والله، قال انتظر شوي، خلي تأكدون وبعدين إذا لك حق راح تاخذه، طبعا حكم يتحدث إلى قائدي الفريقين. هنا ألفاريز الذي دخل في شوط المباراة الثاني، وهنالك أيضا هاري كين الموجود. سيعود نعم، سيعود إلى تقنية الفيديو. ولو سجل حضورا قبل الهايدريشن بريك سيعطي أملا للحياة مرة أخرى. العودة مدام عاد فاحتمالية ركلة الجزاء واردة جدا. راح يحسبها. علي رضا فغاني راح يحسب. نعم، سيحتسب ركلة الجزاء في هذه اللقطة لمصلحة البديل برايان جيتيريز. هذه الكرة، هنا التدخل من هاري كين والإبعاد لم يصل إلى الكرة، بل نجح برايان جيتيريز في أن يجعل هاري يرتكب خطأ داخل منطقة الجزاء من خلال هذا التدخل. لازالت الصورة غير واضحة بالنسبة لفغاني، لاتضحت الرؤية واتخذ القرار، وسيشرح الحال الآن لمن يتواجد في الملعب وخارجه.
1: Number 9 kicked off and the final decision is penalty.
0: Final decision is penalty. حلو فغاني، سهل ممتنع. Number 9 kick ضرب الهذاك، قرار بنالتي. ركلة جزاء للمكسيك. يتقدم راؤول خيمينيز في شباك بيكفورد المحببة بالنسبة لهذا المهاجم المكسيكي، سجل 6 أهداف سابقة كأكثر حارس مرمى يسجل في شباكه. عمنت إنجلترا من علامة الجزاء، فهل تستعيد مرة أخرى المكسيك آمالها من علامة الجزاء؟ هل تستعيد المكسيك آمالها من علامة الجزاء قبل فترة التوقف واستعادة المواجهة؟ لكن يا له من لقاء، يا له من لقاء للمحايدين. فليسجل راؤول خيمينيز لمن يشجعون الإنجليز يتمنون تصديا لجوردان بيكفورد. لمحبي كرة القدم اللاتينية الأمريكية يبحثون عن واحدة تهز الشباك، لكارهي مهد كرة القدم يتمنونها في شباك الحارس بيكفورد. هذه آخر ركلات الترجيح لخيمينيز، لم يخطئ في واحدة، فهل يواصل من خلال هذا اللقاء من أجل أمل، من أجل عودة، من أجل تاريخ، من أجل ذكريات، من أجل المكسيك؟ هي للمكسيك، نعم. راؤول يسجل ويخلص الفارق، يخلص الفارق الآن، صار 3-2 ولا زالت المواجهة في الملعب، ولا زلنا ننتظر معكم. فالجنون لا يتوقف في مدرجات ملعب المواجهة، والذكريات تتواصل، والحديث لا زال موجودا ونحن معكم. هذا راؤول، هذا خيمينيز، سجل سجل سجل سجل، نعم، ليهتز الأزتيكا وتهتز ذكريات هذا الملعب، تهتز ذكريات هذا الملعب. ويأتي هدف تقليص الفارق، يأتي هدف تقليص الفارق. صارت 3-2، وصلت إلى هاري، لازالت مستمرة وقائمة. أنتوني جوردون وبعدت من أمامه، تحولت في الجانب المقابل، عادت لمصلحة المنتخب الإنجليزي. الآن حكم المباراة يعلن عن استمرارية اللعب، تعود لمصلحة منتخب المكسيك. لاعبين 2 في أرضية الميدان، وهنا حكم اللقاء يعلن عن وجود خطأ. حكم المباراة يعلن عن وجود خطأ لمصلحة من يبدو نيكو أورايلي. أورايلي هو من يتواجد في أرضية الملعب، وحكم المباراة يعلن عن وجود خطأ لمصلحة المنتخب الإنجليزي. هذه الكرة، هذه المحاولة التي سقط من خلالها أورايلي في أرضية الملعب، بينما هنا ركلة جزاء راؤول خيمينيز التي أعطت تقليص الفارق. 7 أهداف بالمناسبة في شباك بيكفورد، والثالث أهدافه في هذه البطولة، ثالث أهدافه في هذه البطولة، المشاركة الرابعة لراؤول خيمينيز. هنا يسجل ويتقدم، بينما هاري كين سجل 6 أهدافه في الأدوار الإقصائية، معادلا رقم غاري لينيكر كأكثر لاعب في تاريخ إنجلترا تسجيلا للأهداف في الأدوار الإقصائية، ومعادلا رقم غير مولر كخامس أكبر هداف في تاريخ كأس العالم. 1 ميسي، 2 مبابي، 3 اسم الألماني كلوزا، 4 الظاهرة رونالدو، حاليا هاري كين برصيد 14 هدف، مناصفة مع غيرد مولر في المرتبة الخامسة. 1 يعادل الظاهرة، 2 يعادل كلوزا، وهو رايح استراحة. ننتظر ما يمكن أن يحدث من بعدها من متغيرات على مستوى أحداث هذا اللقاء. أو لا زال علي رضا فاغاني يسجل البطاقات الصفراء التي احتسبها في اللحظات القليلة الماضية.

إلى اللحظات الأخيرة من أحداث هذه المواجهة. بكل تأكيد إنجلترا أمام معاناة حالة الطرد التي جاءت على كوانسا في لحظات سبقت هدف تقليص الفارق قبل أن تأتي ركلة الجزاء ويسجل من خلالها اللاعب راؤول خيمينيز ويقلص الفارق ما بين وما بين المنتخب الإنجليزي إلى هدف واحد قبل النهاية. قبل النهاية هنا أورايلي يترك أرضية الملعب. أورايلي سيترك أرضية الميدان. أنا شاهدت سبينس ربما أو هذا بير هو اللاعب الذي يستعد للنزول إلى أرضية الملعب في اللحظات القادمة المتبقية. دام بير لاعب فريق نيوكاسل يونايتد الرجل صاحب 34 سنة هو من يدخل إلى أرضية الميدان في اللحظات المتبقية. نعم أيضا أندرسون سيترك أرضية الميدان. أندرسون سيترك أرضية الملعب ويدخل سبينس. نعم سبينس سيدخل وبالتالي الآن أدخل الأظهرة الاثنين ولربما يأخذ جون ستونز إلى وسط الميدان. نعم ربما يأخذ جون ستونز إلى وسط الميدان في اللحظات القادمة أو يلعب بالخمسة. يلعب بالخمسة مع وجود الثلاثي كونسا وجيهي وستونز وسبينس ودامبير راح يكونون موجودين على الأطراف. ننتظر ما يمكن أن نشاهد عليه المنتخب الإنجليزي في اللحظات المتبقية. ربع ساعة أخيرة قبل نهاية أحداث هذا اللقاء على مستوى الوقت الأصلي. كرة بمحاولة تأتي لمصلحة المنتخب المكسيكي. إيريك ليرا عودة بعد ذلك من جديد لمصلحة لاعب كروز أزول. إيريك ليرا إلى راؤول خيمينيز على مشارف في منطقة الجزاء. تغيير مثالي جدا للكرة الماضية لكن هنالك تدخل يأتي عن طريق سبينس. سبينس سيكون حاضرا في الجهة اليسرى كما هو كما نشاهد الآن وربما نشاهد كونسا يلعب في مركز الظهير الأيمن لأن دامبير أيضا يضم إلى الثنائي. عموما أي كانت المتغيرات فنحن على موعد مع ضغط مكسيكي كبير. ضغط مكسيكي كبير في اللحظات القادمة. كرة فيها تدخل وإبعاد تحولت لمصلحة المنتخب المكسيكي من جديد عن طريق البديل والقائد ألفاريز. تصل إلى ليرا تغيير الاتجاه اللعب. المحاولة عن طريق خيسوس جاياردو. جاياردو داخل منطقة الجزاء أبعدت الكرة الماضية في التوقيت المناسب. يعود هاري كين وسنشاهد معظم لاعبين المنتخب الإنجليزي يعودون من أجل المساندة الدفاعية في اللحظات القادمة. أنا أعتقد أن فترة التوقف ربما ساعدت المنتخب الإنجليزي لأنها قتلت رتم كان عليه المنتخب المكسيكي حاضرا بشكل كبير جدا ورغبة كبيرة جدا في الوصول إلى التعادل. كرة فيها محاولة فيها إبعاد فيها إبعاد إبعاد لا زالت مستمرة وقائمة لا زالت حاضرة الآن على مستوى وسط الميدان لمصلحة المنتخب المكسيكي. في الجهة اليمنى انطلاقة عن طريق روبرتو ألفارادو. ألفارادو يبحث عن صناعة جديدة من خلال أحداث هذا اللقاء إلى كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء وبعدت في التوقيت المناسب. عادت من جديد عن طريق جاياردو يلعب كرة بعد ذلك إلى كينيونيس. كينيونيس على مشارف المنطقة هنا البديل في شوط المباراة الثاني. الكرة بعد ذلك إلى يوان فاسكيس محاولة لتغيير اتجاه اللعب وصلت إلى كيتينيس من أعادهم بركلة الجزاء يحاول لكن التصدي والإبعاد. عادوا الإنجليز عادوا الإنجليز كلهم إلى داخل منطقة الجزاء وأصبحت إنجلترا تدافع بالموجودين في الملعب. عشرة لاعبين طبعا بعد حالة الطرد على كوانسا. بعد حالة الطرد على كوانسا لمسة إلى إيريك ليرا إلى الجهة اليسرى الآن إلى خيسوس جاياردو. تصمد إنجلترا في الدقائق المتبقية أو ستعاني كثيرا. ستعاني كثيرا لو عادت المكسيك وسجلت التعادل وذهبت الأمور إلى الأوقات الإضافية فأن الوضع يعني إرهاق بدني كبير جدا على
المنتخب الإنجليزي تبديل آخر ورابع لمصلحة منتخب المكسيك. الآن سانشيز يترك أرضية الميدان، اللاعب الظهير الأيمن في تشكيلة المدربين خافير أغيري، واللاعب فيدالغو هو من يتواجد في أرضية الميدان، من سجل الهدف الثالث لمنتخب بلاده المكسيك في شباك التشيك، لاعب ريال بيتيس فيدالغو، إضافة هجومية أخيرة لمصلحة المكسيك في لحظات هذه المواجهة. هنا في الشوط الثاني عرضية داخل منطقة الجزاء، التدخل يأتي عن طريق بيكفورد يبعدها إلى خارج الملعب، ركلة ركنية في الجانب الآخر، جوردان بيكفورد خلص الكرة إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة ركنية، سجل خيمينيز ليؤكد دائما وأبدا بأن هذه الشباك هي المحببة بالنسبة له. المحاولة من جديد والتصدي والإبعاد إلى خارج أرضية الميدان، إلى خارج أرضية الملعب، ميخوكو من أجل التعادل، إنجلاند من أجل الصمود في لحظات متبقية قبل نهاية أحداث هذا اللقاء. من يسجل بينما علي رضا فغاني ماذا ينتظر؟ ماذا ينتظر فغاني؟ لا شيء لا شيء لا شيء. أمر باستمرارية اللعب، ركلة ركنية على تنفيذها، ألفارادو داخل منطقة الجزاء ملعوبة، هي مرت لعب عن طريق البديل إدسون ألفاريز. شوف الرأسية الماضية، الكرة الماضية لم تكن بالصورة المطلوبة، تحولت إلى خارج أرضية الملعب ووصلت إلى رمي التماس. كما ذكرت هذا آخر لقاء في ملعب مكسيكو سيتي، نعم آخر مواجهة في هذا الملعب. مكسيك في حالة التأهل، ستلعب مباراتها القادمة كما ذكرنا أمام المنتخب النرويجي، وستكون في ملعب ميامي ستاديوم. المواجهة ستكون في ميامي ستاديوم لو تأهلت المكسيك إلى الدور القادم وإلى المرحلة القادمة من منافسات هذه البطولة. كرة بمحاولة في الجهة اليمنى، عرضية داخل منطقة الجزاء، خلاص لا مباريات خارج الولايات المتحدة، لا مباريات خارج الولايات المتحدة من كل المباريات المتبقية باستثناء مواجهة سويسرا وكولومبيا اللي راح تكون في فانكوفر. طلع كينيونيس. لو كان أغيري فعليا يفكر في العودة إلى اللقاء ما كان طلع كينيونيس، هو أكيد يبغي يرجع، لكن أنا لو مكانه ما طلع كينيونيس لأنه يقدم أداء رائع جدا. في النهاية بعض الأمور قد تجعلنا نصفق لقرار أغيري، نعم أو ننتقد، هي مواحدة خاصة. كرة بمحاولة ملعوبة، لكن اللقطة الماضية عن طريق البديل خيمينيز تحولت إلى خارج أرضية الملعب. سانتياغو خيمينيز هو اللي لعب الكرة الماضية إلى خارج أرضية الميدان. غيليرمي مارتينيز لاعبي بوماس في الدوري المكسيكي هو من دخل في اللحظات القليلة الماضية. غيليرمي مارتينيز بديلا لكينيونيس اللي ترك أرضية الميدان، استنفذ كل التبديلات المتاحة بالنسبة له خافير أغيري، بينما في الجانب المقابل لا زال توماس توخيل يحتفظ بتبديلين لأن أجرى ثلاث تبديلات حتى هذه اللحظة، أخرج أورايلي وأندرسون وساكا وأدخل ستونز وسبينز ودامبير. كل تغييراته كانت بإدخال لاعبين على مستوى خط الدفاع من أجل تأمين الدقائق المتبقية والعودة للحفاظ على هذا التقدم والانتصار المسجل حتى هذه اللحظة. كرة ملعوبة سهلة عند حارس المرمى جوردان بيكفورد، سيطر عليها بيكفورد الآن ويبدأ من خلالها محاولة جديدة للمنتخب الإنجليزي. شوف فترات المباراة، شوف لحظات المباراة من الدقيقة الأولى وصولا الآن إلى الدقيقة 82، شوف المكسيكان كيف سيطروا على معظم أحداث هذا اللقاء، نعم نجحوا في ذلك، لكن في النهاية لا زال التقدم إنجليزي. عرضية داخل منطقة الجزاء الآن، محاولة مستمرة وقائمة أبعدت في التوقيت المناسب، عادت عن طريق ألفاريز،
ألفاريز يبحث عن من؟ يبحث عن التقدم بكل تأكيد. اللاعب كله فيما تبقى من أحداث سنشاهده في ملعب المنتخب الإنجليزي. لمسة من الجهة اليسرى، البحث دائما على العرضية لازالت مستمرة وقائمة، تحولت إلى خارج أرضية الملعب ووصلت بعد ذلك إلى ركلة ركنية جديدة لمصلحة المنتخب المكسيكي. خيمينيز لازال في أرضية الملعب، راؤول صاحب 35 سنة تغير قرار حكم المباراة واحتسب اللقطة ركلة مرمى. ركلة مرمى هذه الكرة الماضية داخل منطقة الجزاء عن طريق سانتياغو خيمينيز، لكن بعد ذلك القرار جاء باستمرارية اللعب، لا وجود للخطأ على سبينز، ومن ثم بعد ذلك ركلة مرمى عند الحارس جوردان بيكفورد. هنا الانتظار، القلق في مدرجات ملعب المواجهة، والحديث ربما عن دقائق متبقية. بيلينغهام ينطلق من جديد لمصلحة المنتخب.

تتحدد من خلال مباريات الغد. ثالث المواجهات نرويج مع الفائز من هذا اللقاء انجلترا حتى هذه اللحظة. رابع المواجهات هنالك مصر الأرجنتين، كولومبيا، سويسرلاند. من يتأهل يلعب آخر مباريات الدور الربع النهائي، وبالتالي ننتظر بحول الله وصلت لمشوار عربي إلى الأدوار القادمة على مستوى أحداث هذه البطولة. ومصر أمام الأرجنتين، الأماني ممكنة، الأماني ممكنة. فعلي صوتك، علي صوتك. عرضية داخل منطقة الجزاء، لا لا لا لا لا لا لا لا لا، مطالبة بركلة جزاء أخرى، مطالبة بركلة جزاء أخرى. وحكم المباراة علي رضا أشار إلى استمرارية اللعب، يعني ما احتسب الطرد بشكل مباشر ولا احتسب ركلة الجزاء علي رضا فغاني. ولو كان في قرار آخر سيعود فيه إلى تقنية الفيديو، أعتقد أن هذه كلها أمور ستقلل من تقييمه بعد نهاية المباراة، بالرغم من أن أحد أفضل الحكام على مستوى القارة الآسيوية. كرة تعود عن طريق جاياردو، وصلت إلى إيريك ليرا، عرضية داخل منطقة الجزاء، بيكفورد يتدخل يبعد الكرة، والمحاولة لا زالت مستمرة. أحد نجوم اللقاء، نعم، وأن استقبل هدفين هو جوردان بيكفورد، يتصدى للعديد من المحاولات ويقف سدا منيعا أمام الكثير من الهجمات ويواصل تقدم منتخب بلاده. راول خيمينيز، لكن جون ستونز في التوقيت المناسب، والقرار يأتي بوجود ركلة حرة غير مباشرة، تسلل على راول خيمينيز. هذه اللقطة، أوهو، هنالك التحام ما بين مدافعين انجلترا ومارتينيز، لكن لا اعتقد بانه يرتقي الى ركل الجزاء، ما اعتقد. وبالتالي القرار جاء باستمرارية اللعب، نعم جاء القرار باستمرارية اللعب، والان ركلة حرة غير مباشرة، تسلل كان حاضرا على لاعب المنتخب المكسيكي راؤول خيمينيز لمصلحة منتخب انجلترا، الان غير مباشرة على تنفيذها الحارس جوردان بيكفورد. امامية من بيكفورد ابعدت في التوقيت المناسب، عادت بعد ذلك المحاولة، طالت وصلت سهلة عند راؤول رانخيل، يلعبها بشكل سريع إلى ألفاريز. ألفاريز لمسة لمصلحة البديل فيدالغو، إلى عرضية الآن جاءت عن طريق جاياردو، أبعدت في التوقيت المناسب، عادت مرة أخرى لمصلحة المنتخب المكسيكي في الجهة اليمنى، لا زالت مستمرة وقائمة الآن. المحاولة عن طريق روبرتو ألفارادو، ألفارادو يبحث عن العرضية، يلعب الكرة العرضية الماضية، مستمرة وقائمة الآن لمصلحة المكسيك، يبحثون عن التعادل، ينتظرون اللحظات القادمة، يستبسل الإنجليز من أجل ضمان الاستمرارية، من أجل ضمان التأهل، من أجل مواصلة التقدم. حكم المباراة يشير بالاستمرارية، عادت مرة أخرى عن طريق راؤول، عادت عن طريق خيمينيز، يلعبها تصل إلى جاياردو، كرة داخل منطقة الجزاء، والتصدي يأتي من ماركيه، ابعاد من ماركيه إلى خارج الملعب. رمي التماسك، انجلترا واجهت أصحاب الأرض ثلاث مرات سابقة، سويسرا 54 وإسبانيا 82 وإيطاليا 90، فازت مرة، تعادلت مرة، وخسرت في مرة. الآن كرة بتسديدة قوية، حلوة اللقطة عن طريق فيدالغو، حلوة عن طريق فيدالغو، لكن جوردان بيكفورد في مباراة تاريخية بالنسبة له يريد أن ينفرد بالرقم القياسي كأكثر لاعب ارتدال لقميص إنجلترا في نهائيات كأس العالم. سينجح في فعل ذلك لو نجح في تخطي وتجاوز مباراة اليوم. دقيقة على وقتك الأصلي بالإضافة إلى لحظات الوقت بدل الضائع يا بيكفورد، الأمر نفسه بالنسبة لك يا راؤول، وأنت أيضا يا أكيري، إذا ما أردت مواصلت الإنجاز. المكسيك في حياتها هي واحدة بالمناسبة من أكثر منتخبات الدنيا وصولا إلى نهائيات كأس العالم، يعني 18 مشاركة لا يتجاوزها في ذلك إلا الأرجنتين وألمانيا والبرازيل. هاري كين
يترك أرضية الميدان في هذه الأثناء.

والبديل هو مورغان روجرز لاعبي أستون فيلا، هو من يدخل إلى الملعب في هذه اللحظات والدقائق القليلة المتبقية قبل نهاية هذه المواجهة. مورغان روجرز يأخذ مكان هاري كين. كنت أتحدث عن المكسيك، من أكثر المنتخبات تاريخيا، يعني إنجلترا عندها 17 مشاركة في كأس العالم، المكسيك عندها 18. في حياتها ما تجاوزت الدور ربع النهائي، وصلت إلى ربع النهائي مرتين، 70 و86، في المرتين كانت هي المستضيفة للبطولة. وفي النسخة الماضية خرجت من دوري المجموعات قبل تخيل 7 مرات ورا بعض المكسيك في دور 16، لم تتجاوز دور 16 7 مرات ورا بعض من 94 إلى 2018. 94 دور 16، 90 دور 16، 2 دور 16، 6 دور 16، 10 7 مرات متتالية المكسيك تتأهل إلى دور 16 وتخرج إلى دور 16. أكثر منتخب في تاريخ كأس العالم عجز عن تجاوز هذا الدور ووقفت مهمته عند لعنة الدور 16. تعود الآن مرة أخرى، لكن هذه المرة على أرضهم ما بين جماهيرهم، ولم تحسب بعد، فلا زال أمامهم على أقل تقدير 10 دقائق أخرى متبقية قبل نهاية المواجهة. حكم المباراة أضاف 11 دقيقة على شوط المباراة الثاني. كرة في الجهة اليسرى، فيسوس جاياردو يلعبها، تصل إلى فيدالجو، فيدالجو إلى جاياردو، إلى جاياردو، عرضية داخل منطقة الجزاء اصطدمت في كونسا وتحولت إلى خارج أرضية الميدان، وصلت إلى ركلة ركنية، ركلة ركنية. 80,000 متفرج في مدرجات ملعب المواجهة في مكسيكو سيتي ستاديوم، الملعب الذي كان يتسع لأكثر من 100,000 في ثمانينيات والسبعينيات القرن الماضي. اليوم هنا من أجل أمل أخير، كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء وبعدت عن طريق بيكفورد، لازالت مستمرة وقائمة. محاولة تعود في الجهة اليسرى عن طريق مرة أخرى المرادو، عرضية مرة تحولت إلى خارج الملعب، وصلت إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى. هذه كرة البديل جيتيريس، هذه كرة اللاعب البديل جيتيريس، هو اللي سددها ولعبها، لكن مرت من أمام الجميع وتحولت إلى خارج أرضية الميدان. هذا دامبير لاعب نيوكاسل، بينما هنا نشاهد توماس توخيل، لم نشاهد لاعبا كبيرا لكنه كان حاضرا بشكل رائع جدا كمدرب، واليوم لمنتخب انجلترا يتواجد كما ذكرت كثالث مدرب اجنبي يقود الانجليز في نهائيات كأس العالم. وكما نعلم تماما لم يسبق لمدرب انجليزي ان حقق لقب كأس العالم مع منتخب من غير جنسيته. اليوم اثبت ذلك كارلو انشيلوتي عندما ودع المنافسات مع المنتخب البرازيلي وخرج أمام منتخب النرويج، لكن توخيل لا زال في المنافسة، لا زال في الحلم. أمامية ملعوبة خطيرة، اللقطة سهلة عن حارس المرمى راؤول رانخل يسيطر على كورته. فرنسا باقية مع مدرب فرنسي، المغرب باقية مع مدرب مغربي، النرويج تأهلت مع مدرب نرويجي، وننتظر الآن ما يمكن أن يحدث في هذه المواجهة. هل تتأهل المكسيك مع مدرب مكسيكي، ولا تروح إنجلترا مع المدرب الألماني؟ في الجهة اليسرى محاولة تأتي عن طريق جاياردو، يلعبها بعيدة تماما إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى رمية تماس. طيب أرجنتين مع أرجنتيني، مصر مع مدرب مصري، أمريكا مع مدرب أمريكي، البرتغال مع إسباني، وبلجيكا مع فرنسا. ننتظر إلى الدور القادم، سنتعرف عن رحلة المدربين الأجانب واحتمالية استمراريتها في هذه البطولة، وهل تكسر القاعدة. حاليا انجلترا، البرتغال ربما من المرشحين لتحقيق ذلك كأول مدرب أجنبي يحقق كأس العالم مع منتخب غير منتخب بلاده. كرة تعود من جديد إلى وسط الميدان عن طريق فيدالجو، ملعوبة المحاولة في الجهة اليمنى الآن،
البحث عن الكرات العرضية. انجلترا تدافع جيدا بعد ما سجلت المكسيك وقلصت الفارق. الكرة تصل مرت من أمام الجميع إلى خارج الملعب. ركلة مرمى نعم تدافع جيدا، والدليل غياب المحاولات الخطيرة على مرمى الحارسي جوردان بيكفورد في اللحظات القليلة الماضية، خصوصا بعد ما سجل راؤول خيمينيز ركلة الجزاء وقلص الفارق للمنتخب المكسيكي. نعم قلص الفارق. كندا إحدى الدول الثلاث المستضيفة ودعت هذه البطولة. المكسيك الآن على أبواب المغادرة غدا الولايات المتحدة أمام المنتخب البلجيكي. هل تستمر هذه المنتخبات أم تتساقط واحدا تلو الآخر؟ كرة تعود بمحاولة مكسيكية من أجل استمرارية أصحاب الدار، ملعوبة في الجهة اليسرى، تصل عن طريق خيسوس كياردو إلى فيدالغو إلى داخل منطقة الجزاء. خطيرة جدا اللقطة الماضية، وبعد ذلك التصدي والإبعاد. الإبعاد يأتي بانتحارية حقيقة كانت عن طريق يبدو اللاعب اللي هو ديكلان رايس لمنتخب المكسيك من جديد. محاولة لا زالت مستمرة وقائمة، تعود عن طريق فيدالغو، يلعبها إلى جاياردو، جاياردو إلى فيدالغو، فيدالغو إلى محاولة بأقدام ألفاريز، تسديدة تأتي عن طريق ألفاريز، اصطدمت، عادت عند الحارس راؤول رانخيل. 6 دقائق انقضت، 5 أخرى متبقية من أجل الاستمرار، 5 أخرى من أجل أن لا يسقط جسركم، 5 أخرى من أجل الانتقال. ولو تجاوزت انجلترا هذا اللقاء وصعوبته وعدت من هذا الاختبار، فأعتقد بأن هنالك عمل من أجل مواصلة مشوار والتأهل قادم ربما لنصف نهائي جديد بعد غياب النسخة الماضية. كرة في الجهة اليمنى، محاولة للمكسيك، تأتي عن طريق ألفارادو، ألفارادو، فيدالغو، جاياردو، مارتينيز، خيمينيز، كل هذه الأسماء في الهجوم. ما حد بقى، الكل يهاجم. جاياردو الآن من الجهة اليسرى، استلام يأتي عن طريق الظهير الأيسر إلى عرضية ملعوبة داخل منطقة الجزاء، لكن تحولت إلى خارج أرضية الملعب. خلاص حتى ربطة الرأس شالها خيمينيز، ربطة الرأس شالها خيمينيز. في اللحظات الأخيرة من أحداث هذه المواجهة سيلعب من دون ربطة الرأس. نعلم تماما بأنه يستمر في لبس هذا بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها بقميص وولفرهامبتون خلال الفترة أو السنوات القليلة الماضية هنالك عبر منافسات بطولة الدوري. كرة اصطدمت تحولت إلى خارج الملعب، رمي التماس، هنا البديل مورغان روجرز أحد الاختيارات التي جاءت بالنسبة للمدرب توماس توخيل من خلال أحداث هذا اللقاء. تعامل رائع أرى ذلك من وجهة نظر شخصية على الفترة اللي كان فيها حالة الطرد موجودة بعد البطاقة الحمراء على كوانسا. انجلترا تعاملت بشكل، نعم جاءت ركلة الجزاء، لكن استمرارية الثبات نعم واستمرارية الحضور الذهني الرائع جدا خصوصا على مستوى خط الدفاع جعل من انجلترا حاضرة إلى آخر 3 دقائق. لا زالت متقدمة ومستمرة بهذا التقدم على مستوى نتيجة المباراة 3-2، مرتين بلينغهام وواحدة جاءت عن طريق هاري كين. في الجانب المقابل كين يونس وخيمينيز من علامة الجزاء. هذا فاسكيز، يوان فاسكيز يحصل على بطاقة صفراء، محاولة تبعد عن طريق سبنس إلى خارج أرضية الميدان. يعني كل لاعب المنتخب المكسيكي يبدو هذا سانتياغو خيمينيز أيضا قد تعرض للتواء على مستوى اللقطة الماضية والسقوط في أرضية الملعب. عموما هذا هندرسون يبدو بأنه أنذر أيضا هو الآخر في اللحظات القليلة الماضية احتجاجا على قرارات حكم المباراة. كرة إلى ركلة ركنية لمصلحة المكسيك داخل منطقة الجزاء، لا زالت مستمرة لكن عند حارس المرمى جوردان بيكفورد.
جوردان بيكفورد سيطر على كورته بالشكل المطلوب. لاعب مكسيكي خارج أرضية الميدان، وبالتالي قد تضطر المكسيك لتكملة الدقائق القليلة المتبقية. عن الحديث عن دقيقة تقريبا ونص قبل نهاية المباراة بعشرة لاعبين بسبب الإصابة التي تعرض لها سانتياغو خيمينيز، يترك على إثرها أرضية ملعب يتلقى العلاج. فهل تسعفه الدقائق في العودة في اللحظات القليلة المتبقية قبل نهاية المواجهة؟ بطاقة صفراء على هندرسون خارج الملعب، كرة في الجهة اليمنى الآن، روبرتو ألفارادو أمامية من ألفارادو، دمبير على مستوى التغطية يبعد الكرة، والمحاولة والخطر من أمام المرمى تعود بأقدام يوان فاسكيز في وسط الميدان. محاولة مكسيكية، يقترب الإنجليز من التأهل إلى الدور القادم، ونحن في الدقيقة الأخيرة حاليا الدقيقة الأخيرة. حسن حظهم أن المكسيك ستضطر إلى أن تلعب ما تبقى بعشرة لاعبين لا أفضلية على المستوى العددي. كرة داخل منطقة الجزاء، التصدي والإبعاد تعود للمنتخب المكسيكي من جديد عن طريق اللاعب إيريك ليرا. ليرا الآن يحصل على كورته، لمسة تصل إلى البديل كيتيريس، انطلاقة من الجهة اليمنى الآن، محاولة عن طريق ألفارادو، عودة إلى بيدالجو، إلى كرة تصطدم، محاولة مستمرة لمصلحة المنتخب المكسيكي، قد تكون الأخيرة. نعم، انتهت الدقائق 11، ألفارادو عرضية داخل منطقة الجزاء إلى خيمينيز، أبعدت، تخلصت عن طريق جون ستونز أبعدها إلى خارج الملعب، وصلت إلى ركلة ركنية. آخر المحاولات الآن بأقدام ألفارادو، ركنية يتقدم راول رانخيل من أجل أن يسجل تاريخ، يتقدم الآن ملعوب الكرة داخل منطقة الجزاء، لازالت مستمرة إلى خيمينيز، سجد، محاولة حاضرة وكرة، الله الله الله الله الله، دامبيرن يستقتل، يستذبح، يستأسد في الدفاع، ويبعد الكرة إلى خارج أرضية الميدان، إلى خارج الملعب. ركنية جديدة، وعلي رضا فاغاني ينتظر الخلاص في كرة يبحث من خلالها المنتخب المكسيكي عن عودة، عن محاولة، عن كرة. خلص بيكفورد وأنهاها علي رضا فاغاني، أنهى المواجهة، وأعطى إنجلترا تأهلا إلى الدور القادم لمواجهة المنتخب النرويجي. مبروك لإنجلترا ومحبيها ومعشقيها في كل مكان. ودع مستضيفنا المستضيفين الثلاثة لينضم إلى كندا. نلتقي في مناسبات قادمة. دمتم بحفظ الله، إلى اللقاء.

دورة الألعاب الآسيوية العشرون آيتشي ناغويا 2026 اليابان حصريا على قنوات بي إن سبورتس.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان. موعد الكبار هنا وبالتحديد في أتلانتا المتحدة الأمريكية وضمن مباريات دور 16 دور ثمن النهائي المؤهل للدور ربع النهائي لهذه المسابقة كأس العالم 2026 المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك نسخة رقم 23. هنا الأرجنتين حاملة لقب البطولة في النسخة الأخيرة التي لعبت في قطر 2022 أمام المنتخب المصري في المشاركة الرابعة، ولكن هذه المرة بشكل ولون وطعم مختلف بعدما رفعت من قبل شعار التمثيل المشرف، ولكن اليوم مصر تأتي لتكون حاضرة وبقوة في هذه البطولة بعدما وصلت واحتلت المركز الثاني في المجموعة السابعة، تعادل مع بلجيكا 1-1، فوز على نيوزيلند 3-1، تعادل مع إيران 1-1، ثم تخطت أستراليا بركلات ترجيح بعد 1-1 في دور 32. أمام الأرجنتين صدرت المجموعة العاشرة بفوز كان على الجزائر بثلاثية نظيفة على النمسا بهدفين مقابل لا شيء، وأيضا على الأردن 3-1، ثم تخطي صعب جدا بعد وقت إضافي للرأس الأخضر كابو بيرد طبعا بنتيجة 3-2. هنا أمامنا الهداف التاريخي لبطولات كأس العالم وأحد هدافي هذه النسخة ينافس بقوة ميسي مع هالاند وبابي بسبع أهداف اليوم في هذه المواجهة، نمر الأيقونات أيقونة الكبيرة طبعا أكيد ليونيل ميسي الأسطورة والنجم الذي يعد الأبرز في تاريخ كرة القدم مع طبعا مواطنه دييغو أرماندو مارادونا والأيقونة المصرية النجم الكبير محمد صلاح في هذه الليلة. فرانشيسكو لاتكسيب حكم هذه المباراة، يدير هذه المباراة لاتكسيب واللي بيعاونه كل من مونيه ورحموني وأسكاس حكم رابع، وطبعا باشفيجين هو النرويجي الموجود كمان أيضا في المساعد، وعلى مستوى البار جيرام أمامنا هو بريزار وديلجو والحكم البلجيكي فاندروش أمامنا هنا في هذه المباراة. التحكيم اللي بيقود هذه المباراة بقيادة الحكم الفرنسي. تشكيلة منتخب الأرجنتين، إيميليانو مارتينيز حراسة المرمى، أمامهم أربع مدافعين كل من مولينا 26 لو ساندرو مارتينيز رقم 6، روميرو 13، تيليفيكو رقم 3، ثم أمامهم يلعب رقم 5 ليوناردو باريديس، والثلاثي روديغو دي بول 7، ماكليستر 20، إنزو فرنانديز 24، بالإضافة لاثنين في المقدمة النجم الكبير ليونيل ميسي والنهاردة خوليان ألفاريز. ثلاث تعديلات عن مباراة الفريق أمام منتخب الرأس الأخضر. أمامنا هنا منتخب مصر، صفا شوبير الأبطال في حراسة المرمى، محمد هاني رقم 3، رامي ربيعة 5، ياسر إبراهيم 2، وكريم حافظ 24، وسط ملعب مروان عطية 19، مهند لاشين 17، وإمام عاشور 8، وهيثم حسن 12، اثنين في المقدمة كل من محمد صلاح 10 ومصطفى زيكو رقم 11. حسام حسن وتصريحات ما قبل هذه المباراة والاحترام وكل الاحترام، وهنا إسكالوني الذي يريد أن يحقق لقب كأس العالم للمرة الثانية على توالي كما حققتها إيطاليا كلنا نتذكر 34-38 والبرازيل 58-62، الباي كومبيناتو اللي بيبحث عنها. أمامنا هنا النجم ميسي اللي دائما وأبدا عنده الأرقام القياسية، عنده 6 بطولات كأس عالم ولديه 20 هدف سجل في آخر 8 لقاءات. أدي أمامنا العميد حسام حسن، تصريحات ولا أروع ولا أجمل حقيقة، وكلما تحدث حسام حسن كان له رأي بخصوص القضية الفلسطينية، وما قاله حسام حسن ألقى الضوء عليه الحقيقة بسبوت كبير جدا. كلمة فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أيضا في دعم المنتخب كانت حافز وانتظار اللقاء إن شاء الله اللي يأهل الفائز لملاقاة الفائز من لقاء كولومبيا وسويسرا اللي هيقام في فجر هذه الأمسية وفي هذه الليلة. هنا اللقاء أمامنا هنا في ملعب المباراة، ملعب الهاشم أيضا أحد لقاءات الربع النهائي اللي نشوف طبعا اللقاءات الموجودة هنا في هذا الملعب اللي يستضيف مباراة اليوم المنتخب الأرجنتيني اللي بيلعب على يسار الشاشة أمام المنتخب المصري بأحلام وطموحات الإرادة المصرية العقلية اللي ترغب في الفوز، عقلية الفوز الانتصار التركيز وأمور كثيرة النهاردة في هذه المباراة. وهذه أول كرة طول استلام محمد هاني، ضغط الضغط المرة دي من جانب اللعب اللي بيشترك النهاردة بيدفع بخوليان ألفاريز نجم أتلتيكو مدريد من أجل إيه؟ الوصول إلى تعديلات اللي تمت النهاردة. الترجين عمل ثلاث تعديلات، اللي فيكو مكان مايدينا في الظهير الأيسر، باريدس بيبدأ مكان ألمانا، وأيضا النهاردة خوليان ألفاريز بيبدأ مكان لوتارو مارتينيز. هذه أول كورة وأول محاولة في اللقطة الماضية، التدخل في اللقطة الماضية أمامنا من قبل إنزو فرنانديز أمامنا لاعب ونجم نادي تشيلسي. على فكرة النهاردة بيلعب بأربع لاعبين، يعني نادرا ما بيلعبوا مع بعض في منتصف الملعب، ده احترام كبير أمامنا هنا. أدي أمامنا كوري إجويرو، وأمامنا كذلك يجلس نجوم المنتخب الأرجنتيني المتواجدين، وماسكرانو، ولقاءين اللي أقيموا ما بين المنتخبين. كان لقاء ودي في 2008 وكان انتهى للأرجنتين بهدف كان لإجويرو وهدف كان للاعب بورديسو، وكان هناك لقاء من 98 عام في الأولمبياد في أمستردام 1928 وكان انتهى بفوز الأرجنتين بستة مقابل لا شيء. لا خلاف طبعا عندنا الأرجنتين ومرشح قوي، ولكن الطموح موجود والأمل موجود لدى لاعبي منتخب مصر. على طول كرة تعود، كرة تعود المنتخب الأرجنتيني، انزو على طول أم كرة أمامية خوليان ألفاريز. هذه محاولات الأرجنتين، تمريرة في العمق، كل الحذر من البدايات. درس اللي خدوه من اللقاء اللي كان امام منتخب الرأس الاخضر لا شك كان ايه، كان الحقيقه من الامور الصعبه الحقيقه في اللقاء. ماكسي سانشيز اللي كان بيجلس بجوار طبعا أجويرو في اللقطة الماضية، ليس ماسكرانو، ماسكرانو على فكرة يتولى تدريب لأحد المنتخبات الأرجنتينية في هذا الوقت أمامنا هنا من النجوم الموجودين طبعا في ضيوف ملعب المباراة. على طول كرة تعود مرة ثانية، ضغط للاعب المنتخب الأرجنتيني. شوف النهاردة الأول مرة من فترة كبيرة نشوف باريدس في وسط الملعب، ودي بول وإنزو فرنانديز وماكنستر عملوها في لقاء كرواتيا نصف نهائي النسخة السابقة اللي كانت بثلاثية، وعملوها أمام البرازيل في شهر مارس طبعا من 2025 في التصفيات، ولما فازوا 4-1. ميسي، كل العيون خلف ميسي، كل الأنظار مع ميسي. أدي أمامنا هو 14 مباراة نوك أوت، يتساوى على فكرة مع ميروسلاف كلوزي في اللعب في 14 مباراة نوك أوت في بطولة كأس العالم، بعد ما خلاص خطف صدارة هداف كأس العالم ووصل إلى 20 هدف في 30 مباراة اللي خطهم حتى الآن في كأس العالم. ادي استلام هيثم حسن، تحضير المنتخب المصري. كل مباراة تلاقي فيها النجوم، النهاردة موجود محمد زيدان وموجود محمد النني، الأرجنتين ماكسي رودريغيز لاعب طبعا المميز جدا مع ليفربول وكان مع أتلتيكو مدريد، وأيضا موجود طبعا زي ما شفنا كونا جويرو اللي كان موجود في اللقطة اللي كانت منذ قليل. مرة تانية هنا وسط ملعب منتخب مصر، مهند ناشين، مباراة اللي فيها الكثير النهاردة. مهند يعود بعد الإيقاف والعودة بعدما غاب عن مباراة المنتخب أمام أستراليا النهاردة، تعديلين النهاردة مهند مكان حمدي فتحي، وأيضا هيثم حسن مكان عمر مرموش. إمام سلامات يا إمام. إمام عاشور من اللاعبين اللي بيقدموا بطولة مميزة الحقيقة، كلهم أبطال حتى الآن في هذا البطولة. المنتخب المصري قدم مباريات رائعة في اللقاءات اللي خاضها حتى الآن في البطولة، ووصل إلى هذه المرحلة وتخلى أخيرا عن مرحلة التمثيل المشرف اللي ظهرت في المشاركات السابقة سواء 1934 1990 وأيضا في 2018 في روسيا. مرة ثانية استلام هنا من جانب نجم محمد صلاح بتوظيف وأدوار، يعني له فضل كبير في هذا التطور في طبعا أداؤه للنجم الكبير حسام حسن. محمد صلاح، محمد هاني، كرة ترجع على طول أمامنا، هو الحذر مطلوب في مثل هذه المباريات طبعا، المثابرة، الجهد، الصبر، التركيز أكيد. رامي، استمرار رامي، رامي ربيع، رامي مروان عطية على مباراة كبيرة جدا طبعا، غياب أحمد فتوح للإصابة، وأيضا محمد عبد المنعم بلالهم إن شاء الله شفاء، ويعني صعب يلحقوا باللقاءات إن شاء الله القادمة في حال تأهل بإذن الله منتخب مصر لما هو أبعد في هذه البطولة. هيثم ظهر بشكل مميز، هيثم بعد ما غاب عن اللقاءات الثلاثة الأولى وأصبح يعني له دور بعد ما شارك في المباراة الماضية بشكل مميز. كرة الثانية على طول هنا مروان، لمسة من جانب زيكو، كرة على الأرض، منتخب مصر بينقله، الثقة موجودة، الرغبة موجودة، تحرك المرة دي من كريم حافظ اللي بيعود للمشاركة للمرة الثانية، انطلاقة حلوة المرة دي، صراع القوة، صراع القوة، مولينا أمامنا هو لعب أتلتيكو مدريد في اللقطة اللي فاتت مع أمامه. اعتماد على محمد صلاح وزيكو في المقدمة، هيثم حسن اللي بيشغل الجانب اليمين، إمام عاشور بيشغل الجانب اليسار والشمال، والدين ارتكازي اللي بنشوفهم أمامنا هنا. الضغط العالي من جانب رامي ربيعة، ضغط المصري العالي. المباراة في حالة التعادل، سيكون هناك وقت إضافي على شوطين والوصول إلى ركلات ترجيح بقى من علامة الجزاء في حال طبعا استمرار التعادل. محمد هاني، ملعب ممتلئ عن آخره، حضور جماهيري كبير هنا في ملعب المباراة. تعدي كرة من كريم حافظ، كرة مرة تانية تصل لاستلام مروان عطية، مهم قوي مهم. بص الجهاز، شفت حسام حسن بيقول له روح روح، بيكلمهم روح، بيقول له روح كمل. تصل مرة ثانية على طول التحضير المصري، كرة تعود لاستلام مهند نشيد. مهند ومروان أصبحوا ثنائي مميز جدا في هذا المركز في هذا المكان. هيثم السحبات الحلوة اللي بينطلق، هيثم فاول فاول أمامنا. هو نيكولاس تيليفيكو اللي بيشارك النهاردة في الجانب الشمال وبيحمل رقم 3. على فكرة طردوا حكم اللقاء، الحكم لتكسيه في لقاء هذا الموسم ما بين نادي ليون ونادي موناكو على مستوى بطولة الدوري الفرنسي. حكم اللقاء اللي النهاردة بيظهر في هذه المباراة واللي بيدير هذه المباراة النهاردة الحكم الفرنسي فرانسوا لتكسيه، اللي بنحركه كان أدار في هذا العام نهائي الدوري الأوروبي ما بين أستون فيلا وفرايبورغ. عنده سجل كبير قوي على فكرة على مستوى المشاركات في التحكيم الكبرى البطولات. كرة ملعوبة على طول، مصر تصل إلى مروان، استلام من جانب محمد صلاح، ملعب ممتلئ، كرة العرضية ياسر. ياسر بكمل، يا ياسر كرة حلوة ملعوبة المرة دي من جانب اللاعب مروان، ولكن كرة اللاعب المروان لم تصل لأن منتخب الأرجنتين اللي بيحاول طبعا أمام منتخب مصر النهاردة في اللقاء اللي بيجدوا طبعا صعوبات أكيد منتخب الأرجنتين، لأن منتخب مصر بيلعب بشكل مختلف عما لعب منتخب الكابوفير، طبعا الكابوفير المنتخب الرأس الأخضر في المباراة الماضية. كرة تعود المنتخب الأرجنتيني، كرة اللي في العمق أمامنا، تشوف كتير هذه الكرات اللي بيلعبوا عليها اللي في العمق. المرة دي التكملة إنزو فرنانديز بأدوار هجومية، لكن تطول من إنزو فرنانديز تطلع إلى خارج الملعب. إنزو فرنانديز لم يبدأ النهاردة بألمادا، ولم يبدأ كذلك بمايدينا، ولم يبدأ بلوتارو مارتينيز طبعا سكالوني في هذه المباراة. كرة تعود مرة ثانية منتخب الأرجنتين، باريديس عنده قدرة على التمرير، إنزو فرنانديز إلى باريديس مرة ثانية، تحضير منتخب الأرجنتين، بحث عن المساحات، ضغط العالي من جانب المنتخب المصري. مباراة عايزة صبر، مباراة عايزة مثابرة، مباراة عايزة يعني الأداء المصري ما كانش في الاستعجال أو الرعونة، لكن أيضا لما جل الأخطاء نتجنب الأخطاء، نتجنب الكرات الثابتة. كل الكلام ده سمعته وكنت في سيديو التحليلي مع الجملة اللي يعني دون النهاردة وجبة دسمة قبل انطلاقة هذه المباراة. مرة ثانية المنتخب الأرجنتيني، كرات اللي في العمق خطورة أمامنا، هو التحرك من جانب ميسي، لكن المرة دي التغطية الدفاعية ويطلع رامي الكرة إلى خارج الملعب. أمامنا هو ميسي الخطير، ميسي الخطير، شفت ميسي، هذه ميسي، لكن برافو برافو يا رامي، لم يتبس لم يتبس، تجنب الركنيات، تجنب الكرات الثابتة لأنها مصدر مصادر خطورة للمنتخب الأرجنتيني. الكرة اللي بين الخطوط اللي كلمنا عليها، التحضير هنا، الخطورة الخطورة، ديفول ديفول ديفول، وضاعت لكن في راية وتسلل. هي الكرة دي هتتلعب كتير في الباكت أو الجيوب اللي ما بين الخطوط، يعني ما بين وسط ملعب وما بين خط الظهر، وسط التحرك المرة دي بشكل مميز، لكن المرة دي طبعا ديفول اللي انتقل من أتلتيكو مدريد إلى إنتر ميامي كان متسللة في لقطة، كان متسللة، كل الحذر من هذه الكرة. بص الكرة تعملت إزاي ومين اللي مكمل، إنزو فرنانديز اللي النهاردة بيتوظف في هذا المكان، لأن لما تعمل ثلاث تعديلات في مباراة أنت فايز فيها طبعا في دور 32، أكيد أنت بتعمل حساب المنتخب المصري، زي ما تحدث سكالوني باحترام كبير عن المنتخب المصري. كرة ملعوبة على طول هنا في اتجاه كريم حافظ، ديبال، تشجيع طبعا الجمهور الأرجنتين معروف، رودريجو ديبال اللي كان متسلل في كرة، نتمنى يعني نشوف يعني ردود الأفعال عند اللاعبين تعامل مع هذه الكرات. محمد هاني، هاني تالي فيكو دايما عنده المساندة، مصطفى شوبير قدم بطولة مميزة جدا مصطفى حتى الآن مع المنتخب المصري، كل اللاعبين الحقيقة لم يقص اللاعب في أدائه في هذه البطولة. كل لاعب بذل كل ما لديه. تفويته حلوه قوي من جانب امام، انطلاقه كريم حافظ، البحث عن المساحه، كريم اسرع يا كريم، طلع كوره لكن على طول التكسير، حكم اللقاء امام ده اللي يدي على طول القرار في اللقطه فاتت. حكم اللقاء أدار كوت ديفوار والإكوادور، وأدار لقاء الكفر طبعا الرأس الأخضر مع المنتخب السعودي الحكم الفرنسي صاحب 36 عام اللي بيدير هذه المباراة. هيثم حسن، هيثم وإمام بأدوارهم في الارتداد وأداء الأدوار الدفاعية، لأن الأرجنتين أمامنا هو، نشوف الأداء الأرجنتيني اللي النهاردة بديم بتشكيلة ووجدوا الحقيقة الدفع بخوليان ألفاريز، تاني مباراة أساسي خوليان ألفاريز بعد ما لعب لقاء الأردن، وبديل كان في الثلاث لقاءات الأخرى أمام الجزائر والنمسا وأداء كذلك أمام الرأس الأخضر، النهاردة بيبدأ لأنه عنده يعني إمكانيات أكثر في التحرك في المساحات وعرض الملعب، عكس لو طار هو رأس الحرب الصريح لو طارو مارتينيز دج من نادي الانتر اللي في دكة البدلاء. إيميليانو مارتينيز حارس المرمى لمنتخب الأرجنتين وحارس مرمى أستون فيلا، مصر خبرة لدى منتخب الأرجنتين، لكن المنتخب المصري يدخل بأمال كبيرة مرة تانية. رامي تغطية دفاعية مع خوليان ألفاريز، وتطلع رامي التماس للأرجنتين، رامي التماس إنزو فرنانديز، دايما هتلاقي باريدس هو بيحمل رقم 5، لاعب اللي كان في بي اس جي وراح روما واخيرا مع البوكا، هو لاعب الارتكاز اللي في وسط الملعب امام ثنائي قلبي الدفاع روميرو وليساندرو مارتينيز. تالي فيكو انزو فرنانديز، انزو ارجنتين تحضير مسكين كوره، دخل المصري يعني يترك سيطره والاستحواذ الارجنتين، وده المتوقع وده الطبيعي. روميرو مره ثانيه للخلف، منتخب مصر بيجبر الارجنتين بالعوده للخلف من اجل ايجاد ثغرات لساندرو مارتينيز. مانشستر يونايتد، باريدس يرجع الى ايميليانو مارتينيز، تحضير المنتخب الارجنتيني، احترام المنافس بعد الدرس اللي خدوه في المباراه الاخيره امام الراس الاخضر بعد وقت اضافي وهدف كان ديني العكسي اللي كان طبعا اهل الارجنتين الى دور ال 16 ومواجهه المنتخب المصري. مره ثانيه امام، وفاول لصالح امام، فاول لامام، فاول لامام، ياسر ابراهيم وهيثم حسن الاثنين المهددين في حال ان شاء الله فوز مصر بالغياب لو خدوا انذارات في هذه المباراه، وايضا من الارجنتين مونتيال اللي بدكه البدلاء. بص داخل بقوه رقم 7 رودريجو دي بول، زميل ميسي في انتر ميامي في الام ال اس في الدوري الامريكي. ادي مره ثانيه هنا استلام على طول من جانب محمد صلاح، صلاح يسدد على طول الى هيثم، هيثم اللي عمل يعني اداء مميز بعد دخوله كبديل، يعمل عرضيه حلوه الراسيه، زيكو يا زيكو عرضيه حلوه لكن المنتخب ليه شكله في محاوله كانت من هيثم العرضيه اللي كان ممكن قوي فيها خطوره لكن على طول تمر وينقذها دفاع الارجنتين. تعود مره ثانيه المنتخب المصري مهند اماميه، كره على طول استلام من محمد هاني بشكل مميز، يعني ياخد ركله ركنيه، ركله ركنيه للمنتخب المصري. هادي لساندرو مارتينيز، اثنين قلبي الدفاع ممكن قوي المنتخب المصري يستفيد الحقيقه من يعني هذه الامور، كبار الحضور هنا في ملعب المباراه امامنا كيمبس طبعا النجم الكبير المتواجد، وكذلك طبعا النجم مارادونا والنجم الكبير ميسي، الثلاثه اللي فازوا بكاس العالم للارجنتين 78 و86 واخيرا في 2022. مره ثانيه على طول ركنيه القصيره، كره العاليه، فرصه تسجيل، الهدف الاول، الهدف الاول، ياسر يسجل، يسجل سكنت الكرة الشباك وسكنت في قلبي وفي عقلي وفي قلوب الجماهير والمشاهدين، المنتخب المصري يسجل في مرمى الأرجنتين. ياسر إبراهيم هدف ايه؟ هدف التاريخي، هدف تاريخي لياسر إبراهيم، سجل في منين؟ في أمم أفريقيا الأخيرة، لكن ايه المنتخب المصري اللي بيسجل بعد 14 دقيقة هدف التقدم؟ ياسر إبراهيم يصنع التاريخ والفرحة الكبيرة والهدف المصري الأول في هذه المباراة. هدف مصري اول في المباراه. فرحه الهدف ايه؟ فرحه الهدف ايه؟ مش ممكن. بص امامنا هنا الكره ملعوبه، ادي على طول مروان بغطي التسلل لساندرو ويقفز عليا، يقفز عليا، يطير بقلوبنا ويطير بعقولنا. وصدق او لا تصدق، مصر واحد الارجنتين لا شيء، لان مصر في مهمه صعبه لكن ليس مستحيله. المستحيل ليس مصريا، المستحيل امامنا. بص الراس يا ولد يا ياسر، يا ولد يا ياسر، ضربات الراس والشغل الجميل اللي بيتعمل ومروان عاملها ايه يا عيني، يا عيني على التمريره والاسيست الرائع وضربه راس، ايه ضربه راس تحير كل حراس المرمى وتحير الحارس ايميليانو مارتينيز، احسن حارس كان في استفتاءات طبعا 2022 و 2024 واللي شارك ضد روما في جائزه ياشين في 23 و24. واحد لا شيء لمصر. امام امام امام، هذا التاريخ ينصف مصر النهارده امام تاريخ كبير الارجنتين. واحد لا شيء لمصر، اي فرحه اي هدف، هدف جميل بضربه راسيه من ياسر ابراهيم بعد ما ارتقى في ربع ساعه الاولى. منتخب مصر يتقدم بكره مروان ايه اللي بالمسطره لياسر ابراهيم. المعنويات ترتفع، الثقه تزداد في لحظات هامه جدا حتى الان. كرة القدم بتشبه حياتنا، تتطلب المثابرة والعمل الجاد والتفاني والحالة العاطفية اللي تنتقل، عاملين لنا حالة في الشارع المصري والشارع العربي اللي تنتقل من بيت لبيت لمدينة المدينة، تعبر الحدود. وأحد الكرات اللي عبرت القلوب وسكنت الشباك، وهنا مطالبة بخطأ لصالح المنتخب المصري. مصر تصنع تاريخ أمام منافس إيه؟ تاريخي، المنتخب الأرجنتيني أمام ميسي ورفاقه. واحد لا شيء، استغلال أمثل لفرصة ومحاولة مصرية، لكن واضح المنتخب المصري عنده المقومات الحقيقة والأداء اللي بيتطور من مباراة إلى أخرى. واحد لا شيء، واحد لا شيء، ضغط الأرجنتين، كل الحذر بقى في هذا التوقيت. الأرجنتين بدأت بداية بطيئة لكن المنتخب المصري فرض عليهم هذا الأمر. ومروان عطية ايه يعني تمريرة مش بالسنتي بالانش بقى، بالسنتي بالمتر زي ما انتوا عايزين، وراحت بالسنتي على راس ياسر ابراهيم اللي كان في حراسة المدافع لساندرو مارتينيز، لكن الغلبة والتألق ويعني ايه يعني زرعها في الشباك، زرعها في مرمى الحارس ميلان مارتينيز. مرة تانية لمسة المنتخب الارجنتيني، ردة الفعل وتدخل وفاول، كل الحذر بقى من هذه الامور. خلي بالك امامنا هو ياسر صاحب هدف اللقاء براسي، عنده انذار في اللقاء الماضي امام منتخب استراليا، داخل بقوه مع خوليان الفارس. ياسر ابراهيم تاني اهدافه الدوليه مع المنتخب المصري. 1-0 لمصر بعد ربع ساعه من احداث المباراه. روميرو الأرض على طول، كرة مولينا، مولينا مهم قوي يكون عندك ثقة وإيمان بقدراتك وتترك الأمور بقى، يعني تجتهد ويكون في الأسباب، تضع الأسباب، والتوفيق إن شاء الله يكون حليف المنتخب المصري المتقدم حتى الآن بهدف مقابل لا شيء. ميسي ميسي ميسي أمامنا، صاحب أداء مميز، صاحب تاريخ، أمام هجمة خطيرة. هنا التدخل، ركلة جزاء على هيثم، ركلة جزاء على هيثم. شفت التقدم هنا من تيلي بيكو وتدخل من هيثم حسن، لكن ننتظر الفار، ننتظر الفار. حكم الفرنسي فرانسوا لتكسيه اللي يدي ركلة جزاء. أمامنا هو انتظار الفار، معاه في الفار كل من جيروم طبعا بريزير. أمامنا أدي الإعادة، أدي الإعادة، هل تنقذنا الأمور بتسلل؟ أدي هيثم وأدي انطلاقة تيلي فيكو. وطبعا هيثم في اللقطة اللي فاتت، بص أمامنا الصراع، يعني يبدو صراع عادي لكن نجاح من جانب أمامنا نيكولاس تيلي فيكو في اللقطة اللي فاتت. أدي هو التدخل، وفي التحدي طبعا موجود، وحكم اللقاء الفرنسي ادى ركلة الجزاء في هذا التوقيت المبكر. رد الارجنتيني ياتي سريعا في الدقيقه 19، ويبدو ان فرانسوا امامنا لتكسيه فكره يعمل محضر في المحاكم الفرنسيه. امامنا صاحب ال 36 عام هذا الحكم اللي بيدي ركلة الجزاء بعد هذا التدخل اللي كان مع تيلي فيكو في اللقطه اللي فاتت. خلاص اتاكد، خلاص مفيش تسلل وضربه جزاء. يعني مش عايز اقول يعني ضرب الجزاء كنا ممكن اول منتخب مصر يتكلم،
1: ادي امامنا هنا الخمس ركلات جزاء لميسي اللي بيحاول ينفرد بصدارة الهدافين. مصطفى شوبير، هل ينجح مصطفى؟ هل ينجح صد كرة المهدي طارمي في هذه البطولة؟ ركلة جزاء كانت لمنتخب إيران. مصطفى شوبير، مصطفى وميسي، هذا هو الصراع، مصطفى وميسي، مصطفى شوبير، مصطفى، مصطفى، يا مصطفى، خلاص خلاص يا مصطفى، خدت العالمية، العالمية طبعا في الأزهر لكن نقول العالمية في كرة القدم، خدت العالمية يا مصطفى. يضيع ميسي ركلة جزاء، يتصدى مصطفى شوبير. أي مشاعر، أي مشاعر، أي فرحة، أي اعتزاز. وأمامنا هو الإنذار يا كابتن سعفان، مش محتاجين الأمور دي. أدي أمامنا هو التدخل. مصطفى شوبير إيه؟ مصطفى شوبير مشاعر إيه؟ مشاعر فرحة وفخر واعتزاز وحب. والهدف الضائع من مين؟ من ليونيل ميسي الأعظم، اللاعب الأفضل وتاريخ العالم في كرة القدم. وكان طبعا يسبقه دييغو أرماندو مارادونا، ده من وجهة نظر أنا، لكن شوف هنا مصطفى التصدي في اللقطة اللي فاتت. وهنشوف أمامنا هو مصطفى شوبير يتصدى ركلة الجزاء ضائعة من ميسي في الدقيقة 19 من عمر اللقاء. ميسي ضيع، بص الكورة، بص الكورة وحلاوتها، شفت الكورة وحلاوتها؟ في حلاوة كده، مفيش حلاوة أكثر من كده. ودايما دايما بقول لحضراتكم، دايما كلما كان الانتصار صعب كلما كانت السعادة بالفوز أعظم. بص ميسي أمامنا هو، أراها له يا واد يا مصطفى، يا ولد يا مصطفى، يا مصطفى يا مصطفى، ده انتوا تغنون، ده انت تعملوا له أغنية بقى خلاص لمصطفى، يا مصطفى أنا بحبك يا مصطفى. دي بقت حاجة لحن قديم عندنا بقى، يعني نجومنا الكبار ما شاء الله، يعني حالة غناء هبطت على الشارع المصري. أغاني إيه؟ اعملوا أغنية لمصطفى، اعملوا له أغنية، اعملوا للمنتخب أغنية خصيصا لنجومنا اللي عاملين مباراة كبيرة. ياسر إبراهيم بعد ربع ساعة، ومصطفى شوبير يتصدى لميسي بعد ما سدد ميسي الكرة الحقيقة اللي ما كانتش يعني بالشكل القوي والمناسب، لكن يحسب لمصطفى. لم يهتز أمام ميسي، لم يرتعش أمام ميسي، بل هو اللي أدخل يعني نوع من الثقة عند مصطفى، سهلت له هذه المهمة أمام ميسي. ركلة الجزاء ضائعة من ميسي. إيميليانو مارتينيز، روميرو، 1-0 لمصر. ياسر إبراهيم بعد ربع ساعة، أرجنتين أمامنا، ديبال ترجع مرة تانية، إمام لكن الضغط المرة دي يقطع روميرو، روميرو تحاول هنا، خوليان ألفارس، خوليان، إنزو فرنانديز، أرجنتين تحاول تمسك كورة وتعدي التمريرة اللي في العمق، لكن المرة دي تغطية دفاعية ياسر ورامي، الثنائي الدفاعي النهاردة اللي استمر رغم يعني عودة حمدي فتحي وشفائه بعد ما كانت صدى أمام نيوزيلاند، والنتيجة 1-0 لا شيء. المنتخب اللي طبعا واضح جدا في اللقاء، المنتخب الأرجنتيني اهتزت الثقة، ده شيء مهم قوي، سربنا يعني عدم الثقة لدى المنتخب الأرجنتيني. توقف وعودة إن شاء الله بعد الهدريش بريك.

تصدي رائع هنا ضاع ميسي للمرة الثانية بيضيع في هذه البطولة. ركلة جزاء ضائعة للمرة الثانية في هذه البطولة, والنتيجة حتى الآن 1-0 للمنتخب المصري. سجل ياسر إبراهيم بعد كرة ملعوبة حلوة قوي من مروان عطية, سجل الهدف الأول لمصر بعد حوالي ربع ساعة. ثم ركلة جزاء احتسمت على هيثم حسن بعد تدخل في اللقطة اللي كانت تبع مع تيري فيكو, وحكم اللقاء الحكم فرانسوا تاتسيا ادى على طول ركلة جزاء واحتسمت, وبالتالي طبعا سدد ميسي واضاع ميسي ركلة الجزاء اللي في الدقيقة 19. المنتخب المصري حتى الان متقدم في هذه المباراة بالهدف اللي جابه ياسر ابراهيم, وزي ما قلنا ان شاء الله الفائز سيلاقي الفائز من كولومبيا وسويسرا اللي هيلعبوا في طبعا لقاء في هذه المباراة. طبعا امامنا دي بتلعب الساعة 12 على فكرة المباراة في توقيت الولايات المتحدة الأمريكية في أتلانتا, طبعا الساعة 7 انطلق في توقيت مكة المكرمة. أمامنا هنا حوار ما بين أرسن فينجر وطبعا أسطورة الفرنسية وأحد أساطير التدريب مع نادي الأرسنال مع الجانرز, وأيضا محمد النني النجم المصري الذي كان أيضا أحد نجوم نادي الأرسنال طبعا خلال فترة وجوده في نادي الأرسنال, ولاعب فريق الجزيرة الإماراتي, وأيضا كان له طبعا بداياته مع فريقه المقاولون. مرة ثانية عطول أمامية استلام من جانب كريم حافظ يستأنف اللقاء مرة ثانية. دخل المصري بأداء في ثقة, التاني يفرق, التاني يفرق, الهدف التاني يفرق. اطمع اطمع طبعا لازم تطمع انت. فرصة الأرجنتين في هذه النسخة صحيح فازت في لقاءاتها الثلاث ضمن المجموعة بأهداف, وكان عندهم الحقيقة إمكانيات ظهرت في مجموعتهم اللي ضمت الجزائر والنمسا والأردن, وتخطى الرأس الأخضر كابو فيردي طبعا بصعوبة كبيرة في دور 32. أمامية على طول المرة دي المنتخب المصري اللي كان على طول يقطع لساندرو. مرة تانية تعود إلى وسط الملعب باريدس, المنتخب المصري اللي يضغط على المنتخب الأرجنتيني, لكن باريدس على طول يحاول يفتح اللعب إلى مولينا. ارتبكت الأرجنتين, ارتبكت الأرجنتين في نوع من الارتباك حتى الآن في المباراة من جانب المنتخب الأرجنتين اللي ما بدأش أفضل حاجة على فكرة في المباراة, لكن المنتخب المصري يعني ظهر وبشكل مميز قوي. ولكن هنا المحاولة مرة ثانية, هذه أمامنا على طول المحاولات المنتخب الأرجنتيني. خوليان ألفاريز البحث عن المساحات مع الضغط من جانب مروان عطية, لكن لسه مع خوليان ألفاريز تمريره للمنتخب الأرجنتيني. إنزو فرنانديز يلعب على طول في جانب الشمال, تصل لتيلي فيكو. ميسي على فكرة ضيع نصف ركلات الجزاء الثمانية اللي لعبها في كاس العالم. وادي مصطفى البرادي, وادي مصطفى البرادي يتصدى ركلة الجزاء ثم يتصدى للضربة الرأسية اللي كانت من جانب اللاعب ماكليستر في اللقطة اللي فاتت. فرصة كبيرة كبيرة بتضيع من جانب المنتخب الأرجنتيني, لكن مصطفى شوبير, مصطفى شوبير يضع عنوان عريض في هذه الليلة, يضع عنوان عريض بأن لا تراجع عن ما قدم من المنتخب المصري. لن يكون هناك استسلام لأن هناك في روح, وأي روح, وفرصة كبيرة ضيعة في اللقطة اللي فاتت من المنتخب الأرجنتيني اللي بيحاول أمامه يستجمع قوة ويحاول الوصول إلى مرمى المنتخب المصري, لكن مصطفى شوبير بالمرصاد في لقطة أولى كانت في اللقاء طبعا لما ضيع ميسي ركلة الجزاء, وكانت أيضا في الكرة منذ قليل للمنتخب الأرجنتيني. ميسي مرة تانية اختورت هذه الكرة, ميسي, ميسي عدود منطقة الجزاء إنزو فرناندز, لكن البلوك المعمول وتصل مرة ثانية كرة إلى مصطفى شوبير. حذر في هذه اللحظات, مصطفى شوبير بيهدم بطولة كبيرة جدا. مرة ثانية على طول هنا التدخل حكم اللقاء التكسير, فيش خطأ. منتخب المصري كان منتظر يكون في خطأ للنجم محمد صلاح. كرة ماكليستر الرأسية قوية جدا حقيقة ليتصدى ليها مصطفى شوبير. مرة تانية أمامية المرة دي سيطر على الكرة. مرة تانية محاولة هنا من جانب محمد صلاح, لكن يعدت الكرة زيكو, لكن المرة دي على طول تصل الكرة, كان مصطفى زيكو مكمل. هذه نجم توتنهام أمامنا اللاعب كريستيان روميرو. مرة تانية التحرك هنا من جانب ميسي, التوغل من هذا الجانب, الأدوار الدفاعية هيثم, لازم ترجع هيثم. كرة على طول ملعوبة لنيبال, بدأ يشتغلوا على الكرات دي, لكن برافو برافو يا رامي, برافو يا رامي, تمركز رامي مميز. أرجنتين ماسكة كرة, المنتخب المصري بيتراجع, لكن الأدوار ما زالت موجودة, التنظيم ما زال يعني جيد, لكن هنا التدخل والفاول على مروان عطية, فاول على مروان.
شفنا البلوك لكرة إنزو فرنانديز، شفنا تصدي مصطفى ركلة جزاء من ميسي، شفنا تصدي مصطفى لرأسية ماكليستر، والمنتخب الأرجنتيني اللي بيحاول يعني يسجل التعادل في هذا التوقيت. شوف انت بهذه الكيفية انت يعني صدرت المنتخب الأرجنتيني التوتر، صدرت له بص يا ماكليستر ضربة رأسية من نجم فريق نادي ليفربول وضربة رأسية ايه، لكن الكرة لمصطفى شوبير حقيقة ما شاء الله، ربنا يحفظك يا مصطفى، ان شاء الله تكمل بنفس المنوال وبنفس الاداء. بعد ما سجل منتخب مصر تراجع شوية منتخب مصر في اللحظات الماضية، وتعليمات اللي شفناها طبعا من جانب اسكالوني للعبين، 12 هدف مصري، يضاف لاعب جديد لقائمة اللاعبين المسجلين للأهداف بعد أحمد فوزي ومجدي عبد الغني ومحمد صلاح إمام عاشور زيكو وتريزيجي ومحمود صابر، ينضم ياسر إبراهيم. ميسي وفاول باريدس هو المنقذ، ميسي 11 هدف للأرجنتين، هو بسجل 7 لوحده. مرة تانية ميسي، كرة ميسي ايه يعني ملعوبة بشكل في منتهى القوة في منتهى الروعة، اللقطة اللي فاتت لكن الى خارج الملعب، الى ركلة ركنية ولا ضربت في القائمة. نشوف عمامنا هنا يبدو فيه بدي ركلة ركنية، بص الكرة مسددة، شوف هنا الكرة بتلف من امام طبعا اهو اللي كان موجود مهند.

ساعة مع أداء بطولي وأداء رائع الحقيقة، وأحد نجوم اللقاء يتصدر المشهد حتى لا مصطفى شوبير صدر ركلة الجزاء من مين؟ من ميسي، وصد رأسية خطيرة من ماكاليستر مع أداء بطولي من جانب لاعب المتخلص. مرة تانية هنا التحرك من جانب اللاعب ياسر إبراهيم. ياسر شوف الحضور الجماهيري الكبير هنا في أتلانتا في هذا الملعب، ملعب المباراة. كرة عطول العوبة أمامية، التدخل رأسية مرة ثانية، محاولة جديدة من جانب المنتخب المصري. تك منتخب مصر يمسك كرة، يضغط على لساندرو، غلطه فعلا، يطلع الكرة إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. لساندرو مارتينيز، ما زلنا مع هدف ياسر إبراهيم بعد ربع ساعة. إسكالوني ومعه بابلو أيمار في الجهاز الفني، وكذلك أيضا روبرتو أيالا الموجودين. بص أمامنا هنا وولتر سامول اللي كان واقف في جواره في اللقطة الفاتت. رمي تمس منتخب مصر، تعود مرة ثانية محمد هاني، عدى هاني حلو قوي، يلعب العرضية، كرة طوب، لكن المرة دي على طول يطلع كريستيان روميرو. تدخل قوي من جانب مهند، وفي فاول على مهند. هذه مهند لشيء غياب للإيقاف في لقاء أستراليا، يدخل بقوة في اللقطة اللي فاتت أمامنا. هو كان مع خوليان ألفارس نجم كان في مانشستر سيتي وانتقل لأتلتيكو مدريد، ومن اللاعبين الحقيقة اللي كان ليهم دور كبير أوي في التتويج ببطولة كأس العالم الماضية 2022 في قطر. 1-0 هدف اللقاء، 34 دقيقة، والمنتخب المصري يبحث عن الخروج بهذه النتيجة. مع هذه أمامنا هنا النجوم، هذه النجوم الموجودين في طبعا زانيتي وكامبياسو وباقي النجوم المتواجدين طبعا في ملعب المباراة، وباستوري اللي كان معهم أيضا في اللقطة الفاتحة. مرة ثانية على طول الضغط، يقطع كريم حافظ، كريم يبدأ مرة ثانية، منتخب مصر يعود يمسك كرة مرة ثانية. مهم هذا العمل المهم، انك تحافظ على الكرة، تحافظ على النتيجة، وكل ما يمر الوقت بتصدر للمنتخب الأرجنتيني نوع من الضغوط اللي بتخلي اللاعبين يضيعوا رغم الخبرات طبعا والنجوم الكبار الموجودين مع الأرجنتين. محمد صلاح بأدوار مهمة في صناعة اللعب، 16 صناعة لمحمد صلاح في هذه البطولة حتى الآن بأرقام مميزة، وبثلاث أهداف طوال مشاركاته، وصناعة مرتين في الست لقاءات اللي خطهم على مدار مشاركته في 2018 و2026. محمد هاني يسدد حلو قوي، إمام مش هيخلوك تعمل كده أمام، الضغط العالي هنا مرة تانية. يا ولد يا كريم الحلو ما يكملش، الحلو عمل الحلو لأنه على طول الكرة راحت إلى خارج الملعب من كريم حافظ. 1-0 حتى الآن في المباراة. مهمة صعبة أو صعبة، لكن التنظيم والعقلية المصرية والاستمرارية مهمة جدا في هذا التوقيت، وما زلنا في اللقاء أمامنا هو اللي فيه التقدم 1-0. كرة تعود مرة ثانية، ضغط المنتخب الأرجنتيني، لكن تعامل مميز من لاعبي المنتخب المصري حتى الآن في هذه المباراة. ومرة ثانية على طول استلام المرة دي من جانب تيلي فيكو. أدي أمامنا على طول الضغط ميسي، تحضير من جانب ميسي، البحث عن المساحات. إمام شفت الزحمة والكثافة، أنا بنتبه صفة شوبير خامس حارس يتصدى ذركلتي جزاء في تاريخ كاس العالم في بطولة واحدة بعد توماشوفسكي البولندي وتشيزني وأيضا الإسباني كازياس والأمريكي فريدل. وهذه هي الأرقام اللي مصطفى شوبير الحقيقة يعني ابن النيل ونجم الجيل اللي وضع نفسه الحقيقة في هذه المباراة. كرة على طول تعود مرة ثانية، استلام من جانب لاعبي منتخب الأرجنتين، التحرك من جانب ميسي، يبحث عن المساحات، يبحث عن تخفيل اللاعبين، ولكن حتى الآن اليقظة هي أهم عنوان في هذه المباراة. نلعب أمام حامل اللقب، لكن إيه يعني رأس برأس حتى الآن، بل منتخب مصر هو المتقدم حتى الآن في هذه المباراة بهذا الهدف الجميل اللي سجله ياسر إبراهيم بضربة رأسية مع التسكين بأن أضاع ميسي ركلة الجزاء صد ليها مصطفى شوبير. باريدس أرجنتين، 37 دقيقة، ما زال الصمود مصري. باريدس كريم حافظ اللي بيشكل حقيقة النهاردة يعني إضافة، الكرات اللي في العمق، برافو. يا سلام يا أمام على التغطية الدفاعية الكل النهاردة، الروح العالية واحدة من الأسرار المهمة، الحماس اللي بيصدره للاعبين كابتن حسام حسن وجهاز الفني. كرة تعود روميرو مرة ثانية، حاولات ما زالت مستمرة،
منتخب الأرجنتين.

0: مانشيني للوصول إلى المرمى المصري. الإيمان بالقدرات، الإرادة والثقة بالنفس، عدم الخوف، احترام الأرجنتين حتى الآن الغير مبالغ فيه، والعمل وطموح المشروع للمنتخب المصري إن شاء الله بالحلم يعني يتحقق. الحلم إيه؟ يتحقق، ولا نريد أن نستيقظ من هذا الحلم. تكمل إن شاء الله بالتأهل والوصول إلى الدور ربع النهائي في هذه البطولة. مرة تانية استلام على طول مهند وسط ملعب المنتخب المصري، الضغط المرة دي قطع خطير ميسي، خطير ميسي لكن إلى خارج الملعب، خطير ميسي لكن إلى خارج الملعب. كرة من ميسي، شوف الأكيد طبعا يعني البطولة وادي سيميوني ابن جوليانو طبعا ضمن اللاعبين المتواجدين في قائمة المنتخب، مدرب ومدير فني أتلتيكو مدريد. بص كرة الهدف، بص الهدف، بص يا ولد هاس، عيد يا عم ومتعنا، عيد ومتعنا يا عيلي على التمريرة بتاعت مروان وتصدي طبعا مصطفى شوبير لركلة الجزاء اللي ضيعها نجم الكبير اللي بيصارع على هداف هذه البطولة مع كل من إمبابي وكذلك أيضا مع هالاند، الأسماء اللي بتنافس على صدارة الهداف، ويأتي بسبع أهداف يأتي خلفهم على طول، يأتي طبعا هاري كين ست أهداف. إنزو فرنانديز، ديبال، مولينا، روميرو، مرة تانية لديبال. شوف تحضير المنتخب الأرجنتيني، حاولة الوصول لمرمى المنتخب المصري لكن حتى الآن تعاون مميز. تاني فيكم في ظهر محمد هاني، خطرة جدا، خطرة جدا يا ولد للصبح، يا ولد للصبح، ايه يا ابني ده، ايه يا ابني ده، الله أكبر عليك، الله أكبر عليك يا مصطفى، يا على التصدي، يا على التصدي. تقول لي خوليا ده معمولة من تاني فيكم كرة ايه، وادي أمامنا وخوليا يركن، لكن مصطفى ايه، مصطفى شوبير النهاردة إيه؟ يعني أقول ايه بس، قمة قمة، ما شاء الله يا مصطفى، ما شاء الله يا مصطفى، رائع رائع رائع رائع يا مصطفى، لأن العين العين حلوة والتمركز رائع وردة الفعل رائعة، ويا ربنا يحفظك. طبعا أمامنا هو في فرصة بعد إضاعة خوليان ألفاريز، واحد من النجوم الكبار في كرة القدم العالمية، والزعل أمامنا هو لأن كرة ميسي في القائم وخوليان ألفاريز يضيع فرصة كبيرة جدا للتسجيل في هذه المباراة. سجل كان 4 أهداف خوليا في النسخة السابقة في مرمى بولندا وأستراليا، وهدفين في مرمى كرواتيا، والنهاردة يعجز أمام هذا التألق الرائع من جانب مصطفى شوبير. كرة صعبة، بص سيميوني مش مصدق، خوليا ألفاريز أحد لاعبي أتلتيكو مدريد، وحتى الآن المنتخب المصري في ليلة الفرح إن شاء الله والانتصار والفوز، وركنية للمنتخب الأرجنتيني، أرجنتين ركنية. ماكليستر، ماكليستر لاعب فريق نادي ليفربول، أمامنا ماكليستر، ودي أمامنا حكم اللقاء لتاكسيا. وصلنا للدقيقة 41، فرصة اللاعب خوليان ألفاريز، تصدي من جانب مصطفى، ركنية على القائم الأول، كراتهم خطيرة، كرات ثابتة لساندرو، تطلع كرة لخارج الملعب، تطلع كرة إلى خارج الملعب. رامي ربيعة، رامي كرات الأمامية، رامي لكن لازم تتلعب لواحد، رامي استمروا على هذا الأداء، استمروا على هذا المنوال. حتى الآن تقدم مصري بهدف ياسر إبراهيم وأداء خارق لمصطفى شوبير، ركلة جزاء ميسي، رأسية ماكليستر، انفراد خوليان ألفاريز اللي يعني كان في مواجهة صريحة مع مصطفى، ونتمنى يكون في بقى ايه يعني، لازم يكون محمد صلاح ونجوم المنتخب المصري ادوار هجومية، لان المنتخب المصري بيدافع يعني كده في اللحظات الماضية تراجع مبالغ فيه، نتمنى ان شاء الله يبقى في يعني هجمات مرتدة نقدر نسجل منها هدف تاني قبل هذا الشوط. 6-2 على مستوى المحاولات للأرجنتين، استحواذ 58% مقابل 42%، وتسديدات 3 مقابل 1، وما زال التقدم مصري بهدف ياسر إبراهيم برأسية من صناعة النجم مروان عطية. لكن أرقامنا مش بعيدة، 206 تمريرة مقابل مثلا 142. هذه الأتمس أمامنا هو 7-2، الأونترج 3 مقابل 1 حتى هذه اللحظة. أرقام مصر مش بعيدة، لكن الرقم الأهم هو هدف اللقاء اللي سجل عن طريق ياسر إبراهيم بلانصية بعد ربع ساعة انطلاقة مرة ثانية. ميسي عرضية خطيرة، اللي بيحاول كان متقدم أمامنا هو ميسي متمركز في هذا المكان. بص ميسي فين، عينك على ميسي، لكن مرة ثانية تعود التسديد قوية، كرة من جانب اللاعب خوليان ألفاريز تطلع لخارج الملعب، تطلع لخارج الملعب. هدف اللي سجله ياسر إبراهيم بعثر أوراق المنتخب الأرجنتيني وفكرهم بالمهمة الصعبة اللي كانت أمام منتخب الكابو فير الرأس الأخضر في المواجهة السابقة. 15 لقاء أمام المنتخبات العربية، أمام المنتخبات اللاتينية 11 انتصار كان للمنتخبات أمريكا الجنوبية طبعا، واثنين تعادل واثنين فوز، جزاء أمام شيلي في 82، السعودية أمام الأرجنتين في أولى لقاءات المجموعة كانت في 2022. دونجا حسام حسن أمامنا يتحدث، أمامنا هو ويتواجد حمدي فتحي من أجل الإحماء. مرة ثانية واحدة من الهجمات المهمة، محمد صلاح لكن اتقطعت في حتة خطير، اتقطعت من محمد صلاح، تصل مرة ثانية دي بول لكن تمريرة خاطئة. زيكو قرب اديله مرة لإمام، بص إمام خد لكمة سريعة، لكمة في الوجه. الحاجات دي على فكرة بتأثر، الحاجات دي بتأثر على إيه؟ مش على لاعبي مصر، بتأثر على لاعبي الأرجنتين. هو تبادل كرات يعني استفزناهم كورة، لكن مرة ثانية محمد صلاح قطعت الكرة، داريدس تصل إلى ماكليستر وسط ملعب الأرجنتين لساندرو مارتينيز. آخر دقيقة ونصف على نهاية الشوط الأول، ده غير الوقت بدل الضحى، واحد لا شيء لصالح المنتخب المصري على الطريق. ياسر إبراهيم بعد ربع ساعة من صناعة مروان عطية، عدى ميسي حلو قوي، ضغط عليه المرة دي لكن يقطع محمد صلاح، وفاول على المنتخب المصري، فاول على مصر معلش. لكن الأداء حتى الآن أداء متميز في وضعية جيدة المنتخب المصري، جماهير في كل أرجاء العالم العربي، في كل أرجاء العالم العربي. نمسك كورة، حافظ على الكورة، نهدى شوية، حاول نحتفظ بتمريرات أكتر للخروج بهذه النتيجة اللي طبعا أمام المنتخب الأرجنتيني. ويطلع أمامنا هو يطلع مصطفى شوبير، الأسد مصطفى شوبير، الأسد في هذه المباراة، أحد المتألقين بشدة في هذه البطولة وأحد الحراس المرمى المميزين في البطولة الحالية. والنهاردة أعتقد أداء ده هيضع على قمة حراس المرمى في البطولة، وإن شاء الله تستمر الأمور وتكمل إن شاء الله فرحة كبيرة ستكون في الشارع المصري إن شاء الله وفي العالم العربي. تلقى المرة دي من جانب محمد صلاح، حفاظ على الكورة صلاح، تدخل وفاول، فاول لمحمد صلاح. حلو قوي كده، حلو النرفزه والعصبيه اللي عند لاعبي المنتخب الارجنتين. تحس ايه منتخب الارجنتين، ايه يعني الضغوطات زادت عليهم. شوف هنا اثنين، بص الارتباك في اللقطه، ارتباك يقول لك في حاله من الارتباك الحقيقه واضحه جدا لدى المنتخب الارجنتين. الجمهور المصري اللي بيتابعنا، الجمهور العربي اللي بيتابعنا، مباراة المرتقبة والمنتظرة، واللي يعني كان مفروض تتلعب مباراة بين الأرجنتين ومصر كانت في الدوحة مفروض في شهر مارس الماضي، لكن طبعا لظروف الأحداث في الخليج العربي وما حدث في ذلك الوقت كان سبب طبعا في منتخب الأرجنتين لعب مع موريتانيا وقتها، وكان لعب أعتقد مع زامبيا في اللقاءات الودية استعدادا لكأس العالم، ولم يلعب منتخب الأرجنتين، لكن كان بينهم لقاء زي ما قلنا في 2008 وفازت الأرجنتين في كان 2 لا شيء في لقاءات 1 لا شيء لمصر حتى هذه اللحظة. 5 دقائق وقت بدل ضائع، استلام على طول وسط ملعب إنزو فرنانديز، البحث عن المساحات، تصل إلى دوبال. هل أرجنتين تعمل تبديلات؟ متوقع، توقع تلاقي لوتارو، تلاقي المادا، توقع تشوف أسماء سيكون لها دور أيضا، وتشيلسو ممكن يكون لهم أدوار. شوط المباراة الثانية للمنتخب المصري أمامنا هنا أمامنا هو البلوك المنخفض أو الكتلة المتراجعة على حدود أمامنا هو التلت الأخير من الملعب لساندرو مارتينيز، تبادل كرات مرة ثانية، خوليان ضيع فرصة كبيرة، كرة على طول ملعوبة، ميسي خطرة، لكن يا ولد ولد يا كريم يا ولد يا كريم. قصير مع قصير, ولكن ميسي لعيب كبير طبعا. ميسي من المتعودة في كرة القدم والاستمرارية الجميلة خلال طبعا مشواره ورحلته منذ أن ظهر مع برشلونة في 2006 ثم بعد ذلك مع البي اس جي وانتر ميامي. حاليا يبقى ميسي من يعني رموز المتعة في كرة القدم, مع طبعا يعني البطولة دي تشهد نهاية قصة, لكن ليس القصة دائما تكون نهايتها سعيدة. نهاية قصة مودريتش, نهاية قصة كريستيانو رونالدو في البطولات طبعا, نهاية قصة نيمار. فهل تكون نهاية قصة ميسي النهاردة مع الجماهير المصرية؟ سلامات يا رامي, سلامات يا رامي. بص أمامنا رامي, أجي رامي, أجي رامي, اختل التوازن. سلامات يا رامي, سلامات يا رامي. سكوت قوي جدا لرامي ربيعة, واحد من نجوم هذه المباراة. خلاص ان شاء الله يوم 9 طبعا عندنا مباراة فرنسا والمغرب, وايضا يوم 10 مباراة اسبانيا اللي هتلعب امام منتخب بلجيكا, وايضا يوم 11 انجلترا والنرويج, ويوم ان شاء الله الفائز من مباراة مصر مع الفائز من مباراة كولومبيا وسويسرا ان شاء الله في ربع النهائي فجر يوم 12 الساعة 4 صباحا, يكون ان شاء الله بكنساس, ويكون لهذا الجمهور حضور في اللقاء في كنساس. رحلة تستمر والمشوار يستمر, رحلة تستمر والمشوار يستمر. منتخب مصر في حال يعني تخطي هذه العقبة ثم تخطي ربع النهائي, سيكون لديه مواجهة أمام الفائز من النرويج وانجلترا إن شاء الله, يكون يعني موعد, وسيكون اللقاء ده في هذا الملعب في أتلانتا. لكن ننتظر, ننتظر القادم, ننتظر اللقاءات. مباراة ربع النهائي ستكون في كنساس, وإن شاء الله نصف النهائي سيكون في هذا الملعب. لنا عودة إن شاء الله بإذن الله. الوقت المتلقي, توقف اللعب, طبلنا, شوف كده رامي, كان سقط رامي في اللقطة اللي كانت منذ قليل, ترجع مرة ثانية على طول. ديبال منتخب الأرجنتين وصل, ولكن كان لمصطفى شوبير رأي آخر في هذا الشوط, رجل الشوط الأول دون منازع. روميرو, أنا بهدي الريتم عشان منتخب مصر يهدى شوية, حزينه يهدى ويمسك كورة, لكن الحماس جوانا وجوه الجماهير حماس إيه منقطع النظر, لكن عايزين منتخب مصر يحافظ على الوقت الدقيقة اللي باقية ويحافظ على النتيجة ويطلع بهذه النتيجة, ونشوف إن شاء الله الشوط الثاني ومجريات الشوط الثاني. مرة ثانية هنا ميسي, ميسي ضيع ركلة الجزاء, أضع ميسي ركلة الجزاء, وتصدى مصطفى لركلة الجزاء, وكان أيضا تصدى لراسية ماكاليستر وانفراد خوليان ألفاريز, وكرة كانت في القائم من الخارج أيضا كانت لميسي في شوط اللقاء الأول. المنتخب المصري سجل ودافع من أجل الحفاظ على النتيجة, وآخر 40 ثانية في اللقاء. تعود مرة ثانية, هذه استلام على طول من جانب ميسي, ميسي تحضير, ميسي يستنتظر, أمامنا الانطلاقة, تيلي فيكو أمامنا, لكن حكم اللقاء راوتس. شوف التاني, ممكن نشوف تريزيجيه, نشوف عمر مرموش, شوف هذه الأسماء اللي ممكن يكون لها دور وتواجد طبعا في الشوط التاني من المباراة. لتكسيه حكم اللقاء. أرجنتين حصلت على 8 ركلات جزاء في آخر 12 مباراة ليها في كأس العالم, في النسخة الحالية والنسخة السابقة. خلاص حمدي فتحي, شوف هنا حمدي فتحي بدأ يستعد, لكن رامي طمنا على رامي, حكم بيضيف وقت بعد ما توقف اللعب أيضا لعلاج رامي ربيعة داخل ملعب المباراة. خلاص رامي, أدي واضح إن أدي هنشوف تبديل, ده إمام, هنشوف هل إمام مش قادر يكمل. سلامات يا إمام, سلامات لإمام. إمام عاشور, درجة حرارة 22 درجة, لكن الملعب مغطى وكل الأمور, لكن حقيقة برضو جهد كبير كان أمام استراليا والوقت الإضافي وركلات ترجيح, وأمام كان أحد هذه النجوم. إمام يطلب التبديل, ويستمر رامي, ويستعد حمدي فتحي, وآخر كرات الشوط الأول اللي بتطلع إلى خارج الملعب. 1-0 لمصر, 1-0 لمصر. شوط أول عنوانه الإرادة, شوت أول عقلية الفوز هي اللي طغت وكرة أمامية لكن يطلع على طول مصطفى ويترك الكرة ويمسك مصطفى الكرة ويحتفظ بيها وتدخل هنا في اللقطة اللي فاتت ماكليستر ويعلن حكم اللقاء الحكم الفرنسي فرانسوا لتكسيه نهاية الشوط الأول تقدم مصر على الأرجنتين هنا في أتلانتا في المتحدة الأمريكية دور 16 في شوط أول سجل أسر إبراهيم في الدقيقة 15 وتصدى مصطفى شبيب ركلة الجزاء وأكثر من فرصة لماكليستر وخوليان ألفاريز واحد بس لشيء الأرجنتين عودة إن شاء الله شوط اللقاء الثاني
1: الأرجنتين سويسرا ربع نهائي كأس العالم فيفا 2026 الأحد حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبي ان 4K HDR هذه المباراة على قنوات بين سبورتس تأتيكم برعاية

عروض الصيف أصبحت أكثر إثارة مع توفير أكبر. اشترك في عروض الصيف، شاهد كأس العالم فيفا 2026 واحصل على باقة سواء لمدة 12 شهرا أو باقة تميز لمدة 3 أشهر مجانا. ومع بي إن كونكت ستأخذ كأس العالم معك أينما كنت وعلى أي جهاز مجاناً.

بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى أحييكم وأحداث شوط المباراة الثاني هنا في أتلانتا المتحدة الأمريكية. لقاء دور 16 ثمن النهائي، تقدم مصر على الأرجنتين بهدف لياسر إبراهيم سجل في الدقيقة 15 بعد عرضية رائعة ورأسية متقنة من جانب ياسر إبراهيم، خطف فيها لساندرو مارتينيز وتقدم المنتخب المصري بهدف. ثم بعد ذلك دافع المنتخب في الشوط أول مثال الحقيقة استغلال الفرصة واستغلال الكرات اللي أتيحت لمنتخب مصر في الشوط الأول، تصدير الإحباط وعدم التركيز للأرجنتين واللي أسفر عن إضاعة ميسي ركلة الجزاء صدى ليها مصطفى شبير في الدقيقة 19، وأيضا كان هناك كرة في القائم وتصدى مصطفى الراسية ماكاليستر، وأيضا انفراد كان لكوليان ألفاريز عشان يحافظ لمصر على التقدم بهدف مقابل لا شيء. مصر بتشكيل بعد دخول منذ قليل دخل على فكرة حمدي فتحي مكان إمام عاشور المصاب. إذا مصر مصطفى شبير في حراسة المرمى، محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، كريم حافظ، وسط ملعب مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، أمامهم محمد صلاح، هيثم حسن، ومصطفى زيكو. إن شاء الله الشوط الثاني نستغل اندفاع المنتخب الأرجنتيني للحقيقة فشلوا في العودة في الشوط الأول وسط أجواء لم تكن الأفضل، وتمريرات ميسي لم تكن التمريرات المتقنة، لم تكن ناجحة، كان هناك بطء في رد فعله رغم أنه ضيع ركلة الجزاء. بالمناسبة دي رابع مرة يضيع ركلة الجزاء، كان أضاع أمام أيسلندا 2018 وبولندا 22 وأمام النمسا في هذه النسخة وأمام مصر وسجل أربعة. هذه أمامنا تشكيل الأرجنتيني، ميليانو مارتينيز حراسة المرمى، تيلي فيكو ومارتينيز وروميرو ومولينا، باريدس أمامهم، ثم بعد ذلك ثلاث لاعبين ماكليستر، إنزو فرنانديز دي بول، واثنين في المقدمة خوليان ألفاريز وميسي، نفس التشكيل في قيادة تحكيمية للحكم فرانسوا لتاكسي حكم اللقاء الحكم الفرنسي. مرة ثانية كرة تعود منتخب الأرجنتين، 45 دقيقة للتاريخ، منتخب مصر عليه في 45 دقيقة للتاريخ. مباراة صعبة أكيد صعبة، لكن يعني إثبات الذات ومحاولة الوصول إن شاء الله إلى الفوز والانتصار اللي أهل مصر لملاقاة الفائز من اللقاء الباقي في هذه المرحلة اللي هيكون ما بين منتخب كولومبيا ومنتخب سويسرا. محاولة جديدة منتخب الأرجنتين، ميسي حاول، ميسي تحت ضغط ميسي، لكن مرر إنزو فرنانديز، حاولة التمرير تتصلح لميسي، خطيرة الصناعة، مرة تانية دي بول، ولكن يتصدى مصطفى أحد نجوم اللقاء، كلهم نجوم لكن مصطفى يتصدى الحقيقة العناوين، يتصدى للأمور لأن مصطفى شبير تصدى لركلة الجزاء لمهدي طارمي، وتصدى في هذه الليلة لركلة الجزاء أيضا كانت من جانب ميسي. هناك تدخل وفي فاول على المنتخب الأرجنتيني. الشخصية موجودة إن شاء الله تستمر، الأداء اللي بيقدم حتى الآن المنتخب المصري بشكل مميز، والوصول إن شاء الله إلى التأهل والفوز والانتصار مع التبديل الاضطراري زي ما قلنا بعد إصابة إمام اللي طلب التبديل بالمناسبة، ودخل مكانه حمدي فتحي، تدخل قوي وعنيف جدا في اللقطة من جانب أمامنا اللاعب والمدافع نيكولاس سيتالي، فيكو خبرة كبيرة، لعب ثلاث بطولات كأس عالم بهذه النسخة، لعب في 2018 وتواجد أيضا كان في نسخة 2022، والنهاردة هو موجود في هذه النسخة زي ما نشوف أمامنا تشكيل المنتخب المصري بعد التبديل اللي تم بخروج إمام ودخول اللاعب حمدي فتحي كبديل في هذه المباراة. حمدي كان غاب عن مباراة إيران لإصابته، كان في لقاء نيوزيلندا، كان استبدل بعد 41 دقيقة، شارك في المباراة الرابعة. مرة ثانية هنا في وسط الملعب مهند لاشين، ضغط من جانب لاعبي المنتخب المصري، التمرير الخاطئ من حمدي فتحي، خوليان ألفاريز إلى ميسي، رايح ميسي أمامنا لكن مع رامي وميسي، ولكن كرة تطلع إلى خارج الملعب وإلى ركلة مرمى. تكسيب العود كل من سيريل مونيه ومهدي رحموني بالإضافة لأسبن أسكس النرويجي وإيزاك أيضا باشفيكين أيضا بين النرويج، وعلى مستوى الفار موجود جيروم بريزار، وأيضا موجود طبعا كذلك ديلجو ويلي ديلجو بالإضافة للبلجيكي اللي موجود مع اثنين فرنسويين في الفار وهو فان درايش. هيثم مطلوب منه أدوار في دعم شوية الجانب اليمين مع محمد هاني، أدوار دفاعية لأن شفنا ارتكب خطأ أصفر على ركلة الجزاء لكن أضاعها ميسي بعد فجر. المنتخب المصري ارتداد أمامنا هنا، ارتداد تنظيم دفاع اعتماد على المرتدات، بلوك المصري اللي بتعمل أمامنا هنا، فصل إلى مولينا إلى تحرك من جانب اللاعب رودريجو ديبال، ترجع مرة ثانية منتخب الأرجنتين،
اللي ماسك كوره مسيطر الشوط الاول 53% استحواذ مقابل 37 وكان ما بينهم 10% 7 محاولات مقابل 2 بين العارضه والقائمين 3 مقابل 1 والنتيجه هدف ياسر ابراهيم براسيه بعد ربع ساعه. كرة تعود 50 دقيقة المنتخب المصري بيدافع هنا أمام الحضور الجماهيري 70,000 مشجع. كرة العرضية هنا عدت كرة خطيرة لكن برافو ياسر برافو أمامنا ده هيثم اللي غطى اللقطة اللي فاتت عدت من محمد هادي لكن برافو هيثم أمامنا هو انطلاقة هيثم حسن هيثم انطلاقة من هيثم حاول المرور هي واحدة من الكرات المهمة اللي لعب دور مهم قوي لما دخل في لقاء استراليا ياخد رمية التماس مهم قوي يكون في متنفس مهم قوي يكون في يعني رئة تدي للاعبين المنتخب المصري فرصة لالتقاط الأنفاس الجمهور المصري اللي عودنا الحقيقة في كل الأماكن كل الأماكن كل الأماكن هذه أمامنا تريزيجي قد يكون لي دور أيضا في هذه المباراة رمي التماس كرة تصل لمنتخب الأرجنتين وسط ملعب سيطرة استحواذ إنزو باريدس يرجع طول إلى منتخب الأرجنتين إنزو باريدس شوف هنا التحضير المنتخب الأرجنتيني اللي ماسك كرة لكن المنتخب المصري حقيقة قافلين تماما المنافذ وقافلين تماما الطرق اللي تؤدي إلى المرمى مع شوف الارتداد اللي موجود أمامنا شوف الارتداد شوف كريم حافظ يعني عامل مباراة كبيرة هاني رامي ياسر تدي قابل المنتخب المصري على طول هنا إنزو فرنانديز على الأرض إلى باريدس دي بول حاولة السلسلة أو التمرير من قدم لقدم في الدفاع المصري أمامنا بص وفين بشكل مميز حتى الآن إن شاء الله تستمر الأمور والمنتخب الأرجنتيني يحاول أن يغير مجرى الأمور في اللقاء مرة تانية المحاولة لكن التغطية الدفاعية المرة دي تغطية دفاعية على طول من جانب اللاعب المتألق حتى الآن كريم حافظ تعود مرة تانية إنزو فرنانديز ماكليستر لعب رأسية أنقذها مصطفى شوط الأول باريدس أباده حكم اللقاء يدي فاول حكم اللقاء يدي فاول على المنتخب المصري حكم ده عنده سجل حافل منها نهائي الأمم الأوروبية ما بين إسبانيا وإنجلترا وأيضا كان حكم في الأولمبياد 2024 في باريس وحكم كذلك أيضا في كأس العالم للأندية كان النصف النهائي فلومينيزي وتشيلسي ومن الحكام الحقيقة المميزين اللي بيدير اللقاء الثالث في هذه البطولة فاول كرات ثابتة دايما ميسي يلعب كرة ثابتة يطلع على طول مصطفى مبدأ الأمان يشيل إلى بالبوكس كده تروح على جنب لسه الخطورة قائمة تعود مرة ثانية استلام رودريجو دي بول حاولة باريدس أمامنا هنا التحضير باريدس تسديد البعيد واخدين تعليمات تسديدة أولى في الشوط الثاني عن طريق اللاعب باريدس شوف ادي باريدس النهارده ياندرو باريدس شوف كره اتقطعت من محمد صلاح لكن حكم اللي قال تكسير ولا ده فاول صعب وكره ميسي اللي فاتت يطلع مصطفى احد نجوم اللقاء النهارده مصطفى بص ما شاء الله اوف ما شاء الله يطلع على طول في توقيت مميز مهم بقى تمسك كرة وتنقل من قدم لقدم تستهلك الوقت ما تفقدهاش بسرعة تحاول تعمل هجمة تجيب هدف تاني إن شاء الله يعني يعزز من حظوظك في الفوز والترشح إلى الدور ربع نهائي تصل إلى مهند لاشين يفتح اللعب حلو قوي كريم حافظ في الجانب الشمال كريم عايز يسند من لمسة واحدة إلى زيكو ممكن نشوف قوي في الوقت القادم ممكن نشوف يعني تريزيجيه يكون ورقة قادمة عمر مرموش لأن محتاجين الحقيقة دعم في الأداء الهجومي والشق الهجومي لراحة الضغط ده يعني يستمر لكن المنتخب المصري عايز يخفف هذا الضغط نتمنى أنه لا يستمر لكن تخفيف الضغط يعني الواجبات الهجومية لسه هيثم وزيكو مع محمد صلاح ما قدروش يخففوا الضغط لكن بيوصلوا الأداء منتخب مصر اللي بيدافع عن حظوظه مؤمن بقدراته بيوظف إمكانياته واقعية حسام حسن حتى الآن في إدارة هذه المباراة ريساندرو إنزو ديلي فيكو في هذا الجانب الأيسر كرات العرضية الخطيرة لكن دايما تمركز مميز ترجع شال على طول كريم حافظ ضغط على ميسي برافو يا حمدي هنا بص مضيقين المساحات واحده من مروان في اتجاه محمد صلاح ولكن تطلع من طبعا امامنا هو كريستيان روميرو الى خارج الملعب ادي زيزو وطبعا محمد الشناوي وكذلك اللي خرج امام عاشور وكذلك ايضا دونجا وكان ايضا في اللقطه اللي فاتت طارق علي
الموجودين على دكة البدلاء طبعا من جانب المنتخب المصري. رمي التماس محمد هاني. الوقت بيعدي علينا ايه يعني الدقيقة بسنة, لكن على منتخب الارجنتين الوقت بيعدي بسرعة. 10 دقائق من الشوط الثاني امامنا, هو ما زلنا بهدف ياسر ابراهيم برأسية رائعة الحقيقة ومتقنة من عرضية كذلك ايضا اكثر من رائعة من جانب مروان عطية في هدف اللقاء الوحيد حتى الان. حاول التسديد كانت من جانب باريدس, تفكير في التسديد انزو الى ميسي, شوف يقابل حمدي فتحي. حمدي شوف هنا ارتداد واضح التعليمات, شوف امامنا هنا زيكو يركب ويرجع كمان هيثم حسن ونبقى واقفين بست اربعة كريم حافظ وياسر ورامي ومحمد هاني وينزل كمان معهم في الاطراف هيثم حسن وكذلك طبعا اللاعب مصطفى زيكو. فاول مش عايزين اخطاء كتير, لا نريد تكرار هذه الاخطاء أمام المنتخب المصري. مهمة الحفاظ على الهدف أو تعزيزه من أجل الوصول إلى ربع النهائي في مشاركة تاريخية في مباراة العمر, مباراة التاريخ لكرة القدم الأهم في تاريخ كرة القدم المصرية. مرة تانية هنا محاولة على طريق اللاعب دي بول إنزو فرنانديز. الحلول الأرجنتينية حتى الآن عاجزة تماما وتستمر إن شاء الله في هذا العجز أمام المنتخب المصري. إنزو فرنانديز, إنزو إلى مولينا. مولينا تحضير الأرجنتيني يحاول يعني يمرر من قدم لقدم على أمل فتح ثغرة. أدي أمامنا استلام خطير ميسي, خطير ميسي لكن عدى ميسي من أول, عدى من رامي يجد على طول حمدي فتحي بقى المرتدة السريعة. فين المرتدة؟ لا عايزين الكلام ده يكون فيه مرتدة, عايزين نطور الأداء الهجومي.

0: في توقيت رائع. كرة تعود مرة رامي يرجع ياسر إبراهيم. ياسر أسرع في هذه المنطقة مرة تانية بالكعب. يا ولد بالكعب حلو الكعب اللي فات ده. برافو يا حمد، عامل كعب حلو قوي لكريم حافظ وإلى خارج الملعب. حلو كده تستنزف اللاعبي الأرجنتين، تستنزف طاقتهم وجهدهم اللي طبعا بيحاولوا من خلاله ان هم يصلوا بهذا الجهد امام هذا الدفاع المصري. الروح المصرية العالية، روح عالية قوي، اداء بشكل رجولي الحقيقة بجانب لاعبي المنتخب المصري. قتال على كل كرة الحقيقة، قتال على كل كرة، روح عالية قوي، اداء بشكل رجولي الحقيقه بجانب لاعبي المنتخب المصري. قتال على كل كره الحقيقه، قتال على كل كره، وطبعا قلوبنا يعني تخفق مع كل لمسه ومع كل تسديد. المره دي طلع على طول ياسر، يشيل محمد هاني، اظبط المره دي الضغط الارجنتيني. شوف جاب الكره في هذه المنطقه لساندرو مارتينيز. امتى بقى نستغل المساحه بتمريره ممكن توصل محمد صلاح؟ ادي لساندرو مارتينيز والتدخل هنا من جانب مروان عطيه. شفت الدعم الدفاعي، العب يا هيثم اسرع شويه، عدى هيثم محطه هنا، هيثم احتفظ بالكوره، عدى من الاول والثاني ولا ثانيه مرر مع محمد صلاح. هجمه مرتده مصريه، هات استغل تمريره حلوه لجيكو فراد. الثاني يسجل مصطفى زيكو اللي ايه عنده موعد مع الاهداف التاريخيه، سجل في مرمى نيوزيلندا عشان يفجر الملعب. والكره تسكن في قلوبنا جميعا، كره تسكن في قلوب كل المصريين، الهدف الثاني. لكن هيثم حسن، كلمني عن المراوغه، الاداء الحسن من هيثم حسن، كلمني على تمريره النجم الكبير محمد صلاح اللي وصل مصطفى زيكو اللي ايه زيكو المصري وليس البرازيلي، يسجل في مرمى الارجنتين الهدف الثاني 2-0 للمنتخب المصري في الدقيقه 58. لكن هجمه مرتده مثاليه اتعملت حلوه، ورايح محمد عبد الواحد طبعا ضمن الجهاز الفني مع الكابتن حسام حسن. بص اتقطعت امامنا هنا، بص يا ولد هنا الكوره، بص مروان هو اللي قاتل عليها، مروان قاتل عليها، وهيثم حسن خدهم مشوار، فسح لاعب الدفاع الارجنتيني، عدى من الاول والثاني، لعبه حلوه قوي لمحمد صلاح. يا عيني عليك يا صلاح، يا عيني عليك يا صلاح. فار ايه يا عم؟ فار ايه يا عم اللي تكسيه امام؟ راح يشوف الفار هل يحسب فاول هنا على لاعب مروان عطيه ويحرمنا من هذا الهدف التاريخي اللي سجل في هذه المباراه؟ هل هناك قرار؟ هل هناك للفار قرار في صحة الهدف أمامنا هنا من خلال الكرة اللي كانت المشتركة ما بين مروان عطية واللاعب تالي فيكو؟ هنا على طول التحول السريع من جانب المنتخب المصري. أدي أمامنا هو لساندرو مارتينيز، لسه الحكم بيدرس الحالة وهيعلن حكم اللقاء القرار. دعونا نستمع إلى حكم اللقاء أمامنا وإعلان القرار في هذه اللحظات. حكم اللقاء فرانسوا لتكسي الفرنسي.
1: After review, careless tripping committed by number 19 of Egypt in the offensive phase.
0: للأسف الهدف اتلغى.
1: It's called Cancel free kick.
0: هدف اتلغى وده فاول لصالح المنتخب الأرجنتيني. حكم اللقاء أمامنا هو يلغي الهدف على الخطأ اللي ارتكب من قبل مروان عطية ضمن التعديلات. على فكرة الفار اللي بنشوف هذه، ادي امامنا كرة اتقطعت من لساندرو مارتينيز، هذه الشد هنا، بص في شد اهو، شد وحكم اللقاء والفار اللي طبعا ايه استدعى الحكم، استدعى جيروم بريزار. وشوف امامنا طبعا هنا حالة من الغضب، كابتن حسام حسن والجهاز الفني الموجود معاه، كابتن حسن مدير الكورة وطارق سليمان وحمد عبد الواحد وسعفان الصغير. ونوجول فاول على المنتخب المصري، إذن هدف يلغى، هدف اتلغى اللي سجل في الدقيقة 58 بعد العودة للفار. فاول في مكان خطير لصالح المنتخب الأرجنتيني. ميسي ادي الرد والرأسية، يا ساتر الرأسية، لكن على طول الكرة تطلع خارج. اي كرة ثابتة لاعبي منتخب مصر طبعا هي اتحسبت فاول بعد الخطأ اللي كان من جانب مروان والغاء الهدف اللي يعني عليه كلام. ولكن خلاص حكم اللقاء نتقبل. مصر الحقيقة ادي بطولة كبيرة، وادي امامنا ميسي، الكرات الركنية العالية، الخطورة في هذه الكرات خاصة مع تقدم روميرو. تعود مرة ثانية على طول ديبول، كرة العرضية ابعاد هذه المرة، لكن عملنا شغل حلو في الهدف الملكي. يا ريت تتكرر الجملة دي. هيثم حسن المرور والمراوغة والثقة اللي عنده واللي ايه سبب النهاردة ان يكون موجود في المباراة وعلى طول مرر كرة حلوة قوي محمد صلاح. تمرير الصلاح كمان ايه تمرير متقنة والنهاية من جانب زيكو اللي كان هيسجل تاني اهداف البطولة بعد ما سجل في مرمى نيوزيلندا كان وهيبقى يعني هدفه الدولي ايه الرابع لهذا النجم مصطفى زيكو. احد اكتشافات كابتن حسام اكتشافاته طبعا على المستوى الدولي لكن هو طبعا لعب في شبينه والحرس وزد وبيراميدز واحد من المواهب الحقيقه المميزه مصطفى زيكو. لكن تعود مره ثانيه المنتخب المصري اللي ايه جرب وده الهدف الثاني اللي اتلغى مره ثانيه وحاوله صلاح محمد صلاح هيثم حسن هيثم لكن معاه ثلاثه بالكعب يا ولد يا عين. الحاجات دي بقى ايه الحاجات دي بتؤكد يا جماعه اللاعبين الموجودين في المهجر عايزين عين وتتبعهم ونشوف اسماء ونشوف نجوم يعني يكون ليهم ان شاء الله ادوار قادمه مع الثقه في ابنائنا الموجودين لان الاستمراريه مهمه ومصر وصلت الى مستوى الايه ضمن الكبار كبار ال 16 دوله اللي وصلوا الى هذه المرحله في 48 دوله في نسخه اولى بهذا العدد من الدول مع دول كبيره واسماء كبيره خرجت منها كرواتيا ومنها الاورجواي ومنها البرازيل ومنها البرتغال والاسماء الكبيره اللي خرجت خلال مشوار وخلال رحله هذه البطوله. والنهارده ممكن الارجنتين ان شاء الله على حساب مصر. مره ثانيه هيثم يا عيني هيثم خلاص التاقلم محمد هاني عايز يعملها بينيه يجري زيكو لكن تقطع الكره في الطريق تعود مره ثانيه. 63 دقيقه حتى الان منتخب المصري بيفرض شخصيته ويفرض هويته بشكل مميز جدا حتى الان في هذه المباراه ويقدم مباراه تاريخيه امام ميسي وامام نجوم الارجنتين ابطال العالم ولكن امامهم ابطال في الاداء هم نجوم المنتخب المصري. فاول على مروان عطيه الغى الهدف اللي سجله مصطفى زيكو واللي كان هيقتل المباراه تماما لكن هنا على طول تصل مره ثانيه هيثم تمريره هيثم ادي على طول استلام محمد صلاح لكن صراع ثنائي فاول على صلاح فاول لصالح لساندرو مارتينيز. نصر ضعفت النتيجة لكن طبعا الهدف اتلغى زي ما قلنا بداعي الفاول اللي كان على اللاعب مروان عطية بعد ما سجل زيكو هجمة مثالية رائعة. مرة تانية هنا انطلاقة إنزو فرنانديز البحث عن التعادل منتخب الأرجنتين بعد إلغاء الهدف تعود مرة ثانية على طول تحضير هنا من جانب اللاعب باريدس إلى ديبال منتخب الأرجنتين يسيطر يمسك كورة لكن هيهات المنتخب المصري قافلها المنتخب المصري قافلها إن شاء الله تستمر الأمور. تالي فيكم شوف الكتلة الدفاعية المنخفضة ودي أمام دراسية بص كريم حافظ أقصر من في الملعب لكن أمكر من في الملعب الحقيقة عامل مباراة كبيرة جدا كريم حافظ في هذه المباراة كبيرة كريم حافظ. مرة تانية محاولة هنا ميسي بص ثلاثة تروح فين أمامنا هو تروح فين يا ميسي منتخب مصر ايه بس التماسي على منتخب مصر اللي خلى ميسي بيقاسي في هذه المباراه مس التماسي خلوا ميسي قاسي لاعبي المنتخب المصري وتبديلات قادمه شوف الارجنتين ادي امامنا ده نيكولاس جونزاليس هيدخل ويدخل كمان لو تعرف نيكولاس جونزاليس تبديلات عايز يغير الشكل ويغير الاداء يدخل نيكولاس جونزاليس ويدخل كمان لو تارو مارتينيز في هذه المباراه العناصر اللي يحاول يغير بها الشكل والاداء هنشوف مكان مين هيطلع ممكن باريدس ممكن يطلع او خوليان البارس هنشوف الوقت المتبقي لكن هنا الدقيقه امامنا هو 66 من عمر اللقاء 21 دقيقة الشوط الثاني ما زلنا مع التقدم المصري ياسر إبراهيم بضربة رأسية متقنة تغطية دفاعية وخلي بالك أمامنا زيكو تطلع إلى ركلة ركنية لصالح المنتخب الأرجنتيني لازم نقلل الكرات الثابتة لأن ميسي بيلعبها إيه؟ ميسي بيلعب الكرات الثابتة ثقة أمامنا مصطفى زيكو بص أمامنا هنا أدي التبديلات الأرجنتين هيطلع تيلي فيكو شوف هيغير ويطلع ديبول شوف هنا هيغير هيطلع تيلي فيكو ويطلع أمامنا اللعب ديبول ويدخل نيكولاس جونزاليس ويدخل كمان لو تارو مارتينيز ركنية لصالح الأرجنتين تبديلين للأرجنتين في الدقيقة كام الدقيقة 66 من عمر المباراة ركنية كالمعتاد ميسي لعبها قصيرة خطر الكرة دي باريدس إلى ميسي فكر يلعب ميسي لما وعد خطر ميسي يرفع عينه يعمل عرضية لكن برافو لكن تطلع إلى ركلة ركنية جديدة لصالح المنتخب الأرجنتين ركلة ركنية جديدة للأرجنتين لمسة حلوة والتحرك حلو والأداء المصري الحقيقة مميز جدا حتى الآن في هذه المباراة. استبسال كبير كبير في اللقاء لدفاع المنتخب المصري, وشفنا الهجمة المثالية اللي اتلغت طبعا إلا الهدف اللي جابه زيكو نتيجة الخطأ اللي على مروان. الكرات الرأسية إلى التقدم, روميرو لكن إبعاد هذه المرة. مروان عطية هجمة سريعة, محمد صلاح اربط معاه هيثم, اربط يا هيثم اديه طلع له كرة حلوة. ادي امامنا هيثم, هيعدي هيثم, هيثبته ويعدي وراح بالقدم اليمنى. يا ولد عليك عيني برد عليك يا هيثم, لكن زيكو قال لك الغيل الأولانية, أنا هجيب التانية, هسجل التانية, أنا هأمن لبلاد الوصول للدور ربع النهائي. المنتخب المصري يتلاعب ببطل العالم, يتلاعب بميسي ورفاقه, يتلاعب بنجوم الأرجنتين ونجوم الدوريات الكبرى. ماذا يحدث في هذه الليلة؟ المنتخب المصري قيادة كانت هجمة حلوة قوي, هجمة حلوة المرتدة السريعة, محمد صلاح مرر كرة حلوة. بص الكرة من هنا, بص مروان, بص الكرة من هنا, شغل حسن حسن, شغل مدربين هاري الأرجنتين. بص النجم ضغط طلع كرة, طلعها حلوة قوي الهيثم. بص هيثم, أنا قلت هيعدي ثبته وعدى. يا عيني يا زيكو مصطفى زيكو يسجل الهدف الثاني. هذه المرة لن يلغى الهدف لأن هناك إصرار, والإصرار كان مصريا, والمستحيل لابد أن يتحقق لأن لاعبي منتخب مصر الحقيقة بيسعى بقوة. هدف مصري تاني. شوف الكلمات والأغنية, هدف تاني مصري. يبدو انها بطولة نهاية قصة نجاح, لان ميسي يملك قصة كبيرة من النجاح. فرحة الكبيرة والسعادة الكبيرة امامنا هنا كابتن حسن العميد اللي الحقيقة يعني لابد ان نشيد بكابتن حسن, تحمل الكثير ووصل الى هذه المرحلة. ولكن هدف ايه يا جماعة شغل مدربين عالي قوي. الهدف اللي سجل للمنتخب المصري 2-0, نحافظ بقى ان شاء الله على النتيجة, نواصل الاداء, نواصل العطاء, لان ما تحقق الحقيقة في هذه البطولة وما تحقق حتى الان يدل بان المنتخب المصري يملك مقومات والجواهرجي اللي تمنها واللي أظهرها واللي وضع لمسته الإبداعية ولمع هذه التحف وهذه الجواهر الثمينة عشان المنتخب المصري يتقدم على الأرجنتين 2-0. يا مصر ما تقلقيش, اللي جاي أحلى من اللي فات. ومنتخب الأرجنتين يعاني في هذه الليلة بعدما سجل المنتخب المصري عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة 15 بضربة راسية من صناعة مروان عطية. ثم الهجمة, لقصة الهجمة ايه دي, تتعمل لوحة فنية, راسية مروان, مشوار محمد صلاح, ثم تسليم الكرة لهيثم, ثم النهاية من زيكو اللي بيسجل هدف جميل. الأرجنتين تسعى ولكن الأوراق تتبعصر, والنجوم حتى الآن أمام النجوم النهاردة مش لاقين نفسهم أمام الكواكب. وادي هيثم يبدو خلاص مش هيقدر يكمل, هيثم بعد الجهد الكبير وبعد هذا الأداء الجميل للمنتخب المصري. زيكو كمان وكمان في هذه الليلة, زيكو يسجل لكن الجملة حلوة, الهجمة حلوة, هدف احتسب هذه المرة. تمريرة مروان نتوقف لها, ريشة بنك وعودة إن شاء الله بعد قليل.

لأحداث هذه المباراة التاريخية حتى الآن من جانب المنتخب المصري. قصة نجاح، قصة إيه، قصة بطولة. هنا في مباراة اليوم شفنا الهدف اللي اتلغى لمصر في الدقيقة كانت 58، وبعدها على طول يسجل مفيش بسبع ثمان دقائق رأسية مروان، انطلاقة النجم الكبير محمد صلاح، تمريرة ولا أروع ولا أجمل هنا لهيثم. هيثم يعدي ويثبت المدافع بشكل مميز قوي، عدى من لساندر مارتينيز، ثم يأتي كالسهم، يأتي كالسهم أمامنا هنا مصطفى زيكو الذي يتألق ويسجل الهدف الثاني لي في البطولة وثاني أهداف مصر في ليلة الكبار مع المنتخب الأرجنتيني. التانجو خلص، التانجو يتوقف، لحن من الألحان الشهيرة، وما زلنا مع النتيجة 2-2. عقلية الفوز هو العنوان الأبرز في هذه المباراة، الإرادة المصرية هي العنوان الأبرز في هذه المباراة. وهنا في هذه اللحظات طبعا ملعب أتلانتا اللي بيشهد هذا اللقاء التاريخي، المباراة الأهم في تاريخ كرة القدم بالنسبة للمنتخب المصري أكيد طبعا، قتال على كل كرة، قلوب تدعو للاعبين حقيقة مع كل لمسة، كلهم اصنعوا تاريخكم لا تنتظروا الأمور. وادي أمامنا هنا تبديل المنتخب الأرجنتيني بيعمل تبديل، ومنتخب مصر خلاص بيستعد، تريزيجيه، إذن مونتيال يدخل بديله، جونزالو مونتيال هو البديل القادم مكان مولينا، مونتيال مكان مولينا. هيثم مش هيقدر يكمل، هيثم مش هيقدر يكمل، ادي هيثم ويدخل مكانه تريزيجيه، احد الاوراق المهمه، محمود حزت تريزيجيه، وادي الفرصه الضائعه امامنا هنا، اول كوره بتضيع من اللاعب البديل اللي دخل في اللقاء لوتارو مارتينيز، فرصه كبيره جدا. اذا تبديل مصري، خرج هيثم ودخل مكانه محمود حسن تريزيجيه. كان هناك تبديل، حمدي فتحي دخل في بدايه الشوط مكان امام عاشور المصاب، ومنتخب الارجنتين اللي عمل تبديلاته في هذه المباراة، وعمل طبعا تبديل كان منذ قليل بدخول مونتيال كظهير أيمن أو طرف يمين مكان اللاعب مولينا. استؤلف اللعب، شفنا سلاح الهجمة المرتدة واستغلال الفرص، استغلال أمثل. منتخب الأرجنتين يزود العدد في النواحي الهجومية، لكن الصمود المصري مازال مستمر. أدي أمامنا تريزيجيه اللي راح في الشمال، وجيزيكو في الجنب اليمين، مرة تانية انطلاقة، أول كرة هنا على طريق اللاعب اللي دخل كبديل مونتيال، كرات العالية، كرات عالية، زيكو يبعد على طول، تصل إلى جونزاليس، نيكولاس جونزاليس، فرصة المرة دي لكن يضيع لوتارو نجم نادي الإنتر الإيطالي. وأدي أمامنا هو خرج خلاص، طلع أمامنا مولينا ودخل مكانه اللاعب المدافع اللي أمامنا هنا جونزالو مونتيال، كان في إشبيليا وانتقل إلى ريفر بليت. وأمامنا هنا مصطفى شوبير يعني يتحدث مع الحكم المساعد، طبعا في يعني دفعة في اللقطة اللي فاتت. أدي لوتارو مارتينيز، لوتارو نجم الإنتر، واحد من اللاعبين اللي عندهم إمكانيات الحقيقة، وكان له هدف في هذه البطولة في مرمى الأرض من ركلة جزاء بالمناسبة. مرة تانية استلام على طول محمد هاني، ربع ساعة أخيرة، لقاء تاريخي وسط الجماهير هنا في أتلانتا المتحدة الأمريكية، وما زلنا مع النتيجة وما زلنا مع التفوق في هذه المباراة والأداء المتميز حتى هذه اللحظة. مباراة تاريخية، مباراة تاريخية، مباراة تاريخية، وما قدم في هذه المباراة إن شاء الله تكمل بإذن الله، تكمل إن شاء الله، تكمل إن شاء الله بإذن الله تكمل. والفرحة يعني تكون موجودة النهاردة في الوقت المتبقي، لأنك بتلعب الأرجنتين اللي بتحاول العودة، ولكن يعني كل الطرق مغلقة، كل الطرق مغلقة. سيستمر إن شاء الله. عرضية خطرة، خطرة الكرة من خوليان ألفاريز، ولكن رايا وتسمع، حاولوا الاقتراقات من كافة الجوانب، ولكن الحمد لله أجمل يعني مما تمنينا جميع، وأكثر مما توقعنا، وأفضل مما دعونا، يعني أكيد دعينا بالفوز أو، لكن 2-2 مع الأرجنتين، ويعني يصاب لاعب الأرجنتين يعني تقريبا بشلل يعني وتوقف عن التفكير والوصول إلى مرمى مصطفى شوبير. الشوط الثاني نجاح دفاعي مبهر مبهر، وهجمة مرتدة مثالية سجل منها هدف وتلغى لزيكو، ولكن تبعناها بهجمة تانية مرتدة مثالية مع القيادة الرائعة أمامنا. القائد هو ده القائد، الأسطورة، الأيقونة،
الأخونا محمد صلاح اللي بيقود زملائه. يا عيني على الرايق مهند، مهند نشيد، مهند نشيد. منتخب المصري بأداء رائع في المباراة، يصل إلى قمة الأداء هنا في هذه المباراة في ظل تقديم مستوى فني الحقيقة مبهر ورائع. وهنا مرحلة من مراحل التلاعب ببطل العالم، بطل العالم، لكن أبطال إيه؟ أبطال الملحمة. تريزيجيه حتى الآن أمامنا أول كرة، تريزيجيه يبحث عن المساندة، جاله لكن طمع، طمع في الشباك من خارج، فرصة ضائعة من جانب المنتخب المصري عن طريق محمود حسن تريزيجيه. سيميوني مش مصدق أمامنا هو واحد من نجوم ديجو سيميوني، واحد من نجوم الأرجنتين والمدرب أتلتيكو مدريد وابنه جوليانو على فكرة ضمن قائمة المنتخب الأرجنتين، أعتقد لعب يعني شارك جوليانو مع منتخب الأرجنتين يمكن في مباراة الأردن فقط، هو المباراة الوحيدة اللي لعبها مع المنتخب. مرة تانية كرة تعود، أعصاب تتوتر، المنتخب المصري المتقدم حتى الآن بالنتيجة هدفين مقابل لا شيء، يستمر التفوق المصري، تستمر الأمور الفنية اللي واضح جدا في اللقاء، تفوق مصري لكن هيهات والبحث عن هدف العودة. منتخب الأرجنتين، منتخب المصري لازم يقفل، أدي كرة لميسي لكن ضاعت الفرصة. محمد صلاح 3 أهداف، عبد الرحمن فوزي هدفين في 34، إمام هدفين، مصطفى زيكو النهاردة يدخل مع أصحاب الهدفين في قائمة هدافي المنتخب المصري. الكرات العالية أمامنا، هو طلع المرة دي تريزيجيه خارج الملعب. طبعا في نجوم مجدي عبد الغني، طبعا كابتن مجدي عبد الغني واحد من نجومنا الكبار اللي عنده هدف، وايضا هناك طبعا تريزيجيه عنده هدف، ياسر ابراهيم عنده هدف في قائمه الهدافين، كذلك ايضا محمود صابر في ليله الابطال. هي ليله الابطال، هي ليله الابطال، ركنيه ميسي على القائم الاول، لكن ايه الارجنتين كتاب مفتوح، كتاب مفتوح الارجنتين. التانجو الألبي سيليستي حتى الآن لم يقدم الأداء، لأن المنتخب المصري هو اللي كان صاحب الريادة وصاحب التفوق وصاحب الأداء الأفضل في هذه المباراة، وإن شاء الله تستمر الأمور. مرة تانية تصل على طول الكرة، استلام من جانب إنزو فرنانديز، إنزو باريديس حاولة الوصول، تمرير المرة دي تحضير من جانب خوليان ألفاريز إلى ميسي، سقط كرة عالية خطرة وروميرو يسجل هنا من الكرة في واحدة من الغفلات القليلة في اللقطة اللي فاتت، غفلة من الدفاع المصري، وروميرو يسجل أمامنا هدف التقليص في الدقيقة 79. يسجل روميرو ونشوف القرار إيه، هل هناك تدخل يا راية وتسلل أمامنا؟ إذا انتظار الفار وانتظار القرار. بص الإعادة مرة تانية، أدي ميسي ميسي ميسي، والرأسية من جانب روميرو، حاول عليها مصطفى لكن قوية، كورة عدت من رامي، رأسية من جانب كريستيان روميرو اللي تقدم ويسجل في لقطة الغفلة اللي كانت في اللقطة اللي فاتت، كان هناك شك في التسلل، ننتظر القرار. وهدف روميرو من لمسة ميسي، العرضية من ميسي ورأسية من روميرو نجم السبيرز توتنهام اللي بيسجل هدف التقليص في الدقيقة 79. طلع زيكو، شوف أمامنا هنا تبديل مصري، طلع زيكو ودخل أمامنا، دخل عمر مرموش، دخل عمر مرموش، إذا مرموش يدخل مكان زيكو. 2-1، 10 دقائق لن تكون سهلة، لكن المنتخب المصري عليه أنه يتماسك في هذه اللحظات. مرة تانية ميسي التمرير الاختراق، لكن يشيل المرة دي على طول ويغطي مروان عطية. عمر مرموش تبديل مصري ثالث في المباراة، دخول عمر مرموش في الدقيقة 80، رأسية روميرو من صناعة ميسي في شباك المرمى المصري. 2-1 لسه المباراة لازم نتعامل معها بنفس الأسلوب بنفس الطريقة واستغلال الاندفاع مع الحذر في هذه الكرات. واضح يعني ان الارجنتين حاولت كتير للوصول، ويمكن لحظه من لحظات عدم التركيز، الكره اللي عدت من الدفاع وكان مستنيها قلب الدفاع كريستيان روميرو، رابع اهدافه الدوليه مع منتخب بلده. من مصر واحد الارجنتين هنا في اتلانتا. مره ثانيه استلام على طول انزو فرنانديز،
انزو ارجنتين ان شاء الله تستمر في المعاناة امام المنتخب المصري. ميسي مرة تانية, شوف الهروب, هروب ميسي, ميسي يصنع في اللحظات الماضية, ميسي يعيد كرة قصيرة, لكن هنا تدخل وتطلع ركلة ركنية جديدة للمنتخب الارجنتيني عن طريق أليكسيس ماكوليستس. الجمهور الارجنتيني اللي بدأ يتحمس, والجمهور المصري يا رب يا رب يا حبيبي يا رسول الله يا رب. كلمة الأسطورة كابتن حسن شحاتة ربي يديله طول العمر كان يدعو بها دائما, ويدعو طبعا الدعوة الدعاء لله وحده سبحانه وتعالى. مرة تانية خروج, المرة دي يشيل على طول مصطفى, كرة تعود مرة ثانية, ضغط مذلة من جانب الأرجنتين في محاولة الوصول للتعادل والوصول لوقت إضافي, ولكن المنتخب المصري مرة تانية انطلاقة, مر ميسي, اوعى اوعى التلامس, اوعى التلامس ميسي, يا ساتر يا ساتر يا ساتر, بص ميسي عدى ازاي. طبعا أسطورة ميسي, أسطورة, لن نتحدث عن ميسي, لكن ضربة راسية من لوتارو عايز ايه. بص ميسي في سنت في سنتي, ميسي حاول يغمزها كده براسه لوتارو مارتينيز, لكن تمر بأمان وسلام. الأرجنتين يعني بتلعب بكل طاقتها بكل طاقتها. هنايم بيونس آيرس, بدري وقرطوبة ورزاريو ومندوسا والإبلاتا, كل دول هيناموا بدري النهاردة. مباراة على فكرة الساعة 12 بتوقيت الاتحاد الأمريكي, يعني تقريبا نفس توقيت الأرجنتين, والساعة 7 انطلقت في هذا اليوم التاريخي. 7 7 الساعة 7 سيكون يعني يوم تاريخي إن شاء الله.

يبدو أن ميسي خلاص، ميسي بقى إيه جاب آخره وسجل التعادل في مرمى المنتخب المصري في الدقيقة 83. الضغط الكبير الحقيقة في اللحظات الماضية، ميسي يستثمر هذه الكرة تضرب في باطن العارضة وتكون كرة التعادل 2-2. نستمر ونكمل وبإصرار وبروح، ضغط الكبير على لاعبي المنتخب المصري، ميسي يسجل في هذه المباراة هدفه التاسع وهدفه رقم 21 في تاريخ بطولات كأس العالم، ويسجل في كأس العالم المباراة التاسعة على التوالي. ضيع ركلة جزاء، بص ميسي بدأها ثم الإبعاد هنا، أدي على طول كرة لوتارو ثم الكرة الثانية أمامنا تتصلح في اللقطة الماضية من مولينا، شوف هنا أمامنا لوتارو تضرب في هاني تصل إلى البديل مولينا، والله هو ما صلحهاش هي خدمته، لكن شوف بقى هنا يأتي ميسي بلمسات، ميسي طبعا الأسطورية يسجل هدف التعديل، ترتطم الكرة في باطن العارضة، حاول عليها والله مصطفى لكن قوية الكرة مسافة قريبة، ترتطم في باطن العارضة ثم تضرب في أرض الملعب وتسكن الشباك 2-2. بطل العالم منتخب الأرجنتين الذي عانى أمام الكابو فيرد رأس الأغدر، وعانى أمام منتخب مصر يتقدم بهدفين مقابل لا شيء، وادي عائلة سيميوني السعيدة بالتعادل والعودة للمباراة. ياسر إبراهيم بعد ربع ساعة، ثم زيكو في الدقيقة 67 بعد ما تلغى هدف أيضا لزيكو، كان بفاول على مروان عطية الدقيقة 67 سجل زيكو الهدف الثاني، وكان تلغى الهدف الدقيقة 58، ثم بعد كده سجل أمامنا هو اللاعب كريستيان روميرو الدقيقة 79، وعادل ميسي في الدقيقة 84. ميسي بقدمه اليسرى يسجل في شباك المنتخب المصري ويرفع رصيده إلى 125 هدف دولي في 203 مباراة. نجم كبير له قدر واحترامه، لا نقلل أبدا من ميسي، لأن ميسي يبقى دائما أسطورة كرة القدم، يعني في وقت كان رونالدو وميسي مصدر مصادر المتعة في كرة القدم، وكنا يعني لنا الحظ في وجودنا في الدوريات الكبرى اللي كان فيها دائما ميسي ورونالدو طرف فيها، والمباريات الكبرى على مستوى المنتخبات أيضا، ولكن حتى الآن 2-2. أمامنا أدي الإعادة كرة روميرو وتغطية أمامنا، هو قدم فعلا أونسايد، قدم عندنا لقطة الهدف الأول للأرجنتين، ميسي عمل عرضية وسجل منها روميرو. شفت ميسي يعني الأهداف التي سجلت الأرجنتين حتى الآن 13 هدف، ميسي مسجل حتى الآن 9 منها، وشوف بقى كم صراع لميسي في هذه البطولة وفي هذه المباراة، سجل هدف وصنع هدف. 87 دقيقة، لسه المباراة، بص الجمهور الأرجنتيني، بص يعني هي كرة قدم طبعا، التقلبات الموجودة واردة في كرة القدم، جهد الكبير اللي بذل على مدار هذه المباراة يعني كان جهد كبير من اللاعبين، لكن إن شاء الله التقدم كان بنتيجة 2 لا شيء، والعودة كانت الأرجنتين 2-2 في المباراة في وقت صعب شوية، لكن إن شاء الله نتماسك. مرة ثانية منتخب مصر، محمد هاني، مهند جابرين على طول، لكن يقطع لساندرو مارتينيز. عزيزي المشاهد، أنت تلاعب وتلاقي منتخب الأرجنتين، بص الجماهير أمامنا المصرية والجماهير الأرجنتينية، وخد لك صورة مع الكرة اللي طبعا سجل في اللقاء 4 أهداف حتى الآن في المباراة، تقدم مصري بهدفين وعودة الأرجنتين بهدفين. مرموش جمهور ايه؟ جمهور الارجنتين يعني له حضوره في البطولات وله تواجده في البطولات. الارجنتين بتحاول في هذه اللحظات انها يعني تعود للمباراة، ونجحت الحقيقة في العودة في فترة بالفترات. المنتخب المصري يعني كان له افضلية في النتيجة، لكن منتخب الارجنتين تدارك الموقف. آخر مرة بطل العالم خسر في هذا الدور يعني كان في عام 86 لما خسرت إيطاليا بطلة 82 أمام فرنسا دور 16، كان 0-2، والأرجنتين كانت مصر متقدمة ولكن نجحت في العودة. قد مصر للوقت الإضافي،

على شوطين في هذه المباراة اللي من خلالها ما زلنا مع التعادل 2-2. وقت إضافي كان قد ظهر في لقاء ألمانيا وباراغواي وحسم ما كان الترجيح، ظهر في لقاء هولندا والمغرب وحسم أيضا ما كان الترجيح، وأيضا في مباراة بلجيكا والسنغال وحسم الوقت الإضافي في اللحظات الأخيرة بركلة الجزاء كاتشي تيليمانس، ثم مباراة أستراليا أمام مصر كانت 1-1 وحسمت أيضا لمصر كان الترجيح، ومباراة الأرجنتين وكابو فيرد أيضا كان هناك وقت إضافي وحسم اللقاء بهدف عكس الديني في الدقيقة 111. وتستمر الرحلة ويستمر يعني الأداء المصري الممتع حتى الآن، أمامناه 8 أهداف لميسي في هذه البطولة، 8 أهداف 8 يفصل الصدارة اللي كانت موجودة ما بينه وبين بابي وهالاند على الهداف. فرصة للأرجنتين، خطر بقى الكرة دي، كل كرة ثابتة لميسي لازم نتعامل معها بيقظة أكثر من كده، لأن ميسي هو الأرجنتين رغم أنه يمتلك نجوم وأسماء كبيرة. الكرة على أرض المرة دي بين لاعب باريدس، باريدس هل ننهي الأمور كده بهذه النتيجة ويكون الوقت الإضافي يعني مع تعديل في الأوضاع هنا وتعليمات كابتن حسام حسن للحفاظ طبعا على فرص والحظوظ والوصول يعني إلى ممكن ركلات الترجيح، وممكن نحسبها إن شاء الله في الوقت المتبقي. نشوف الوقت البدل الضاع قد إيه. أداء بطولي لمنتخب مصر أمام الأرجنتين بطلة العالم وبطلة كأس العالم 3 مرات ووصيف 3 مرات، واللي شاركت 19 مرة في بطولات كأس العالم وغابت فقط 4 مرات. مرة ثانية استلام عن طريق اللاعب خوليان ألفاريز، جهد بدني كبير مزل في اللقاء من جانب لاعبي المنتخب المصري. مرة ثانية انطلق خوليان ألفاريز، خوليان سكالوني عمل تبديلات هجومية الحقيقة لتطوير الأداء وزود عدد المهاجمين أصحاب الأدوار الهجومية. مرة ثانية كرة تعود للمنتخب الأرجنتيني، فرصة هنا للتحول والانطلاقة السريعة، عمر مرموش يسند على طول معاه في الجانب الشمال، أمامنا هنا التقدم، أدي على طول لمسة مرموش، يا راجل إدن صلاح، يا راجل إدن صلاح كان جنبك، كان جنبك محمد صلاح، عمر مرموش فرصة مرتدة سريعة في 7 دقائق وقت بدل ضائع في عمر هذه المباراة. مرة ثانية ميسي، ميسي ميسي عدى ميسي، تمريرة خطرة جدا لكن الكرة ترتطم، والأداء الدفاعي اللي بيحاول، هل هنرى حسام عبد المجيد في هذه المباراة؟ هل ممكن يدفع حسام عبد المجيد لأن في لعيبة خلاص استنفذت واستهلكت في اللقاء؟ ممكن نشوف يعني أكثر من فكرة، أكثر من تبديل، محمود صامر في إبراهيم عادل في نبيل عماد دونجا في زيزو حمزة عبد الكريم طارق علاء والحراس الثلاثة مهدي ومحمد الشناوي ومحمد علاء. طبعا غياب أحمد فتوح ومحمد عبد الملك، محمد هاني، محمد صلاح، محمد هاني في الجانب اليمين، هاني هاني حاول هاني يلف العرضية خطرة جدا، يا تريزيجيه يا تريزيجيه، هل هناك دفع في اللقطة اللي كانت منذ قليل أمامنا هو المنتخب المصري؟ كان في اللقطة حمدي فتحي، هل تعرض حمدي فتحي الدفع من جانب ماكليستر؟ صعب صعب اللقاء، كرة محمد هاني كادت أن تعيد المنتخب المصري للتقدم، لسه المباراة. مرة تانية هنا استلام على طول تريزيجيه، تصل إلى محمد صلاح، هجمة مصرية عايز يعدي ويثبته، عايز يعدي صلاح لكن الكرة كرة وقفت تحت رجله، المرة دي التحول لمنتخب الأرجنتين، خوليان ألفاريز أمامية المرتدة السريعة، انطلاقة لو تارو مارتينيز، هجمة للأرجنتين لو تارو، انتظار الدعم، شوف لو تارو انتظر أمامنا الدعم يلعب العرضية، خطر الأرجنتين يسجل أمامنا إنزو فرنانديز، هجمة مرتدة مصرية كانت منذ قليل ضاعت الفرصة، ارتدت الكرة ويسجل إنزو فرنانديز هدف الأرجنتين في الدقيقة 2 من الوقت البدل الضائع، 2 من الوقت البدل الضائع. مش ممكن هذا السيناريو الدراماتيكي، هذا السيناريو الدراماتيكي، يبدو أن ميسي رأى السيناريو اللي حدث مع نيمار ومع رونالدو ومع النجوم الآخرين اللي كان أعلنوا نهاية مشوارهم مودريتش، والأرجنتين تقلب المائدة، تقلب الطاولة على المنتخب المصري وتسجل في هذه اللحظات. هنشوف هل هناك تسلل على إنزو، هل هناك تسلل على إنزو؟ حكم اللقاء أمامه فرانسوا تكسير ألغى هدفا مصريا كان لزيكو، وأمامه حكم اللقاء يقول لك هدف،
هجمة مرتدة الأرجنتين تعاملت وسط دفاع مصري غير مبرر الحقيقة. شفت الكرة العرضية، أدي الإعادة، أدي الإعادة، أدي الإعادة. بص هنا، هل هناك، هل هناك خطأ على ماكليستر؟ بص محمد صلاح عايز يعدي، عايز يعدي صلاح، صلاح تكعبل في رجله، يقطع على طول خوليان ألفاريز، يعمل هجمة في المساحة ملعوبة في اتجاه لوتارو. إنزو فرنانديز طبعا نجم تشيلسي اللي وضع نفسه في هذه الوضعية. شفت هنا ياسر، ياسر، وعلى طول إنزو بقى مظبوطة الكرة بالمقاس، يركن كرة بضربة رأس، هدف الأرجنتين الثالث القاتل في المباراة، الهدف القاتل. تدفع ثمن عدم التركيز وارد، تدفع ثمن الجهد اللي بذل في هذه المباراة وارد. دي كرة قدم، دي كرة قدم، كرة قدم، لابد لأن نتحدث على منتخب مصر، لأن المنتخب المصري قدم مباراة كبيرة. واسكالوني لا يصدق، لا يصدق هذا السيناريو، هذا السيناريو لا يصدق الحقيقة حتى الآن، لا يصدق. لا المكسب يعني الانتصار، ولا الخسارة تعني الهزيمة. المنتخب المصري الحقيقة اللي عمل بطولة كبيرة جدا جدا، والكابتن سعفان الصغير أمامنا هو يطرد من الجهاز الفني مدرب حراس المرمى، وإنذار لمصطفى شوبير، إنذار لمصطفى شوبير. التكسي عمال يوزع بس الإنذارات، لغى هدف في اللقاء للمنتخب المصري، ومنتخب الأرجنتين بقى يضيع الوقت ويدفع بأوتامندي، الخبير أوتامندي، يدفع بأوتامندي، شوف خبير أوتامندي، ويطلع أمامنا هو خلاص عايز يحافظ، يطلع خوليا، يطلع خوليا ألفاريز، ويطلع روميرو، ويدخل كل من أمامنا هو مدينة وأوتامندي، يدخل مدينة، يدخل مدينة بديلا في اللقاء، يدخل الظهير فاكواندو مدينة لاعب مارسيليا يدخل في اللقاء. منتخب الأرجنتين يتقدم، وزيزو يبدو هيكون تبديل مصر، زيزو هيكون تبديل مصر، زيزو هيدخل أمامنا، زيزو رابع لقاء لزيزو في هذه البطولة، هذه زيزو، ويطلع مهند الأشيب. ماذا حدث للمنتخب المصري؟ باختصار الجهد الكبير اللي بذل، التركيز قل، الاندفاع اللي حدث الحقيقة في وقت لا تحتاج في انك تندفع، بل محتاج انك تدافع، لكن الرغبة في الفوز والطمع في الفوز، وده وارد في كرة القدم، يعني لا نقلل ابدا ابدا من ابطال مصر في هذه البطولة اللي يعني وضعونا في هذه البطولة مع هذه اللحظات الجميلة، واللحظات ايضا الدراماتيكية، لكن لن تكون يعني ان شاء الله حزينة، لان المنتخب المصري قدم بطولة كبيرة. خرجنا من يعني موضوع الهدف اللي كان سجل كابتن مجدي عبد الغني، وموضوع التمثيل المشرف، الى هذا الاداء البطولي لهؤلاء اللاعبين والجهاز الفني، ولكن انت تواجه الارجنتين اللي بتدافع عن نفسها وعن حظوظها كبطلة لكأس العالم، واللي تسعى انها تفوز باللقب لمرتين متتاليتين كما حدث من قبل مع ايطاليا والبرازيل. انذار لمصطفى شوبير، والارجنتين تستبسل في هذه اللحظات. المنتخب المصري عمل مباراة كبيرة، حمدي فتحي انذار، اذا مصطفى شوبير وحمدي فتحي، لا تشعر ابدا بخيبة الامل، لان كرة القدم والرياضة مكسب وخسارة، والخسارة زي ما قلنا لا تعني النهاية، بل هي بداية ان شاء الله، بداية للتعلم والنجاح. المهم سرعة العودة، سرعة الاستشفاء من الخسارة اللي كانت النهاردة الحقيقة يعني رحلة جميلة عشناها مع المنتخب المصري، لكن الوقت لسه لسه لسه فيه، لسه مدام في العمر بقية ان شاء الله يكون في عودة بإذن الله. الأرجنتين تسرى الفرحة المصرية، والسرقة مشروعة لنادي كرة قدم، يعني سرقة بس استخدام اللفظ، لأن هي فعلا سرقت أحلام المصريين في هذه المباراة، والخسارة زي ما قلنا لا تعني النهاية، بل هي البداية إن شاء الله لهذا الجيل المميز، مع تصعيد لاعبين صغار، مع مستقبل كرة قدم المصرية. زيزو مرة ثانية، لكن لحظات قد تعبر عن المصريين بالعودة، واللحظات اللي ممكن تعيدنا إلى المباراة، تعود الكرة مرة ثانية الأرجنتين. الحقيقة أسكالوني عمل تبديلات تفوق بيها على المنتخب المصري، ويبدو هناك إنذار جديد، وأمامنا فرانسوا لتكسييه حكم اللقاء الفرنسي، صاحب النهاردة يعني أدوار في اللقاء، يعني مش هنقول التحكيم في هذه البطولة، لكن لتكسييه يعني شبعنا إنذارات في هذا التوقيت، وانت بتنرفز بقى لازم يعني يكون في مراعاة لمثل هذه الأمور. إنذار جديد لمروان عطية،
مباراة تعلمك كيف تفوز، كيف تربح بالقادم. مباراة كبيرة كسبتم احترام الجميع، شرفتوا بلدكم، خلقتوا حالة خاصة في الشارع، وأمامنا هو الرجل عم فرحان أمامنا لتسييه، وآدي أمامنا هو يدي إنذار، يدي إنذار، إنذار جديد لكابتن حسام حسن. كابتن حسام كنت نجما لهذه البطولة، كنت نجم لهذه البطولة. آدي أمامنا هو يعني يستدعي الكابتن حسام، يستدعيه، كلمه بيقول له كان في فاول، كان في فاول على تريزيجيه، وكان في التحام من ماكليستر مع كان الكره اللي كانت داخل مع حمدي فتحي، وبيكلمه عليها والحكم ما شافهاش، يعني زي ما شاف الفاول للمنتخب، وكان فاول الحقيقه يعني عشان نتكلم صح، يعني كان هناك خطا فعلا على المنتخب المصري. لكن لا شك ان هذه الاسماء، كابتن حسام حسن احد اساطير كره القدم كلاعب وكمدرب، عمل انجاز غير مسبوق في كره القدم، والحقيقه كره القدم بتضعك دائما يعني في لحظات فيها فرح وفيها حزن، لحظات فيها دموع الفرحة وفيها دموع الحزن، لكن لا تنكسر مصري، لا انكسار، لا انكسار أبدا، لأن ما قدم في هذه البطولة كان أداء بطوليا، سنتذكر هذه البطولة دائما وأبدا، وصول إلى دور 16 بهذا الإنجاز التاريخي. حسام حسن، إبراهيم حسن والجهاز الفني ومنتخب الأرجنتين، الحقيقة اللي عاد للمباراة في 11 دقيقة الأخيرة لما سجل روبيرو وسجل ميسي وتقدم في الوقت البدل الضائع، كان إنزو طبعا اللي هو اللاعب تشيلسي إنزو فرنانديز. دخلنا على الدقيقة 10، مباراة بطولية فيها بعض الجوانب وفي بعض الأمور اللي كنا ممكن نتداركها، لكن ما قدم من لاعبي المنتخب المصري يستحق عليه التكريم والإشادة، لأنهم كانوا حقيقة يعني أهل للمشاركة، وكانوا على موعد مع التاريخ حتى الآن. لكن أمام الأرجنتين اللي نجحت حقيقة في العودة مرة ثانية، هنا محاولة، هذه أمامنا إضاعة للوقت، هذه إضاعة للوقت هنا من جانب اللاعب البديل اللي دخل أمامنا، لوتارو مارتينيز، لوتارو مارتينيز صراع مع زيزو، تنتهي برمي التمس. كل الاحترام والتقدير، ادي لوتارو مارتينيز ومروان، وبص حكم اللقاء راح لمين يا راجل، روح للوتارو فرانسوال تكسيدو، انت محضر، محضر محكمه يعني رجل عدل، راح يكلم مين؟ راح يكلم مروان عطيه، ادي بيعد اهو التعديلات الجديده من اجل الفار، من اجل وطبعا التعديلات من اجل لعب اكثر سرعه واكثر عداله. ولكن هنا في هذه الليله المنتخب المصري تقدم عن طريق ياسر ابراهيم بهدف بضربه راسيه من صناعه مروان عطيه بعد ربع ساعه، ثم اتلغى هدف زيكو في الدقيقه 58 لفاول على مروان عطيه، ثم سجل زيكو في الدقيقه 67، تتقدم مصر بهدفين مقابل لا شيء. لكن ميسي كان حاضرا، ميسي كان في الموعد، صنع روميرو هدف التقليص براسيه دي 79، ثم سجل ميسي من متابعه الكره قويه ارتطت من وسط العارضه دي 83، ثم سجل انزو فرنانديز بهجمه مرتده سريعه براسيه ايضا في الدقيقه الثانيه من الوقت الضائع. منتخب مصر شكرا على ما قدمتموه، كنتم ابطال، نشعر بالفخر والاعتزاز، وخساره لن تنقصكم حقكم ابدا ابدا، والمصري يبقى دائما مرفوع الراس بهذا الاداء. الارجنتين بطله العالم 3-2، والخروج والارجنتين في انتظار الفائز من سويسرا كولومبيا في ربع النهائي. شكرا لكم.

0: think you see it all.
1: الآن اللحظة الحاسمة.
2: There is no room for mistakes.
3: The moments of hesitation and you're out.
4: التركيز هو المطلوب.
5: Discipline is the foundation.
6: مرحلة لا تقبل القسمة على اثنين.
7: This is the knockout stage.
8: Join us. That's
9: close. لنعيش الإثارة.
10: The suspense.
11: The challenge.

في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي، ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحق.

الألعاب الآسيوية العشرون أيتشي ناغويا 2026 اليابان حصريا على قنوات بي إن سبورتس.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم مشاهدي بين سبورتس، حيكم في التغطية المستمرة لكأس العالم 2026، حيث في مدينة لوس أنجلوس في هذا الملعب الجميل الخلاب في هذه المدينة في ولاية فلوريدا، سيلتقي منتخب إسبانيا بمنتخب بلجيكا في لقاء ربع النهائي.
1: إسبانيا.
0: هذه هي حافلة منتخب إسبانيا حاملة الفريق الذي لم يستقبل أي هدف حتى الآن في هذه المسابقة، يواجه منتخب بلجيكا في دور ربع النهائي، حيث تسعى بلجيكا لتقديم مباراة كبيرة مع أبرز خصوم ومنتخبات كأس العالم التي لازالت مستمرة في البطولة، مع خروج العديد من المنتخبات التي قدمت مستوى استثنائي على مستوى هذه النسخة الجديدة المستحدثة من كأس العالم 2026.

0: حياكم الله مشاهدينا الأعزاء وأسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم في التغطية المتواصلة لكأس العالم 2026 حيث وصلنا للأدوار المتقدمة على مستوى كأس العالم في انتظار لقاء يعتبر من أهم وأبرز لقاءات هذه المسابقة. يلتقي منتخب إسبانيا بمنتخب بلجيكا. قبل الخوض في تفاصيل هذا اللقاء المنتظر اسمحوا لي جميعا أن نرحب بمحللي بي إن سبورتس نجوم الكرة العالمية والعربية. نبدأ بنجم الكرة القطرية سابقا ومحلل قنوات بي إن سبورتس يونس علي. مساء الخير لك.
1: مساء النور الذي.
0: كما نرحب أيضا بنجم الكرة الإسبانية سابقا والذي خاض العديد من التجارب على مستوى الأندية الأوروبية لويس غارسيا. مساء الخير لك.
2: مساء الرئيس.
0: كما نرحب بنجم الكرة التونسية وأسطورتها الغزال الأسمر والظهير الطائر كابتن حاتم الطرابلسي. مساء الخير لك. حياكم الله جميعا. إذا ننتظر مشاهدينا الأعزاء لقاء من الطراز الرفيع حيث في لقاء أوروبي يلتقي منتخب إسبانيا بمنتخب بلجيكا في هذا اللقاء المنتظر. هذا هو الوصول وتبدو لويس المعنويات عالية لديلا فوينتي مدرب المنتخب وللاعبين عدم استقبال أي أهداف وأرقام مميزة حتى الآن تحققت مع منتخب إسبانيا في هذه البطولة.
3: نعم هذا صحيح. بعد بداية ربما كانت بطيئة مع منتخب كان يحتاج أن يعود إلى كرة القدم الجميلة التي كان يقدمها. النتائج كانت موجودة ولكن ربما لم نقدم كرة القدم التي كان ينتظرها الجميع. نعم لم نستقبل أهدافا وندافع على نحو جيد وكذلك ربما لا نستقبل الفرص من الخصوم. شهدنا فران توريس كيف يؤدي في ربما في لحظات معقدة أو يرتبل كذلك كان رائع جدا أمام المرمى وبفضل العمل الجماعي وكذلك تشكيلة دي لا فوينتي في المباراة الأخيرة نجحنا في أن نحقق نتيجة مهمة جدا أهلتنا إلى هذه المباراة أمام منتخب ربما ليس من المرشحين ولكن سيكون معقد جدا نظرا للمواهب في هذا الفريق.
0: شاهد وصول منتخب إسبانيا ونذكر بأن هذه المواجهة هي الثالثة بين إسبانيا وبلجيكا في كأس العالم والثانية في دور ربع النهائي بعد تأهل بلجيكا بركلات ترجيح عام 86 في هذا المونديال التي أو الذي فاز فيه دييغو أرماندو مارادونا ومنتخب الأرجنتين وفازت إسبانيا في لقاء آخر في مونديال 90 في إيطاليا بهدفين مقابل هدف. الأرقام التي حققها الآن منتخب إسبانيا هل تدل على كابتن حاتم أن منتخب إسبانيا لم يختبر الاختبار القوي الحقيقي مع المنتخبات الكبيرة أم أن منتخب إسبانيا ودي لا فوينتي يمتلك منظومة دفاعية مميزة وحارس مرمى على مستوى عالي؟
1: هو أكيد أنه جانب من هذا. إسبانيا بدأت البطولة نوعا ما بتعادل بدأت أمام منتخب يعتبر قبل معنى ما نكتشف أنه رأس الأخضر بمعنى أنه قادر أن يؤدي بأداء أكثر من ممتاز لكن اكتشفنا أن إسبانيا كانت تستحوذ لكن عجزت على التسجيل. إحنا دائما نعرف على المستوى الهجومي لديها الكثير من الحلول. هذا أولا لكن تدريجيا أكيد أن المواجهات في دوري المجموعات كان نوعا ما مع أن واجه المنتخب السعودي أكيد أنه لم يكن في المستوى العالي ثم الأوروغواي كذلك اللي فاجأنا حقيقة بالمستوى المتذبذب يعني لكن هذا لا يلام لأنه نتكلم على منظومة مكتملة لدى إسبانيا. كانت المنظومة نتكلم من المهاجم منظومة دفاعية التي دافعت بشكل جيد إضافة الأفراد نتكلم أفراد كذلك أنا أعتقد أنه في نوعا ما من دفاع كذلك صلب مع يعني حارس مرمى على مستوى عالي. فأنا أعتقد أن إسبانيا لغاية الآن وفقت أو نجحت في الدفاع على مرمى وعدم قبول هدف. هذا لا يعني أنها لن تقبل هدف في المستقبل أكيد أنه قادر تقبل هدف لكن هل إسبانيا اليوم قادرة على منافسة المقارات الكبار؟ أعتقد كذلك لأنه تأتي لهذه البطولة من أجل منافسة عليها إضافة إلى تدريجيا أصبح مشاهد يمين يمال تدريجيا أنه عاد إلى مستوى رودري ثابت مستوى حقيقة يؤدي بشكل جيد على مستوى التوازن على مستوى الدفاع. أكيد لما نتكلم على بيدري حقيقة فجأت مردود ولم يكن جيد في المباراة الماضية لبيدري كذلك يعني أولمو لم يكن في المستوى العالي وذلك قام بالتغييرات لصناعة الفارق. هنا نتكلم على إسبانيا الذي لديها 11 لاعب تبدأ به ولديه الخيار بمن يختار من التشكيل، إضافة لدكة احتياط قادرة أن تعطي الإضافة كما شاهدنا في مباراة البرتغال ميرينو اللي حسم، إضافة لتورس وميرينو اللي كانوا حاسمين في المباراة. دفاعيا لا نستطيع، أكيد كوبارسي مدافع جيد، لابورت مدافع جيد، كوكوريا ممتاز، بورو ممتاز، لكن نتكلموا على منظومة، منظومة إلى غاية الآن ناجحة، لأن البرتغال مع المستويات التي لديها عاجز أن تجد الحلول مع تألق الحارس. هذا نجاح لإسبانيا إلى غاية الآن، إلى غاية الآن لم تحقق ولا شيء، لأنه الأصعب سيكون أو الصعب قادم بالنسبة لإسبانيا. بداية من اليوم ستواجه منتخب محترم، وإن كانت بلجيكا كانت نوعا ما محظوظة خاصة في مباراة السنغال، خاصة في مباراة السنغال، مباراة السنغال كانت نوعا ما تحتاج إلى بعض الحد، هذا فيه إمكانيات، وغارسيا الذي تدخلاته كانت ناجحة في مباراة السنغال، إضافة لمباراة أمريكا اللي حقيقة شاهدت منتخب مغاير على ما عهدناه في مباراة أمريكا، على مستوى التحضير الذهني، على مستوى القوة في افتكاك الكرة، وقوة في العودة من 1-0 في بداية مباراة 1-1 وعودة الفريق مباشرة بعد تسجيل هدف، هذا يعطيك ذهنية وتغيير التشكيلة. ليس سهلا تضع دوكو على الدكة، ليس سهلا تضع دوبرين، بمعنى أنه مدرب لديه شخصية وحقق نجاح إلى غاية الآن.
2: طبعا منتخب بلجيكا دخلت فيه العديد من الأهداف من جهة أخرى، منتخب إسبانيا لم يدخل فيها أي هدف، وهي الإحصائية التي لربما قد تعطينا منظور أو زاوية مختلفة لهذا اللقاء، وقد تجعل هذا اللقاء لربما بناء على مردود كلا الفريقين في السابق في اللقاءات الماضية في أدوار المجموعات أو حتى في أدوار خروج المغلوب قد تكون يعني تعطي نتيجة مختلفة بالنسبة لكل المنتخبين. كابتن يونس، الآن بناء على مردود الفريقين دفاعيا وهجوميا من جهة أخرى، هل بالفعل تشاهد أفضلية بشكل أكبر لمنتخب إسبانيا من منتخب بلجيكا، علما بأن منتخب بلجيكا مر باختبارات لكن تعتبر سهلة نسبيا مقارنة بإسبانيا؟
4: أعتقد المنتخب الإسباني قدم بطولة جيدة، وهي الأكثر توازن في البطولة بالنسبة للمنتخبات الأخرى. اعتدنا على إسبانيا أنها تكون مميزة على مستوى الاستحواذ، مميزة على الشكل الهجومي، مميزة في عملية خلق الفرص، لأنها أعتقد قدمت بطولة إلى الآن بطولة مميزة جدا على مستوى التوازن، على مستوى الأداء الدفاعي الأكثر من ممتاز من خلال النسخة الحالية. يواجه منتخب أعتقد عنده تدرج جيد مثل ما تفضل كابتن حاتم في البطولة، أعتقد من خلال مواجهة مصر وإيران أعتقد الفريق تحسن بشكل كبير، وخاصة في الناحية الهجومية استطاع رودي غارسيا إيجاد الحلول الهجومية بالرغم من تواجد لوكاكو على دكة البدلاء، إخراج ديبروين، في غياب دوكو في بعض المباريات، إلا أن المنتخب استطاع أن يسجل 12 هدف في آخر 3 مواجهات، وهو مؤشر قوي جدا، وخاصة في أدوار الحاسمة أنك تسجل عدد كبير من الأهداف هو أمر جيد، وأيضا قدم مستوى نوعا ما كان متواضع أمام السنغال، إن تدخلات المدرب كانت ممتازة. أمام منتخب أمريكا أعتقد الكل كان يرشح بأن المباراة ستكون صعبة وربما ستكون في صالح منتخب الأمريكي، لأن المنتخب البلجيكي قدم مستوى مميز جدا. المؤشرات ما قبل المباراة هي أعتقد بأن بلجيكا تمتلك حلول هجومية جيدة، المنتخب الإسباني يمتلك توازن كبير، وما تحتاجه الفرق في أدوار خروج المغلوب هو التوازن، وهو موجود بالنسبة للمنتخب الإسباني، يمتلك الحلول أيضا التوازن أو الأفضلية الدفاعية في صالح المنتخب الإسباني بالرغم من عدم وجود الحلول اللي اعتدنا عليها بالنسبة للمنتخب الإسباني، وخاصة من يونس دانيال.
2: نشاهد الأرقام، عندما نشاهد منتخب إسبانيا بعدد التسديدات مقارنة ببلجيكا وعدد حتى الأهداف، وعندما نمر قليلا على هذه الإحصائية نشاهد بأن الشباك النظيفة لإسبانيا لربما قد تعطي دافع أكبر لمنتخب إسبانيا للاستمرار أكثر لمواجهة فرنسا في الدور القادم، هل هذا الشيء يؤثر نفسيا على خط دفاع منتخب بلجيكا وأيضا حارس المرمى كورتوا الذي استقبل هدف في أول لقاء افتتاحه أمام مصر؟
4: أعتقد المنتخب البلجيكي راح يواجه صعوبة خاصة أمام المنتخب الإسباني، وجود لامين، وجود داني ألمو بالرغم أنه ما قدم مستويات جيدة، لكن ما يميز إسبانيا ليس فقط استقبال الأهداف أيضا التسديدات على المرمى، المنتخب الإسباني يستحوذ، يحرم المنافس من الكرة، يحاول خلق الفرص، أيضا مميز جدا في عملية استرجاع الكرة بشكل سريع جدا. وما يميز المنتخب الإسباني في البطولة الحالية عن البطولات السابقة أن فريق حاضر ومميز جدا في التعامل مع الهجمات المرتدة. فريق مميز جدا في إيقاف الهجمات المرتدة, في استرجاع الكرة, في ارتكاب الأخطاء, في توجيه المنافسين في الخروج على الأطراف وإغلاق عمق الملعب بشكل جيد. أيضا وجود ديلافونتي أعتقد مدرب مميز جدا في المواجهات الحاسمة في مباريات خروج المغلوب, وهذا ما يعطي ميزة بالنسبة للمنتخب الإسباني في مواجهات اليوم.
0: أنا أشاهد هذه الصور لجماهير منتخب بلجيكا في استعدادها للقاء اليوم أمام منتخب الإسباني.
5: ناح بتدري حق فابيان رويس أما أنا ملموك لاعب كاري ناح البعين تبين يكون كان.
0: هذه غرف تبديل ملابس منتخب إسبانيا, نشاهد الآن لحظة الترقب المنتظرة. لربما قد تكون هناك عوامل كثيرة تؤثر ذهنيا لويس على لاعبين منتخب إسبانيا, وهي النظر في اللقاء القادم وليس النظر في هذا اللقاء. لكن يبدو بأن ديلافوينت وأيضا لاعبي منتخب إسبانيا لديهم الخبرة الكافية, لأن الآن التفكير في دور نصف النهائي قد يبدو صعب, لكن التفكير في بلجيكا هو الأمر الأفضل والأنسب للاعبي منتخب إسبانيا قبل هذا اللقاء.
3: هذا صحيح, أعتقد أنها مباراة اليوم مباراة مهمة جدا. عندما نتحدث عن التفاصيل الصغيرة يجب أن تكون مركزا لأنها ستكون مباراة معقدة جدا. المنتخب البلجيكي ربما لا يصل كواحد من المرشحين, ربما تعتقد أنك أفضل منه وأنك فزت في مباراة أمام البرتغال وكنت تعتقد أنها مباراة من الأصعب في البطولة, ولكن ومنتخب البرتغال من الأصعب ونجحت في أن تتأهل وتواجه المنتخب البلجيكي والذي هو ليس من بين المرشحين ولم يظهر كل الموهبة التي لديه خلال السنوات الماضية, ولكن هو الآن في ربع النهائي وبقوة هجومية كبيرة جدا ووسط ميدان كذلك يقوم بعمل ممتاز, وإسبانيا يجب أن تفكر في ذلك وليس في المنتخب الفرنسي, لأن هذا سيكون خطأ كبيرا لأنك ستلعب بثقة زائدة وترتكب أخطاء ومع لاعبي بلجيكا في الأمام من الممكن أن يعقدوا المباراة, وبالتالي من المهم جدا السيطرة على هذه المباراة وألا تتحول إلى مباراة مجنونة وتحولات كثيرة كذلك خلال المباراة, حيث دائما ما تريد أن تلعب بلجيكا إسبانيا لا يجب أن تسمح بذلك, وفي وسط الميدان لا يجب أن تخسر الكرة أبدا. هذه المنتخبات تنتظر أن تخسر الكرة في وسط الميدان, هم منظمون ينتظرون اللحظة للخروج في الهجوم المضاد ويهاجمون الدفاع الإسباني. صحيح هو منتخب صلب المنتخب الإسباني, ولكن الأهم هذه المباراة ألا نفكر فيما هو فات أو ما هو قادم أمام فرنسا في نصف النهائي.
0: هل أصعب لقاء أو أفضل اختبار لمنتخب إسبانيا قبل مواجهة بلجيكا للاستمرار أكثر لإعطاء الدفعة المعنوية بشكل كبير هو لقاء البرتغال برأيك كابتن حاضر؟
5: يعني اكيد مباراة البرتغال كانت اختبار جدي, يعني شاهدنا المنتخب الاسباني عانى في المباراة. انا اقول معنا خاصة انه العديد من اللاعبين كانوا خارج, هذا اللاعب انا كنت اتمنى ان يبدأ في مباراة اليوم, يعني مورينو يمكن كذلك انه غيابه لفترة طويلة
0: مع المنتخب عانى من الاصابة الاخيرة مع الارسنال وعاد حتى في النهاية في دقائق قليلة
5: فقط. يمكن بدنيا يمكن انا اتوقع,
0: لكن له دور كابتن حاتم مؤثر كان في اليورو الماضي
5: اكيد, وساعد كلمة على لاعب لاعب مثل مورينو. كل مدرب يحب النوعية هذه لأنه هو مشابه لكل لاعب, مشابه لبيلينغهام,
0: مشابه قليلا لهافرتز,
5: اللاعب اللي يأتي من خلف يسجل نعم. دائما والتحرك دائما عنده ذكاء في التحرك, لأنه لما نشاهد أولمو كذلك كانوا جيد يعني يتحرك بين الخطوط, لكن احنا نتكلموا على الفورمة. وهذه أولمو في المباراة الأخيرة كان بعيد عن مستوى, باينة كذلك لم يكن في مستوى جيد, فأنت في حاجة, لأنه لاحظ أنت في مباراة البرتغال إسبانيا تستحوذ, لكن هي في حاجة من يتحرك في المساحة الذي منحها أولمو في منحها مورينو لما تم التغيير. فكانت اختبارا أعتقد مهم جدا مباراة البرتغال, لأنه واجه منتخب محترم جدا على المستوى الاستحواذ على المستوى وسط الميدان, وإن كانت في بعض المشاكل لا ننسى أن أوريزابال كذلك أضاع في الشوط الأول فرصة كانت من تمريرة أولمو, كانت فرصة هدرها أمام المروة، كان قادر أن يطلع نتيجة يمكن تتغير مجريات المباراة. لكن عودة إلى مباراة اليوم، أنا أعتقد بلجيكا تدخل لهذه المباراة بمعنويات كبيرة، لأنه مباراة أمريكا لا أحد كان يتوقع أن يسير تسير مباراة بهذا السيناريو، خاصة بعد عودة بلغان المهاجم. وأنا أعتقد هذا حفز المنتخب البلجيكي كتحضير ذهني بالنسبة لغارسيا وللمنتخب البلجيكي. التغييرات اللي طرأت في مباراة أمريكا بالنسبة لبلجيكا لم أحد يكون يتوقعها، تضع دوكو على دكة الاحتياط وكذلك دوبروين، التغيير هذا يمكن كذلك منحه ديكاتيلار كذلك ولوكاكو لم يبدأ، وديكاتيلار كان ممتاز، سجل هدفين، يعني هدف الأول والهدف الثاني، الهدف الأول في الدقيقة 9 ثمانيات، الهدف الثاني بعد تعديل أمريكا. وأمريكا لم يمكن بعد التعادل لم تحظى بوقت كبير، يمكن 3 دقائق ودقيقتين وسجل المنتخب البلجيكي.
2: أنت من تفضل حاتم، ديكاتلير ولا
5: أنا لوكاكو؟
2: لا أنا تفضل لوكاكو.
5: لا لوكاكو، لأنه لوكاكو قوي ومزعج للمدافعين
2: ومحطة في الهجوم،
5: ومحطة في الهجوم وقوي، يعني أي مدافع يعني قلب دفاع يلعب من كاتيلار، من كان كاتيلار يعني يسجل أهداف، لكن الأصعب أن تلعب معه.
2: مع العلم لوكاكو لعب دقائق أقل وسجل أكثر من
5: صحيح، لكن لماذا غارسيا دائما يعاول على ديكاتيلار؟ هل لوكاكو غير جاهز على المستوى البدني؟ ما شاهدناه أنه بدنيا جاهز. على كل حال هو اختيار بالنسبة للمدرب، سنكتشف هل اختيارات غارسيا صائبة ولا تواجه إسبانيا. إسبانيا تستحوذ وصبورة في المباراة، لاحظ مباراة البرتغال، إسبانيا ليس لديها إشكال تستحوذ، لا تجد الحل تستحوذ ومرهق الاستحواذ بالنسبة لإسبانيا.
2: لكن هذا اللقاء أيضا معنويا لمنتخب بلجيكا يعتبر مهم في مسيرة بلجيكا، لأنه هناك حدثت بعض الاستثناءات لبعض لاعبي منتخب أمريكا في عملية الدخول،
5: صحيح،
2: إزالة البطاقة الحمراء،
5: بالتالي
2: يعني لم تؤثر على المنتخب البلجيكي،
5: بل بالعكس هي كانت حافز، يمكن لو لم يلعب اللعب يمكن لم يكون هذاك الحافز موجود. وانا اعتقد انه المدرب يستغل مثل هذا الظرف لتحفيز لاعبيه، لانه من المفروض ان لا يعفى اللاعب من كارت احمر وان كان خطا. على كل حال هذا ظرف ما صار في ضغط معين، فانا اعتقد ان المدرب يجد طريقة لتحفيز لاعبين، لأنه يعني شاهدنا فريق مغاير على ما شاهدناه طيلة مباراة الأول بالنسبة لبلجيكا، وكان حافز إيجابي الذي جعل مشاهد المنتخب البلجيكي حتى الاحتفال شاهدنا بالرقص الشهير يعني
2: لرئيس لوكاكو
5: حقق الانتصار اليوم المنتخب البلجيكي. لكن يوم مباراة مغايرة لابد أن تكون قادر أن تركض طيلة مباراة كاملة وقابل للإرهاق الفريق كامل، يعني إسبانيا تستحوذ وليس لديها إشكال 60-70%، فأنت يكون لديك ترانزيشن، وهذا مكان غائب عن مباراة المغرب أمس، مكان غائب عن مباراة المغرب أمس، لأن إسبانيا ستستحوذ، إسبانيا ستضغط، لابد أن تكون لديك القابلية على المستوى البدني للركض ولقبول الإرهاق الذي سيجبرك عليه الخصم
2: وتوزيع المجهود، لأن لربما قد تطول المباراة
5: والتحولات، وعندك قدرة على التحولات اللي هو موجود لدى بلجيكا.
2: نعم.
5: هو موجود عندها أطراف حقيقة لديك ميزو بالصراحة.
2: هناك علامة استفهام كبيرة أيضا لويس حول مدى إمكانية ظهور لامين يامال الذي أيضا هو الآخر ساعد الفريق مع ميرينو في اليورو الماضية، كان متألق كثيرا، سجل أهداف جميلة حتى أمام فرنسا، سجل هدف رائع وجميل، الجميع ينتظر ردة فعل من هذا اللاعب أن يكون حاضر موجود يسجل أهداف يعمل الفارق. ولازلنا في البطولة، هل تتوقع بأن يظهر لامين يامال بصورة أفضل بصورة أكبر مما ظهر عليه في اللقاءات الماضية؟
3: نعم، ليس لدي أدنى شك بأنه قادر على أن يظهر على النحو أفضل، ولكن نحن نعتقد ونفكر بأن لامين يامال سيحل كل مشاكل إسبانيا من اليوم الأول، وضعنا ضغط على فتى في 18 من عمره وهو لا يزال في طور النمو والنضج والتطور، ولكن بالرغم من الجودة التي يمتلكها والموهبة كذلك وما قدمه في آخر عامين، ولكن لا يزال هو فتى في 18 من عمره، عليه ويجب أن يمر ببعض المراحل، ولكن مع نهاية الموسم تعرض لإصابة أبعدته عن الملاعب لفترة من الوقت، وهو يحتاج لوقت للتعافي وكذلك استعادة رتم المباريات ونسق المباريات، وهو يحصل على ذلك رويدا، ولكن هو وقت قصير جدا، لعب 20 دقيقة في المباراة الأولى، ولكن بعد ذلك نشاهده أنه يلعب 90 دقيقة. ليس هنالك وقت للتعافي بالنسبة له، وهو يحتاج إلى ذلك، ليس فقط الثقة ولكن مسألة ما يمكن أن يقدمه، والمساهمة في الفريق يمكن أن تكون أكبر، لكن نحن نضع ضغط

الرحيمي معا يدخل اعتقد بلال خنوس. نعم يخرج في هذه الاثناء النتيجه تتغير 1 فرنسا بعد السيل من الفرص خاصه في الجوله الاولى. الان جاءت الفجوه. مبابي سدد على يسار حارس المرمى ياسين بون. إذن يتواصل اللعب مشاهدة كرام. لازال هناك وقت، لازال هناك نصف ساعة تقريبا. نشاهد المجهودات للاعبي المنتخب المغربي، مرابط لإعطاء توازن كبير في الوسط، ورحيمي على مستوى التحركات الهجومية. نايل العيناوي، إصابة كيليان مبابي في هذه اللحظات. وصلت الكرة لمرابط، مبابي على الأرض، أوناحي وصلت على جبهتي اليمنى. سلام على طول عز الدين أوناحي، يمرر كرة مرة أخرى. أشرف حكيمي، طبيعي الآن، طبيعي بعد استقبال هدف أمور تزاد في التغيير، الأمور تبدأ في التغيير. المغرب سيبادر ولكن المرتدات ستكون خطيرة، وخطيرة جدا. كارت أصفر، كارت أصفر يحضر الآن. التدخل في حق اللاعب مبابي عيسى ديوب، لازم اللاعبين يحذروا من البطاقات. الكارت الأصفر لعيسى إثر التدخل الماضي في حق كيليان مبابي. هذه الإعادة مجددا، يعني هل أقول لازم المنتخب المغربي الآن يغامر؟ تغامر كذلك ستكون مخاطرة كبيرة. تهاجم لكن بتوازن، تبني لكن بحذر، لأنه يعني فرنسا أكيد مع سرعة هذا اللاعب واحد ضد واحد ممكن يمشي وينفرد بياسين بونو. الآن فرنسا ممكن توجد المساحات مع تقدم نسبي للمنتخب المغربي اللي هو المطالب أنه يفرض لعبه. هذه مباراة خروج المغلوب، تالي مطالب أنه يفرض اللعب للعودة في النتيجة. كرة في وسط الميدان، المرور من أوليسي مشيها رابيو، يلعب بسرعة. هنا الانطلاقة من تأثيري دوي ورابيو والعرضية، ولكن عيسى موجود. ديوب يتدخل والكرة تمشي مباشرة إلى التماس. إذا الرمية الجانبية الآن، مبابي 8 أهداف. الصراع متواصل مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والنرويجي هالاند. الكرة في وسط الميدان، صحيح يتساوون في الأهداف لكن الإبداع، الاستمتاع، اللمسات الساحرة، الأهداف الجميلة ستراها حتما. نعم، من لاعب أيقوني ومن لاعب خرافي ومن لاعب فعلا لطالما أمتع ولا زال يمتع. أنت تكتشف كل شيء في كل مرة شيء جديد. إنه بكل بساطة بولغا ليونيل ميسي. الكرة تصل على الطرف يا ليمن، المتابعة هنا عن طريق من أوليسي لازالت عنده. كوندي في المساندة أو كوني ولا ردة فعل بعد الهدف، ولا ردة فعل بعد هدف اللاعب كيليان. فرنسا تستحوذ، الخطأ هنا والانطلاقة في المرتدة ولكن طارت إلى رمية جانبية. أول لمسة لرحيم. هذه الإعادة، عيسى في وضعية، هل كان بإمكانه أنه يدخل على مبابي، يغطي أكثر على مبابي؟ هنا ترك له تقريبا متر، وهذه مسافة كانت كافية بالنسبة لمبابي أنه يسدد في الزاوية التي يراها مناسبة. تالي أعطى مساحة عيسى ديوب. هذه كرة فرنسية والهدف الثاني. ديمبلي سجل الهدف الثاني. ديمبلي وجد الثغرة مرة أخرى بتسديدة على يسار حارس المرمى ياسين بونو. أخيرا ظهر ديمبلي، يعني وإن غاب لكن في وقت هنا حاسم، وفي ضربة واحدة يتمكن من زيارة شباك ياسين بونو. وأنا قلت صعب أنك تواصل بهذه الطريقة أمام الفرنسيين. إذا النتيجة تتغير 2-0 لفائدة المنتخب المغربي، والمسجل هنا ديمبلي. إذا 2-0
المهمة تزداد تعقيدا لرفقاء أشرف حكيمي فيما تبقى من عمر هذه المواجهة. لما يكون عندك لاعبين بهذه الجودة، خطأ بسيط في التمركز يساوي هدف، خطأ بسيط في التمركز يساوي هدف، رغم محاولة ياسين بونو للتصدي، لكن طريقة اللي سدد بها ديمبيلي، معروف معروف ديمبيلي بهذه التسديدات، معروف ديمبيلي لاعب نادي باريس سان جيرمان. إذن يضاعف الحصة ويعقد الحسابات لمنتخب المغرب فيما تبقى من دقائق هذه المواجهة. 2-0. كرة تمشي مرة أخرى لفائدة المنتخب الفرنسي. بعيدة الكرة على سفيان الرحيمي. هل من تغييرات أخرى في هذه اللحظات؟ طبعا دقائق منتظرة من جانب المنتخب المغربي من أجل فعل شيء، فعل ردة الفعل بعد الهدف الذي سجله لاعب ديمبلي. 2-0 فرنسا.

إذن هذا هو ملعب بوسطن الذي يحتضن أولى مباريات دور الربع النهائي فرنسا المغرب. نتيجة تغيرت في هذا الشوط 2-0 ثنائية مبابي اللي قلت ينافس على لقب الهداف مع الثنائي إيرلينغ هالاند وكذلك ميسي. والهدف الثاني ديمبلي استغل أفوى وتغرس سدد على يسار حارس المرمى ياسين بونو. إذن سندخل تقريبا 20 دقيقة المتبقية على نهاية الوقت الأصلي من عمر المباراة. المغرب لثاني مرة على التوالي يصل إلى ربع نهائي كأس العالم. الآن المستويات تزداد أكثر مع اقتراب المباراة النهائية. طبعا المنطق هكذا نقول، المنطق على الورق الأرجنتين وفرنسا في النهائي. ربما الكثير يعتقد بأنه ممكن نهائي يتكرر بين فرنسا والمنتخب الأرجنتيني، لكن الأرجنتين لازم في طريقة منتخب شرس جدا. يتعلق الأمر بالنرويج في قمة كبيرة، قمة منتظرة بين إنجلترا والنرويج. إذن زاير إمري على الصورة يسعى للدخول، باريسي آخر مكان كوني على مستوى وسط الميدان. ونذكر بأن محمد وابي قام بتغييرين، الدخول لسفيان مرابط مكان أبو عدي وسفيان رحيمي مكان بلال الخنوس. إذن تلعب ضربة المرمى، هذا هو مينيون يرسل كرة طويلة للأمام يترك أنس صلاح الدين جهة اليسرى. وأنا قلت في الشوط الأول صعب أنك تدافع وتراقب وتنتظر في مناطقك، مرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة وركلة الجزاء بسلام. الفرنسيين دائما عندهم تنوع في الحلول، تعطيهم الكرة وقت أكثر معناه أنك تعطيهم فرصة للاقتراب من ياسين بونو، وهذا الشيء الذي حصل. يعني في لحظة تحرك فيها لاعبو الفرنسيين بسرعة وجدوا المنفذ نحو مرمى ياسين بونو. ترجع كرة مرة أخرى سوفيان مرابط، مرابط يرجع ياسين يتابع الكرة لحكيمي في وضعية صعبة، خرج بشكل ممتاز. يلا يا حكيمي انطلق، يلا يا حكيمي. هنا لحظة سيمرر فيها، مرر مرر مرر مرر، هنا تأخر في التمرير، عادت الكرة من جديد مباشرة رمية جانبية. حكيمي على التنفيذ، عيناوي في الاستلام، عيناوي نقلة في منتصف الميدان، مرابط يغير تماما على جهتي اليسرى، هذا الاستلام من الطالبي، طالبي خلفك صلاح الدين، طالبي غلقوا عليه، غلق عليه المجال كوندي، يرجع مرة أخرى لمن وصلت لأنس أناحي يقل كرة في المنتصف، مرابط يمشيها، العيناوي تابع غير تماما، لا شيء انتهى، لا شيء حسم، ننتظر ردة فعل قوية من المنتخب المغربي. يعني لا شيء مستحيل في الكرة، تقول لي بأن الأمور انتهت نقول لك أنا لا، لا شيء مستحيل في الكرة. والمغرب نعم لا يعرف المستحيل، بالعزيمة والإصرار وبالأداء وبالتحدي وبالشرأة ممكن المنتخب المغربي يوصل لمرمى مينيون. هذه الكرة العرضية فيها ركنية، نعم أنا قلت لكم بأن المنتخب المغربي بإمكانه يوصل، بإمكانه يهدد. هذا شمس الدين الطالبي، اللحظة اللي يرفع فيها الكرة، تغطية كانت سيئة من أوباميكانو، كاد يسجل بالخطأ، كاد يسجل بالخطأ، رحيم يمشي معاه لكن بعيدة. ركنية مغربية في هذه اللحظات. يلا يا شباب، يلا يا شباب، هذه فيها جول، هذه ممكن فيها جول، هذه ممكن فيها جول. ستلعب الركنية، حكم يعطي إشارة التنفيذ، مراقبة لصيقة، تحركات هنا في منطقة الجزاء. سترفع الكرة مرفوعة على القائمة الثاني، لا زالت مغربية، عندك أناحي حاول يضبطها، حاول يحصرها، الحكم يقول جوزات الخطية أناحي، جوزات الخطية أناحي، الكرة في التمس. يعني نكونوا منطقيين، فرنسا في جميع الأحوال كانت تستحق التقدم،
المنطق بعيدا عن العاطفة. فرنسا كانت تستحق التقدم يعني بالعدد الفرص اللي خلقتها. صلاح الدين دياز يتركان أرضية الميدان. هذا طبعا البديل جسيم وزكريا الواحدي في أول ظهور لزكريا الواحدي في المونديال. أول ظهور للاعب الشاب زكريا الواحدي يدخل الأجواء المونديالية من خلال مباراة الربع النهائي أمام المنتخب الفرنسي. فيها خطأ حكام يعلن عن تدخل من جانب جسيم. هذه الإعادة مرة أخرى. تدخل الواضح من جسيم. إذن ستلعب الضربة الحرة في هذه الأثناء مشاهدي الكرام. وصلت لي أوباميكانو كوندي السلامة لمن يكون دي في وسط الميدان. السلامة عن طريق أوباميكانو من جديد. فرنسا أول تغيير من ديديا ديشان. دخل زاير إمري مكان كوني بعيدة إلى التماس. رمية جانبية لفائدة المنتخب المغربي. يلعب التماس. سفيان مرابط يمشي بالكرة لمن؟ مزراوي مرابط. حكيمي سفيان مرابط رجعت إلى مزراوي في وسط الميدان. عز الدين وناحي يمشي بالكرة للطالبي. رجعت إلى مزراوي مجددا. طبعا كان لزاما اليوم البحث عن بديل في محور الدفاع في ظل طبعا عدم جائزية شادي رياض. أنا نشوف لو كان شادي رياض في الفورما في الجائزية التامة كان ممكن يكون الحال أفضل على مستوى التغطية الدفاعية. يكون شادي في المحور ومزراوي يعطي الإضافة في الجهة اليسرى. لكن أنا أعتقد بأن إصابة اللاعب شادي رياض من أسباب، لا أريد أن أجد المبررات، ولكن من الأسباب المؤثرة جدا في طريقة التغطية أمام خاصة مبابي. إذن واضح سيكون في تبديل قادم في صفوف المنتخب الفرنسي. هل مبابي سيخرج أم لاعب آخر؟ واضح أن مبابي يعاني. سقطة ثانية لمبابي. مبابي واصل أم لا؟ لكن واضح أن ديديا ديشان يهيئ لي البديل المقبل. مع دخولنا فعليا الربع الساعة المتبقية في ربع نهائي، مع تواجد المغرب مع الثمانية الكبار في هذا المونديال. المغرب بالأرقام مميز جدا في هذا المونديال. أكثر فريق إفريقي سجل في كأس العالم، وأكثر فريق إفريقي ومنتخب إفريقي يحضر كعدد مباريات في المونديال، إضافة للأرقام التي تحققت خاصة أهداف السيبري. إذن مبابي يترك أرضية الميدان. هذا هو التبديل. مبابي دوي باركونا دخل، باريسي آخر في التشكيل مع ماتيتا. إذن هذا هو باركونا، لا يقل قيمة عن بقية الأسماء دوي ومبابي. ماتيتا على الصورة يسجل حضوره كذلك بديل. إذن باركونا ماتيتا الأسماء على مستوى الهجومي. شوف فرنسا يعني عنده تقريبا فريق ثاني في الاحتياط، عنده منتخب ثاني. يعني فرنسا صراحة اللاعبين الاحتياطيين لا يقلون قيمة عن اللاعبين الأساسيين. البدائل الموجودة في كل المراكز. لذلك لم يكن مخطئ من قال بأن فرنسا المرشح الأقوى للتتويج باللقب العالمي. كرة في وسط الميدان. سفيان مرابط يمشي على اليمين. الهجمة المغربية الآن في كرة يحاول فيها، لكن المرتدة الآن. هذه الكرات لينتظر الفرنسيون، هذه الانطلاقات اللي ينتظر الفرنسيون. والكرة بالعرض لكن عودة موفقة، العودة ممتازة في الكرة الماضية. الطالب يقطع. جسيم في المتابعة. جسيم يتأخر والصافرة تنصف جسيم. الضربة الحرة بسرعة. حكيمي في التنفيذ. مرابط
عيناوي يمشي بيالي طالبي، طالبي يحاول، طالبي يدخل وسط الميدان، ترجع مرة أخرى لنايل العيناوي. شوف الفرنسيين الآن في الحالة الدفاعية كيف يغلقوا المنافذ، كيف يخلوا البناء الهجومي الصعب لرفقاء العيناوي في وسط الميدان. العيناوي مرر كرة مرة أخرى لفائدة حكيمي، جسيم يمرر في وسط الميدان على السلام عن طريق العيناوي، مرابط غير على اليمين، يلا يا شباب يلا شوية جرأة شوية جرأة، المراوغة ممتازة وحكيمي في العرضية، لازالت رحيمي داخل منطقة الجزاء، حاول يمرر رحيمي، حاول يمرر مغربية في محاولة المرور، رابيو يغطي والمرتدة الفرنسية الآن. شوف سريعين سريعين سريعين سريعين جدا سريعين جدا الفرنسيين. باركورا ينتظر أوليسي، باركورا واحد اثنين، باركورا دخل، باركورا باركورا إلى إلى أين إلى أين إلى أين. أول اختراق من باركورا في الجهة اليسرى، أول اختراق لباركورا من الجهة اليسرى. شوف الإعادة، طلب الكرة في الطار، مرت هذه على مرابط، أوه مرابط بطيء، مرابط بطيء في اللقطة الماضية، خلى باركورا يمشي لوحده، هي العرضية لكن بعد ذلك تتحول إلى الركنية ديمبلي في التنفيذ. ديمبلي يلعب الركنية، أوليسي أوليسي تمشي لي رابيو، رابيو يناور يراوغ يمرر من جديد، كرة فرنسية، أوباميكانو تحضير بعد ذلك، زاير إمري يمشي لي لوكادين يرفع كرة لوكا ياسين بعد ذلك، فرنسي في نصف نهائي كأس

تمشي مرة أخرى ممثل الكرة الإفريقية الوحيد في دور الربع النهائي حاول مسيرة إيقاع الفرنسيين. يا سلام، مراوغة أولى، مراوغة ثانية. أوناحي لمن يلعب الكرة لمرافق، تفتح على اليمين، مرر على اليمين، بالفعل وصلت حكيمي. جسيم عادت إلى أوناحي، جسيم في الاستلام، جسيم يتقدم، جسيم هل يراوغ؟ جسيم لازال يحتفي بها، عندك أوناحي، نعم استلمها أوناحي، جسيم مجددا، جسيم هل يرفعها؟ نعم العرضية، العرضية لازالت، الكرة يتغير مسارا مباشرة إلى رمية جانبية لفائدة المنتخب المغربي. العد العكسي لنهاية المباراة، 2-0 للفرنسيين، 9 دقائق على نهاية الوقت الأصلي. نحاولوا يا شباب، نحاولوا تقليص الفارق. هذه الكرة توصل لزكريا الوحيد البديل والصافرة، نعم تنصف المغرب من خلال الضربة الحرة في هذه الأثناء. تقول المباراة حسمت، أنا نقول لك بأن المغرب سيحاول، المغرب سيهاجم، المغرب نعم سيحاول تقليص الفارق بينما الإعادة. طبعا أنت يا عيسى يا ديوب خليت مسافة بينك وبين مبابي، خليت مسافة بينك وبينه، وبالتالي مسافة كانت كافية لمبابي أنه يسدد في الزاوية البعيدة. أشرف حكيمي إذن يسعى لتنفيذ الضربة الحرة. هذه أشرف، هذه أشرف، هذه أشرف، هذه أشرف. أوه الدفاع يتدخل، الدفاع يخرج كرة، لازالت مغربية. أوناحي، مرابط، مزراوي، حكيمي مشى على اليسار، حكيمي مشى على اليسار، مراقب من كوندي، حكيمي راوغ، حكيمي مرر، أوناحي في وضعية تسديد، أوناحي غلق عليه المجال، لازالت يا أوناحي والحكم صفر خطأ بالفعل، حكم رجع للتدخل، يعني فعلا كان في تدخل من رابيو، في تدخل من الرابيو في حق أشرف حكيمي. هذه الإعادة، نعم تدخل واضح، وهذه فيها أعتقد بطاقة صفراء لرابيو. حكيمي إذن يسعى للتنفيذ، ستكون مرفوعة تسدد مباشرة. أشرف يمرر كرة، أوناحي، أوناحي سدد، من يوم يتصدى، من يوم يتسدى لكرة عز الدين أوناحي. هذه الإعادة، هذه في وسط المرمى، في وسط المرمى.

إذن إشارة القيادة وإشارة العمادة تمنح لمينيون الآن أو ترجع لمينيون. إذن ستلعب ركنية وأشرف حكيمي يعلي كرة أشرف مرفوعة راسية مرة جانبا. العيناوي كان قريب يقلص الفارق. نفذ بشكل ممتاز يا حكيمي في القائمة الأول. لمسة الشباك من الخارج هذه الكرة يا العيناوي. شوف الإعادة الرأسية الماضية يبدو بأنه في تغيير آخر. نعم شمس الدين الطالبي يترك أرضية الميدان في هذه اللحظات. يدخل أمين السباعي كذلك ما قلنا على زكريا الواحد ينطبق على أمين السباعي يظهر كذلك لأول مرة في هذا المونديال. أنا نقول لو شادي رياض كان جايز اليوم في الدفاع كنا نشوف تغطية أفضل في المحور في كرة ديمبيلي وحتى في كرة مبابي. كرة في الجهة اليسرى مغربية أوناحي مزراوي عزدين أوناحي مجددا يفتح اللعب غير تماما في اتجاه عيسى ديوب. عيسى مشي كرة أشرف حكيمي يقترب منه سفيان. نعم سفيان مزراوي يصعد لمن يا مزراوي. الوقت يمر. هذه كرة مغربية وصلت إلى هنا الجهة اليسرى محاولة العرضية لكن مينيون سالة. أول لمسة من أمين السباعي في اليسار. أول عرضية من السباعي في الجهة اليسرى. كرة فرنسية الآن محاولة المرور. باركولا يتقدم. باركولا يمرر. هذه صعبة مرة جانبا. شوف السهولة الكبيرة التي يجدها باركولا وأوليسي وماتيتا ثلاثي اللي صعد في اللقطة الماضية. هذه عملية التمرير. أوليسي حاول يحطها في الزاوية البعيدة لكن تمر جانبية بصراحة. يعني ياسين بونو أنت لا تلام لا في الهدف الأول لا في الثاني. لا أريد أن أخرجك من حساباتي من السبب لكن في جميع الأحوال نتكلم على مسؤولية للجميع. لكن الوصول إلى ربع النهائي شيء كبير. جوستو يدخل الآن. أنا فخور بكم كما الجمهور المغربي فخور بما تحققونه في هذا المونديال. حسب معي يعني البرازيل اسكتلندا هولندا انتصار كبير أمام كندا فعلا فخورين جدا بما تحققوا في هذا المونديال. الكرة في وسط الميدان فرنسيا الآن. أوليسي عمل فرق أوليسي في الوسط. لا زالت عنده الكرة مرر بهذا الشكل. شوف النقلات السريعة والتمركز الجيد للاعبي المنتخب الفرنسي. يقطع هذه الكرة المدافع مرة أخرى. جسيم يحاول مررها. حكيمي يدخل لوسط الميدان. حكيمي مرعوبة على اليمين الآن مقطوعة بعد ذلك. عادت فرنسية. شوف الأخطاء في التمرير والعقاب ممكن. هذه عملية المرور. هذا باركولا. برافو ياسين يتصدى لكرة باركولا. برايا ياسين بغض النظر عن النتيجة أنت رائع اليوم كما كنت رائعا في كل المباريات بل في كل المنافسات يا ياسين يا بونو. ستلعب الركنية. طبعا نسأل عن مدى خطورة الإصابة لمبابي في انتظار طبعا تأكيد مدى جاهزيته ومدى طبعا خطورة الإصابة من عدمها بالنسبة لكيليان مبابي. عموما ستلعب هذه الركنية دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي. مقوس الكرة الرأسية مرت عالية بعيدة إلى ضربة مرمى. أول فرصة لماتيتا. يعاد مجددا. كرة الماضية تلعب بسرعة. زكريا الواحدي مباشرة. سباعي رجعت إلى الخلف. مزراوي عيسى ديوب في منتصف الميدان. السلام على طول من طرف اللاعب مزراوي جهتي اليسرى. السلام رحيمي والسباعي والوحيدي وجاسيم الأسماء التي دخلت في هذا الشوط الثاني. مشاهدة كرام تمشي لحكيمي ملعوبة لجاسيم. جاسيم وناحي في السلام عندك مرابط في وضعية جيدة وناحي

مرة الكرة استلام واحدة اثنين دخول في العمق مينيون. مينيون على فكرة اختبر في كرة واحدة في المباراة. لو تحسب عدد الفرص فرنسا كانت فرصها أكثر، حتى الإحصائيات اللي تظهر بين الفينة والأخرى تأكد التفوق الواضح للفرنسيين على مستوى الفرص. وصلت الكرة في الجهة اليسرى، زكريا الوحيدي، عزتين وناحي، وناحي مرفوعة داخل منطقة الجزاء لكن وصلت سالة بعد ذلك لحارس المرمى مينيون. يعني النسخة الماضية نصف نهائي، النسخة الحالية ربع نهائي، وأنت الخامس على الصعيد العالمي، وأنت تصل إلى كأس العالم، وأنت بطل إفريقيا، مكتسبات عديدة بالنسبة للكرة المغربية. لا أحد يناقش بأن المغرب فعلا أصبح اسم كبير على الساحة العالمية كرويا. نعم، كرة في وسط الميدان، هناك خطأ، صافرة تأتي والضربة الحرة لفائدة المنتخب الفرنسي. إذن سندخل الوقت المحتسب بدل الضائع. مشاهدة كرام، الوقت البديل كم قدره الحكم؟ إذن فعلا 6 دقائق يتم إضافتها في هذه الأثناء، 6 دقائق وقت بدل ضائع. المغرب فعلا شيء محير على مستوى الهجوم، لأنه فرصة وحيدة خلقها في المباراة تسديدة أوناحي. غريبة بصراحة، غريبة بصراحة أنك تشوف المغرب هذه الأسماء يهجم مرة واحدة، يهدد مينيو مرة واحدة بتسديدة من عز الدين أوناحي. كرة رجعت إلى الخلف، وصلت إلى الحارس مينيون. مينيون يرسل طويل الأمام مباشرة إلى التماس، سيلعب التماس، ربما كانت الانتظارات أكبر خاصة على مستوى الأداء الهجومي اللي تقريبا كان شبه غايب. ستلعب الجانبية بسرعة، مرابط، مزراوي، مزراوي مجددا، وصلت إلى زكريا الواحدي، زكريا مشى، زكريا يحاول مرة الكرة، عزدين أوناحي، هنا السلام من رحيمي، رحيمي، رحيمي، مرة الكرة، مراوغة، أوناحي يدخل، أوناحي، أين هو التموضع؟ أين هو التموضع نايل؟ كرة تمشي مباشرة إلى الركنية فعلا، دين يتدخل، دين يخرج إلى الركنية. لا، مفروض اليوم تكونوا كلكم فخورين، ولو أن اليوم صراحة كنا ننتظر الأداء أكبر. سباعي، سباعي يرفع كرة، سباعي الرأسية، والدفاع رابيو خرج كرة، عادت مرة أخرى، هنا تمشي لعزدين أوناحي، عزدين مرر على مشارف منطقة الجزاء، حكيمي، لازالت الكرة مغربية، دخول جسيم، جسيم، جسيم، والدفاع خرجها، دفاع يخرجها، والمرتدة الفرنسية صاليبا، ومن قطع الكرة تتحول إلى هجمة مرتدة دائما يكون وراءها باركولا، منقولة في منتصف الميدان، عادت من جديد كوندي، وصلت إلى أوليسي، أوليسي، لمن يا أوليسي؟ دقيقة 6 من الوقت البدل. يعني بصراحة المنتخب الفرنسي نقولها بأمانة يستحق الانتصار، يستحق الانتصار، كنا نتمنى العكس لكن هو يستحق.

بصراحة منتخب مرعب، منتخب أنا نقول بأنه يعني إذا لم تكن هناك مفاجآت هو بطل العالم، إذا لم تكن هناك مفاجآت هو بطل العالم.

ولكن الحمد لله، الحمد لله أجمل يعني مما تمنينا جميعا، وأكثر مما توقعنا، وأفضل مما دعونا، يعني أكيد دعينا بالفوز. مرة تانية تصل لطول الكرة، استلام من جانب إنزو فرنانديز، إنزو باريديس حاولة الوصول، تمرير المرة دي تحضير من جانب خوليان ألفاريز إلى ميسي، سقط كرة عالية خطرة وروميرو يسجل هنا من الكرة في واحدة من الغفلات القليلة في اللقطة اللي فاتت، غفلة من الدفاع المصري وروميرو يسجل أمامنا هدف التقليص في الدقيقة 79. يسجل روميرو ونشوف القرار ايه، هل هناك تدخل ايه رايه وتسلل امامنا، اذا انتظار الفار وانتظار القرار. بص الاعاده مره ثانيه، ادي ميسي ميسي ميسي والراسيه من جانب روميرو، حاول عليها مصطفى لكن قويه، كوره عدت من رامي، راسيه من جانب كريستيان روميرو اللي تقدم ويسجل في لقطه الغفله اللي كانت في اللقطه اللي فاتت، كان هناك شك في التسلل، ننتظر القرار. وهدف روميرو من لمسه ميسي، العرضيه من ميسي وراسيه من روميرو نجم السبيرز توتنهام اللي بيسجل هدف التقليص. مرة تانية انطلاقة، مر ميسي، اوعى اوعى التلامس، اوعى التلامس، ميسي يا ساتر يا ساتر يا ساتر. بص ميسي عدى ازاي، طبعا اسطورة ميسي، اسطورة، لن نتحدث عن ميسي، لكن ضربة راسية من لوتارو، عايز ايه؟ بص ميسي في سنت، في سنتي ميسي حاول يغمزها كده براسه لوتارو مارتينيز، لكن تمر بامان وسلام. الارجنتين يعني بتلعب بكل طاقتها، بكل طاقتها، النايم يونس آيرس بدري، وكورتوبا ورزاريو ومندوسا وليبلاتا، كل دول هيناموا بدري النهاردة. مباراة على فكرة الساعة 12 بتوقيت الاتحاد الأمريكي، يعني تقريبا نفس توقيت الأرجنتين، والساعة 7 انطلقت في هذا اليوم التاريخي، 7-7 الساعة 7 سيكون يعني يوم تاريخي إن شاء الله لكرة القدم المصرية والعربية، وانتصار جديد لكرة القدم العربية وممثلة طبعا في المنتخب المصري، وانتظار إن شاء الله منتخب المغرب أمام فرنسا في ربع النهائي. مرة ثانية تعود كرة، تصل المرة دي إلى خوليان ألفاريز، أرجنتين خلصت عن طريق راسية روميرو، وفرصة لوتارو للتعديل كانت منذ قليل، لكن هناك محاولات المرة دي، إبعاد منتخب المصري يدافع بلحظات صعبة. مرة ثانية عرضية خطرة جدا، كوريان يا ساتر، ميسي ميسي يسجل التعادل، التعادل في الدقيقة 83، التعادل، ميسي يبدو أن ميسي خلاص، ميسي بقى إيه جاب آخره وسجل التعادل في مرمى المنتخب المصري في الدقيقة 83. الضغط الكبير الحقيقة في اللحظات الماضية، ميسي يستثمر هذه الكرة تضرب في باطن العارضة وتكون كرة التعادل 2-2 2-2. نستمر ونكمل وبإصرار وبروح، ضغط كبير على لاعبي المنتخب المصري، ميسي يسجل في هذه المباراة هدفه التاسع وهدفه رقم 21 في تاريخ بطولات كأس العالم، ويسجل في كأس العالم المباراة التاسعة على التوالي. ضيع ركلة جزاء، بص ميسي بدأها ثم الإبعاد هنا، أدي على طول كرة لوتارو، ثم الكرة الثانية أمامنا تتصلح في اللقطة الماضية من مولينا، شوف هنا أمامنا لوتارو تضرب في هاني، تصل إلى البديل مولينا، والله هو ما صلحهاش، هي خدمته، لكن شوف بقى هنا يأتي ميسي بلمسات ميسي طبعا الأسطورية، يسجل هدف التعديل، ترتطم الكرة في باطن العارضة، حاول عليها والله مصطفى، لكن قوية الكرة، مسافة قريبة، ترتطم في باطن العارضة ثم تضرب في أرض الملعب وتسكن الشباك 2-2. بطل العالم منتخب الأرجنتين، محمد صلاح هجمة مصرية، عايز يعدي ويثبته، عايز يعدي صلاح، لكن الكرة وقفت تحت رجله. المرة دي التحول لمنتخب الأرجنتين، خوليان ألفاريز أمامية المرتدة السريعة، انطلاقة لوتارو مارتينيز، هجمة للأرجنتين، لوتارو انتظار الدعم، شوف لوتارو انتظر أمامنا الدعم، يلعب العرضية خطرة، الأرجنتين يسجل أمامنا إنزو فرنانديز، هجمة مرتدة مصرية كانت منذ قليل، ضاعت الفرصة، ارتدت الكرة ويسجل إنزو فرنانديز هدف الأرجنتين في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع، الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع، مش ممكن هذا السيناريو الدراماتيكي،
هذا السيناريو دراماتيكي. يبدو أن ميسي رأى السيناريو اللي حدث مع نيمار ومع رونالدو ومع النجوم الآخرين اللي كان أعلنوا نهاية مشوارهم مودريتش، والأرجنتين تقلب المائدة، تقلب الطاولة على المنتخب المصري وتسجل في هذه اللحظات. هنشوف هل هناك تسلل على إنزو، هل هناك تسلل على إنزو؟ حكم اللقاء أمامه فرانسوا لتكسير ألغى هدفا مصريا كان لزيكو، وأمامه حكم اللقاء يقول لك هدف. هجمة مرتدة الأرجنتين تعاملت وسط اندفاع مصري غير مبرر الحقيقة. شفت الكرة العرضية، أدي الإعادة. بص هنا، هل هناك خطأ على ماكليستر؟ بص محمد صلاح عايز يعدي صلاح تكعبل في رجله، يقطع على طول خوليان ألفاريز، يعمل هجمة في المساحة ملعوبة في اتجاه لوتارو. إنزو فرنانديز طبعا نجم تشيلسي اللي وضع نفسه في هذه الوضعية. شفت هنا ياسر وعلى طول إنزو بقى مظبوطة الكرة بالمقاس، يركن كرة بضربة رأس، هدف الأرجنتين الثالث القاتل في المباراة. الهدف القاتل، تدفع ثمن عدم التركيز وارد، تدفع ثمن الجهد اللي بذل في هذه المباراة وارد. دي كرة قدم، كرة قدم لابد يعني نتحدث على منتخب مصر، لأن المنتخب المصري قدم مباراة كبيرة، واسكالوني لا يصدق هذا السيناريو، لا يصدق الحقيقة حتى الآن. المنتخب المصري تقدم عن طريق ياسر إبراهيم بهدف بضربة رأسية من صناعة مروان عطية بعد ربع ساعة، ثم اتلغى هدف زيكو دقيقة 58 لفاول على مروان عطية، ثم سجل زيكو في الدقيقة 67. تتقدم مصر بهدفين مقابل لا شيء، لكن ميسي كان حاضر، ميسي كان في الموعد. صنع روميرو هدف التقليص برأسية دقيقة 79، ثم سجل ميسي من متابعة الكرة قوية ارتطت من وسط العارضة دقيقة 80، ثم سجل إنزو فرنانديز بهجمة مرتدة سريعة بالرأسية أيضا في الدقيقة 82 الضائع. منتخب مصر شكرا على ما قدمتموه، كنتم أبطال، نشعر بالفخر والاعتزاز، وخسارة لن تنقصكم حقكم أبدا. والمصري يبقى دائما مرفوع الرأس بهذا الأداء. الأرجنتين بطلة العالم 3 مصر 2، والخروج والأرجنتين في انتظار الفائز من سويسرا كولومبيا في ربع النهائي. شكرا لكم.

اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحاضر.

دورة الألعاب الآسيوية العشرون آيتشي ناغويا 2026 اليابان حصرياً على قنوات بي إن سبورتس. النرويج إنجلترا ربع نهائي كأس العالم فيفا 2026 السبت حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبين 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بين سبورتس تأتيكم برعاية

0: ربع نهائي كأس العالم فيفا 2026 الأحد حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبين 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بين سبورتس تأتيكم برعاية
1: في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي. ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحرب، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية 20 أيتشي ناغويا 2026 اليابان حصريا على قنوات بي إن سبورتس.

0: من مدينة هيوستن هنا المدينة التابعة لولاية تكساس.
1: البرازيل في مواجهة اليابان.
0: المنتخب الياباني يصطدم بالمنتخب البرازيلي، أكثر من فاز بلقب هذه البطولة عبر كل تاريخها.

0: good touch from Cunha, and Suzuki puts her glove on that. Sano driving them forward, still Sano!
1: Sano, Sano, Sano, goal! يفعل صغيرهم.
2: هذه العرضية المحاولة هنا الله الله الله الله لا لا لا لا لا هنا جابريل الرصي الله الله الله عودوا لأيام مضت لأيام الزمن الجميل لزمن السيلساو.
0: Out to Vinicius Junior, puts it through the legs of Tomiyasu. Danger here. Vinicius Junior, brilliant skill! Off the inside of the post! Well, win it and then lose it. Guimaraes. Pass through, what a ball, Martinelli!
2: على سيلساو على سحر سيلساو على روعة سيلساو
1: مارتينيلي ينقذ البرازيل 2-1 في الدقيقة 96 يا له من سقوط ويا له من فوز.

يا

ثانية. هذا موعدكم، املأوا المدرجات بالصوت ويا جماهير الباراغواي، هذا مكانكم، فاملأوا القلوب بالإيمان. العين الآن على ألمانيا، هنا حيث يبدأ الحلم. المونديال يعرف أصحاب الهيبة ويعرف أن الكبار قد يتعثرون، لكنهم لا ينسون طريق المجد.

0: Piazza. Brilliant header, it's in! Enciso has scored for Paraguay! Their first ever goal in a knockout game at a World Cup! And Germany have an equaliser! And the header finds the net from Tarr.
1: After review, when the ball was in play, number attacker number 3 prevents the goalkeeper to challenge the ball. Final decision, foul.
2: والآن المواجهة إلى ركلات الترجيح من أجل هذا الحسم.
0: He's blazed it over the top. It's a dreadful penalty from Tarr.
2: Kuzu! فعلت الباراغواي! فعلت الباراغواي! أقصيت ألمانيا! ودعت ألمانيا! وهذا هو الملك الجديد لركلات الترجيح!

نيويورك ونيوجيرسي فرنسا تلتقي الفايكينغ في مباراة للتاريخ، مباراة مواصلة الأمل والترقبات في فرنسا للوصول إلى النهائي.

0: Rabiot. Oh, what about it? Fabulous Hinalise and followed in by Dembele.
1: خطيرة كيليان الله ياتي الحل كيف لا ياتي وهنالك كيليان
0: Elise allowed to go and feed it through for Bradley Barcola to crash France's second
2: وليس في الاسيست يا معلم وكيليان الثالث يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا المعلم شاكم كيليان مبابي فرنسا وعرض قوي اخر والقادم اصعب

0: يجب أن يكون الرعب، يجب أن يكون الخوف.
1: Mutsusami getting a toe in. Harry Kane. It's Kane! Oh, wow! Oh, wow! That is so good from Harry Kane! England lead in Atlanta!
0: في الصوت الثاني لم تصمد الفوت، في الصوت الثاني ظهرت روح الأسود، وثنية هاري كين تمكن إنجلترا من الكونغو.
2: هنا في مدينة لوس أنجلوس في هذه المواجهة التي تجمع بين إسبانيا والنمسا رحلة نتمنى ونرجو أن نستمتع فيها وإياكم.
3: So difficult to stay with the runners. Here's Pedri. Oh yes! Goal number three of the tournament for Mikel Oyarzabal.
4: Baina! Baina! Baina! إسبانيا في الدورة القادمة جبت السبرة انتصار وتأهل وبشباك نظيفة.
5: حان وقت القمة، حان وقت الاختبار الصعب أمام البرتغال، تتقاطع مع أمال كرواتيا. هنا التمرير ساني شيش عرضية ففرصة تصويبة كرواتية. الله فليبدأ الجنون مع الكروات تشتعل البدايات، مع الكروات تشتعل البدايات. نعم

Ronaldo, Ronaldo.

0: الموسم في هذا التوقيت وهذا التوقيت بطولة هذا التوقيت. نعم يا غوسالو يريدون أن يسمعوا الصوت. يا نعم خلاص خلاص خلاص خلاص. البرتغال إلى دالاس، البرتغال إلى دالاس، البرتغال إلى الدور الثنائي. أن تسمع صوت البرتغال وحان حلم المونديال يا برتغال.
1: الجزائر سويسرا في الدور 32 من نهائيات كأس العالم 2026. اليوم المنتخب الجزائري أمام منتخب محترم جداً.

0: منتخب مصر شاغل المصريين وصانع أفراحهم الاسم وراسم إنجازاتهم الكروية هذا المساء لتكن مباراة العمر يا مصر.
1: لحظة تاريخية اليوم، تاريخ يكتب وانتصار مرتقب، الانتصار ولا غير انتصار، انجاز ولا انجاز، للوصول بعيدا ان شاء الله وتحقيق الاحلام الجميله المصريه

0: افضل باطو. اول كوره، اول كوره، اول استلام. ترتد الكره لعمر مرموش. الضغط المصري تمديده قويه لكن امام تكتل دفاعي. ضربه راسيه امام، يا امام.
1: والسؤال اللي في بالي، ازاي يا مصر بتعمليها ازاي؟
2: Salah, they might be leading by two.
3: Oh,
2: Mouche.
1: ضربة حرة مباشرة تمر على خير، تمر على خير، ما مرت على خير.
2: Australia here. What a save! It has finished 1-1. After 120 minutes, we go to penalties.
1: بدعوات 120 مليون مصري. الله!
2: The Egyptian king. As he came from the spot. Well, if he can't kick it hard, kick it like that. Cheeky smile, a cheeky penalty.
0: ولا يهمنا صلاح عندنا.
1: رابعة اتخدم. الله! ضاعت ضاعت ضاعت.
0: حسام عبد المجيد لعيب زي الحديد. حسام عبد المجيد لعيب زي الحديد. لحظة انتصار ولا يوجد أجمل من انتصار. مصر تستحق النجاح، مصر تستحق النجاح.
1: ويا مصر هنيالك، يا مصر السعدي جالك. مبروك هذا الإنجاز لكرة القدم المصرية.

0: نخلد أكاليل الغار التي استطعنا نيلها لنحيا متوجين بالمجد. هكذا هي جزئية من كلمات النشيد الأرجنتيني. المجد نالوه مرة واثنين وثلاثة، واليوم بداية النوك أوت من أجل النجمة الرابعة، من أجل ليونيل، من أجل الأرجنتين. ميسي الهدف الأول، 1-0 ليونيل. مش ممكن، أنا ميسي ضامن المتعدي في عالم القدم.
1: كرة ممتازة، هذه المحاولة، الله الله، عودة وشخصية والروعة، يا لها من قصة ملهمة.
0: تلعب الكرة خطيرة، والهدف الثاني للتانجو الألبس سيليستي. لعودة الأرجنتين بالرأس، وعودة الأرجنتين، أرجنتينا 3-2. يا ميسي مجبلينهم، يا ميسي معذبهم. وانتهت موقعت بالملحمة ميامي، يا بولجا يا رايا، حسمها للأرجنتين أمام الأسطورة القادمة من أفريقيا القروش.

0: النرويج. إنجلترا، ربع نهائي كأس العالم فيفا 2026 السبت حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية.
1: في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي، ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحاضر،

دورة الألعاب الآسيوية العشرون آيتشي ناغويا 2026 اليابان حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

0: نبدأ العالم اليوم من ميامي، مدينة الألوان والثقافات المتنوعة، المدينة التي تجمع بين سحر البحر وحيوية الحياة، حيث تلتقي الأجواء اللاتينية بروح الحداثة لتصنع واحدة من أكثر مدن العالم تميزا وحضورا. تستضيف هذه المدينة يوم الأحد المباراة المنتظرة بين النرويج وإنجلترا، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، والفائز منها سيلعب مع الفائز من مباراة الأرجنتين وسويسرا في الدور نصف النهائي.
1: إلى كانساس والمباراة المنتظرة ما بين الأرجنتين وسويسرا في إعادة للقائين سابقا، إن كان في 66 أو في 2014، وفي كلتا المباراتين قد فازت الأرجنتين. الأرجنتين في موعد مع المزيد من الأرقام القياسية مع ليونيل ميسي أمام سويسرا، الطامح لكسر هذا التقدم عند الساعة الرابعة فجرا بتوقيت مكة المكرمة على القنوات الظاهرة أمامكم.
0: أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج العالم اليوم، هذا البرنامج الذي يأتيكم يوميا عبر قنوات بين سبورتس، الحديث عن كل ما يتعلق بالنسخة الحالية من كأس العالم. إذن الأمور بدأت تتضح ومعالم البطولة بدأت تتضح شيئا فشيئا. عرف نصف النهائي الأول سيكون بين المنتخب الإسباني وكذلك الفرنسي، بانتظار معرفة المواجهة الثانية في الدور نصف النهائي، من سيتأهل من مباراة الأرجنتين وسويسرا وكذلك النرويج أمام الأرجنتين عفوا وسويسرا النرويج أمام إنجلترا. إذن أهلا بكم جميعا وأهلا بك محمد.
1: أهلا بك نتالي، فعلا العديد والعديد من القصص لي اليوم. ورحب بضيفنا رمضان مسعد. مسعد اليوم فرحان، خلاص جاوزت خيبة الخسارة صحيح؟
2: الحمد لله لكل شيء، الحمد لله لكل شيء. انت خلاص محمد، احنا دلوقتي في مطره اخيره مع المونديال ان شاء الله.
1: فعلا القادم بالانتظار، ونذكركم بما حدث من مباراه فرنسا تؤكد الاحقيه باقترابها وايضا الاقتراب اكثر واكثر لاسبانيا لمنافسه جديده امام البلجيكا.

0: الآن تبحثان عن مكان في الدور القادم لمواجهة فرنسا.
1: Yamal, Porro again, Doko's with him. There's the pullback, good save, spell, goal! Fabian Ruiz!
2: Lamine Yamal, Lulolo!
0: وصلت إلى لامين، مر لامين، تقدم لامين
2: مع تروسار مرة ثانية، دي بروين، كاستاين، كرة ممتازة، كاستاين والتوزيع الرأسي، غول! داكيتي لاري غول!
0: هذا يامال، تسديدة تأتي الله، الله على كرات يامال!
1: Olmo finding Lamine Yamal. Oyarzabal wanting it. Pushed inside. Oyarzabal. Courtois again. Fabulous stop. Kubasi taking aim. Oh, spilled by Lemons. And buried. It's that man again.
2: Gol to the Espanyol Zani.
0: يأتي هذا الرجل، أي بلاء نزل هذا الرجل على فرق كأس العالم.
1: Belgium are out. Spain are heading to Dallas to take on France. And what a semi-final that is going to be.
3: إذن إسبانيا تتأهل إلى الدور نصف النهائي وبلجيكا تودع البطولة. رمضان، ما الذي رجح كفة إسبانيا في الدقائق الأخيرة، وهل استحق المنتخب الإسباني الفوز من حيث السيطرة وصناعة الفرص كذلك؟
4: نعم، المنتخب الإسباني تأهل بجدارة واستحقاق إلى دور قبل النهائي. هو كان المنتخب الطرف الأفضل في المباراة من البداية إلى النهاية، رغم بعض الفترات اللي سيقص فيها المنتخب البلجيكي، لكنها لم يعني تسعفه. والمنتخب الأسباني هو يعتبر من المنتخبات المتكاملة والمرشحة بقوة لللقب، لا ليس لأنه يعني لم يخسر أي مباراة أو لم يتغلق شباكه قبل هذه المباراة أي هدف، ولكن لأنه أنها منظومة تعمل مع بعضها البعض منذ فترة طويلة. أيضا المدرب لويس دي لافونتي يعني من المدربين المخضرمين مع المنتخب بقاله فترة كبيرة، تدرج في الفئات السنية، بيعرف اللعبة صغيرة السن جيدا، وبالتالي هو مدرب يمتلك الحنكة ويمتلك الإمكانيات اللازمة لقيادة المنتخب الإسباني. أيضا عنده الأوراق المهمة، شاهدنا يعني حتى يعني لامين يامال رغم أنه لم يسجل وحصل على جائزة رجل المباراة بفضل الأداء الجيد الذي قدمه، ساعد منتخب إسبانيا في تحقيق الانتصار مهم جدا. نعم، هي نتيجة بهدفين مقابل هدف، ونتيجة تعتبر نتيجة يعني قريبة، ولكن المنتخب الإسباني كان هو الأفضل من جميع النواحي.
5: إذن كما تابعنا إذن من المشجعين الجماهير الحاضرة في الملعب وإسبانيا، وأيضا ديكاتلار الذي حطم وأوقف الصيام على المنتخب الإسباني، ولكن أوناي سيمون أصبح بدقائقه والأكثر حفاظا على شباكه متجاوزا زينجا الحارس الإيطالي. الجماهير الإسبانية تستحق هذه الفرحة لأن منتخبها فعلا فرض هويته، فرض طريقة لعبه على الرغم من التأخر بالهدف الذي جاء عن طريق مورينو.
4: نعم يا محمد، بس احنا مش عايزين نبخس برضه المنتخب البلجيكي حقه، يعني احنا عايزين نقول ان خاصة كورتوا قدم مباراة كبيرة جدا، يعني اعتبر الدقيقة 70 اللي خرج فيها كورتوا كانت نقطة تحول كبيرة في المباراة، رغم ان الحارس اللي نازل يعني حارس ليس بالقليل، لعب في مانشستر سيتي بالرغم من ذلك، يعني مانشستر يونايتد عفوا، لكن استطاع برضه ان هو يتصدى لبعض الكرات، لكن من احدى الكرات القوية دخل هدف المباراة او هدف الفوز للمنتخب الاسباني الهدف الثاني. المباراة بشكل عام واجمالا كانت يعني قوية، فيها ندية، فيها حماس، احنا في الأدوار الإقصائية هذه المباراة بيكون فيها تحفظ كبير من اللاعبين والمدربين، وبالتالي بيبقى في تقارب وفي صعوبة كبيرة في المباريات.
3: رمضان، إسبانيا استقبلت هدفها الأول منذ بداية البطولة، هل ظهرت ثغرات دفاعية يمكن أن تستغلها فرنسا في المباراة القادمة؟
4: نعم، مباراة فرنسا وأسبانيا هذا نهاية مبكر، أنا أعتبره نهاية مبكر، يعني هو نهاية كأس عالم مبكر بالفعل، لأن منتخبان كبيران يمتلكان إمكانات كبيرة. منتخب أسبانيا نعم عنده لقب واحد في 2010، منتخب فرنسا عنده لقبين، كلهما يعني أسهل للبقاء في البطولة والمنافسة على اللقب. أعتقد أن احنا هنكون أمام مواجهة يعني كبيرة، خاصة منتخب فرنسا يمتلك يعني كتيبة من المهاجمين واللاعبين أصحاب المهارات العالية اللي ممكن يخترقوا أي دفاع، وبالتالي منتخب فرنسا يعني أنا أعتبره مرشح أول لللقب إن لم يحدث هناك أمر ما في البطولة.
5: فعلا هو نهائي مبكر كما قلت، واحدة من أجمل اللقطات يعني رمضان عندما شاهدنا أخ لامين يامال كيني كان يأخذ الأضواء، يسرق الأضواء بعفويته وبطريقة احتفاله، وعندما يعني يرى نفسه على الكاميرا علاقة بينه وبين أخي لامين يامال الذي فعلا هناك كثير من مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ما بينهما تدل على العلاقة الودية لطيفة ما بينه وبين كيني، يعني ماكل الجو كيني نجم جديد.
4: لا أعتبر لامين مشغول به طول الوقت، يعني فكر فيه ودائما عينه عليه في المدرجات ومعه في الملعب، وده يعني يديك على التقرب بينهم وبين بعض. يعني
3: رمضان لامين قال إنه شقيقه يعني له الكثير ويشعر بمسؤولية كبيرة تجاهه، هل ترى أن هذا يعكس النضج الذي يظهر في لهذا اللاعب رغم صغر سنه؟
4: هذا امر اجتماعي، يعني طبعا من الطبيعي انه اشعر يعني كن يعني قريب من اخوه الصغير مثلا، او يكون قريب منه دائما، يعني في العطف موجوده دائما، حريص انه يكون موجود معه في كل مكان، في الملعب، في مؤتمر صحفي، في اي مكان موجود معه دائما بيدعمه. اعتقد ان يعني حتى وسائل الاعلام دلوقتي تركيزها كله على الولد الصغير هاي، لانه هو يعني ممكن يكون مشروع نجم في المستقبل. يعني
5: علاقه لطيفه بينهما. وصرح ايضا عنه لامين يامال عن اخيه كيني قائلا الكثير والكثير عن هذا الأخ الذي فعلا نجم منذ الصغر. تابع.
6: Sí, me ha hecho mucha ilusión verle ahí en la pantalla grande después de acabar el partido. Bueno, pasar a semifinales de un mundial desde 2010 creo que no pasaba y estamos muy contentos, muy ilusionados, pero ahora ya que estamos a un paso, llevamos aquí muchos días, queremos llegar hasta el final ya.
5: Un mensaje al aficionado aquí y en España.
6: Bueno, que para esto hemos venido, para jugar las semifinales, para lucharlas, para ganarlas, y estamos preparados para todo.
5: Muy bien, merci. Gracias.
3: إذن دائما الأخ يكون الداعم الأكبر، يعني كم وجوده يعطي لامين جمال دفعة معنوية كبيرة في هذه المباريات، خاصة ونحن نعلم العلاقة بينهما قوية
4: طبعا جداً. وجوده له عامل نفسي كبير، وجود الأسرة كلها خلف لامين جمال في المباريات كله عامل كبير جدا، الأب الأم الشقيق، هذا يعني الروابط الأسرية بتكون مهمة للاعبين في الملعب، خاصة كنت موجود معك حاسين بأهمية اللي بتعمله، دائما داعمين لك في كل شيء، ده بيرفع من معنوياته في الملعب، بيحب يقدم شيء يوريه لعيلته، يوريه للجمهور، يوريه للعالم كله، وبالتالي بيكون حافز كبير للامين يامال. انا مبسوط من العلاقه، لان خاصه ان الولد ده بيسحب البساط شويه من لامين يامال، ونجم السوشيال ميديا دلوقتي موجود، ودايما يعني فيديوهاته بتحصد الاف المشاهدات. يعني
5: فعلا هو يعني العفويه الطفوله والعلاقه بينه وبين لامين، وهو لامين ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي،
4: الولد ظريف له حركات كويسه جدا، يعني
5: فعلا شفت له كتير لقطات بصراحه، هو يعني بحاول يقلد لامين يامال، وتشعر انه اكبر من عمره ولكن بعفويه لكيني. ولكن يعني لامين يامال شخصيته بهذه البطوله الى الان لم تظهر كرويا بالشكل الكبير، لانه للاصابه بعض الامور اخرت من ظهور ربما السوبر ستار.
4: محمد احنا مش عايزين نختلف، لا يختلف اثنين على موهبه لامين يامال، هو النجم القادم بقوه على الساحه العالميه، لاعب صاحب امكانيات كبيره، صاحب عطاء كبير، صاحب مستقبل كبير ان شاء الله، لكن هو زي ما انت قلت طبعا وتفضلت ان هو قادم من اصابه، ايضا دي ضغوط، يعني دي ممكن تكون يعني تعرف ان دي اول كاس عالم بيلعبها لامين يامال، وبالتالي يعني مع الفريق الاول، بالتالي دي بالنسبه له ضغوط اضافيه، ايضا ان هو الجمهور الاسباني كله او الجماهير حول العالم خاصه جمهور برشلونة منتظرين من لامين يامال هو يقدم الكثير في البطولة، كل ده ضغوط على اللاعب، هو لسه مازال صغيرا، وبالتالي ولكن هو أعتقد أنه يعني يلعب بعقلية لاعب محترف، ليس شرطا أن يسجل، ليس شرطا أن يخطف الأضواء بقوة، لكن هو يساعد المنتخب الأسباني، وحتى الآن المنتخب الأسباني يسير بخطة ثابتة في المونديال للمنافسة على اللقب.
3: نتابع وإياك الآن الأهداف بالتعليق الإسباني.
7: entrado muy poquito en juego. De momento Trossard, algo más Doku por este lado que Trossard por la parte derecha, el delantero del Arsenal. Pelota para Pedro Porro, allá repliegan los belgas. Balón de Lamin, corre Pedro Porro, Pedro Porro y Doku, Doni Olmo. Va Pedri, Pedri para Cucurella, confiamos hasta el final, pelota de Cucurella, balón de Pedri, España en cuartos de final, pero quiere estar en semifinales, va a jugar Cubarsí, que tiene tiro, el disparo de Cubarsí, la MS con problemas.
8: ¡Perino!
5: هذه الاحتفالية يقلد فيه أبوه أنخيل مورينو. هنا مورينو يقلد والده الذي كان يلعب أيضا في إسبانيا ولعب وأحرز هدفا في شتوتغارت، وعاد نفس الاحتفال في شتوتغارت أن يلف حول هذه الراية فاحتفالا بذكرى لوالده. أيضا نذكركم بطريق إلى النهائي، وصلنا إلى نصف النهائي الأول قد عرف، ومعرفة من نصف النهائي الآخر فرنسا وإسبانيا، تاريخ كبير بينهما، نصف نهائي دوري الأمم، نصف نهائي لليورو، كأس العالم 2006، وبالانتظار للأرجنتين من ستواجه ومع سويسرا إن كان النرويج أو إنجلترا.
9: الأرجنتين مع
5: اللي حيفوز
9: مع إنجلترا

0: المصري وتغلب بفارق هدف. هل نحن نتحدث عن فارق الخبرة وشخصية البطل التي حسمت هذه المواجهات، أم هذه المباريات كشفت مشكلة في المنتخب الأرجنتيني؟
1: في البداية أنا عاوز أقول إن ليست كل خسارة هزيمة وليس كل فوز انتصار، بمعنى بقى كل واحد يفسرها زي ما عايز يقول. بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني ليس كل مرة تسلم الجرة، وإحنا دي المرة الثالثة أعتقد المنتخب الأرجنتيني تأخر أمام النرويج، النرويج أمام سويسرا، فسويسرا ليست مصر وليست الرأس الأخضر، يعني ليست منتخبات من أفريقيا، فبالتالي هيكون صعب أنه يرجع. هناك أخطاء كبيرة في المنتخب الأرجنتيني، يعني لم تسجل مصر 3 أهداف في مرمى من فراغ، ولم تسجل الرأس الأخضر في مرمى 2 من فراغ. يعني أعتقد هناك أخطاء كبيرة خاصة في الدفاع. نعم هو يمتلك أسلحة ويمتلك لاعبين ويمتلك إمكانيات وحارس مرمى مميز، ولكن المنتخب الأرجنتيني أظهر ضعفا كبيرا خاصة في الدفاع وفي عملية اللي هي نهاية الكرة أو الفينيش يا محمد، لأن في فرص كثيرة ضاعت، في فرص كثيرة يعني لم يتمكن من تسجيل. وبالتالي المنتخب الأرجنتيني إذا سقط أمام المنتخب السويسري بهدف أو تأخر بهدف أو بهدفين لن يعود، ولن يعود للبطولة وسيخرج من البطولة، لأن سويسرا منتخب أوروبي ليس هو منتخب أفريقي، وبالتالي سيكون لك فير في المباراة. وأعتقد المنتخب الأرجنتيني لابد أن يتعلم الدرس، لأن التالتة تبتهم.
2: التالتة تبتهم بالانتظار لهذه المواجهة. وأيضا الأرجنتين يعني هذا ثاني منتخب أوروبي في مشوارها، يعني واجهت بلجيكا ثم كانت مصر ثم يعني بالطريق مصر لعبت مع بلجيكا، ولكن في مجموعتها الأرجنتين لعبت الجزائر، لعبت مع النمسا، ولعبت مع الأردن، فهذا ثاني منتخب أوروبي، النمسا أولا والآن سويسرا، فهذا ثاني منتخب تواجهه أوروبيا في هذه المرة. ولكن الأرجنتين يعني إلى الآن هل تعتقد أن لم تختبر، لأن اختبرت مع النمسا أولا وفازت، والآن مع الرأس الأخضر ومن ثم مصر، منتخبات الأفريقية التي فعلا كانت قاب قوسين أو أدنى عن إقصاء الأرجنتين،
1: كيف لها لم تختبر؟ ده الأرجنتين عزبت في النار في البطولة. الأرجنتين تلقت يعني ضغوطات كبيرة، يعني مباراة الرأس الأخضر عانت الأمرين حتى تعود في النتيجة في الوقت المحتسب الأشواط الإضافية. أمام مصر عانت حتى الدقيقة 80 يا محمد وهي متأخرة بهدفين وهدف ملغي، وبالتالي الأرجنتين تعذبت في هذه البطولة. وبالتالي أعتقد أن الأمور ليست سهلة. منتخب الأرجنتين نعم منتخب كبير، منتخب يقدم أداء جيد، لديه لاعبين، ولكن هناك مشاكل في المنتخب الأرجنتين. وعايز أقول أيضا يعني بالرغم من كل الانتقادات اللي طالت التحكيم والأمور ديت والمحاباة لميسي والمنتخب الأرجنتين، برضو احنا عندنا أخطاء لازم نتعلم منها. المنتخب المصري أخطأ، أو بمعنى صح كان يعني من باب أولى أن حسام حسن يجري تبديلات دفاعية في ال10 دقائق المتبقية، كان ممكن يحافظ على المباراة يعني بشكل ما، ولكن قدر الله وما شاء فعل. منتخب الأرجنتين يعاني، وإذا لم يعني سكالوني لم يجد حلولا لهذه المشاكل الدفاعية في المنتخب الأرجنتيني، أعتقد أن الأمور تكون صعبة يعني.
0: ولكن الأرجنتين تبقى الأرجنتين، وهناك يعني عشاق لهذا المنتخب من جميع الدول محمد.
2: فعلا هذه المرة من التشيك الذي حول بيته متحفا لمارادونا ولميسي.

0: إذن تابعنا وإياكم شعبية ميسي ومارادونا، حيث أنه يعني حول منزله بالكامل إلى متحف للأسطورتين.
1: لا يعني مش عايزين نقارن ميسي بمارادونا، يعني ميسي ده يعني لا يقارن بمارادونا، مارادونا في مكان آخر. يعني مارادونا ده يعني لم يأتي لاعب ولن يأتي لاعب زي مارادونا في الملعب كلاعب صاحب إمكانيات. مارادونا في مكان تاني خالص.
2: هذا الحكي بعد هدف ميسي على مصر؟
1: لا والله انا قناعة، انا اصلا يعني انا شخصيا يعني من عشاق مارادونا فقط في الارجنتين.
2: يا عم ميسي، يا عم
1: لا ميسي انا ما بحبوش، لا بحب
2: لا ايوه مسكتك انا،
1: لا والله
2: انا عبوخدك بايدك وانت
1: لا انا ما بحبوش على طول،
2: بس زاد عدم محبتك صح؟
1: لا حتى ما بحبوش على المستوى الشخصي ولا بحبه في الملعب، لان هو يعني اوكي صاحب مهارات وامكانيات ولاعب ممتل للكثير، لكن بعتبره انه ماكر ومخادع
0: يعني بعيدا عن العواطف. لا
1: لا ولا علاقه بالموضوع ده،
0: من يعني شعبيه وجمهوريه ونجوميه ليونيل ميسي.
1: دييغو ارماندو مارادونا ده مش هيجي زيه تاني.
2: صح،
1: انا تربيت على مارادونا، انا حبيت الكره على مارادونا. انا ميسي ما اتفرجش عليه، مارادونا انا بفتح ماتشات قديمه اتفرج عليها، اتفرج على لقطات لمارادونا. مارادونا مفيش حد لمس الكرة زيه، مارادونا ما تقارنش مارادونا بحد تاني. ميسي ده يتقارن بقى مع الموجودين على الساحة دلوقتي، رونالدو مع أي حد، لكن مارادونا ده في حتة تانية في الملعب. مارادونا ما حدش جه زيه في الملعب، في كرة القدم مفيش تاني.
0: ليش معصب يا رمضان؟ ما سألناك
1: احنا، لا تسأليني على مارادونا. مارادونا انا بالنسبة لي
0: ما انا ما سألتك انه في مقارنات بين النجمين، انا حكيت لك انه في مشجع من جمهورية التشيك حول متحف، حول بيته لمتحف للأسطورتين.
1: والله هو اللي عمل تاريخ الأرجنتين هو مارادونا،
0: يعني احترم
1: يعني حتى ميسي دلوقتي
2: رأيك عندكم تليفون
0: احترم تشجيعك لمارادونا، ولكن هذا لا يقلل من أهمية ميسي.
2: عندكم تليفون مشجع تشيكي؟
1: ما اختلفش،
2: خليه يشيل ميسي مشانك
1: والله. والله يشيل.
2: تخيل تشيك والارجنتين يتلاقوا،
1: لا عادي موضوع تشجيل، موضوع ان انا اشجع النادي واشجع المنتخب ده مش موجود عنده منتخب في كاس العالم، عشان كده بشجع الارجنتين.
2: لا ولا يهمك، الارجنتين بمارادونا بميسي مستمره، والاراء تختلف بالاخر وتختلف بالجيل، لانه جيل رمضان يختلف، يعني جيل رمضان بجيل بيلي يعني لسه قبل يعني لسه المباريات تستمر، وان كان ميسي او مارادونا نحن نستمتع بكره القدم مهما كان الجيل الذي نتابعه.

0: إذا تابعنا جمالية ميسي وقوة ميسي، والكل يعرف بأن ميسي أفضل من مارادونا. إذا تمام أنت هيك؟
1: أنت متعندني؟
0: لا خلينا نروح على الأكل، أنا حسيتك جوعت، فلان واحد لما يجوع أنت مش أنت وأنت جوعان أكيد. صحيح. مش هنك عم نحكي عن الأكل. فكنساس سيتي عندهم شيء بعيدوا تدوير المأكولات، تخيل قادرين تأكلوا شيء معاد تدويره؟
2: صراحة لا.
0: أنت؟
3: لا،
0: حتى لو مارادونا قاعد مع... يلا أوكي نشوف.
4: About a third of all food that's produced in the United States and actually around the world goes to waste. We're thrilled to be able to get all this extra food that's just being generated from the stadium. We recover any of that surplus food and portion and repackage it as free take-home family dinners for families in Kansas City.
5: After the match, we get everything packaged into bins that Pete's Garden can take. And then they take those back to their location and they divide up that prepared food into different meal boxes for families.
4: Pete's Garden is about getting wholesome family dinners on family dinner tables. All of this food is perfectly good to eat. And chefs and the kitchen staff, everyone's put so much effort and energy into preparing wonderful food. The idea of it all going to waste to me is just terrible. Like, why would that ever happen?
6: Last year, Pete's Garden in this location donated 200,000 meals throughout the year. And this is food that would have been wasted. It's an amazing thing to do. It really should be done in every city, because if we're throwing out in Kansas City that amount of food, so is every other big city.
4: We distribute meals to about over 1,000 families each week, get to take home a full family dinner. So that's a protein and one or two sides. And we hear back from a lot of these families how much it means to them.
7: Yeah, that's a good meal.
8: Yeah, I appreciate you so much.
7: No problem. A lot of families never been to a restaurant. And so to get the quality of this food, and like it's good food, like food that you don't get in the pantry. Some days these families get to eat steak that they never get to eat, shrimps that they couldn't afford to buy or things like that. So it's so amazing.
4: Thank you. The Argentina team, of course, is bringing a huge amount of energy and excitement to our cities. Their chef called us and said, we have surplus food for you to pick up. So I came myself and packaged it up and took it to one of our local distribution partners and told them, this is the food from the Argentina training table. And they were super excited.
9: Pete's Garden. That's where we're all here today. I brought my friends from FIFA here.
4: It's been huge for us because all of this additional publicity that we're getting is raising awareness. So we're hoping that by getting the word out to the Kansas City community, we'll have more food donors coming on board, and then also more community financial donors who help us keep our operations rolling.
10: يعني محمد أنا فهمت إنه إعادة التدوير عشان إنه الحد من إهدار الطعام، بس رأيك أنت بالتقرير؟
0: لا هلا صار شيء تاني تماما، يعني بصراحة الأكل هو تقديم للجميع للعائلات والجمع من الأكل من أكثر المكان، فبصراحة فكرة رائعة لتقليل من فكرة الهدر للأكل، فجميل التقرير صراحة. الآن أوكي بشارك وبوكل في هذه الفكرة التي تقام فيها المباراة هناك في كنساس، حيث سيلعب ميسي الأفضل في العالم. أنت إلك صورة مع ميسي صح؟
3: عملت لها ديليت
0: مزعتها؟ والله جد؟
3: أنا مع مارادونا معي.
0: ما بحكي عن ميسي هلا، بعدين نرجع مارادونا.
3: لا خلاص
0: شو سويت فيها؟
3: عملت لها
0: ومحيت كل الرسائل اللي بيناتنا.
3: لا لا لا، يعني لا تشرف ان انا احط صوره مع ميسي.
0: وعملت له بلوك على.
3: يعني ده انسان ما عندوش مواقف اصلا ولا عنده مبادئ.
0: بس عندك صوره مع مارادونا فعلا؟
3: عندي يعني.
0: كيف؟
3: مع الاسطورتين مارادونا وبيليه في افتتاح سباير هنا.
0: متى من جديد يعني؟
3: لا قديمه، جديد الراجل. الله يرحمهم.
0: متى يعني متى؟
3: 2004.
0: طب احكينا الموقف بسرعه.
3: كان في افتتاح اكاديميه سباير طبعا في الدوحه هنا، وكان موجود الاسطورتين بيلي ومارادونا، افتتاح اكاديميه سباير، وطبعا هناك عالميين كنا مدعوين وموجودين وحضرنا لهم مؤتمرات ولقاءات، ويعني كانوا يعني بيدعموا الكوره موجوده.
0: طيب خلاص بعدين بنرجع بنشوف نروح نشوف الفيل. شو رايك نتالي؟
2: بنشوف
0: تشوف الفيل، بس طلع لي من عندك الموبايل
3: ان شاء الله.
0: لو تقوليش والله ضاعت وراحت.
3: لا هنا شوف
0: وفي البيت
3: موجوده.
0: ماشي، وصوره ميسي كمان. نذهب الى نتابع.
3: قلت لها ديليت ميسي خلاص.
2: نتابع ماذا توقع الفيل.

0: إذن الفيل اختار المنتخب الأرجنتيني، اختار التاريخ يعني رمضان، على ما يبدو أن ميسي راح يسجل كثير أهداف.
1: لو انا بدور على الصوره ما لقيتها.
2: لا موجوده. لو انا من مكان مدرب منتخب سويسرا انا احط لاعب لميسي، ميسي مش هيلعب كوره في الماتش.
1: طيب ليش ما يعمل حسام حسن هيك؟
2: حسام حسن عنده فكر هجومي بصراحه. حسام حسن يعني حتى في الدقائق الاخيره ومتقدم 2-0 يعني يلعب بشكل هجومي، منزل مهاجمين يلعبوا في اخر 10 دقائق ومتقدم بهدف، لو نزل مدافعين اعتقد قد الامور تحسم لمصر يعني، لكن هي افكار مدربين يعني.
1: طيب هذا المنتخب فعلا قدم انجاز كبير وانجاز رائع للمنتخب المصري، وكان اليوم هناك استقبال من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمطار العلمين صحيح، وهنا هذه اللقطات فعلا يستحقه.
2: نعم محمد، الانجاز المصري يعني اللي تحقق في مونديال 2026 هو انجاز غير مسبوق بكل المقاييس يعني، والمنتخب المصري خرج من دور ال 16 يعني خرج بشرف، وزي ما قلت لك ليس كل خساره هزيمه وليس كل انتصار وليس كل فوز انتصار. المنتخب المصري ينطبق عليه المقوله لان هناك مكاسب كثير حققت الكره المصريه في هذه النسخه. انا اعتبر اهمها ان المنتخب المصري كسر عقده كاس العالم بالنسبه للكره المصريه. الان اصبح في مصر يعني في شغل الاربع سنين القادمه مع حسام حسن بعد تجديد العقد، وانا اديتك الخبر الحصري طبعا خبر التجديد
1: صح.
2: بعد ما اديتك الخبر بعدها بيومين كل وسائل الاعلام وكل اهل ان هو حتى اتحاد الكره اعلن لعند 2030 حسام حسن موجود على راس الجهاز الفني. لكن الاربع سنين دول هيبقى في تخطيط، والرئيس السيسي اليوم قال في استقبال المنتخب قال جمله مهمه جدا، ان مصر فيها 20 مليون اكيد مش فيها صلاح واحد، فيها زي صلاح كتير، وطالب بوجود كشافين وبوجود ناس يكتشفوا المواهب في مصر والدولة هتدعمهم. في هناك خطة عمل الأربع سنوات القادمة في مصر، سيكون الوقت المطلوب من في النسخة المقبلة في المغرب وإسبانيا والبرتغال أن منتخب مصر ما يروحش كأس العالم ولا يروح دور الـ 32 ولا دور الـ 16 هيكون مقبول للمصريين.
1: بس الهدف الثاني جابه الأرجنتين على مصر مين؟ نسيت والله.
2: الهدف الثاني
1: الأرجنتين على مصر
2: يا راجل اعتقد مارادونا صح من ال
1: اذا نروح على التذكاري
2: حمتك انا
1: ذاكرتك قويه بس طلع لي الصوره على فكره لك ساعه
2: موجوده
1: ماشي. نروح على المعلم التذكاري لاول نادي
0: لكرة القدم في امريكا
1: مع كاري براونز مراسلتنا هناك في انجلترا ذهبت هناك لامريكا.
3: It couldn't be more fitting that football fans have come here to Boston Common to celebrate their teams in the World Cup, because this pathway is the very goal line of what's believed to be the United States' first ever football team. Talk to me about this statue, because the origins, we believe, of soccer, the origins of American football, and yet it's just a small, innocuous statue in a park.
4: I learned that it actually happened here on this meadow or whatever you want to call it in front of us in 1862. There were 16 players, they all named there, starting with the captain on top of the Oneida FC. And they played here what was called a mix of what we call nowadays rugby, American football and soccer. You were supposed to kick the goal by foot, but if someone was chasing you, you were allowed or you had to pick it up like rugby, carry the ball, and if the guy didn't end up chasing you, you had to put it down immediately. They played here for 3 years, never lost a game, because you'll read there the Oneida goal was never crossed, and so they didn't have a goal like we have nowadays. One of those paths here was the goal line.
3: And the remarkable thing about this statue is, as you have said, in the history of the club, it was a round ball. But they've done football, the traditional football, a disservice, because that's an American football on the statue. Are you outraged?
4: Yeah, no, I'm not outraged. This monument is a typical example of how people sometimes manipulate history in order to look good. And in 1925, when this was unveiled, soccer was considered an immigrant sport, the sport of the immigrant and the working class, while American football, which was played few miles away at Harvard Stadium in front of 50,000 people, was considered the sport of the Boston upper class. So, and they didn't want to, you know, be considered, or we played this immigrant sport. We were part of the Boston upper class.
3: So it has been changed from the American football back to the soccer ball, back to the American football.
4: After the World Cup, the last World Cup here in the States in 1994, they redid it, the city of Boston, and the National Soccer Hall of Fame of the U.S. had requested, let's put a round, the soccer ball on it, and they did that. But then in 2014, they redid it again, and so they put up the what you see now, the kind of rugby or American football.
3: We will get the petition going. An absolute pleasure to meet you. Thank you for your history.
1: إذن سد تاريخي لبداية هذا المعلم لأول نادي هناك في أمريكا. أثناء هذا الوقت كان يبحث رمضان، لقيت الصورة أنت ومارادونا، تبورينا إياها.
0: أنت بدك تشوف مع مارادونا، أنا بدي أشوف مع ميسي.
1: ما هو رافض، بقول لك مزعت الرسائل لا، وهي الكاميرا على الكاميرا. ها
2: قديمة شوي،
1: خليك شوي، خلينا نجيب لك الصورة من غير AI. هاي
0: صورة حلوة،
1: مع الشنبات. مين اللي جنب رمضان؟
0: رمضان وين؟
2: رمضان ومارادونا.
1: بس انت المشكلة الصورة انت ايه لك اكثر، حسيت اشغلها خلاص.
2: اشغلها؟
1: ماشي، حلوة الصورة. 2000 وكم هاي؟
2: 2004.
1: ماشي، من 2004 نذهب الى هديل في دالاس، هناك الاكواريوم. يعني هديل عم اخذنا في جولة سياحية في كل يوم من المكان والمتحف للوهم البصري، الآن في الأكواريوم. فخبرينا هديل، أنت في الأكواريوم، شو الجديد في هذا الأكواريوم وكيف الزيارات السياحية؟
5: مرحبا محمد، أنا الآن أقف وفوقي العديد من القروش، أنواع قروش متنوعة هنا في هذا المكان. طبعا يعني أكيد أنا أقف، يعني أنا عندي فوبيا بالقرش صراحة، لكن هنا توجد أخطر أنواع القروش في هذا الأكواريوم الذي يعتبر من أكبر الأكواريوم هنا في الولايات المتحدة. وكما ترون العديد من الناس الذين يأتون إلى هنا لمشاهدة هذه الأسماك ومشاهدة هذه الحيوانات. هاي هو ري جوزيف،
6: يسر، كيف حالك؟ كل شيء تمام، شكرا. حدثني عن هذا الأكواريوم خصوصا.
7: قرش brown sharks or the sandbar sharks.
6: هناك أنواع متعددة من القروش.
7: This tank is 400,000 gallons.
6: حجم كبير جدا، آلاف الجالونات كحجم هذا الأكواريوم. حدثنا عن هذه الأنواع من القروش. هذا القرش البني.
7: And those are our only type of shark that we have here.
6: وهذه هي الأنواع الوحيدة المتوفرة.
5: Dangerous shark.
6: أخطر نوع في القرش.
7: Well, that's going to be our only breed of shark that we have here. So it's going to be
6: نوع من القروش وهو أيضا البني وهو خطير. هناك الكثير من أنواع الأسماك.
5: Parrot, I think.
6: هناك كل شيء. لدينا تقريبا كل شيء هنا.
7: If you're here to see fish, we have tons of
6: من أنواع السمك المتعددة.
7: Mammals, monkeys, a variety of different species of birds as well.
6: أنواع
7: أيضا. A little bit of everything.
6: الكثير. أنواع متعددة من الأسماك متوفرة.
7: Very very big. Yeah.
5: So during the World Cup.
6: أثناء كأس العالم.
5: Many visitors, they visited.
7: So DFW in general was expecting 100,000 guests.
6: عادة أكثر من 100,000 زائر يأتون المنطقة عادة، ورأينا الآن تزايدا كبيرا في عدد الزوار أثناء كأس العالم، ونحن سعداء لقيادتهم أو لمتابعتهم لزيارة الأكواريوم. لا أعتقد أن لا أتوقع أن لدينا مثل هذا القرش في منطقتنا. من أين يأتي هذا القرش؟
7: هي الكثير.
6: نقوم بالبحث عن أنواع القروش الأسماك، بالبحث في المناطق المتعددة.
7: Good for them. So yeah.
5: So here, how many sharks do you have? Seven, six.
6: سبعة وستة قروش.

0: Cloud Forest Trek. It's our third floor exhibit where the three-tote slot is. We have three slots, and my favorite one is named Leno.
1: هنا فيما يخص التصميم وكأنك في هذا هذا كان مقصودا فالمصمم ذهب إلى جنوب أمريكا والمكسيك وسط المكسيك واستلهم من هناك لكي يصمم هذه المنشأة وهذا يظهر لنا النية وراء هذا التصميم هل يمكنه أن يرانا؟ نعم إنهم يروننا نحاول أن نثير انتباههم.
2: Yes, they can definitely see you.
3: Yes. Where are they? Okay.
0: They're all there, you know, swimming around. They like to hop around. We always have our sawfish right above, always enjoying his spot to see everybody.
3: Which one is the biggest?
1: The الأكبر
0: yeah. that we, the one that we have plopped right over there
1: oh, just left right now. واحد هناك
0: yes okay. we have another one right
3: this
0: here
3: one.
0: Right here
3: okay very nice
1: wow
0: yes
3: impressive okay إذن يعني نحن في هذا النفق الذي يوجد فيه ثلاثة قروش تقريبا أخضر نوع تحدث عن لون الرمادي الأبيض ويعني هذه جولة جميلة هنا في هذه الأكواريوم التي ليست فقط للأسماك أو للحيوانات البحرية وإنما أيضا هناك حيوانات مثل القرود السلاحف وغيرها من الطيور
4: هديل شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم إذن رمضان أعود للحديث معك الأرجنتين أمام سويسرا هل المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي قادر على تجاوز سويسرا ولما لا التتويج للمرة الثانية على التوالي؟
5: الأرجنتين بروح الأسطورة مارادونا قادر إن هو يروح بعيد يعني ميسي لاعب من بين 11 لاعب في الملعب يعني أنا يعني لو في مدافع كويس مش هيخلي ميسي يلعب كور
6: صحيح
5: أنا بكلمك بقى لكن هي بتبقى وجهة نظر المدربين آه نعم ميسي عنده شعبية وعنده إمكانيات ولاعب مهم في أي فريق مؤثر لكن أنا على الصعيد الشخصي بحبوش
6: أوكي
5: يعني ما تقدرش دي ده خيارات في ناس بتحب
4: الأرجنتين قادرة على تحقيق
5: بميسي ومدرب ميسي الأرجنتين ممكن تفوز عادي دي كرة قدم المنتخب الأفضل والأكثر تنظيما والقادر إن هو يتعامل مع المباراة طوال 90 دقيقة هو المنتخب القادر على الفوز
4: بس الجماهير دائما تقول إن الأرجنتين من غير ميسي ما بيوصلوا لهي الأدوار
5: طب أنا عايز كلونا بكرة يجرب يقعد ميسي برا ويشوف مين الأرجنتين هتوصل لا ممكن الأرجنتين توصل عادي بالعكس احيانا لما ما لعبش ميسي المنتخب الارجنتيني ممكن يلعب بصوره افضل لان كل التركيز من اللاعبين بيبقى على ميسي منصب لعيبه منتخب الارجنتين هو مشكلتهم كمان المشاكل اللي ظهرت في المنتخب ان كل التركيز على ميسي اي لاعب يستلم كوره ينظر الى ميسي ويسلم الكره ده مش طريقه لعب ميسي مش هيعمل كل شيء في المباراه في هناك لعيبه اخرى موجوده في المنتخب الارجنتيني وعندهم امكانيات مش عايزين نقلل من امكانياتهم
6: فعلا
5: منتخب الارجنتين طول عمره بيقدم كره جميله وافضل فتراته كانت مع الاسطوره الخالده مارادونا
6: موضوع شخصي اكيد عمرك جربت الاكل الصيني ولا لا
5: انا رحت الصين
6: رحت الصين هناك سوق هو الأكبر من خارج آسيا كسوق كحي صيني خارج آسيا من القرن 19 هناك في سان فرانسيسكو رمضان سيطلع علي قال لك شو حيسألني مش حسألك شيء زاروا ميسي لا خلنا نذهب إلى حي الصيني في سان فرانسيسكو

لا تكاد تخلو مدينة في العالم من حي صيني، لكن مدينة سان فرانسيسكو تحتضن أقدم حي صيني على الإطلاق في قارة أمريكا الشمالية. سنتعرف وإياكم على هذا الحي وأبرز ملامحه. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في تشاينا تاون. لا تعد تشاينا تاون من أهم أحياء مدينة سان فرانسيسكو بحسب، بل من أهم وأبرز المعالم السياحية والثقافية. أسس هذا الحي في أربعينيات وخمسينيات القرن التاسع عشر عندما قدم الصينيون إلى هنا، حتى أصبح الحي الأكثر تأثيراً

زلزال عام 1906 الشهير حدد وجود الحي الصيني حين قضى على معظم أجزائه. سان فرانسيسكو قررت تغيير مكان الحي الصيني إلى مكان آخر بعيد، لكن الجالية الصينية أصروا على إعادة تشييده هنا بالذات في هذا المكان للحفاظ على هويته.

0: إذا تابعنا وإياكم مشاهدينا تقرير عن الحي الصيني في سان فرانسيسكو، ويعني العامل المشترك في الاستديو إنه أنا ومحمد وكمان رمضان زرنا الصين. بس هلأ بدنا نسمع منك رمضان، كيف كانت زيارتك للصين؟ تغلبت بالأكل هناك؟
1: هي مشكلة الصين أو دول شرق آسيا موضوع الأكل صعوبة كبيرة، يعني رحت الصين رحت تايلاند رحت مكاو، الصعوبات تتواجدها موضوع الأكل، يعني عايش على المعلبات عايش على الخضار على الفاكهة لكن تبقى صعبة. الأسماك ممكن لكن بعض اللحوم والدجاج مستحيل، تبقى صعبة يعني
2: خاصة فعلا كرة الأكل. أنا عجبني بصراحة الأكل الصيني رائع، هو يختلف الأذواق، أنتم ما عجبكمش ولكن هي الأذواق، كما من يحب ميسي هناك من يحب مارادونا عادي، ولكن الصين شعبية ميسي في الصين رائعة كبيرة، كما هي في الهند أيضا شعبية ميسي، ويعني هم عاصروا ميسي فنتابع الهند وكرة القدم، وحتى لم تشارك الهند ولكن شعبية ميسي منتشرة هناك.
3: في مدينة كولكاتا الهندية تحول زقاق صغير يعرف باسم فيفا غالي إلى وجهة لعشاق كرة القدم، حيث تزينه أعلام المنتخبات ورسومات نجوم اللعبة، فيما يجتمع المشجعون للعب الكرة ومتابعة مباريات كأس العالم في أجواء احتفالية. ويعمل سكان الحي على تزيين الزقاق بأنفسهم في تقليد بدأ منذ كأس العالم 2014، وتطور من قصاصات الصحف إلى جداريات ضخمة وصور لنجوم كرة القدم، ليصبح المكان مقصدا للزوار ومحبي اللعبة.
4: All the big portraits and the pictures of all the great artists and musicians over here. So it's been a journey. First of all, you know, Kolkata is the mecca of football itself. So yeah, the everything in football started from here only. So this is the heritage.
5: FIFA Valley has been a very nostalgic place for me, especially because I live very nearby. This has been a normal casual by lane which we use to go from one place to another. But now after all the decoration and all the flags that have been hoisted, especially by the football fans and enthusiasts, this place has turned into a total, you can say, a podium of football lovers, and people from all over Kolkata and from different places, they are coming in, they are showing their energy over here on the streets. Many stunts are being played and they are showing different kind of energy. That's it. Like, this place has become magnetic to all the football lovers.
3: ورغم أن الهند لم تتأهل يوما إلى نهائيات كأس العالم، فإن الحلم لا يزال حاضرا لدى أبناء الحي.
6: Qualifying the World Cup, we have to really start from the grassroots level. We have to really take some children, practice them day and night. Then we can think that India will surely qualify in the World Cup.
7: Okay.
6: Till then, we grown up seeing Messi and Ronaldo. That's why we support. For now, we are supporting Argentina, Portugal and Brazil.
3: وبات فيفا غالي اليوم رمزا لشغف كولكاتا بكرة القدم، ومكانا يجسد عشق سكان المدينة للعبة، حتى وإن غاب منتخب بلادهم عن أكبر بطولة كروية في العالم.
2: الهند لم تشارك في كأس العالم، كأس العالم شاركت في الهند، لأن الكل منتشر بالأعلام بالنجوم وشعبية كبيرة لنجوم كرة القدم هناك، فهذا يدل بأنه هذه الدول التي لديها تعداد سكاني كبير بالمليار وفوق المليار ومن 100 مليون 200 مليون مثل الصين وغيره، لا يوجد لديهم منتخبات قوية، حتى أمريكا حتى الهند الصين، وهذه معادلة بدون موضوع شعبية الكرة موضوع شعبية الرياضة لا أعلم.
1: طبعا الهند هي أكبر دولة حاليا، هي أكبر دولة من حيث استعداد السكان، يعني سبعة الصين والهند. على فكرة الهند كانت أو شاركت في كأس العالم أول نسخة على ما أعتقد أو أتذكر، فكان عندهم لعبوا حافيين تقريبا في كاس العالم, او كانوا عايزين يلعبوا حافيين عشان كده انسحبوا يعني من كاس العالم النسخه الاولى. لكن اللي انت عندها العاب اخرى هي اللي مستحوذه على الجمهور العريض في الهند. الصين ايضا يعني بتحاول تمشي على خطى اليابان تطور كره القدم. منتخب الصين من زمان بعيد عن نفسه. الموضوع ليس بالكم يا محمد, الموضوع بالكيف. ان تكون عندك نوعيه معينه, عندك شغل في الفئات السنيه, عندك شغل على المستوى القاعده, ده كله بيحتاج مدربين, بيحتاج امكانيات قدرات عشان تعد اجيال قادمه. اعتقد ان الوقت الحالي والسوشيال ميديا والعصر المتواجد عصر العالم الموجودين فيه ده سهل الامور بالنسبه لكره القدم وساهم في انتشارها بشكل كبير وشعبيه ونجوميه بعض الفرق وبعض النجوم
0: من الهند وشعبية كرة القدم هناك والجماهير يعني تتابع الأرجنتين وتشجع الأرجنتين. نذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية ورياضة السوفت بول.
2: طبعا كان يتحدث عن الرياضات المختلفة اللي يوجد لديها شعبية ككرة القدم, منها البيسبول سوفت بول الكرة اللينة أيضا في أمريكا منتشرة, نتعرف عليها أكثر.
7: السوفت بول أو الكرة اللينة هي رياضة تشبه إلى حد كبير لعبة البيسبول الشهيرة, سواء من حيث شكل الملعب أو قواعد اللعب مع بعض الاختلافات. أبرزها أن الكرة أكبر حجما قليلا من كرة البيسبول. نشأت هذه الرياضة عام 87 في مدينة شيكاغو الأمريكية كلعبة تمارس داخل القاعات قبل أن تتطور لاحقا وتنتشر على نطاق واسع داخل الولايات المتحدة وخارجها.
8: Softball is like baseball, so if you include softball, United States has a lot of softball teams, and there's softball is just like baseball, so it's a great idea, and then it could bring more medals to the United States.
7: وفي أولمبياد طوكيو قررت اللجنة الأولمبية الدولية إعادة إدراج رياضة السوفت بول ضمن البرنامج الأولمبي بعد الشعبية الكبيرة التي حققتها اللعبة على مدار عقود. وساهم الظهور الأولمبي في زيادة انتشارها بشكل أكبر, خاصة في المدارس والجامعات حيث ارتفع الإقبال على ممارستها وتأسيس فرق جديدة في مختلف أنحاء البلاد.
9: I know that this softball will bring more attention of playing that game, and it can become more privatized also, like the way we have NBA, we have baseball as Astros. Softball can also be another thing in United States.
10: That's very exciting. What you see, what you hear, what you smell, everything is just an experience we've never had before.
7: تعد لعبة السوفت بول اليوم واحدة من أكثر الرياضات النسائية انتشارا في الولايات المتحدة, إذ ساهم نموها المستمر في تعزيز حضور الرياضة النسائية والمطالبة بمزيد من الدعم والفرص المتساوية مع بقية الرياضات الكبرى.
11: We are trying to get the recognition we deserve, so we are. I definitely think that we're growing, and I definitely think that we're starting to become more well known. And so people are actually seeing us as a threat, and other countries are seeing us as a threat because we're growing. And I think that that's really good because now we're getting the recognition that we deserve.
7: وتضم اللعبة أكثر من 120 ألف فريق يشارك فيها ما يزيد عن مليوني لاعب ولاعبة ضمن مختلف الفئات العمرية, كما تحظى بتنظيم احترافي من خلال دوريات وطنية متخصصة, مما يجعلها إحدى أبرز الرياضات الجماعية النسائية في الولايات المتحدة وأحد الوجوه الرياضية المتنامية في المشهد الرياضي الأمريكي. من هنا وبالقرب من أحد ملاعب السوفت بول بولاية فرجينيا تواصل هذه الرياضة شق طريقها نحو النجاح وفرض مكانة لها بين الرياضات والألعاب الأخرى الأمريكية وكذلك العالمية. محمد مختاري, بيين سبورتس, سبرينغفيلد فرجينيا.
2: تعرفنا أكثر على هذه الرياضة من الأكثر شعبية هناك في أمريكا, ودخلوا فيها في الأولمبياد في طوكيو, لذلك الحصد للميداليات يكون أكثر وأكثر. رمضان مصعد.
0: شكرا.
2: أكبر مشجعي ميسي، كل الشكر لك لتواجدك معنا، وأتمنى لك يوما سعيدا.
1: شكرا محمد على الاستضافة، شكرا لنتالي، وتوفيق إن شاء الله وتسترجع ذكرياتك مع مارادونا.
0: شكرا جزيلا لك رمضان، يعني سعدنا بتواجدك معنا. إذن مشاهدينا العالم اليوم مستمر معكم، التغطية مستمرة معكم، لكن سنذهب إلى فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا.

دورة الألعاب الآسيوية العشرون آيتشي ناغويا 2026 اليابان حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

0: عروض الصيف أصبحت أكثر إثارة مع توفير أكبر. اشترك في عروض الصيف، شاهد كأس العالم فيفا 2026 واحصل على باقة سواء لمدة 12 شهرا أو باقة تميز لمدة 3 أشهر مجانا. ومع بي ان كونكت ستأخذ كأس العالم معك أينما كنت وعلى أي جهاز مجانا.
1: في كندا، المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية ستلمع أضواء الاحتراف، أما فضاء بي إن سبورتس سيسطع بنجوم تعكس تألقها باللغة العربية على قنوات بي إن سبورتس ماكس 1، 2، 3، و4 باللغة الإنجليزية على بي إن سبورتس ماكس 5 وباللغة الفرنسية على بي إن سبورتس ماكس 6 وعلى BN 4K HDR. كأس العالم فيفا 2026 حصريا على قنوات BN Sports Max و4K HDR.
2: أهلا بكم من جديد في برنامج العالم اليوم، التغطية مستمرة من قنوات بين سبورتس، وهناك ضيف آخر ومميز، نجم الدين درويش الصحفي الرياضي. أهلا ومرحبا بك معنا.
3: أهلا بك نتالي.
2: نجم، نتحدث عن مواجهة أخرى في الدور ربع النهائي، إنجلترا أمام النرويج. النرويج تعود بعد غياب ل 28 عام إلى الواجهة الكروية العالمية، وإنجلترا تعيش وتطمح لأن تحقق اللقب للمرة الثانية بعد يعني غياب طويل جدا.
3: بالفعل نتالي، ممكن المنتخب الإنجليزي من أكثر المنتخبات التي عانت في كؤوس العالم، خاصة وأن نقول كرة القدم الإنجليزية الدوري الإنجليزي ممتاز، هو الأقوى على مستوى العالم، ويعني يحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة. لكن على مستوى ممكن نتائج المنتخب الإنجليزي لا نشاهد، يعني بالرغم من قيمة الأسماء لا نشاهد إنجازات، فهي نقطة استفهام كبيرة بالرغم من تعاقب الأجيال. أسماء كبيرة تعاقبت على المنتخب الإنجليزي ولكن الحصيلة صفر، لم نشاهد حضور فعلي مقارنة بمنتخبات أخرى كمنتخبات إسبانيا، منتخبات فرنسا، منتخبات الأرجنتين. المنتخب الإنجليزي يصل إلى المراحل المتقدمة ولكن لا يحقق نتيجة. الآن نتكلم، ممكن ستكون الظروف ممهدة أكثر بالنسبة للمنتخب الإنجليزي، أظهر مستويات جيدة، تمكن من فرض شخصيته وفرض نفسه في هذه البطولة، ولكن دائما ما نقول في هذه المستويات أو في هذه المراحل المتقدمة من البطولات كل شيء يبقى ممكن تنتفي، يعني ممكن موازين القوة والضعف 50% 50% لكل المنتخبين.
4: فعلا هذه المواجهة بالانتظار هناك في ميامي على السواحل، من سوف ينتصر على من؟

0: هناك في ميامي الحرارة عالية وستزداد حرارتها أيضا بمواجهة كبيرة ما بين الفايكينج وبين الأسود الثلاثة، من سوف يذهب للملاقاة إما الأرجنتين وإما سويسرا؟ هل سينتصر هالاند أمام زملاء سابقين إن كان جود بلينغهام، وأما سيكون هاري كين لديه الكلمة؟ فعلا إنجلترا اليوم بمواجهة أمام، دعني أقول، حصان أسود، لأن النرويج لم يسبق لها أبدا أن وصلت إلى النهاية وحتى أحرزت أي لقب في كأس العالم. إنجلترا على عطفا على ما رأيناه إلى الآن، كيف تقيم فرصها اليوم؟
1: فرص كبيرة، خاصة وأن المنتخب الإنجليزي منذ بداية البطولة شهدنا مواجهات قوية، خاض قمة، يعني دخل هذا المونديال بمواجهة يعني كبيرة وكبيرة جدا مع منتخب كرواتيا، تمكن من حسم نتيجة هذه المباراة. نفس الشيء ممكن مباراة غانا، ولو أن فريق تعثر ولم يخرج بنتيجة الفوز عكس ما كان متوقع. شاهدنا مباراة حماسية وكبيرة جدا مع منتخب الكونغو، طموح منتخب الإنجليزي يقلب الطاولة بعد يعني تأخر في النتيجة. شاهدنا هاري كين حاسم تمكن من منح المنتخب الإنجليزي بطاقة تأهل إلى دور 16، والمباراة الأخيرة ضد المنتخب المكسيكي 3-2 المنتخب الإنجليزي تمكن من يعني التفوق والفوز عن جدارة واستحقاق، بالرغم من أن المنتخب المكسيكي واحد من المنتخبات القوية في هذه النسخة.
2: بما أننا نتحدث عن المنتخب الإنجليزي، نتحدث عن اللاعب جيم سبينس الذي يتحدث عن الفوز على المكسيك والتأهل إلى الدور ربع النهائي.
0: فعلا نتابع ماذا قال جيم سبينس قبيل هذه المواجهة.
3: It was, you know, goosebumps, but feeling confident. We started off strong. As the time goes on, we know we're going to wear them down.
4: Bellingham coming in!
3: He just has a feel for the goal. It's not something you can really teach. It's something that's just in you. Always a bit nervous.
4: And Montes! What a goal-saving challenge that was!
3: One of those moments you have your heart in your mouth. You just gotta roll with the punches. You gotta make every chance count, especially in these tournaments. I've really seen him miss.
4: It's England's King Kane!
3: When you're in it, it's tough. Especially when you're 10 men. I've put my heart on the line. It's basically attack v defense. Once it's done, it's the best feeling in the world. Yeah, it was a fantastic night.
2: نجم، إذا أردنا الحديث عن المنتخب الإنجليزي، فوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل واحد، وفوز أمام المكسيك بثلاثة أهداف لاثنين، إنجلترا استقبلت أهداف في آخر مبارتين، فهل يمثل ذلك مصدر قلق قبل هذه المواجهة الهامة أمام النرويج بقيادة هالاند؟
1: كل شيء ممكن، خاصة وأن ممكن قلنا المنتخب الإنجليزي في الدور الثاني واجه منتخبات قوية. منتخب الكونغولي شاهدنا واحدة من أمتع المباريات في هذا المونديال. منتخب الكونغولي يعني أظهر مستويات رائعة، تمكن إلى حدود تقريبا نقول 75، يعني كان متقدم في النتيجة. بعد ذلك شفنا المهارات الفردية وقيمة لاعب في حجم هاري كين، عندما يستغل المساحات، عندما تتاح له الفرصة يسجل، تمكن من التعديل وفاز يعني أهدى المنتخب الإنجليزي بطاقة التأهل في دقيقة تقريبا 86. نفس الشيء شفنا سيناريو مشابه في مباراة المكسيك، أشدت يعني في السابق بالمنتخب المكسيكي صراحة، أحد يعني الدول المستضيفة كندا أمريكا والمكسيك لعب على أرض أن الجماهير قدم مستويات رائعة، ولكن في دور 16 اصطدم بواحد من أقوى المنتخبات. إذا نقول منتخب الإنجليزي صحيح يسجل ولكن يقبل أهداف، وهذا أمر وارد في كرة القدم، لكن تبقى نقطة قوة المنتخب الإنجليزي وجود أسماء يعني قوية في خط الأمامي. نتكلم على هاري كين، نتكلم على أنتوني جوردن، نتكلم على جود بيلينغهام، نتكلم على أسماء كثيرة يعني قادرة على يعني منح الأفضلية للمنتخب الإنجليزي في هذه المباراة.
0: فعلا أيضا الكثير من النجوم مروا هناك من الأسود الثلاثة، واحد منهم ديفيد بيكهام الذي قام بزيارة إلى المنتخب الإنجليزي أيضا لأنه هو في ميامي الذي يمتلك هناك نادي إنتر ميامي حيث ينشط ليونيل ميسي، ويمتلك هذا النادي ذهب بزيارة مع ابنيه لرؤية اللاعبين، تشجيعهم وأيضا نقل بعض النصائح وربما. وهاري كين مدح ذلك على حسابه الشخصي على تويتر، هنا هو وابنه لديفيد بيكهام. وهذه الزيارات فعلا تعطي حافز عندما ترى ربما بعض هؤلاء اللاعبين كان يرونه قدوة لديفيد بيكهام ودخلوا كرة القدم من أجل هذه الأسطورة.
1: بالفعل محمد، وجود ديفيد بيكهام في معسكر المنتخب الإنجليزي لا يمكن إلا أن يعطي حافز للاعبين. جميع كانوا يشاهدون يعني قبل عندما كان يقدم مستويات عالية في تلك مسيرته، سواء يعني في إنجلترا مع مانشستر يونايتد أو خارج إنجلترا وحتى مع المنتخب الإنجليزي، ومجرد وجوده في هذا المعسكر قبل مباراة هامة يعطي يعني الراحة ويعطي الثقة للاعبين، يعطي دعم معنوي للاعبين. وجود لاعبين قدامى مثل واحد من أساطير كرة قدم الإنجليزية ديفيد بيكهام، يعني هذا لا يمكن إلا أن يفيد اللاعبين، أن يخرج حالة القلق حالة التوتر، ويعطي أجواء يعني إيجابية وشحنة معنوية للاعبين قبل هذه المباراة الهامة.
2: إذن هاري كين يؤكد أنه لاعب الجولف.
0: فعلا هاري كين في المؤتمر الصحفي يعني بهذه التدريبات كان حاضرا ولديه أيضا مواهب أخرى، قال بأنه لعب الجولف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومدحه، وقال بأنه يريد أن يصبح بنفس مستوى بهذا العمر لدونالد ترامب. وترامب أيضا قبل أيام وضع تغريدة بأن هاري كين لاعب عظيم. نرى هذا التبادل للمجاملات.
5: Hi Harry, Mike McGrath here from the Daily Telegraph. President Trump spoke very complimentary about you early in the week. He said you played golf with him. How did you play? And any mulligans on the day?
6: I played all right, to be honest. We played about 18 months ago. He invited me to play when I was down in Palm Beach, so... When the president invites you somewhere, it was pretty surreal experience just to meet him and obviously play golf with him. His golf's pretty good, to be honest with you. I hope I can play golf as good as him when I'm his age, that's for sure. So unique experience. Was just grateful that he invited me down to play for sure.
0: إذن فعلا كما تابعنا بأن لتواجد لغولف ولعبة الغولف وهاري كين الموضوع الرئاسي مع دونالد ترامب، بس هنا يعني ربما هذه التصريحات حتى ربما يسحب البطاقة الحمراء عن لاعب الإنجليزي، ولكن ما مشت الأمور، زادت العقوبة، صار 2 كرت أحمر و2 غياب، فما المجاملات لم تأتي بثمارها ربما.
1: بالفعل محمد، لا مجاملات، لا تنفع مجاملات، القانون هو القانون في مثل هذه المواقف. ولكن ما شدني يعني في تصريح هاري كين بالفعل لاعب ممتاز داخل الملعب، وأيضا قدوة يعتبر الآن، رمز بالنسبة لكرة القدم الإنجليزية عندما يلعب الجولف يعني، وتبرع في لعبة أخرى غير كرة القدم، يعني لاعب يكون أو رياضي بالفعل يعني يحدق عديد الرياضات. جارث بير على فكرة أيضا عندما ابتعد على كرة القدم، تتذكر محمد، امتهن أو يعني ذهب إلى رياضة الجولف كهواية كمتعة. يعني عديد النجوم يحبون رياضات أخرى مثل جارث بيل، مثل عديد الأسماء الأخرى التي تختار رياضات وتمارس رياضات بعيدة عن الرياضة الأساسية.
2: نجم ننتقل وإياك لنتابع أبرز ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، البداية ستكون مع أيرلينغ هالاند.

هالاند اكيد شافها وعملها بوست اكيد، لانه هو شخصيته هالاند يعني يتقبل هذه الامور ومرح. فذهب الان الى واحد من نجوم النرويج السابقين ارسل، الذي كان ينشط في العديد من الانديه، من كان في روما في ليفربول يتواجد ويقوم بالتجديف المشهور. نتابع.

0: المكسيك موضوع انتقام وثائر لا أكثر يعني والتقليد. وحتى هالاند رأى هذا المقطع ورد عليهم أنا سمعتكم، ووضع تاكو وعلم المكسيك أنا سمعت ما تريدون من هذه المواجهة، يعني عامل حالة هالاند.
1: ومتابع كمان على مواقع التواصل الاجتماعي. إذن بعد أن تابعنا ترند هالاند والتجديف النرويجي، ننتقل إلى اختبار الغطس للاعبي المنتخب الإنجليزي.
2: Second time ever in my life, so how did I do, bro?
0: يبدو بأنهم يتدربوا كيف يحصلون على ركلات جزاء، how to dive يعني، ولكن ولا واحد نجح فيها بصراحة للأمانة. نذهب الآن إلى بيتر كراوتش، واحد من النجوم وأطول النجوم في المنتخب الإنجليزي، كان فرحا جدا في موقعة أستيكا عندما تفوقت إنجلترا على المكسيك.
3: I saw Harry and I just so proud of him, and you know, it's a little bit embarrassing that I'm getting involved in the lads' celebrations, but I couldn't help myself, you know, and I just felt like a fan who was on the pitch. I was kind of swept up by the whole situation. I think, you know, I've watched one of the best games England have ever produced. So pleased for all of the lads, but you know, Harry especially, and that moment was, you know, a genuine moment, I suppose, me telling him how much I loved him.
1: نتابع الآن طفل يحصل على قفازات دافيد رايا.

أكيد القفاز نظيفة 100%، لأنه لم يشارك إلى الآن بأي مباراة للمنتخب الإسباني دافيد ريا. نذهب الآن إلى جميل إسبانيا فرحة في ساراكوستا.

0: نتابع الآن الزمن الجميل والزمن القديم بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني منذ 78.
1: Corre para la selección argentina del 2026 y hubiese jugado el mundial del 78. En el arco con el 23, Emiliano Martínez. En defensa con el 2, Nicolás Otamendi. Con el número 5, Leandro Paredes. En el medio campo con el 24, Enzo Fernández. Con la 7, Rodrigo De Paul. En la delantera con el 22, Lautaro Martínez. Con la 9, la araña Julián Álvarez. Con el número 10, el mejor jugador del mundo, Lionel Messi. Dirige técnicamente Lionel Scaloni.
2: إذن لو كان النجوم الآن هو جنود 78 فعلا التشبيه رائع، البدلة القديمة الرائعة والشورت القصير جدا، يعني الميسي وغيره من اللاعبين. أنت مواقع التواصل الاجتماعي والمقاطع المختلفة، هالاند عامل حالي بصراحة في كل معنى الكلمة. في البيرو هناك 460 مولود جديد باسم هالاند، تخيل
3: يعني وشوف تأثير لاعب كرة قدم.
2: لا هذا قديش بيرو بتكره البرازيل بس.
3: صحيح صحيح.
2: هذه المعلومة.
3: تحول إلى حالة اجتماعية، حالة رياضية الآن، يعني ترند في في في هذه البطولة صراحة. هالاند يعني زيادة على ما يقدمه من مستويات على أرضية الميدان الآن صار معشوق الجماهير حتى من دول أخرى، ليس فقط من الجماهير النرويجية. حالة نادرة أن نشاهد لاعب في قيمة هالاند يعني يسير أو يصبح بهذا التأثير على الجيل الصاعد من الشباب، يعني بالفعل صار رمز في كرة القدم وخارج الملاعب أيضا.
2: فعلا هناك من خارج الملعب الذي سيكون حاضرا بمواجهة ما بين النرويج وإنجلترا، لم يلتقيا قبل ذلك في كأس العالم، مواجهة واضحة ما بين هالاند وبين هاري كين.
0: نجم، يعني إذا نجحت إنجلترا في إيقاف هالاند فهل تكون قد أوقفت النرويج بالكامل، أم أن هذا المنتخب يمتلك حلول هجومية أخرى؟
3: بالفعل المنتخب النرويجي شاهدنا ليس فقط هالاند، فقد شاهدنا حتى عطاء هجومي من عديد الأسماء الأخرى. ألكسندر سورلوت مهاجم أتلتيكو مدريد يعني شاهدناه بالفعل حاسم في عديد المباريات، وقدم حتى يعني تمريرات حاسمة، كان يعني لاعب مؤثر في خط الهجوم النرويجي. نفس الشيء بالنسبة لأنتونيو نوسا مهاجم لايبتسيك الألماني. يعني هناك عديد الحلول بالفعل، الصورة أو النجومية أو الأضواء تتجه دائما إلى أرلينغ هالاند لما يقدمه هذا اللاعب من يعني تأثير سواء داخل الملعب أو خارج الملعب، ولكن هناك أسماء وخيارات كثيرة هجومية بالنسبة للمنتخب النرويجي. على فكرة ناتالي، منتخب النرويجي بالفعل يلعب كفريق متكامل، صحيح هناك نجوم في مختلف المراكز ولكن يلعب ككتلة واحدة كمنظومة واحدة، وهذه من نقاط قوة النرويج في هذه النسخة
2: فعلا. ولكن عودة النرويج المنتخبات الأوروبية إلى الآن لم تعرف بست منتخبات ست مقابلات لم تعرف طعم الفوز إلى الآن مع المنتخبات الأوروبية. ومعروف هالاند بشعره، يعني هو الميز صحيح. التي يعني تلتصق مع هالاند، فحلاق هذا اللاعب يجب أن يكون هو الأشهر. هذه المرة حلاق آخر، لأنه حلاق النجم نجم يا نجم.
3: صحيح.
2: روح لحلاق ميامي نشوف.
4: Este es el corte más grande de la historia del mundial. Un 100. Así que persona que me está viendo, si te quieres hacer este corte te lo voy a hacer completamente gratis. Bien parece.
5: Me llamo Luis Rivera, me conocen como el Body Barber. Estamos en Miami, Florida, en mi salón Louisville en Wynwood. Tara, y desde niño siempre admiré mucho quien fue mi barbero en Puerto Rico y quería ser como él por su estilo de vida, por cómo lucía. So, cogí la máquina y empecé básicamente a cortarme el cabello yo mismo. Mi salón yo lo considero un ambiente familiar, un ambiente donde las personas se vienen a relajar. Yo pienso que me gusta sentir estrella todo el que viene aquí. Josh Bellingham, gran amigo mío, y una semana antes de que Inglaterra llegara a Miami para los campamentos de entrenamiento, él me llamó y me dijo, bro, te necesito todos estos días. Y yo, perfecto, hermano, envíame la dirección. Ser barbero de una selección o de varias selecciones o de varios jugadores elite del mundial es una de las cosas más grandes y en lo personal más especiales que yo me he vivido en mi vida.
6: Ah, ahí. La bestia, el mejor del planeta. Te quiero, papi.
5: Vinicius se corta un día sí, un día no. Eso es algo increíble. Hermano, cuando Vinicius Junior viene a Miami, yo soy feliz.
4: Kylian Mbappé también semanal, hasta a veces dos veces a la semana. Harry Kane se corta cada tres meses, ¿eh? No le gusta cortarse el cabello. Obviamente Inglaterra fue la primera selección en mi historia que me abrió la oportunidad. Me vuelvo a encontrar con Argentina. So, me encanta, bro. El fútbol ya hoy en día es moda, es un estilo de vida. Hoy en día los chamaquitos, los niños quieren ser como los futbolistas, o vestirse como los futbolistas, o cortarse el cabello como los futbolistas. Realmente el fútbol no solo contagia con el arte del deporte, sino con el arte de la moda. Como barbero, mi corte lo van a ver millones de personas. Para empezar, no solamente desde mi página, ni de la página de El Deportista, sino en la TV, en los juegos.
2: كل شيء جاهز، ولكن أثناء هذا التقرير دخلت إلى موقع الحلاق لويس فرنانديز، وأريد يعني استفزني الموضوع، بدي أعرف كم الأسعار بصراحة، يعني هل إحنا بنقدر نروح ولا لا؟ يعني إذا بدك تحلق بس يعني تخفف لحيتك نجم بدك تدفع 45 دولار والمدة خلال 45 دقيقة، أوكي؟ بدك تعمل حلقة كاملة 105، بدك يجيك على البيت 400 دولار.
3: خليك على حلاق محمد أحسن.
2: لا هو شعر طويل حلو أصلا.
3: لا صحيح أرقام كبيرة، ولكن سبحان الله كل إنسان مبدع في مجاله، وخاصة عندما يصبح يعني مطلوب من النجوم الكبار، يعني يزداد شعبية، يزداد قيمة، يعني وتحس بالفعل بأن مثل هذه المهن، وخاصة عندما تكون حلاق للنجوم، كم أنت محظوظ بالفعل أن تقابل هؤلاء، هذه الأسماء وهؤلاء اللاعبين.
0: وأصبح النجوم يعني يستعرضوا بهذه الحلقات
3: بالطبع،
0: خاصة المنتخب البرازيلي دائما.
3: مع 500 دولار، مع 500 دولار لا
2: أنا لازم أستعرض.
3: أكيد
2: أنا مش هطول شعري أصلا بعديها. إذا هناك قرية في النرويج بنت سفينة للفايكينج، عادوا بناءها، نتابع.
7: مع اقتراب مواجهة النرويج وإنجلترا في ربع نهائي كأس العالم، اجتاحت حركة تجديف الفايكينج الملاعب والشوارع لتصبح رمزا للحماس الذي يرافق المشوار التاريخي للمنتخب النرويجي. وفي مدينة تونسبيرغ حيث ترسو سفينة ساغا أوسبيرغ، يؤكد خبراء الفايكينغ أن هذا التقليد يعكس روح الجماعة والعمل معا من أجل هدف واحد.
8: I haven't seen football since 1974, but our national team this time made me look at it again, and it's really good, really nice to see all people have fun, even though they don't like football, but they are together and do things together and have fun, and everyone is shouting row when they see a Norwegian. That's quite good.
7: الهتاف الشهير مستوحى من طريقة التجديف القديمة، لكنه تحول اليوم إلى وسيلة لإشعال حماس الجماهير رغم اختلافه عن التجديف الحقيقي في البحر.
9: I really like the Viking row. It's really good as a chant. It gets people fired up. It gets people going. If you're actually going to row one of these things out at sea, you need to go for hours and hours and hours and hours. So you need to take it slow. You need to do a little rest. When we row, we have one pull, and then we sit with the oar in our lap for a second or two, and then we do another one.
7: وأصبحت هذه الحركة رمزا للتقارب وبناء روح الفريق بعدما عادت كرة القدم جمع الناس حول المنتخب النرويجي.
9: I really like it. It would not be efficient if you're actually on the sea and you need to row that fast. But it's very very cool, and I see that people all over the world has been super impressed. So I'm all for it.
10: It's a team building thing. Yeah, I saw my first football match in 30 years when Norway met Senegal, and the positivity around the whole thing was so striking, so I just had to continue watching.
7: وبين التاريخ وكرة القدم تحولت روح الفايكينغ إلى قصة تجمع بين الارتهاف، بل عنوانا لوحدة الجماهير وشغفها بمنتخبها.
0: إذن المنتخب النرويجي يبلغ ربع النهائي بعد غياب ل 28 عام. الفايكنج النرويجي حاضر، الجماهير النرويجية متحمسة، مشجعي هالاند والكل حاضر لهذه المواجهة. أريد سؤالك عن صلبكن، كيف نجح هذا المدرب في تحويل النرويج من منتخب يعود بعد غياب إلى منتخب يصل إلى ربع النهائي وينافس الكبار؟
3: أكيد هناك عمل لم يأتي من باب صدفة نتالي، عمل كبير قام به الجهاز الفني لفترة طويلة، مباريات ودية، تحضيرات، معسكرات، وبهذه المجموعة من اللاعبين لا يمكن إلا أن تنجح للأمانة. يعني شفنا لاعبين على مستوى عالي في المنتخب النرويجي، شفنا فريق متكامل، فريق لحمة واحدة، يدافع، يهاجم، نتائج جيدة، مستوى عالي. إذن للأمانة منتخب النرويجي يعتبر بالفعل واحد من أفضل المنتخبات في هذه النسخة تحديدا، وقادر يعني للأمانة لو فاز على المنتخب الإنجليزي أتصور بأن المنتخب النرويجي قادر على أن يصل إلى النهائي بكل أريحية. لماذا؟ لأن الآن مثل ما قلت في البداية تنتفي موازين القوة والضعف، كل المنتخبات لديها نفس الحدود، والمنتخب النرويجي نقطة قوة هذا المنتخب، يعني ذلك التلاحم، الانسجام، روح العائلة الواحدة. يعني هذه الأشياء مثلا احتفال اللاعبين مع الجماهير تعطي كم هي الأجواء نقية، وكم هناك ثقة ودعم كبير يحظى به المنتخب النرويجي من جماهيره. وعلى فكرة في كل نسخة تقريبا نشاهد يعني إبداع من جماهير منتخب. نسخة 2022 شاهدنا جماهير مغربية أعطت البطولة رونق ومذاق آخر. 2018 شاهدنا المنتخب الكرواتي وجماهير كرواتيا، تتذكر محمد طبعا. رئيس كرواتيا كانت في كل مباراة تلبس تيشيرت المنتخب الكرواتي وتجلس مع الجماهير وتشاهد المباريات. يعني في كل بطولة نجد يعني حاجة يعني تميز تلك النسخة. الآن جماهير نرويجية وهذه المشاهد واللوحات التي نشاهدها بين اللاعبين، لاعبي المنتخب النرويجي والجماهير، يعني اللوحة رائعة، اعتراف بالموروث، افتخار بالموروث لهذا البلد الذي الآن صار يصنف من بين القوى العظمى على الساحة العالمية.
2: أيضا عندما تواجه فريق ولديك الكثير من الزملاء الأصدقاء حتى، لأن هناك صداقة كبيرة وكبيرة بين جود برينغهام وإيرلينغ هالاند وأيضا زملاء في الدوري أو حتى في الأندية، هذا الشيء وجدناه في مباراة فرنسا والمغرب، ولكن المغرب أيضا النرويج وإنجلترا، ما هو الدور هذا الشيء ربما في شكل المباراة؟
3: وخاصة ممكن مارتن أوديغارد من أفضل النجوم في الدوري الإنجليزي الممتاز، ونشاهده الآن يعني مع المنتخب النرويجي تنتفي الصداقات، تنتفي كيليان مبابي على فكرة، والله يستذكر كلامك بين مباراة فرنسا والمغرب، كيليان مبابي تكلم على حكيمي، نعرف جيدا علاقة حكيمي وكيليان مبابي، قال صحيح نحن أصدقاء وأصدقاء مقربين معناها من بعضنا البعض، ولكن على أرضية الميدان كل لاعب يريد أن يفوز، تنتهي المباراة نعود أصدقاء كما كنا. صحيح يعني عندما تواجه أصدقاء الأمس وحتى يعني مثل قلنا هالاند، أوديغارد، عديد الأسماء تنشط في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن يوم المباراة انتهى الموضوع، ليست لا عاطفة ولا صداقة، ولا كل منتخب يريد أن يفوز، كل لاعب يريد أن يبرز ويساهم في ترجيح كفة فريقه. إذن ستكون الصداقات في هذه المباراة على جانب محمد، سنشاهد مباراة قوية بدنيا وليكن الفوز للأفضل والأحسن.
0: نجم النرويج مع صلبكين أصبحت أكثر نضجا، وفي البطولات الكبرى التفاصيل الصغيرة تحسم المباراة.
3: صحيح. صحيح.
0: هل قوة توخل في إدارة هذه التفاصيل قد تكون الفارق أمام صلبكين؟
3: والله لا نعرف ماذا يمكن أن يحصل في هذه المباراة، أحيانا من بطاقة حمراء مباراة يتغير شكل المباراة 180 درجة، أحيانا من كرة ثابتة أو هدف عكسي أو خطأ من الحارس، يعني يتغير شكل المباراة. صلبكي قدم يعني بطولة وقدم المنتخب النرويجي بأفضل صورة ممكنة، ولكن في هذه المباريات أشياء صغيرة ممكن أن تحسم مصلحة أو تحسم بطاقة التأهل لصالح منتخب على حساب الآخر. كل شيء متوقع في هذه المباريات وفي هذه الأدوار.
2: يعني هذه المناظر من خارج الملعب، هناك بهذا اليوم يعني يتشائم الإنجليز لماذا؟ في يوم 11 خسروا في كأس العالم ثلاث مباريات أو مباريات كبرى، في 1966 خسروا من الأوروغواي، في 11-7 في 11-7 كأس العالم نصف النهائي خسروا من كرواتيا كانت 11-7، والأهم النهائي أمام إيطاليا كان في 11-7 وخسروا 2021 أيضا. فهذا هذا اليوم بالنسبة لهم هو يوم التشاؤم. حتى الاستاد ميامي استاد ميامي لعبوا فيه مباراتين وديتين مع الإكوادور ومع هندوراس، وكلتا المباراتين لم يفوز لم تفز فيه إنجلترا. لذلك يعني هالأرقام يعني بتهم بعض من يؤمن بالتطير داني أقول، ولكن فعلا 11-7 سيء جدا الإنجليز.
3: لا، وأحيانا يكون تاريخ نحن ننظر من يعني من جانب الجانب يعني الإحصائي، ولكن أحيانا بالفعل هناك أشخاص يتشائمون من يوم أو تاريخ معين أو يعني حدث معين حصل في ذلك اليوم، ولكن عندما يتكرر نفس الإخفاق في نفس اليوم تحديدا بالفعل تصبح هناك عقدة، هناك تخوف لدى الجماهير. نأمل المنتخب الإنجليزي، المنتخب الإنجليزي صراحة منتخب كبير، نريد أن نشاهد المنتخب الإنجليزي يصل إلى المباراة النهائية حتى نستمتع بالنجوم الموجودين في صفوف المنتخب الإنجليزي. ولكن في نهاية المطاف الآن قلنا تنتفي يعني الفوارق بين المنتخبات، كل منتخب قادر على الفوز، النرويج لديها حظوظ كبيرة للتأهل، نفس الشيء بالنسبة للمنتخب الإنجليزي.
0: نتابع وإياك التعليق على الأهداف النرويجية في هذه البطولة.
11: Haaland banker den inn i hjørnet, det er gol! Det er gol til Haaland, Norge leder 2-0 mot Brasil! Vi slår Brasil, og ser vi selv hjem! Det er Haaland! Det er Haaland! Det er England, det er Haaland! Jeg ser nå, det er Haaland! Kjell Rup til Haaland! Haaland! Mitt første barn skal hette Erling.
12: Og så skal vi spørre bare

0: هالاند حالة من أسماء المواليد وحالة حتى هناك في أوسلو يتواجد الكثير من الحرس حول القصر الملكي احتياطا إنفاز المنتخب النرويجي أن يعني هناك يكون أي مشاكل أو أي أمور تحيط بهذا
1: الأمر المتوقع. يمكن أن يفوز المنتخب النرويجي ويكتب التاريخ تاريخ جديد لهذا البلد. كل شيء ممكن. قلنا هالاند بالفعل الآن صار رمز في النرويج، كل يعني كل لاعبي المنتخب النرويجي، ولكن نتكلم على هالاند حالة فريدة، حالة صراحة استثنائية في هذا المونديال تحديدا. هالاند قادر على أن يدور اسمه بأعرف من ذهب قسطنطين ويقدم مستويات عالية، يسجل أهداف حاسمة، شاهدناه حتى في مباراة البرازيل ماذا فعل هذا اللاعب. هنا تكمن قيمة النجم في قيمة هالاند، يعني عندما تمتلك يعني كل شيء تقريبا مواصفات المهاجم العصري، القوة الجسمانية، التمركز الصحيح، المهارة الفردية، والقدرة على التعامل مع أقوى الخصوم، يعني كل شيء اجتمع في هالاند. شاهدنا أهداف حاسمة، مردود استثنائي، إذن يستحق بالفعل أن يكون نجم هذه البطولة.
2: نجم، إذا يعني عدنا بالذاكرة إلى بداية هذه البطولة يعني وتابعنا مسار المنتخبين وصولا إلى هذا الدور، من تراه الأقرب بالنظر إلى الأداء على أرضية ملعب لحسم هذه المواجهة، ومن المنتخب الذي اختبر بشكل أقوى؟
1: ممكن أرى أن المنتخب النرويجي للأمانة، خاصة وأن المنتخب النرويجي بدأ نقول في المتلاول، بداية في المتلاول مع المنتخب العراقي فاز بأريحية، نفس الشيء بالنسبة للمباراة الثانية واجه صعوبات مع السنغال ولكن تمكن من حسم الفوز في المباراة الثانية. المباراة الثالثة خسيرها مع منتخب قوي جدا، آخر مباراة في دور المجموعات مع المنتخب الفرنسي بهدف لأربعة. إذن بدأت البطولة تدريجيا أو أداء المنتخب النرويجي يتصاعد من مباراة إلى أخرى، بدأنا نشعر بثقة وقوة هذا المنتخب، خاصة في المباراة الدور الثاني أو المباراة في المرحلة الإقصائية ضد المنتخب الإيفواري. المنتخب النرويجي بدأ يأخذ ثقة، شاهدنا حتى الانسجام بدأ يزداد بين اللاعبين، وتأكد ذلك في المباراة الأخيرة، مباراة دور 16 ضد المنتخب البرازيلي، واحدة من أفضل المباريات التي قدمها المنتخب النرويجي. لو سألنا أي حد من الجماهير والمواكبة لأي إنسان يواكب هذا المونديال، نقول له كم نسبة فوز النرويج على البرازيل، سيقول لك يعني أقل شيء 30-40% مقابل نسبة أكبر 60-70% للمنتخب البرازيلي. العكس هو الذي حصل، من يجتهد ويعطي الكرة على قد يعني حق قدرها هو الذي سيفوز. المنتخب النرويجي تعامل بواقعية، لعب على إمكانياته، استعمل يعني ممكن نقاط القوة في حد من خطورة المنتخب البرازيلي، شهد المنتخب النرويجي نال الأفضلية واستحق التأهل عن جدارة واستحقاق.
0: فعلا يعني بهذه المواجهة هناك الكثير من الأرقام التاريخية، وأول رقم تاريخي طبعا النرويج أن تصل إلى هذه المرحلة.
1: صحيح.
0: المنتخب الإنجليزي مطالب منذ 66 بأن يعيد اللقب It's coming home. إلى الآن هم اللاعبون فقط من يعودون لبيوتهم من غير أي ألقاب، فربما المدرب الوحيد إلى الآن الذي هو ليس من بلد المنتخب هو المنتخب الإنجليزي، باقي المنتخبات التي بقيت يدربها من بلد نفس البلد.
1: وبالرغم من أن المدرسة التدريبية الإنجليزية كانت تقريبا يعني أكثر من أكثر المدارس طلبا في العالم، يعني أسماء كبيرة وكبيرة جدا شاهدناها على مستوى التدريب، ولكن المشكل الأساسي محمد سبحان الله عندما نتكلم أحيانا على سوء الطالع، تجد أسماء كبيرة سواء كمدربين أو كلاعبين، ولكن الحصيلة دائما ما تكون هزيلة سواء في بطولات أمم أوروبا سواء في كؤوس العالم. يعني المنتخب الإنجليزي يكون دائما من ضمن المرشحين، ولكن على أرض الواقع غير قادر على منافسة الكبار سواء في أوروبا بطولة أمم أوروبا أو على مستوى كؤوس العالم، دائما ما تكون الأفضلية لمنتخبات أخرى. نقطة استفهام، أقوى دوري، أفضل اللاعبين على مستوى العالم، ولكن الحصيلة دائما ما تكون مخيبة بالنسبة للجماهير الإنجليزية.
2: نجم، منتخب أقصى المكسيك والآخر أقصى البرازيل، من يدخل بدافع ذهني أقوى دعني أقول؟
1: والله أنا ما أشاهده الآن الضغوط ستكون أكثر على الإنجليز. لماذا؟ النرويج صنعت الحدث في هذه البطولة، حققت أكثر من الطموحات والتوقعات، إذن اللاعبون ليس لديهم ما يخسرون، بالعكس أنت حققت الإنجاز، وما ستحققه بعد ذلك هو يعني سيكون نجاح
2: استكمالا للنجاح.
1: عكس المنتخب.

0: قبل سنوات وأنا كنت أتابع مباراة النرويج لكرة القدم ضد اللوكسمبورغ، وقسموا الاسم على ثلاثة: رو، سام، بورغ. وأحببت الجزء الأول رو، ولسنوات فكرت في الأمر، وجاءت تلك الفكرة العام الماضي وأنا كنت أعمل على فرص النرويج وقلت هكذا.
1: كيف تصف الجماهير النرويجية وما الذي يميز هذه الجماهير؟
0: هذه تعود إلى سنوات طويلة من الثقافة على السواحل والتجديف في النرويج، فهو جزء من ثقافتنا العتيقة في النرويج، وهذا كان شيئا مهما جدا بالنسبة لنا كبلد.
2: يعني أيضا رأينا التقليد لحركة الرو في كل مكان، في البرلمان النرويجي، في الشوارع، الجيش النرويجي، الناس في البحر، الغواصون. ما شعورك وانت ترى هذه الحركة تتكرر؟
0: صحيح، إنه أمر جنوني، فالجميع الآن يقوم بالتجديف، كل النرويجيين يفعلون ذلك طوال الوقت، والشعوب من أنحاء العالم يفعلون نفس الحركة، فهذا شيء جنوني صراحة، شيء لا يصدق لكنه جميل جدا.
1: ما أكثر ذكرى كروية لا تنساها مع النرويج؟
0: أفضل ذكريات بالنسبة إلي، هل تقصدون في كأس العالم الحالية؟
2: نعم نعم.
0: أفضل ذكرى بالنسبة إلي في هذه الكأس هي ربما مسألتان: لما كنا نقوم بالتجديف في تايم سكوير وهناك آلاف نرويجيين، ولكن لحظة مميزة هي ضد السنغال أيضا، والمباريات بعد ذلك مع المنتخب الوطني كان يصاحبنا في التجديف، هذا إحساس لا يصدق.
2: نعم، أريد منك الآن إذا أنت معك العدة، يعني الطبلة، كل شيء، لأنه لم نرى من قبل وأنت تقوم بالرو وأنتم في الطريق، بس ما تخلي السائق يعملها لأنه مشان توصلوا بالسلامة، فإذا جاهزين نعملها أنت وزملائك اللي معك، ونحن بالاستوديو حنكرر.
0: يمكنني أن أحاول أمرا سريعا، ولكن علي أن أزيح القرنين.
2: رو رو رو، يلا نجم، روح رو رو، عملناها مع بعض التي انتشرت عالميا، ولكن في واحد انتشر قال كان انتم بتعملوا الرو على المدرجات النرويجية، هي كان يعني زعلان جدا ولم يشارك الجماهير النرويجية، وقال بأنهم لم نجدف نحن كالفايكينج. شو بتقول له لهذا الشخص؟
0: إذا لم يحب التجديف وأن لا يكون جزء من الاحتفالات، فالجميع في النرويج يفعل هذا الأمر، فهو الاتحاد والوحدة مع اللاعبين والفريق، وعليه أن يفعل ما يريده.
1: توقعاتك لهذه المباراة بالنسبة للنرويج أمام المنتخب الإنجليزي؟
0: سؤال مهم. أظن أن إنجلترا هي المرشحة بلاعبين كبار، ستكون المباراة صعبة، لكنني أظن أن النرويج لديهم إمكانيات بالدعم الجمهور، ونحن في حالة جيدة ونعمل معا وكل شيء ممكن، وبصراحة النرويج ستفوز اليوم.
2: أخيرا نريد منك وعد، إذا وصلت النرويج إلى النهائي ماذا سوف تقدم أو تغير أو تقدم شيء جديد؟ وأنك أنت مدرس ابتدائي تتعامل مع الأطفال، فالأفكار دائما مبدعة لديك، أعطينا وعد.
0: إذا فازت النرويج سأصرخ حتى أفقد صوتي صراحة من أجل النرويجيين.
2: أولي فريستا، صاحب المخترع وحركة رو رو، وأنت في طريقك إلى هذه المواجهة، شكر جزيل لك ولزملائك الذين معك في هذه الحافلة، كل شكر لك مستر رو رو.
1: شكرا جزيلا لك، سعدنا بتواجدك.
0: شكرا لكم.

0: إنجازات الكرة ليست فقط على الملعب، أيضا مرتبطة بالاقتصاد، مرتبطة بالسياحة. من يذكر منا إن كانت كرواتيا عندما زادت السياحة فيها، وأيضا المغرب عندما وصلت إلى رابع العالم، أيضا الرأس الأخضر أين وصلت؟ وصلت بالكثير من السياحة، السياح أتوا. وأزيدكم من الشعر بيتا بأنه هناك أيضا وجدوا رخويات في المحيط الأطلسي، وأسموها على ماذا هذا الكائن؟ أسموها على فوزينيا جديد المرمى. على فوزينيا. فزادت السياحة، زادت البحث 500,000%، السياحة زادت بمقدار 2 مليون كما حدث في المغرب. صحيح. وكما حدثت أيضا في كرواتيا.
1: ننتقل من الرأس الأخضر ومن السياحة إلى إبراهيم خضر المتواجد في ميامي. أهلا ومرحبا بك معنا. ميامي على موعد مع مباراة هامة، مباراة حاسمة. النرويج تعود بعد غياب ل 28 عام إبراهيم أمام إنجلترا التي تسعى لتحقيق لقب جديد طال انتظاره من 66.
2: بالفعل ناتالي، مباراة تاريخية بالنسبة للمنتخبين، والنرويجي والإنجليزي كل منهما لديه أسبابه، وكذلك الحال للجماهير التي جاءت إلى هنا بعد أن فتحت أبوابها الملاعب. هذا الملعب فتح أبوابه لاستقبال عشاق المنتخبين الإنجليزي والنرويجي. معنا هذا السيد الإنجليزي. سير بليز كم
3: هل تقدمت من فضلك؟
2: رسالة أو كتب على ورقتين بطاقتين حمراء وصفراء شعر. معنا شاعر اليوم. Welcome, you are a
3: boy. مرحبا بك على قنوات بيسبورت. كتبت بعض الأشعار. ما هذه؟ ماذا يعني اللون؟ خيارك اللون. بطاقة صفراء تحذير والبطاقة الحمراء طرد. هنا لدي 300 نسخ سوف أعطيها للمشجعين، فيها أغنية من أجل هاي جود لبيلينغهام في حالة لا ليست في حالة طرده، لأنه سيسجل. نحن نريد أن نحتفل به في الملعب. وماذا تقول هنا؟ ماذا كتبت؟ هل تريدني أن أغني الأمر؟
2: So are you ready, guys? The Beatles.

0: Remember, your English seemed to live afar. Come back to England and be a star, star, star, star, star, star. Woo! Na na na na na na na na na na na.
1: ممتاز. هذا لجود بالينغهام. وبطاقة الحمراء لمن؟ هي هذه للنرويجيين. هذا في حالة لا سنغني أغاني النرويجية بطريقتنا باحتياطيين.
0: And that's the other one.
2: So this is welcome to La La Land.
0: Yeah, La La Land.
1: مرحبا بك يا هولاند في La La Land. إذا كنت تظن أنك ستتغلب على إنجلترا. أبنائي الثلاثة ولدوا في نفس المنطقة في نفس المستشفى الذي ولد فيه هولاند. وأبوه كان يلعب في ليدز يونايتد آنذاك. مخيب للأمل أنه لا يلعب لإنجلترا. واختار أن يلعب للنرويج. كان ليكون هدافنا الآن. ماذا كان سيكون مصير كين إذا كان هولاند إنجليزيا؟ سيلعبان معا لو أنهما كانا معا إنجليزيين. سيكون ثنائي رائع جدا. ولكن نحن علينا أن نوقف هولاند اليوم. وعلينا أن نوقف من يمرر له الكرات العرضية. وهو ليس ميسي. هو يسدد بالضربة الرأسية. ولدينا المدافعين كبار. مدرب إنجلترا استمع إليك وليس هناك أي شك. سيستمع لنصائحك.
2: هذا الرجل هذا الرجل الإنجليزي الشاعر كتب هذه الكلمات للمنتخب الإنجليزي ولهالاند كذلك.
3: إبراهيم خضر شكرا جزيلا لك. كنت معنا مباشرة من ميامي. التغطية مستمرة محمد.
4: فعلا أخذ الأصفر والأحمر إبراهيم وكسب له شيء من هذه المقابلة الشعرية. نذهب إلى التغطية التي سوف تستمر معكم أيضا بالعد التنازلي وبرفقة أريج التي ستصاحبكم قبيل انطلاق هذه المواجهة ما بين النرويج وإنجلترا.
5: أرحب بك محمد بنتالي وأرحب بالجميع. اليوم مباراة منتظرة بالدور ربع النهائي. لربما قبل انطلاق هذه البطولة كثر تساءلوا من سيكون الحصان الأسود بكأس العالم. هذا واضح أن المنتخب النرويجي هو الحصان الأسود. يصطدم اليوم بالمنتخب الإنجليزي. جماهير المنتخب الإنجليزي لن ترضى فقط بالذهاب بعيدا بهذه البطولة. تريد ما هو أكبر من ذلك. يوم قمة كبيرة بحضور هالاند وكين. وكان الله بعون المدافعين وحراس المرمى اليوم مع وجود هذين القناصين اليوم.
3: شكرا جزيلا لك يا ريج. وبانتظار العد التنازلي بعد دقائق من الآن تغطية بي ان سبورتس مستمرة. نجم نصف النهائي الأول قد عرف. فرنسا أمام إسبانيا. توقعاتك للنصف الثاني بالنسبة للأرجنتين أمام سويسرا وكذلك النرويج أمام إنجلترا؟
6: أرجنتين أقرب للتأهل.
3: وبالنسبة لإنجلترا والنرويج؟
6: أتوقع مفاجأة من النرويج مرة ثانية.
3: النرويج.
6: نعم.
4: هالاند الذي ولد في إنجلترا قال لو أنه بقي ومثل المكان الذي ولد فيه كان كأس العالم
6: أعظم المهاجمين على مستوى العالم. بالفعل
4: فعلا بالانتظار لهذه المواجهة الهجومية البحتة ما بينهما إن كانت إنجلترا إن كانت النرويج. بالانتظار لهذه المواجهة من هناك من ميامي حيث السواحل وحيث الشواطئ الرملية الرائعة هناك في الساحل الغربي لأمريكا الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية. وهذه المواجهة عند الساعة 12 توقيت مكة المكرمة بالأوقات الظاهرة أمامكم أيضا والقنوات الظاهرة أمامكم بلقاء فعلا ديربي بين لاعبين الكل تقريبا لعب مع الآخر.
3: نجم الدين درويش شكرا جزيلا لك. سعدنا بتواجدك معنا. إذا مشاهدينا العالم اليوم قد انتهى. نلتقي بكم مجددا في حلقة جديدة يوم الغد. شكرا على حسن المتابعة. إلى اللقاء.
4: إلى اللقاء.

اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحضارة، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية العشرون أيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

0: في ميامي ننتظر مشاهدينا انطلاق الدور ربع نهائي مباراة كبيرة تجمع ما بين منتخب إنجلترا ومنتخب النرويج والهدف التأهل إلى الدور نصف النهائي في كأس العالم 2026. منتخب النرويج الطموح والذي يواصل كتابة واحدة من أجمل قصص كأس العالم هذا مع أول وصول إلى الدور ربع النهائي بتاريخ المنتخب النرويجي العائد إلى منافسات كأس العالم بعد غياب طويل استمر 28 عام عندما شارك للمرة الأخيرة بكأس العالم 98. يعود المنتخب النرويجي ويصل إلى الدور ربع النهائي هنا مقر إقامة منتخب إنجلترا التي تقف على بعد خطوة جديدة من استعادة حلم طال انتظاره بالنسبة للجماهير الإنجليزية. منتخب الإنجليزي إذن مشاهدينا يصطدم بهذا الدور بالمنتخب النرويجي في ملعب ميامي. هذه الصور من خارج الملعب الذي سيكون بانتظار قمة منتخب إنجلترا في مواجهة المنتخب النرويجي. المنتخبان التقيا في 12 مواجهة سابقة، هذه المواجهة الأولى بينهما منذ فوز إنجلترا بهدف نظيف في مباراة ودية في سبتمبر 2014. وبشكل عام منتخب النرويج فقط فاز بمباراتين من تلك المواجهات 12 التي جمعته بالمنتخب الإنجليزي. إذن مشاهدينا المباراة تنطلق الساعة 12 فجرا بتوقيت مكة المكرمة بشكل مباشر وحصري عبر القنوات الظاهرة أمامنا على الشاشة. أرحب بكم مشاهدينا في العد التنازلي قبل انطلاق مباراة الدور ربع النهائي والتي تجمع بين منتخب إنجلترا ومنتخب النرويج بحثا عن التأهل إلى الدور نصف النهائي في كأس العالم 2026. أرحب بكم مشاهدينا وأرحب بضيف العد التنازلي لهذا اليوم كابتن عبد الكريم الشمالي محلل قنوات بين سبورت. أهلا وسهلا كابتن.
1: يا هلا فيك يا ريت، مساء الخير.
0: مباريات مثيرة بشكل عام بهذه البطولة، لربما البعض يعتبر غابة المفاجآت بشكل عام عن الدور ربع النهائي كأسماء موجودة باستثناء منتخب النرويج، البعض يعتبر هو الحصان الأسود لأنه كان هناك تساؤل قبل انطلاق هذه البطولة أي منتخب سيلعب هذا الدور. واضح منتخب النرويج هو من لعب هذا الدور بهذه البطولة
1: حتى الآن. نعم، يعني وهو المفاجأة السعيدة بالنسبة للجماهير. الجماهير دائما ما تبحث عن هكذا مفاجآت، يعني لا تبحث عن تقليدية، فحتى الآن المنتخب النرويجي يقدم وجه مختلف، فريق مختلف، كرة أيضا حتى كرة مختلفة. نأمل أن نستمتع في مباراة الليلة على الأقل التي يعني تعتبر مواجهة النجوم والكبار، مواجهة بين اثنين يتصارعان على مواصلة السباق حول الهداف لهذه البطولة، هاري كين وهالاند. لا تستطيعين أن تفضلي أي منهما على الآخر، و صراع آخر بين الكبار، مدربين مخضرمين يعملان ويقدمان نتائج مميزة حتى الآن.
0: كما تابعنا انطلقت حافلة منتخب النرويج وكذلك سنكون بانتظار انطلاق حافلة منتخب إنجلترا مع هذه الصورة من مقر إقامة المنتخب الإنجليزي الذي يبحث عن التأهل إلى الدور نصف النهائي في هذه البطولة. الآن مشاهدينا أرحب بمعلقي قنوات بين سبورت كل من حسن العيدروس وعلي محمد علي. أرحب بكم، سأبدأ معك كابتن حسن، كيف تقرأ هذه المباراة اليوم بين منتخب إنجليزي مدجج بالنجوم ومنتخب نرويجي فاجأ الجميع وبدوره كذلك يحظى بنجوم عديدة؟
2: تحية لك أريج، تحية لكابتن عبد الكريم، لكل السادة المشاهدين. طبعا مواجهة كبيرة ما بين منتخبين، منتخب غير نظرة العالم حوله بعدما أقصى منتخب سيليساو المنتخب البرازيلي، منتخب النرويج قدم بطولة كبيرة بدءا من مرحلة المجموعات وصولا إلى الأدوار الإقصائية في هذه البطولة. يمتلك عناصر، تسعة عناصر أريج تلعب في بطولة الدوري الإنجليزي ممتاز، لكن على رأس هذه العناصر بكل تأكيد إيرلينغ هالاند الذي تعول عليه النرويج الشيء الكثير في هذه المباراة، أرقام كبيرة جدا بالنسبة لإيرلينغ هالاند. في الجانب الآخر منتخب إنجلترا هاري كين، لكن أيضا مع أسماء أخرى وحلول كبيرة جدا يمتلكها المنتخب الإنجليزي شاهدناها ساعدت منتخب إنجلترا على مستوى هذه البطولة، وبالتالي هي مواجهة كبيرة جدا. لكن تبرز هذه المواجهة في مواجهة داخل مواجهة، إيرلينغ هالاند أمام هاري كين، وبالتالي هي مواجهة الأسلحة الثقيلة إذا صح القول والتعبير في هذا اللقاء. نتمنى نستمتع بهذه المباراة ونبارك للفريق الفائز إلى الدور نصف النهائي.
0: شكرا جزيلا لك حسن العيدروس. نتحول لعلي محمد علي. كابتن أرحب بك، هل تجد هذه المباراة اليوم متكافئة بين المنتخبين أم هناك أفضلية لمنتخب على حساب الآخر؟
3: في البداية رحب بالسادة المشاهدين ورحب بكابتن عبد الكريم الشمالي ورحب بك يا ريج. المباراة اليوم يعني أنا عايز أقول مخطئ من يظن أنها مباراة ما بين هالاند وهاري كين. المنتخب الإنجليزي بيضم عناصر مميزة جدا جدا، ويمكن النهاردة فرصة في مباراة النوك أوت بيبقى فيه رقابة على النجوم. يعني النهاردة توقع هاري كين رغم أنه هو بيمتاز بميزة مش موجودة عند هالاند، أنه هو بيقدر ينزل وسط الملعب ويتحول لصانع ألعاب ويقدر يكون راس حربة، لكن أعتقد النهاردة هيبقى فيه أدوار مهمة جدا في المنتخب الإنجليزي لساكا لجوردون، أيضا ممكن يكون لداكلن رايس وتسديداته القوية لها دور في فك الدفاع النرويجي القوي جدا. الجانب الآخر منتخب النرويج طبعا منتخب شبهون هو نادي، والتشبيه أنه هو نادي دليل أنه هو بيلعب بشكل جماعي رائع جدا، في انسجام وترابط قوي جدا ما بين اللاعبين وبعضهم. هالاند بيمثل قوة طبعا أكيد كبيرة جدا، لكن هناك عناصر مميزة زي نوسا، زي اللاعب شيلدروب المايسترو بتاع وسط ملعب ونجم نادي الأرسنال لاعب أوديغارد. فأعتقد مباراة هيكون أدوار أبرز للاعبين الآخرين وليس هاري كين وهالاند، هتكون مباراة وصراع قوي جدا، وصراع كمان على المستوى البدني. أعتقد اللي هيتفوق بدنيا النهاردة هيكون عامل حسم في مباراة اليوم.
0: شكرا جزيلا لك علي محمد علي، شكرا جزيلا حسن العيدروس، وبالتوفيق تعليق على هذه المباراة اليوم بالدور ربع النهائي ما بين منتخب إنجلترا ومنتخب النرويج. سنواصل حديث مشاهدينا لكن سنذهب إلى فاصل، ومن ثم نواصل العدد التنازلي، ابقوا معنا.

0: الجهاز يخلد خطوة، وأحيانا قراءة أعمق للبيانات ممكن تكون سبب لأداء أعظم. في أرامكو تركيزنا على أدق التفاصيل والتقنيات هو اللي مكننا من تقديم الطاقة بموثوقية للعالم، لأن التفاصيل الصغيرة ممكن تصنع الفرق. أرامكو، الشريك العالمي الرئيس لفيفا.
1: ما أحب أسافر في الصيف،
2: بس قدر غير
3: خير صيف تحت الشمس واشرب كرك عادي.
4: ها براد
3: براد،
5: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
6: عادي نمدد يومين،
7: بنمدد اسبوع.
8: ايلا
9: ثانكس. بليز بي باك، بليز بي باك هونري اجين.
10: عصيري؟
11: شين مالونا أورا.
12: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.
13: أنا زي.
14: أهلا أهلا.
15: أخبار. عيد 5-4. جاي جاي أهو.
16: كسب والله. مرة ثلاثة أفضل حاجة. إيه جاي كمان.
0: مختلفون يجمعنا بنك واحد.

0: يا أخي شكرا على البيت، أجواء وجمعة خرافية.
1: وين الليل؟ خلصتوه؟
2: قلت لك ما يكفي بغالة الليل زيادة؟
1: محمد، شفت الكتاب اللي جنبك؟ أسحبه. غير ليز ما في كوره.

0: اسرع جدر
1: جنبك ذا جنبك يا اخي ضيعتها
2: وصوب لكم اكل على ذوقي
3: خلاص راح اطمع عليك
2: كاساديه
1: وش ذا
2: كاساديه تيبول
0: بوريتو
4: انشيلاتس
1: توست تادس
5: هنجر ستيشن يناولك الاسيست الصح شجع خلي التوصيل عليه اطلب الحين
6: أعزائي المسافرين وجهتنا للصيف الأكثر تنوعا تبدأ الآن

0: هذه صورة للجماهير مشاهدينا من خارج ملعب ميامي، حيث نقترب أكثر فأكثر من انطلاق مباراة الدور ربع النهائي ما بين المنتخب النرويجي الذي يصل إلى هذا الدور للمرة الأولى في بطولات كأس العالم في مواجهة المنتخب الإنجليزي الساعي لمواصلة هذه الرحلة في بطولة كأس العالم لحضور 11 للمنتخب الإنجليزي بالدور ربع النهائي في بطولات كأس العالم. فقط منتخبي البرازيل وألمانيا وصلا إلى هذا الدور أكثر من منتخب إنجلترا ب14 مناسبة. وللمفارقة كابتن عبد الكريم، هي المرة الأولى بتاريخ كأس العالم يغيب عن ربع النهائي إما ألمانيا أو البرازيل. يخبرنا ربما هذا الموضوع كيف تغيرت خارطة كرة القدم بالسنوات الأخيرة، والمنتخبات التي عملت على التطور والاستمرارية أكثر هي من ما زالت تنافس، منها منتخب سويسرا والنرويج من المنتخبات الأكثر تطورا بالسنوات الأخيرة.
1: بالضبط، يعني يبدو أن ألمانيا والبرازيل فقدا البوصلة، بوصلة العمل أقصد، مقابل أن الآخرين بدأوا يعملون كيف يتطورون ويستمرون في مشاريع طويلة المدى. المشاكل التي تمر فيها المنتخبات وليس الكرة سواء في البرازيل وألمانيا باتت واضحة للجميع، وبالتالي إن لم تتلاحق هذه المنتخبات فستجد نفسها تبحث عن ذاتها لمدة طويلة مقابل أن الآخرين يبدأون رويدا رويدا في أخذ أماكنهم داخل هذه البطولات وفي الأدوار المتقدمة لها.
0: 11 وصول إلى الدور ربع النهائي، لكن بالمناسبات السابقة سنجد منتخب إنجلترا تأهل فقط 3 مرات من هذه المرات العشرة السابقة التي وصل فيها إلى الدور ربع النهائي، هذا رقم ضئيل جدا.
1: ومرة واحدة فقط حقق اللقب على أرضه وبعد ذلك اختفى تماما، ولا زال الإنجليز ينتظرون أن تعود الكرة إلى مهلها.
0: هو وصل تقريبا 2018 لكن لم إلى الدور نصف النهائي، لكن لم يوفق. النسخة الماضية اصطدم بالمنتخب الفرنسي.
1: نعم.
0: هذه المرة تشعر الأمور مختلفة بالنسبة للمنتخب الإنجليزي.
1: يعني مع توخل نشاهد فريق على الأقل قياسا مع ساوثغيت الذي لا يمكن نسيان بصمته، لكن يعني تستطيعين أن تشعرين بالشجاعة بالجرأة وبال يعني المرونة التكتيكية أكثر. منتخب يلعب أكثر من 30 دقيقة ناقصا أمام 80,000 متفرج من جمهور الخصم في ملعب يرتفع عن مستوى سطح الأرض 2200 متر، وبالتالي يعني صعوبة التعايش مع مثل هذه الأجواء، ورغم ذلك يستطيع أن يقلب نتيجة ويخرج فائزا ويتأهل إلى الدور. أعتقد بأن هذا منتخب يمتلك شخصية مختلفة، وسيقابل أيضا منتخب طموح. لكن اليوم نحن نتحدث عن العامل الذي يصب في صالح المنتخب الإنجليزي. أولا ربما تكون هي عامل الخبرة بشكل أكبر في مثل هذه المناسبات. هذا منتخب تأهل إلى قبل نهائي في 2018، في 2022 مثل ما تفضلتي خرج من هذا الدور أمام المنتخب الفرنسي، تأهل إلى نهائيين متتاليين وخسرهما في البطولة الأوروبية، وبالتالي يعني هو يمتلك هذه الخبرة في مثل هذه المناسبات، ويمتلك عناصر ممتازة، وعناصر في هذه البطولة عادت لاكتشاف نفسها. بيلينغهام الذي غاب فترة طويلة في بداية الموسم عن ريال مدريد، الذي لم يقدم ما يشفع له أحيانا حتى في أن يكون متواجدا في تشكيلة أساسية، اليوم نشاهده أحد أهم مفاتيح اللعب لديه.
0: بيلينغهام تحول من لاعب يقول عنه تخل نفسه أنه لم يضمن مكانه.

0: 8 ربما تحدث عن ثنائية متكاملة في أي منتخب الآن من الثمانية، ربما نحن نتحدث عن الثنائية الأبرز. هناك ثنائيات أو هناك لاعبون مؤثرون في في في بعض المنتخبات الأخرى، لكن أن يكون بهذا الشكل من التكامل ربما ديمبلي وإمبابي في المنتخب الفرنسي يتكاملان بشكل كبير.
1: كذلك المنتخب الفرنسي.
0: نعم. أوليسي حالة مختلفة. أوليسي في مكان ربما يكون مكان خاص فيه لوحده، لكن هذه التكاملية ما بين الاثنين حتى الآن سجلين 10 أهداف من 11 هدف للمنتخب الإنجليزي. الاثنين في كل مباراة يكون لأحدهما دور في التأثير على النتيجة بشكل مباشر، وبالتالي نحن أمام يعني اليوم أمام مواجهة قد يواجه فيها صعوبة المنتخب النرويجي. وعلى فكرة يعني المنتخب النرويجي ومدرب المنتخب النرويجي سيرباكن في الأمس أشار إلى هذه الثنائية وأشار إلى أن نحتاج إلى أن نكون حريصين وحادين بالدفاع للحد من خطورة بيلينغهام وهاري كين تحديدا، وبالتالي هو يعرف يعني أهمية هؤلاء ويعرف كيف يعني يمكن أن يؤثر أي منهما في مسار المباراة.
1: سولباكن نفسه قال إنجلترا هي المرشحة للمرور إلى الدور نصف النهائي في هذه البطولة. عادة بمثل هكذا بطولات الضغط يكون أكبر على المنتخبات المرشحة مثل منتخب إنجلترا، أمام منتخب صنع التاريخ بالفعل، وصل إلى الدور ربع النهائي ببطولة كبيرة للمرة الأولى في تاريخه. تجد هذا العامل مؤثر اليوم على المنتخب الإنجليزي، لأنه بالنسبة للجماهير الإنجليزية أكثر أقل من الدور نصف النهائي لن تكون نتيجة مرضية بالنسبة للجماهير الإنجليزية.
0: وأعتقد حتى الدور النصف النهائي لن يكون مرضي بالنسبة للجماهير الإنجليزية. الجماهير الإنجليزية يعني عادة ما تكون طموحاتها مرتفعة، فما بالك مع فريق يقدم كرة جميلة، يقدم نتائج لافتة، يضم نجوم على مستوى عالي، وحتى الآن قدم ما يشفع له في هذه البطولة تحديدا، وبالتالي كلما تقدم ارتفع سقف الطموحات. الآن الجماهير الإنجليزية ربما لم تعد تفكر فقط في نصف النهائي، بل أصبحت تفكر جديا بأن نحن قادرون على أن نكون منافسين على اللقب مع هذه المجموعة بهذا الأداء. وأعتقد بأن هذا شيء من حقهم في هذه البطولة حتى الآن. بالمقابل نعم، حتى سولباكن تحدث عن الضغط، أن الضغط على المنتخب الإنجليزي أكثر باعتباره هو من يملك الخبرة وهو المرشح ويضم أكثر اللاعبين نجومية، وبالتالي أعتقد بأنه هو يحاول أن يلقي بالضغط على الخصم ويرفع الضغوط عن فريقه، لكن فريقه أيضا تحت الضغوط، فريقه يضم نجوم
1: جيل ذهبي
0: بالضبط، ويضم أسماء لامعة جدا، وفريقه يمتلك هذا الطموح، تغلب على المنتخب البرازيلي في طريقه للوصول إلى هذه المباراة، وحتى المباراة التي ضحى بها في دور المجموعات اتضح بأنه كان يرى بشكل صحيح
1: أمام المنتخب الفرنسي.
0: بالضبط، هو لم يلعب بتشكيلة أساسية، خسر هذه المباراة، لكن بعد ذلك يعني سار بالشكل الذي يريد حتى وصل.
1: هو الملفت أن ذاك كابتن بالنسبة للمنتخب النرويجي هو كان ضامن التأهل لكن لم يكن ضامن صدارة هذه المجموعة، وكان ممكن أن يذهب بمسار منتخب ألمانيا أو أن يذهب بمسار منتخب البرازيل، وهو ما حدث بالفعل عندما تأهل ثاني بهذه المجموعة. لكن سولباكن لم يفكر بالمسار، فكر فقط بإراحة لاعبيه من أجل الأدوار الإقصائية والذهاب بعيدا بهذه البطولة.
0: بالضبط، وهذا هذا هذا يدلك على شخصية هذا المدرب وطريقة تفكيره. بمناسبة الحديث عن سولباكن تحديدا، والذي يعني تسميه الصحافة النرويجية بستولا المنقذ، ذلك لأنه يعني لا قصة إنسانية وطريفة في نفس الوقت. هو في 2001 سقط في التدريبات أمام زملائه في كوبنهاغن، سقط على أرض الملعب مغشيا عليه، وكان يعني حتى اعتقد بأنه مات، أصيب بذات المشكلة التي أصيب فيها أريكسن لاعب المنتخب الدنماركي. بعد سنة عاد، لكن عاد بوابة التدريب، تولى فريق في الدرجة الثانية، صعد به إلى الممتاز، وثم تولى تدريب كوبنهاجن لفترتين، فاز بأحسن مدرب في الدنمارك، آسف في النرويج، وأيضا فاز بعشرة ألقاب للدوري وأربعة ألقاب كؤوس، وبالتالي هو يمتلك خبرة المباريات الكبيرة ويمتلك هذا الشغف الذي من المهم جدا أن يكون لدى مدرب مع فريق طموح بهذا الشكل. والدليل بأنه هو أوصل هذا الفريق بعد من 1998 لم يصل إلى النهائيات، أوصلوا على حساب المنتخب الإيطالي، واليوم نراه في دور الثمانية، وربما اليوم يكمل طريق المفاجآت ونراه في نصف النهائي.
1: بالنسبة للمنتخب النرويجي، تشعر هناك مشروع بالنسبة للنرويج بكرة القدم بشكل عام، إن كان المنتخب النرويجي الآن وإن كان الثقة التي منحها لي سولباكن خلال هذه السنوات، وهي ما أثمرت وصول المنتخب إلى هذا الدور حتى على مستوى الأندية. تابعنا هذا الموسم بودو غلمت بدوري الأبطال، يصل إلى الدور 16، وكان مفاجأة على اعتبار بودو غلمت مع لاعبين نرويجيين محليين لا يوجد من خارج النرويج. كذلك كان في فرق أخرى بالدوري الأوروبي، سنواصل الحديث عن هذا النقطة كابتن، لكن سنتحول الآن إلى شبكة مراسلينا. أرحب بكل من سامي سهمود المتواجد في أرضية ملعب ميامي حيث هذه المباراة، أرحب إبراهيم خضر المتواجد خارج ملعب ميامي، هادي الرياض المتواجدة في منطقة المشجعين في دالاس، وزياد منصور في منطقة المشجعين في لندن. أرحب بكم جميعا. سأبدأ معك سامي من أرضية ملعب ميامي، قربنا بشكل أكبر من أخبار المنتخبين، من حالة الطقس كذلك، يقال هناك حرارة مرتفعة في ميامي ورطوبة كذلك عالية.
2: تماما أريج، هذا هو النقطة التي تثير الكثير من الأحاديث هنا في ميامي، درجة الحرارة مرتفعة للغاية ونسبة الرطوبة، وهو ما نظن أنه سيؤثر بشكل كبير على هذه المباراة، ربما على الجهد البدني، على جودة هذه المباراة. ليست هذه المباراة الأولى التي تشهد فيها حرارة مرتفعة في ميامي، لعلك تعرفين أريج بأن الملعب ليس مغطى كذلك الموجود في دالاس أو ذلك الموجود في أتلانتا، وبالتالي عندما تدرب المنتخب الإنجليزي تقريبا عند الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي، أي موعد انطلاق المباراة، كانت درجة الحرارة تقترب من 34 درجة مئوية، لكن الشعور بأنها تفوق درجة 40%. كيف سيؤثر هذا على مجهود اللاعبين المعتدين على طقس الدوريات الأوروبية؟ بالتأكيد نعتقد أنه سيؤثر بشكل كبير، لكن دعيني أقربك في عجالة إلى ما نشاهده في الملعب في هذه اللحظات أريج. طبعا المشجعين الإنجليز بتقاليدهم المعروفة بجلب الأعلام الإنجليزية الموجودة من مختلف المدن الإنجليزية، حضروا مبكرا وضعوها بشكل منسق ومرتب كما هو العادة في هذا الجزء الذي تشاهدونه الآن، هو هذا معقل المشجعين الإنجليز. ما نشاهده في ملعب ميامي أريج أن نسبة المشجعين على الأرجح ستكون متساوية، شهدنا بالأمس الجماهير النرويجية على شاطئ ميامي وهي تؤدي حركة التجديف الذي أصبحت مشهورة هنا في ميامي وفي كل المدن التي زاروها، في ذلك الجزء توجد الجماهير النيجيرية النرويجية عفوا. نعتقد أن الملعب سيكون متساويا بالنصف بين جماهير المنتخب الإنجليزي والجماهير النرويجية، لكن بالتأكيد التركيز سيكون على درجة الحرارة. ربما هناك توقعات لبعض الأمطار، وكان هناك ربما تحذيرات من عاصفة قد تأتي، لكن حتى اللحظة مسؤولو الفيفا طمأنونا بأن المباراة ستجري في موعدها ولا خشية على موعد انطلاقها حتى اللحظة. بالتأكيد الجمهور الإنجليزي يتوقع الكثير بعد عبور موقعة المكسيك في دور 16، ومنسوب الثقة ارتفع كثيرا في أوساط المنتخب الإنجليزي، ويمكن أن نقول أن أي جائزة أو أي انتصار للمنتخب النرويجي سيكون بمثابة جائزة ترضية لهذا المنتخب الذي يحقق إنجازا تاريخيا في هذه البطولة حتى اللحظة.
1: شكرا جزيلا لك سامي سهمود من أرضية ملعب ميامي. سنتحول خارج ملعب ميامي مع الزميل إبراهيم خضر والجماهير. تفضل إبراهيم.
2: لا
3: نعم بالفعل أريج هنا خارج ملعب الملعب وفي محيطه هناك العديد من جماهير آلاف من جماهير التي بدأت بالدخول قبل حوالي ساعة ويبقى ساعتين على انطلاق هذه المباراة. معنا جماهير إنجليزية وصلوا إلى هنا من إنجلترا. You've came from England. This is your third match. You've told.
4: هذه المباراة الثالثة التي تحضرها. نعم هذه المباراة الثالثة. كيف رأيت الأجواء؟ إلى حد الآن أرى وأن المنتخب الإنجليزي بدأ بطريقة جيدة في دور المجموعات. مباراة ضد غانا لم تكن جيدة ولكن عدنا إلى طريق الصواب ضد المنتخب المكسيكي. أنهينا تلك المباراة بقوة وصلنا إلى مباراة الربع النهائي. ولكن أعتقد أن المباراة الأخيرة في مكسيكو سيتي حفزت اللاعبين. كل ظروف كانت ضدنا. خذنا مباراة بعشرة لاعبين. كانت مباراة صعبة في المكسيك. ليس كذلك؟ لعبتم بعشرة لاعبين. ارتفاع كبير عن سطح البحر. كان بطريقة جيدة. الكل يقول أن هذا كان أحسن أداء بالنسبة للمنتخب الإنجليزي. المنتخب الإنجليزي لم يصل إلى النهائي منذ عام 1966، 60 سنة. هل تعتقدون أن هذا العام هو عام الإنجليز؟ نعم أنه عام الإنجليز، أن الكأس ستعود إلى بيتها. إذن وصلنا مرتين إلى نهائي اليورو، مرة في برلين ومرة في ويمبلي. الليلة سنفوز وسنذهب إلى النهائي. ماذا عن غوردون؟ أعتقد أن كل اللاعبين سيبلون البلاء الحسن، ولابد أن ننتظر كيف ستنتهي مباراة الأرجنتين وسويسرا. شكرا.
3: أريج بعض من الانطباعات عن الأجواء هنا خارج محيط الملعب. كما ذكر الزميل سامي الجو حار جدا. درجة الحرارة التي نشعر بها حسب تطبيقات الهاتف تقول أنها 39 درجة، فبالتالي هنا ما يقرره أو ما يفضله المنظمون لهذه.
1: إبراهيم خضر من خارج ملعب ميامي. كما نتابع مشاهدينا حفلة منتخب إنجلترا بهذه الأثناء، انطلقت باتجاه ملعب ميامي حيث سيلتقي المنتخب الإنجليزي بالمنتخب النرويجي بالدور ربع النهائي في كأس العالم 2026 بحثا عن التأهل إلى الدور نصف النهائي في هذه البطولة. نتحول الآن إلى هديل رياض متواجدة في منطقة المشجعين في دالاس. أرحب بك هديل، تفضلي.
5: أريج هنا من هذه المنطقة المميزة التي تقع في الداون تاون. كما ترين هنا هذه العين المشهورة جدا، جورج هير، هذه العين المشهورة جدا في هذا المكان. وفي هذا المكان أيضا يلعبون هؤلاء الناس الذين يعني يحبون كرة القدم. معي مايكل. مايكل
6: هاي.
4: حدثني عن هذا النشاط يا مايكل. إذن نحن نجتمع بعضنا البعض وتجدين الكثير من الأقليات والجاليات تجتمع في هذا المكان لكي تؤسس لي ترابط اجتماعي فيما بعضها البعض. هل هذا بسبب تنظيم كأس العالم؟ لا، نحن ننظم هذا النشاط الرياضي طوال العام، ولكن زاد عدد المشاركين خلال كأس العالم. نريد أن نشجع المجتمع المحلي على ممارسة الأنشطة الرياضية، ولكي نشجع أيضا المنتخبات. اليوم تنتظرنا مباراة كبيرة جدا، إنجلترا والنرويج. طبعا المنتخب النرويجي أثبت أنه ليس بالحصان الأسود، والمنتخب الإنجليزي يغني دائما أن الكأس ستعود إلى بيتها. إذن لدينا إيرلينغ هالاند، ولدينا مجموعة من اللاعبين الجيدين مثل هاري كين. أعتقد أن هذه المباراة ستكون من أحسن المباريات في هذه النسخة. هل لعبت كرة قدم في السابق؟ نعم لعبت السوكر أو حسب المسمى الأمريكي لكرة القدم لمدة 10 سنوات. أنتظر هذه المباراة بشغف، وتواجدي هنا معكم ومع اللاعبين شيء يجعلني أحس بسعادة كبيرة وإثارة كبيرة. أنت أيضا تقوم ببعض العروض. لنقوم ببعض العروض.
6: Okay, here we go. Ready? Go. Archie's in play. Let's go. Here we go, play. Let's go! Let's go!
5: Very good.
1: هديل أنا سأشكرك. هديل استمتعي بلعب كرة القدم بهذه الأجواء الجميلة في منطقة المشجعين في دالاس. شكرا جزيلا لك. كما نتابع مشاهدينا إذن أمامنا حافلة منتخب إنجلترا. سأشكر كل من سامي سهمود من أرضية ملعب ميامي، إبراهيم خضر من خارج الملعب، زياد منصور من منطقة المشجعين في لندن. سنعود إليك زياد بسياق التغطية خلال هذا اليوم الحديث عن هذه المباراة ما بين منتخبي إنجلترا والنرويج. هذه الصورة إذن مشاهدينا من ميامي بانتظار وصول حافلة المنتخب الإنجليزي. نذهب إلى فاصل ومن ثم نواصل مشاهدينا، ابقوا معنا.

0: أسي؟
1: شين بالونا أور.
2: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.
3: تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة لصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو، الشريك العالمي الرئيس لفيفا.

0: اسرع جدا.
1: جنبك ذا جنبك يا اخي ضيعتها.
2: اصب لكم اكل على ذول.
1: خلاص راحت ما عليك.
2: كاساديه.
1: وش ذا
2: كاساديه؟ تيمون
0: بوريتو
1: انشيلاتس توست تادس.
3: هنجر ستيشن يناولك الاسيست الصح. شجع خلي التوصيل عليه.
4: اطلب الحين.

0: انا زي
1: اهلا اهلا
2: اخبار خمسه اربعه جاي جاي اهو
3: كيف سبورة بروز لك نفر الحاجة ايه جاي كمان
4: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
5: أعزائي المسافرين وجهتنا للصيف الأكثر تنوعا تبدأ الآن.

0: يا في الليل خليك صاحي خليك متعطش.
1: تابع أمامنا مشاهدينا مدرب منتخب النرويج ستولي سولباكن وعناصر المنتخب النرويجي بهذه الأثناء مع الوصول إلى ملعب ميامي حيث سيلتقون بالمنتخب الإنجليزي بالدور ربع النهائي. أمامنا إيرلينغ هالاند. كابتن، الحديث عن إيرلينغ هالاند، 54 مباراة دولية، 62 هدف، هذا رقم خرافي بالنسبة لأي لاعب.
2: يعني إحنا يمكن مهما نتحدث عن قيمة هذا اللاعب ما رح يعني نقدر نوجز عنه، لكن بشكل عام هذا لاعب يقدم استثناء في كرة القدم بالنسبة للمعدلات التهديفية. تذكر حتى في بداية انتقاله من دورتموند إلى مانشستر سيتي،
1: العصائر من أجل الحرارة المرتفعة في ميامي، الترطيب سيكون مهم جدا بالنسبة للاعب. اليوم سنختبر فعلا الهايدريشن بي.
2: بالضبط، وهذه على فكرة هذه أيضا العصائر جيء بها من النرويج،
1: من النرويج فعلا،
2: مع المنتخب النرويجي الذي كان ربما أكثر المنتخبات جلبا للأطعمة وال يعني الأشياء الخاصة فيه من النرويج. لكن عودة إلى هالاند، الملاحظة ربما إيجابا وسلبا، هالاند لا زال في قمة المستويات اللي يقدمها، لكن الجانب السلبي بأن متى ما استطاع أي منتخب، وربما يكون اليوم السيطرة على هالاند، يفقد المنتخب النرويجي أكثر من 50% من قوته، خصوصا مع رغم أنه يمتلك مهاجمين على مستوى عالي، سورلوث
1: نوسا،
2: لكن الاثنان حتى الآن لم يبرزا بالشكل المطلوب، خصوصا سورلوث. وهذا يعني يمكن يعيدنا إلى أن أتلتيكو مدريد وسيميوني دائما ما كان يبقي على بنك الاحتياط ويشرك كلاعب احتياط. حتى الآن يحتاج اليوم مدرب منتخب النرويج إلى كافة الأسلحة أن تكون بأعلى فعالية، تحديدا هالاند الذي يعني ربما على أيضا المدافعين منتخب الإنجليزي المتوقع دان بيرن وكونسا أن يكون في قلبي الدفاع، الحذر من نسيان هذا اللاعب
1: بالفعل، وتحديدا انه هالاند يعرف اغلب لاعبي المنتخب الانجليزي ومدافعي المنتخب الانجليزي، والعكس صحيح،
2: وتغلب عليهم في اغلب الاحيان
1: بالفعل. ومنهم بيكفورد، 7 أهداف من 10 تسديدات على مرمى بيكفورد سجلها إيرلينغ هالاند.
2: لكن ربما اليوم ما يختلف بان المنتخب النرويجي يحتاج الى ان يعمل ب يعني كافه طاقته بطريقته لخدمة هالاند. عندما يعزل هالاند عن بقية الفريق سيجد مشكلة حقيقية في التمويل. طبعا هو يمتلك خط وسط على مستوى عالي يقوده أوديغارد، أحد أفضل صانعي الألعاب في الدوري الإنجليزي وحتى على مستوى التصفيات الأوروبية بسبعة فرص خلال التصفيات المؤهلة، وبالتالي يعني هذا فريق يكاد يكون هناك نوع من التكامل. أيضا إذا ما كنا نتحدث عن ثنائية كين وبيلينغهام، فنحن نتحدث أيضا عن ثنائية هنا مختلفة بين لاعب صانع ألعاب ومهاجم. لكن اليوم أعتقد بأن المهمة لن تكون سهلة لهالاند أو حتى لخط وسط المنتخب النرويجي قياسا على ما يقدم المنتخب الإنجليزي.
1: أريد أن أعود إلى هذه النقطة، لكن بعد أن نعود من زميل زياد منصور المتواجد في منطقة المشجعين في لندن. تفضل زياد.
3: نقترب من طبعا رقة البداية، والجماهيرون متحمسة جدا لهذه المباراة مع مشجع المنتخب الإنجليزي.
4: شكرا لتواجدك معنا في قناة بين سبورتس. ما مدى أهمية هذه المباراة؟ أنا لست متوترين بدأ، نحن ننتظر هذه المباراة، ولكن لديهم إيرلينغ هالاند يسجل كثير من الأهداف. من؟ إيرلينغ من؟ لا يهمنا. كيف يمكن للمنتخب الإنجليزي أن يتراجع؟ يمكن أن يذهب إلى أبعد الحدود. مرت ستة عقود، مرت ستة عقود على آخر كأس فزنا بها. هذا هو عامنا. من هو ركيزة النجاح في المنتخب الإنجليزي؟ ديكلان رايس هو ركيزة النجاح. شكرا.
3: إذا الجماهير طبعا متحمسة لهذه المباراة، نتوقع أن يكون هناك جماهير أكثر كثير بعد القليل، لكن ننتظر ونرى إن كانت أحلامهم ستتحقق الليلة في موجات.
1: شكرا جزيلا لك زياد منصور من منطقة المشجعين في لندن. ما زلنا نتابع مشاهدينا حافلة المنتخب الإنجليزي بهذه الأثناء في شوارع ميامي. كنت تحدث كابتن عن وسط المنتخبين أوديغارد العقل المدبر للمساهمات بالنسبة لإيرلينغ هالاند، رايس عنصر مهم جدا بصناعة اللعب بالمنتخب الإنجليزي، واللاعبان يعرفان بعض جيدا طبيعة الحال من أرسنال. كيف تجد هذه المعركة؟
2: دعينا أولا نعرف ما إذا كانت هذه المعركة ستكون قائمة أم لا. رايس كان يعني يعاني من إصابة طفيفة، شارك في التدريبات لكن يعني مشاركته غير لم تتأكد حتى الآن، لكن إذا ما كانت يعني هذه المشاركة قائمة فنحن أمام لاعبين مختلفين في صفات لكن مؤثرين بشكل كبير بوسط الملعب. رايس يستطيع أن يعني يأخذ بوكس تو بوكس الكرة، وأيضا يشارك بشكل أكبر كمدافع، وأوديغارد يلعب بشكل أكثر بأقرب إلى الخط الهجومي بصناعة اللعب. هذه المواجهة معرفة الاثنين لبعضهم ستصعب المهمة على الاثنين تحديدا.
1: سنواصل الحديث معك كابتن، لكن الآن مشاهدينا سنذهب إلى فاصل ومن ثم نواصل، ابقوا معنا.

أعزائي المسافرين، وجهتنا للصيف الأكثر تنوعا تبدأ الآن.

هنجر ستيشن يناولك للسيستة الصح. شجع خلي التوصيل عليه. اطلب الحين.

0: أحيانا ممكن يكون الفاصل بين لحظة عابرة وإنجاز يخلد خطوة، وأحيانا قراءة أعمق للبيانات ممكن تكون سبب لأداء أعظم. في أرامكو تركيزنا على أدق التفاصيل والتقنيات هو اللي مكننا من تقديم الطاقة بموثوقية للعالم، لأن التفاصيل الصغيرة ممكن تصنع الفرق. أرامكو، الشريك العالمي الرئيس لفيفا.
1: أنا جاي.
2: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
3: دليل ليز لمتابعة مباريات البرازيل مثل أي مشجع برازيل. رقم واحد، اختم كل كلمة تقولها بهين هو. اثنين، لازم يكون معك ليز بنكهة باربيكيو بالعسل البرازيلي. من غير ليز ما في كورة.
4: يبا كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
5: يا عيال هذه أعلى زحمة.
6: أنتم تسوقوا، حنا بنروح نلعب.
7: الإجازة طويلة شباب، إذنكم تيجون.

0: Thank you. Ooh, let's see.
1: احصل على واحد من 6 اكواب اسطورية مع وجبة كاس العالم فيفا.
2: أمام مشاهدينا حافلة المنتخب الإنجليزي بهذه الأثناء تصل إلى ملعب ميامي مسرح المواجهة بالدور ربع النهائي في كأس العالم 2026 ما بين المنتخب الإنجليزي والمنتخب النرويجي بحثاً عن التأهل إلى الدور نصف النهائي. كابتن عبد الكريم، أكثر من لاعب يملكون بطاقات صفراء تحديداً بالمنتخب الإنجليزي اليوم، كم سيؤثر هذا الموضوع تحديداً بالحذر في التدخلات؟
3: كنا نتحدث عن مواجهة محتملة بين رايس وأوديغارد، وربما يكون رايس هو الأكثر يعني شراسة في فكرة اللاعب الذي يقوم بافتكاك الكرة واللاعب الذي يعطل الهجمات ويعيد البناء. رايس مهدد بالغياب إذا ما تلقى إنذار. بيلينغهام النجم المتألق في هذه البطولة والتي تحدثنا عنه كثيرا قبل قليل، وغويهي رغم أن غويهي تحكم حول مشاركة الشكوك، والظهير الأيسر أوري. هذه الأسماء

0: ما ستكون مهددة بالغياب، وبالتالي ستكون حذرة جدا في يعني الالتحامات، وسيكون أعتقد في كل كرة يكون اللاعب أمام تفكيرين: تفكير الحصول على كرة، ارتكاب خطأ في لحظة ما، أو التفكير في الحصول على بطاقة والغياب في حال التأهل. لذلك هي بالتأكيد نفسيا ستكون بشكل أكبر مؤثرة على المنتخب الإنجليزي.
1: بحسب الإحصائيات كابتن، منتخب النرويج أكثر منتخب استقبالا للأهداف من عرضيات من الجهة اليمنى.
0: صحيح.
1: والمنتخب الإنجليزي أكثر منتخب سجل أهداف رأسية 4 خلال هذا البطولة. باعتقادك الكرات العرضية اليوم كم ستكون مفتاح لهذه المباراة؟
0: والمفارقة كلها من رايس العرضيات الأربعة. المنتخب النرويجي تلقى 9 أهداف في 5 مباريات، 4 منها في مباراة فرنسا، لم يخرج بشباك نظيفة، وهذا خطر كبير جدا. رغم أن في يعني في كل الكرات الثابتة أو الضربات الركنية، عودة هالاند، عودة سورلوث طوال القامة، لكنه هو يعاني بالتمركز. المنتخب الإنجليزي أحد أهم المنتخبات، وربما هذا أيضا يأتي بتأثير من أرسنال وطريقة استخدام الكرات الثابتة والركنيات في استغلال العرضيات. هذه ربما تشكل ورقة رابحة للمنتخب الإنجليزي وإشارة خطر على المنتخب النرويجي في هذه المباراة.
1: نتابع هنا أمامنا مشاهدينا ملعب ميامي، مسرح هذه المواجهة الذي يتسع ل 65,000 مشجع. سنكون بانتظار هذه المباراة في ملعب ميامي. الآن سنذهب لتوقعات الفيل لهذه المباراة ما بين إنجلترا والنرويج.

0: الفيل توقع انجلترا والجمهور الانجليزي سيفرح بهذا الفيل الذي يذهب الى اليسار للمره الاولى ويتوقع فوز المنتخب الانجليزي اليوم امام النرويج.
1: ربما يكون فعل حسن للجماهير الانجليزيه وشاهدناها في لندن كيف هي متفائله بهذه المباراه، الا ان هذه المباراه تاكيدا لن تكون بهذه بالمباراة التي يتصورها الجمهور الإنجليزي رغم الطموح الموجود، إلا أن هو يواجه منتخب منظم صعب جدا.
0: طبعا في إشادة كبيرة بالروح الجماعية الموجودة بالمنتخب الإنجليزي خلال هذه البطولة التي لربما قد يكون أحد أسبابها توماس توخيل، هذا المدرب المعروف عنه بكيفية إدارة الأدوار الإقصائية. تابعنا اختبارات ليست بالسهلة أمام الكونغو الديمقراطية، تمكن من التأهل، ومن ثم المكسيك كذلك باختبار لم يكن بالسهل أبدا مع ظروف هذه المباراة، كذلك اليوم اختبار جديد أمام المنتخب النرويجي. على كل مشاهدينا الحديث سيتواصل عن هذه المباراة في استوديو التحليلي الذي سينطلق بعد دقائق من الآن مع الزميل طارق الحماد. أرحب بك طارق، هي مباراة منتظرة، إنجلترا في مواجهة النرويج الليلة.
2: مساء الخير أريج، مساء الخير أيضا لعبد الكريم الشمالي. بالتأكيد هي مباراة منتظرة وصعبة أيضا، لو كانت هذه المباراة في دور المجموعات لما كانت بتلك المباراة الصعبة، ولكن لأنها أدوار إقصائية، لأن النرويج تريد أن تحقق الحلم أيضا بالوصول إلى دور الأربعة، ستكون مباراة في غاية الصعوبة، ولكن منتخب إنجلترا أعتقد بأنه يملك كل الحلول، كل الأدوات وكل الوسائل أيضا.
0: شكرا جزيلا لك طارق، دقائق ونتحول إليك لمتابعة الحديث عن هذه المباراة ما بين منتخبي إنجلترا والنرويج. بحسب طارق المنتخب الإنجليزي يملك كل الحلول، كل الإمكانيات اليوم أمام المنتخب النرويجي. باعتقاد الكابتن لو اليوم نجح المنتخب النرويجي بإغلاق العمق أمام كين وبيلينغهام، هل يملك المنتخب الإنجليزي الحلول على الأطراف؟
1: شاهدنا مثل هذه الحالة أمام المنتخب الغاني ووجد صعوبة، لكن نعم يمتلك، لأن أيضا هناك خطورة على المنتخب النرويجي، محاولة إغلاق العمق، هو يلعب بدفاع متقدم والدفاع أو الدفاع ما يسمى بالدفاع العالي، والمنتخب الإنجليزي يمتلك القدرة على يعني ما يمكن أن نقول عنه ضرب هذا الدفاع بسهولة، وبالتالي فكرة التحولات على المنتخب النرويجي ستكون أيضا خطرة.
0: أمام منتخب المكسيك سجلت إنجلترا أقل معدل استحواذ بتاريخها في كأس العالم، وأمام منتخب البرازيل منتخب النرويج تخلى عن الاستحواذ وتمكن من التأهل بتلك المباراة. اليوم باعتقادك من سيتخلى عن الكرة؟ لأن المنتخبان واضح يجدان اللعب بدون كرة.
1: وأصبح الآن فكرة الاستحواذ على الكرة يعني لم تعد مجدية كما في السابق، بل بالعكس ترك الكرة للخصم والضغط عليه في مناطقه هي الأجدى في هذه الفترة. أعتقد بأن المنتخب الإنجليزي سيكون أكثر استحواذا وقدرة على محاولة إجهاد المنتخب النرويجي.
0: شكرا جزيلا لك كابتن عبد الكريم الشمالي محلل القنوات بي إن سبورت. شكر موصول لكم مشاهدينا على المتابعة، دقائق وينطلق استوديو التحليلي لمباراة إنجلترا والنرويج. إلى اللقاء.

0: بطولة خالدة عبر كل التاريخ، يضعون الكرة في الشباك ويواصل كتابة التاريخ.
1: عروض الصيف أصبحت أكثر إثارة مع توفير أكبر. اشترك في عروض الصيف، شاهد كأس العالم فيفا 2026 واحصل على باقة سواء لمدة 12 شهرا أو باقة تميز لمدة 3 أشهر مجانا. ومع بي ان كونكت ستأخذ كأس العالم معك أينما كنت وعلى أي جهاز مجانا.
2: The football were a nation.
3: Elle serait la plus grande du monde.
4: Non importa où tu es.
5: No matter who you are, ta passion al football pertenece.
6: Football unites the world.
7: El fútbol une al mundo.

0: هذه مدينة ميامي في والتي تقع ومدينة سياحية تقع في شمال شرق فلوريدا، المدينة التي ستستضيف هذه المباراة في درجة حرارة عالية جدا تبلغ 32 درجة مئوية، حيث الطقس الساخن بشكل كبير جدا عندما تلعب النرويج أمام إنجلترا في هذا الملعب. ملعب ميامي الذي يتسع إلى قرابة 65 ألف متفرج استضاف 4 مباريات بدور المجموعات، مباراة واحدة بدور 32، مباراة واحدة بدور 16، مباراة الثالث والرابع في هذا الملعب. أما هذه الأجواء خارج الملعب، جماهير النرويج التي تمني النفس بانتصار. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير، أهلا بكم، حياكم الله بهذا الاستوديو، حيث واحدة من المواجهات المهمة أوروبية عندما نكون معكم بمواجهة لا تقبل أنصاف الحلول. من سيذهب إلى دور الأربعة اعتبارا من هذه المواجهة بعد أن نتعرف على هذه النتيجة؟ قبل الدخول بتفاصيل هذا الاستوديو، اسمحوا لي أن أعرفكم بمحللي قنوات بي إن سبورتس الذين سيكونون حاضرين بهذا الاستوديو. نجم كرة القدم السعودية كابتن ياسر القحطاني، محلل قنوات بي إن سبورتس. ياسر مساء الخير، أهلا بك.
1: مساء النور، حياك الله يا أبو زياد، حيا الله المشاهدين الكرام.
0: نجم كرة القدم الإنجليزية أيضا محلل قنوات بي إن سبورتس أشلي يونغ، مساء الخير أشلي، حياك الله.
2: Good evening everybody.
3: مساء الخير للجميع،
0: أهلا بك. وأخيرا نجم كرة القدم المصرية الكابتن أحمد المحمدي محلل قنوات بي إن سبورتس. أحمد مساء الخير.
4: مساء الخير عليك طارق، على الكباتن وعلى كل السادة المشاهدين،
0: أهلا بكم جميعا. بالتأكيد نحن نتحدث عن واحدة من المواجهات المهمة في هذه الأمسية عندما نقترب أكثر من هذه المباراة لنتعرف على التقرير الذي يتحدث عن هذه المباراة.
5: Two great players, different players.
6: Vi har jo verdens beste spiss på lag, og det vanskeligste I fotball å score mål. Og når vi har den beste I verden på akkurat det, så jo selvfølgelig at det en kjempefordel, og så må vi bare fortsette å mate.
7: For me is the best finish in the world, 100%. He gets half a yard, if that, it's in the back of the net.
8: Håller kanske ända med boxspelare än Kane då, men två helt fantastiska spelare med enorm kvalitet och så hoppas
9: jag. I've rarely seen him miss. Every time he steps up he's gonna score. He's the best. Nothing more else to say than that he's the best.
8: Jag har spelat mot han, tror två gånger nu, så man vet ju hur god han är. Men vi har også en ganske god spiller på topp der også, så det skal bli en god kamp da.
0: أهلا بحضراتكم من جديد. هذا التقرير الذي شاهدناه معكم قبل قليل يسلط الضوء على هذه المقارنة بين النجمين الكبيرين إيرلينغ هالاند وهاري كينغ، حيث المباريات منقوص لاعب مباراة واحدة لهاري كينغ الذي لم يلعب في مباراة فرنسا. بالتأكيد التسديدات تظهر أمامكم متقاربة، التسديدات على المرمى متقاربة، الأهداف أيضا متقاربة بشكل كبير، التمريرات الحاسمة واحد لهاري كينغ، أما صناعة الفرص فهي 6 صناعات لإيرلينغ هالاند مقابل 4 صناعات لهاري كينغ. أهلا بحضراتكم الجديد، أتوجه مباشرة إلى المهاجم ياسر القحطاني، وأنت مهاجم، هذه مقارنة سريعة بالنجمين الكبيرين أيضا من خلال هذه البطولة كابتن.
1: صراحة هم يعني نجمين، وأعتقد أن أثبتوا بما لا يدع أي مجال للشك أنهم الأفضل في العالم في الوقت الحالي. طبعا هاري كين، بالنسبة لهاري كين هي استمرارية للتميز من خلال الموسم الأكثر من رائع اللي قدمه مع بايرن ميونخ، الأرقام التي تتكسر أمام هذا اللاعب في كل مباراة يلعبها. أنا أعتقد أنه ما يقدمه في هذه الكأس يدل على أن هاري كين ومن معه من اللاعبين لديهم شعور أو إحساس أنهم يستطيعون تحقيق هذه الكأس في هذه النسخة بالذات، لكون أنه يعني منذ فترة ليست القريبة كذلك المنتخب الإنجليزي يقدم نفسه بشكل أكثر من رائع في البطولات، يصل إلى الأدوار النهائية ولكن لم يكن صاحب الحظ الأوفر في تحقيقها، ولكن الآن الأمور تمشي مع المنتخب الإنجليزي مع توخيل بشكل أكثر من رائع.
0: صحيح،
1: أثبت خلال المباريات السابقة هاري كين أنه هو يعني كلمة السر في هذه المباراة وصاحب الحلول الدائمة، يلعب عدد الدقائق بشكل كبير، يشارك في كل المباريات، يسجل في بداية المباراة، في منتصف المباراة، وحتى في الدقائق الأخيرة. هالند في الـ يعني في النرويج هو يعني المفتاح الحقيقي لتسجيل الأهداف، رغم أنه عدد اللاعبين اللي سجلوا في المنتخب النرويجي أكثر من المنتخب الإنجليزي، ولكن الأهداف الحاسمة بشكلها الحقيقي تجد من يسجلها هو هالند بجميع الطرق، سواء التسديد من خارج المنطقة 18 أو حتى بالكرات الرأسية. ولكن يعيب هالند أنه طوال المباراة يقف ثابتا، لا يعني لا يبحث عن المساندة أو المساهمة في المباراة بشكل كامل، ولكن في لحظات معينة أو في ثواني معدودة تجد أنه هو يحسم المباراة. هو الليلة سيجد تحدي كبير لأن المدافعين المنتخب الإنجليزي هم زملاء يعني في مانشستر سيتي، تتكلم عن غويهي وكذلك ستونز، فأعتقد أن المباراة قد تكون على هالند أصعب من أي مباراة سابقة.
0: هذه المباراة التي شاهدناها قبل قليل هي النتيجة التي ظهرت من خلالها المنتخب الإنجليزي عندما انتصر بثلاثة مقابل اثنين في مباراة كبيرة وماراثونية أمام المكسيك، وجاء بيلينغهام وهو أول لاعب يسجل في ملعب الأزتيكا بعد مارادونا 86، واللاعب يسجل هدفين بعد مارادونا. أنت كنت شاهدا على العصر عندما شاهدت في فترة سابقة اللاعب طبعا غاري لينيكر ولعبت مع هاري كين، ما هو الفرق بين اللاعبين؟
2: طبعا غاري لينيكر كان مهاجما فذا وسجل الكثير من الأهداف وقدم الكثير للمنتخب الإنجليزي، ولكن نتحدث الآن عن هاري كين. ما قدمه هاري كين مع البايرن ميونخ في البوندسليغا الألمانية، وبدأ يفوز بالألقاب، وذاك كان مبتغاه قبل حينما انتقل من توتنهام، يسجل الأهداف بالقدم اليمنى واليسرى بالرأس، وأيضا يحفز بقية اللاعبين ويذهب إلى العمق بحثا على الكرة ويتموقع بطريقة جيدة في منطقة ضربات الجزاء. إذن هو لاعب حاسم، اللاعب الحاسم يبين براعته في المحافل الكبرى مثل ما رأيناه في كأس العالم، ورأينا تألقه في ضد المنتخب المكسيكي يتصدى لضربات الجزاء، وهذا وهذه إمكانات هاري كين. حالفني الحظ أنني لعبت معه في عام 2018 ولديه الروح الانتصارية، وهو رأس حربة بأتم معنى الكلمة، يريد أن يسجل أهداف حتى في الميران، يسعى جيدا لتسجيل الأهداف، وطبعا عليك أن تراه في الميران ويريد أن يكون دائما متواجد في التشكيل الأساسي، وما بينه في هذه النسخة من كأس العالم. طبعا أنت في هكذا نسخ من كأس العالم تحتاج إلى اللاعبين الحاسمين، ولقد كان حاسما وصاحب القرار، بين مرة أخرى أنه يستحق أن يحمل شارة القيادة، وطبعا بإمكانه أن يفوز بالكرة الذهبية إن حلفنا الحظ وفزنا بهذه النسخة من كأس العالم. طبعا هو من أحسن رؤوس الحربة في العالم، وفي كأس العالم عليك أن تبين أنك اللاعب اللازم، الرجل المناسب في المكان المناسب. إذن إذا توهج نجمه مرة أخرى هذه الليلة أعتقد جازما أن المنتخب الإنجليزي يمكن أن يذهب إلى أبعد الحدود، ولكن لا ننسى تواجد إيرلينغ هالاند هذا المهاجم الفذ، والكل يدري البراعة الكروية التي يتمتع بها هذا اللاعب. إذن مباراة تجمع رأسي حربة من العيار الثقيل، و مهمة الدفاع هي إيقاف هاري كين وإيرلينغ هالاند، لنرى من سيتفوق على الآخر، إذن ولنرى كيف ستحتفل الجماهير بهذه الأهداف.
0: أحمد، أريد أن أركز معك على هالاند. هالاند الذي سجل آخر 13 مباراة 25 هدفا، وهالاند الذي يشارك للمرة الأولى في نهايات كأس العالم يسجل 7 أهداف، هذا يدل على ماذا؟
4: الامتياز اللي بيتميز به هالاند الاستمرارية، دايما وابدا نشوف في البريمير ليج عنده استمرارية، حتى في وقت من الأوقات بيكون أداء الفريق مش أداء إلى حد ما كويس، ولكن هو أداؤه كلاعب دايما بيحرز أهداف، دايما بيقدم كل شيء للفريق. وأشوف طريقة لعب هالاند وطريقة تسجيل الأهداف، كنت بتعمل مقارنة ما بينه وبين هاري كين، الاثنين لاعبين مختلفين تماما. هو لاعب داخل الصندوق، هو أفضل لاعب في العالم في هذا المكان داخل الصندوق، أي كرة في عرضية، كرة على الأرض، أي كرة خطرة على مرمى أي منافس، هو هالاند دايما اللي بيسبب الخطورة لتحركاته ممتازة. شوف هنا في هدف أمام البرازيل، ودايما منافسته مع جابريال، كان في منافسة في الأندية مع مانشستر سيتي وأرسنال، دايما كان في شد وجذب ما بينه وبين جابريال، ولكن تشوف تحركه في الهدف الأول قد إيه إن هو قدر يسرق المدافع في أقل من ثانية، وده الهدف الثاني. دي ميزة هالاند، في بعض الأحيان محتاج التصويد من خارج منطقة الجزاء، وهو بيمتاز بهذا أيضا. فأنا أشوف إن هالاند هو لاعب عنده استمرارية ممتازة جدا في تسجيل الأهداف، وما بيهداش، دايما بيسجل هدف عايز يسجل الثاني والثالث والرابع، ودي دايما بتبقى عند المهاجم، بيبقى عنده حتة من حتة الأنانية إن هو دايما لازم يسجل. ده هدف منتخب إنجلترا الأول على المكسيك. يعني تشوف طريقة تسجيل المنتخبين الأهداف دائما أبدا بيعتمد على العرضيات، سواء منتخب النرويج اعتمد على هالاند داخل المنطقة، سواء منتخب إنجلترا بيعتمد على هاري كين أو بيعتمد على بيلينجهام. نشوف الهدف ده بيلينجهام اللي بيقدم، أنا أشوف إن دي كانت أفضل مباراة لبيلينجهام مع منتخب إنجلترا، كانت كل العين على هاري كين وكل المراقبة على هاري كين، ولكن بيلينجهام بشخصيته القوية في الملعب وبأدائه الممتاز في هذا اللقاء قدر إن هو كان يكون مان أوف ذا ماتش، تحركاته كانت ممتازة حتى في الهدف الثاني. يمكن الباص الأولاني لهاري كين كان ممكن يكون أفضل، ولكن شوف ذكاؤه إن هو كمل في المكان الصح، ومتوقع الكوميونيكيشن مع هاري كين كانت ممتازة في هذا اللقاء، وده اللي ممكن يشوفه في مباراة اليوم، خاصة الطريقة اللي بيلعب بيها منتخب النرويج. يمكن يكون في رقابة على هاري كين أكتر، ولكن هاري كين بتحركاته اللي بينزل بيها لتحت بيفضي المساحة للقادمون من الخلف زي بيلينجهام، ساكا، صحيح، أو جوردون، وشفناها في حتى ضربة الجزاء اللي حصل عليها جوردون، تحرك خلف هاري كين هو ده اللي بيعتمد عليه بشكل كبير جدا المنتخب الإنجليزي.
0: على ذكرى هالاند، قرأت معلومة جميلة اليوم أضحكتني بصراحة، بأنه في البيرو أصبح الآباء عندما يعني يجيبون الأبناء عن طريق أمهاتهم أصبحت الاسم هالاند منتشر، صاروا يسمون هالاند الأولاد حديثي الولادة، صاروا يسمونهم هالاند الآن. عندما نتحدث بالتأكيد عن هذه المقارنة، نحن نتحدث عن واحد من اللاعبين الذين لديهم إمكانيات كبيرة أيضا، ولكن هناك بعض المنتخبات تولد أثناء البطولات المجمعة. يعني اليوم نحن نتحدث عن بطولة كأس عالم، هناك منتخبات تولد بهذه البطولة، لم تأتي مرشحة ولكن تسير مباراة تلو الأخرى. هل النرويج من ضمن هذه المنتخبات التي ولدت بهذه البطولة؟
1: نعم، بدون أدنى شك. أنت تتكلم عن منتخب غاب عن كأس العالم 28 سنة، ومنتخب صحيح أنه هو يملك عناصر على المستوى الفردي، تلعب في أكبر الفرق يعني في المستوى العالم، وكذلك حققت إنجازات مع أنديتها، ولكن كمجموعة كمنتخب هو المفاجأة بالنسبة لي حتى الآن في هذه البطولة. لا ننسى كذلك المنتخب السويسري، هم تطوروا بشكل أكثر من رائع، ولكن التجربة الاحترافية بالنسبة للاعبين في النرويج وتميزهم في أنديتهم ومشاركاتهم أعطتهم أكثر يعني احتكاكا وأكثر جودة في الظهور بهذا الشكل الأكثر من رائع في هذه البطولة. هو أقصى المنتخب البرازيلي، أقصى كذلك ساحل العاج، وفي مباراة ساحل العاج كان متأخرا كذلك، والمنتخب ساحل العاج كان منتخب قوي جدا ومرشح لتجاوز النرويج. ولكن أنا أعتقد أن المنتخب النرويجي سولباكن هو تعامل معه بأكثر من يعني من روعة، يعني صراحة بشكل أكثر من رائع، يعني الطريقة اللي تعامل فيها سواء كان على المستوى النفسي والذهني وكذلك على المستوى البدني. الليلة أنا أعتقد أن الفوز على منتخب البرازيلي سلاح ذو حدين. دائما لما تكون أنت المنتخب الأقل حظا في التوقعات في التجاوز أو الانتصار، يكون تركيزك أعلى في هذه المباراة، يكون الضغط عليك بشكل أقل. ولكن عندما تنتصر مثل انتصار النرويج على المنتخب البرازيلي أعطاه أمل أكبر في أنه يستطيع أن يتغلب على المنتخبات الفايف ستار.
0: بس قيل عن البرازيل بأن المنتخب لم يكن مرشح وخرج.
1: لا، مرشح في مباراته أمام المنتخب النرويج.
0: أوكي.
1: مرشح في تجاوز المنتخب النرويج وانتصر النرويج، وهذا أعطاه الآن بارق أمل وشمعة أمل في أنه يستطيع أن ينتصر على المنتخب الإنجليزي. هنا قد يكون هناك القليل من فقدان التركيز، المبالغة أحيانا أو الجرأة في اتخاذ قرار قد يدفع ضريبته يعني كبيرة في هذه المباراة. فأنا أعتقد أن المنتخب النرويجي سوف يكون خصم صعب جدا، سوف يصعب المباراة بشكل أكبر على المنتخب الإنجليزي، وبالذات إذا ما تعامل مع المباراة في بداية المباراة بالتنظيم الأكثر من دفاع الرائع اللي يقدمه في محافظة على عدم جعل المنتخب الإنجليزي يبادر بالتسجيل، لأنه رغم أن المنتخب الإنجليزي أثبت بما لا يدع أي مجال للشك أنه يستطيع الانتصار في جميع يعني الظروف اللي تحيط فيه في المباريات، سواء تأخر بالأهداف أو تقدم.
3: هذا هو ملعب ميامي، والذي ننتظر أن يدخل الجماهير إلى ملعب المباراة، حيث الدرجة الحرارة المرتفعة التي تسود المدينة بالتأكيد ستكون ربما مؤثرة بشكل كبير جدا، ولكن سننتظر ماذا سيثفر ذلك عن دخول الجماهير وقربهم أيضا من ملعب المباراة. دعونا نذهب إلى لندن هذه المرة مع زياد منصور لنشاهد معكم ومعه أيضا ردة فعل الجماهير الإنجليزية قبيل انطلاقة هذه المواجهة.
10: مساء الخير منطقة مشجعين هنا في لندن، الحماسة كبيرة جدا قبل هذه المواجهة مع مجموعة من المشجعين للتحدث معهم. Thank you so much for being with us.
2: مرحبا بكم في قناة بين سبورتس. إذا نحن نقترب من هذه المباراة، هل أنت متوتر؟ لست متوترا كثيرا، أعتقد أننا سنفوز بأريحية، الأمور ستسير أحسن ما يرام. الكل يتحدث عن إيرلينغ هالاند والأهداف التي سجلها، هو وحش، هو وحش بأتم معنى الكلمة، ولكن هو لا يخيفني. ستكون هذه مباراة أصعب من مباراة المكسيك، ولكن أنتم تواجهون أيضا المنتخب الذي هزم البرازيل، لا يشك اثنين في هذا الأمر. لدي مجموعة من خيرة اللاعبين، ولكن نحن أيضا لدينا زمرة من خيرة اللاعبين على الصعيد العالمي. لديهم أوديغارد وهالند وسولث ولديهم، ولكن من يمكن أن نباغتهم من حيث الدفاع. لدينا هاريكين، وما أدرك ما هاريكين. إذن أمور ستسير لحسن ما يرام. هل تعتقد أن المنتخب الإنجليزي يمكن أن يذهب إلى أبعد الحدود؟ سيذهب إلى أبعد حد، إلى أبعد حد. كل عام نقول أن الكأس ستعود إلى بيتها، ولكن الأمور مختلفة هذا العام. أعتقد أن الكأس ستعود إلى بيتها. إذن من كان نجم، من هو نجم منتخب الإنجليزي لحد الآن؟ الكل يقول هاري كين وبيلينغهام. أعتقد ديكلان رايس أيضا في خط وسط الميدان. جوردن أيضا تألق في المباراة الأخيرة ضد المنتخب المكسيكي، ساهم كثيرا في نجاح ضد المنتخب المكسيكي. بيكفورد أيضا حارس مرمى. إذن الكل يسلط الضوء على بيلينغهام وهاري كين، ولكن الشيء المميز في هذا المنتخب هي الروح الجماعية، يلعبون جماعة وليس فرادة. وسوف ننتقم من المنتخب الفرنسي إذا واجهناهم. كيف ستنتهي المباراة؟ سكور، النتيجة 3-1. نتيجة بواقع 3-1. شكرا.
10: إذا هنا يبدو التفاعل واضح للجماهير الإنجليزية، لا يمكن أن نلومهم لأنه لديهم منتخب ممتاز. ننتظر ونرى إن كان يمكن لإنجلترا أن تصل بعيدا.
3: شكرا زياد من لندن، حيث وافانا بهذه اللقاءات الخاصة مع الجماهير الإنجليزية، ما بين متفائل متشائم، والبعض منهم يقول أن ربما تكون نتيجة ثقيلة أيضا للمنتخب الإنجليزي. ولكن بما أن الحديث عن المنتخبين الأوروبيين في هذه المباراة، هذه مقارنة سريعة بين أرقام المنتخبين في كأس العالم لهذه النسخة 2026، حيث التسديدات كانت للنرويج 53 مقابل 80 تسديدة للمنتخب الإنجليزي. تسديدات على المرمى هي ربما متقاربة من المنتخبين، 25 مقابل 32. الأهداف أيضا متقاربة، 12 هدفا للنرويج مقابل 11 للمنتخب الإنجليزي. ومعكم بقية الأرقام الخاصة بهذه المقارنة التي تشاهدونها الآن معكم في هذه الصورة، حيث المنتخب النرويجي صفر استقبالا للأهداف أو صفر بمباريات شباك نظيفة مقابل مباراتين بشباك نظيفة للمنتخب الإنجليزي. أهلا بحضراتكم الجديد، نتحدث عن هذه المباراة. هل أنت بما قاله الجمهور الإنجليزي، الناس متفائلة وأخرى متشائمة خلال هذه المباراة، أنت ماذا تقول؟
11: Yeah, I am.
2: بالنسبة لنا أنا متفائل في ضوء ما رأيناه من الأداء المقدم خلال هذه النسخة. أنا لم أكن سأكون متفائلا لو لم تسر أمور على أحسن ما وراهم، ولكن ما زاد من تفاؤلي هي هو ذاك الأداء ضد المنتخب المكسيكي. خذنا مباراة في ملعب يرتفع بواقع 2200 متر على سطح البحر، ولعبنا بعشر اللاعبين، وهذا يعني أننا يمكن أن نخوض مباريات محتدمة في ظروف قاسية. اليوم المباراة ستكون صعبة على المنتخب الإنجليزي، وأعتقد أن هذه المباراة ستكون أصعب على المنتخب الإنجليزي، ولكن لدينا مجموعة من اللاعبين المتجانسة، لديها الانضباط التكتيكي، نسجل أهداف أيضا وندافع بطريقة جماعية، وسجلنا الكثير من الأهداف، وهناك الكثير من التسديدات المؤطرة. إذن أكثر من 53 تسديدة على حراس المرمى الفريق الخصم. هذا ينم على التفاؤل. إذن نسعى جيدين للحصول على الكثير من الأهداف. أعتقد لدينا أيضا سنواجه إيرلينغ هالاند، وأيضا إيرلينغ هالاند يعرف بيكفورد من الدوري الإنجليزي الممتاز. طبعا هناك العامل السيكولوجي، أيضا هناك أسبقية سيكولوجية بالنسبة لإيرلينغ هالاند مقارنة ببيكفورد كحارس مرمى، ولكن رأينا التزام من اللاعبين الإنجليز في مباراتنا ضد المنتخب المكسيكي. أعتقد أن المنتخب الإنجليزي يسعى جيدا للفوز بهذه المباراة.
3: وبما أن الحديث عن هالاند صاحب الأرقام المميزة أمام بيكفورد حارس الإنجليزي، أحمد،
4: هالاند دائما وأبدا مش أمام بيكفورد فقط، أمام كل الفرق الإنجليزية هو مرعب لكل حراس في
3: مستقبل. 7 أهداف من 10 مباريات،
4: ولكن في بعض الأحيان ويعلم المهاجمين، ومعنا كان مهاجم قناص الكابتن ياسر، يعلم تماما أن أنت لما يبقى كعبك عالي كمهاجم على حارس مرمى بيبقى عندك ثقة وانت داخل المباراة. أنا أحرص في أهداف كتيرة، بيبقى عندك ثقة وانت داخل المباراة أن أنا هحرز اليوم. دي الثقة اللي موجودة عند هالاند في مباراة اليوم، بيواجه بيكفورد، بيواجه ستونز، بيواجه جيهي، الاثنين للسنتر هاف موجودين معاه في مانشستر سيتي، كل يوم معاه في التمرين، عارف طريقة دفاعهم بتبقى عاملة ازاي، هم عارفين طريقة تحركاته ازاي. فمواجهة بالنسبة لهالاند مواجهة خاصة اليوم، صحيح، امام بيكفورد اللي بيسجل عليه اهداف كتير، وامام اثنين من اللاعبين اللي دائما وابدا معاه في النادي. فبالنسبة له هو كهالاند سيكولوجيا، وانا اتفق معاه في بعض الاحيان سيكولوجيا بتلعب دور كبير بالنسبة له هو كمهاجم، ولكن بالنسبة للطريقة اللي بيلعب بيها توخل في مباراة اليوم، وجود ازري كونسي كرايت باك مع ستونز مع جيهي، اعتقد ان اللي مش هيكون فيه تقدم كبير لكونسا في الناحيه الهجوميه، هيكون فيه ثلاثي ثابت تماما مع هالاند في خط الدفاع، خاصه انه خطورته دائما وابدا في الكرات العرضيه والكرات العاليه.
3: ولكن هناك بعض المنتخبات ياسر تجيد اللعب تحت الضغط، حصل ذلك المنتخب الانجليزي امام المكسيك متاخر، ويطرد لاعب ايضا في وقت مبكر، وايضا المنتخب او الفريق يعيش تحت عمليه الضغط بشكل كبير ولكنه ينتصر.
1: صحيح، هو المنتخب الإنجليزي إذا نتكلم عن الوضع في هذه المباراة هو الأكثر إنهاكا من بين المنتخبات. ذكرت أنت يعني ناهيك عن أنه المباراة ما قبل أمام الكونغو كذلك تأخر في المباراة وصعب الأمور على نفسه، ولعب وصل الأشواط الإضافية أكثر من مباراة يعني. فالظروف اللي واجهها المنتخب الإنجليزي تدل تماما على أن اللاعبين يعني كل لاعب يعطي أكثر من المجهود المتوقع منه، لأن زي ما ذكرت أنت أمام منتخب المكسيكي في الارتفاع 1500 عن سطح البحر، نقص الأكسجين، ويعني يطرد منك لاعب أمام منتخب المضيف،
3: صحيح،
1: ومنتخب يقدم كرة رائعة كذلك ومجهود بدني عالي وتنتصر، هذا يعطي أكثر من يعني ثقة ودعم معنوي في مباراة الليلة. ولكن يبقى الخوف كذلك من استقبال لعدد الأهداف. بيكفورد أنا بالنسبة لي لم يكن مثل يعني زملاء الحراس في المنتخبات الأخرى، شاهدنا منتخبات أخرى كثيرة كانوا حراس المرمى هما سبب رئيسي في بقاء منتخباتهم في المنافسة، كذلك في التصدي لأكثر من الهجمات محققة في المباراة. ولكن الليلة يعني المنتخب الإنجليزي لن من وجهة نظري لن يكون السبب الإجهاد البدني، لأن اللاعبين أثبتوا بأنهم يستطيعون أن يقدمون كل ما يملكون يعني للانتصار والوصول بعيدا في هذه الكأس.
3: جميل، نعيش معكم أجواء ملعب ميامي عندما نذهب لهذا الملعب لنستمع لحديث توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا ماذا قال قبل انطلاقة هذه المواجهة.
11: Well, I hope they feel good and I hope they feel prepared.
2: أن يكون إحساس جميل بالنسبة لكل اللاعبين. حان الوقت لكي يبين كل لاعب ما يملكه من المهارات الكروية. لابد أن نتحلى بالطاقة والحيوية. إذن وماذا عن الجاهزية الذهنية للاعبين؟ عليك أن تلعب بحرية وعليك أن تبحث عن أسرار النجاح. قمت ببعض التغييرات في محور الدفاع. طبعا أنا أختار خيرة اللاعبين. لدينا لاعب حصل على ورقة حمراء وبالتالي أنا أجريت هذه التغييرات بناء على قدرات الفريق الخصم ولدي الخيارات المتوفرة على دكة الاحتياط. بالنسبة لنا جون ستونز تدرب بطريقة جيدة وقدم عطاء جيدا ضد المنتخب المكسيكي واستحق التواجد في التشكيل الأساسي. هل تعتقد أن وماذا عن أورالي وجاي وستونز؟ أنت تعرف أن هولنجلاند يعرفهما. طبعا أخذت هذا بعين الاعتبار. صحيح هو يعرف جاي ويعرف ستونز ولكن هما أيضا يعرفانه وبالتالي هذا سلاح ذو حدين. ولكن أيضا نحن نحتاج إلى الجاهزية البدنية. نحتاج للتعامل بطريقة جيدة مع الكرات الثابتة. أنت قلت يوم الأمس أن المنتخب الإنجليزي يمكن أن يرتقي بالأداء إلى أعلى مستويات. طبعا في ضوء ما حققناه في المباريات السابقة في هذه المباراة سيكون هناك الاندفاع البدني القوي وأيضا لابد أن نتعامل مع الضغط الذي سيسعى المنتخب النرويجي أن يضعه علينا خاصة في هكذا ظروف.
3: كان هذا توماس توخيل المدرب الذي يعشق هذا النوع من المباريات. المدرب الذي لم يخسر أي نهائي كبير له سمعة كبيرة أيضا في إدارة المباريات الحاسمة والذي لديه القدرة أيضا على تغيير نظام اللعب من مباراة إلى أخرى متحدثا حول أهمية هذه المواجهة. دعوني أشرك مراسلي قنوات بي إن سبورت المتواجدين في مناطق مختلفة في ملاعب مختلفة أيضا في أجواء أيضا أخرى حيث لدينا في هذه الصورة سامي سهمود من أرضية الملعب إبراهيم خضر من خارج الملعب أيضا بالإضافة إلى هدير رياض مراسلة قناة بي إن سبورت في دالاس بالإضافة لزياد منصور المتواجد أيضا في لندن. دعونا نبدأ أولا بأرضية الملعب حيث سامي سهمود المتواجد هناك. سامي مساء الخير أهلا بك.
12: مساء الخير طارق. كما ترى أحمل كرة المباراة. للأسف في مباراة اليوم سيغادرنا أحد المتنافسين على هز الشباك. الحديث عن إيرلينغ هالاند وهاري كين. هاري كين بستة أهداف، إيرلينغ هالاند بسبعة أهداف. من سيستفيد من كرة اليوم في هز شباك الخصم وملاحقة ميسي وإمبابي في السباق نحو الحذاء الذهبي؟ طبعا كنتم تتحدثون قبل قليل طارق في الاستوديو عن درجة الحرارة والرطوبة. أستطيع أن أقول أن الرطوبة تكاد تكون خانقة في هذه الأوقات عند انطلاق المباراة. درجة الحرارة ستكون مرتفعة، الرطوبة ستكون مرتفعة، واضح أنها ستؤثر بشكل كبير على مردود الفريقين خصوصا في الجهة البدنية. توماس توخيل كما أشرتم قبل قليل يجري العديد من التغييرات على تشكيلته لهذه المباراة. جون ستونز الذي أبلى بلاء حسنا في مباراة المكسيك يكافأ بمجاورة جاهي في خط الدفاع ويجري كون سيلعب على الخط اليمين. ربما المفاجأة أن نوني مدويكي يبدأ أساسيا عوضا عن بوكايو ساكا. المنتخب النرويجي حقق إنجازا بالوصول إلى هذا الدور، يريد أن يسطر تاريخا جديدا، لكن ربما ترشيحات قبل هذه المباراة تصب في صالح المنتخب الإنجليزي. لا أكاد أو لا يكاد يوجد مشجع في أرضية الملعب طارق لا يحمل مروحة هوائية أو يستخدم ما وقعت يده عليه للتنفيس عن نفسه في هذه الحرارة المرتفعة. لكن بالتأكيد نحن بإزاء مباراة ستكون في غاية التنافس، والصراع على الحذاء الذهبي سيشد احتداما واتراما بين هاري كين وإيرلينغ هالاند.
3: شكرا سامي على هذه المعلومات على هذه التفاصيل. نرجو أن تبدأ أو تنطلق ركلة البداية بموعدها المقرر لها هذه المباراة الساعة 12 مساء بتوقيت مكة المكرمة وأن لا يؤثر ذلك الجو على اللاعبين. دعونا نذهب إلى إبراهيم خضر هذه المرة خارج الملعب لنسأل إبراهيم أيضا عن الأجواء الخاصة بالجمهور الحاضر لهذه المباراة.
13: مساء الخير طارق، الأجواء هنا رائعة جدا بالنسبة للمنتخبين أو مشجعي المنتخبين النرويجي والإنجليزي. ترى اللون الأحمر والأبيض، ترى القمصان البيض الممثلة للمنتخب الإنجليزي، لكن هنا معنا أخوان شقيقان نرويجيان. So you told me you're gonna tell
2: حدثني أو قلت لي
13: جيرسي،
2: لماذا ترتدي القميص النرويجي والقبعة البرازيلية؟ جئنا من مدينة نيويورك وكان هناك طبعا حدث احتفلنا فيه بالفوز على المنتخب البرازيلي، ولكن نحن نحب المنتخب البرازيلي رغم أننا هزمناه، والآن تواجهون المنتخب الإنجليزي. الآن سنواجه المنتخب الإنجليزي، وسوف الكل يقول أن المنتخب النرويجي هو الحصان الأسود، هل هذا صحيح؟ أعتقد وأن لدينا فرصة للذهاب إلى النهائي، وأعتقد وأننا أو التواجد في الربع النهائي يدل على مهارات كروية. المنتخب النرويجي يخوض مباراة ضد المنتخب الإنجليزي، إذا لدينا فرصة التفوق على المنتخب الإنجليزي. ما الذي حدث في النرويج؟ ما الذي جعل المنتخب قويا؟ أولا هذا الجيل الذهبي، المجموعة الجميلة من اللاعبين، لدينا أوديغارد، لدينا إيرلينغ هالاند، ولدينا كثير من اللاعبين الآخرين المتجانسين مع بعضهم البعض. إذا اجتمعت كل الظروف لكي يصبح المنتخب النرويجي قويا. نحن نبلغ من عدد سكان 5 ملايين، وسنخوض مباراة ضد المنتخب الإنجليزي في الربع النهائي. لو طرحت علي هذه الفكرة منذ عقد من الزمن لقلت لك أن هذه فكرة مجنونة، ولكن الفكرة المجنونة أصبحت حقيقة. المنتخب النرويجي لم يصل أبدا إلى ربع النهائي، وغبتم عن كأس العالم من مدة 28 عاما، كنا أطفالا في ذاك الوقت. طبعا هذا إنجاز تاريخي لكل نرويجي. الجماهير في الديار تسهر وتشاهد هذه المباريات، وهناك أكثر من 90,000 شخص متجمهر ومتواجد في منطقة الفانزون في أوسلو. طبعا نحن محظوظين بالتواجد هنا. أرلينغ هالاند سيسجل هدفين. شكرا.
13: إذن هذه بعض من آراء النرويجيين هنا من محيط الملعب، ويبقى على انطلاق هذه المباراة ساعة بالضبط.
3: شكرا إبراهيم على هذه اللقاءات. أيضا دعونا نذهب إلى من إبراهيم إلى هذه المرة في دالاس.
14: نعم طارق، هنا في هذه المنطقة التي تعتبر داون تاون في منطقة دالاس، وهنا يتجمع الجماهير بشكل كبير خاصة في أيام المباريات. تنتظرنا أيضا مباراة مهمة هنا في مدينة دالاس، مباراة نصف نهائي هذه البطولة بين فرنسا وإسبانيا. لكن أذهب إلى الجمهور لنتحدث معهم عن مباراة إنجلترا وأيضا النرويج. هاي هاو ار يو ار ويرينج انجلاند.
2: مرحبا بكم، ترتدون قمصان المنتخب الإنجليزي، لماذا؟ لأنني أحب المنتخب الإنجليزي. أنا محبة لنادي تشيلسي، وهذا يجعلني أحب المنتخب الإنجليزي، ولطالما سنت المنتخب الإنجليزي في منافسات اليورو. إذا أنت محبة لنادي تشيلسي، ومعنا أيضا من المكسيك، جئنا من المكسيك ونعيش في مدينة دالاس. نحن أصيلي المكسيك، نأسف لخسارة المنتخب المكسيكي. حدثني عن مباراة المنتخب الإنجليزي ضد المنتخب النرويجي. أعتقد أن المنتخب النرويجي هو المنتخب الأقوى. وماذا عن بناتك؟ أعتقد أن المنتخب النرويجي سوف يفوز في هذه المباراة رغم قوة المنتخب الإنجليزي. لماذا؟ لأن المنتخب الإنجليزي يمتلك هاري كين. وماذا عنك أنت؟ المنتخب النرويجي سيفوز في المباراة. حدثيني عن هذه المباراة. أعتقد أن المنتخب النرويجي سيفوز. سينتقم المنتخب النرويجي لصالح المكسيكيين. مباراة تأر بالنسبة للنرويجيين ضد المنتخب الإنجليزي. ماذا عن هذه المباراة؟ هل أنت تستمتعين بأوقاتك في وسط المدينة؟ هل أنت من المكسيك؟ أنا قلت أن جذورنا تعود إلى المكسيك ولكن نعيش في مدينة دالاس. إذا المنتخب المكسيكي خرج من كأس العالم ولكن لدينا المنتخب الأرجنتيني من أمريكا الجنوبية. هل أنت تساندين الأرجنتين؟ طبعاً نحن نساند كل المنتخبات القوية ونستمتع بأوقاتنا. ولكن بهذه الحالة نحن شذر المنتخب النرويجي.
14: هذه هي الأجواء الجماهيرية طارق هنا في الداون تاون في مدينة دالاس. هذا المكان يمتلئ بالجماهير عندما تستضيف هذه المدينة المباريات خاصة على استادها استاد دالاس الذي من المتوقع أن يمتلئ هذا الاستاد بسبعين ألف مشجع في نصف نهائي هذه البطولة.
3: شكرا هدير. ومن قبلك إبراهيم وسامي أيضا دعونا نتوقف إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لاستكمال الحديث. ابقوا معنا.

0: انا زيك.
1: اهلا اهلا
2: الاخبار عيد 5/4 جاي جاي اهو
3: كسر ورا ورا لك نقول هاي ايه جاي كمان
4: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
5: بنات بطلب اشياء من انكل ستيشن ماركت. تبون شيء؟
6: كروسون
5: كروسون كامومبير اي فروماج اي مونتال فواغرا اي ريزان روج. ميرسي بوكو.
4: هانجر ستيشن يناولك الاسيست الصح. شجع وخلي التوصيل علينا. اطلب الحين.

0: ما أحب أسافر في الصيف.
1: بس قدر غير
2: خير سيف وتحت الشمس واشرب كرك عادي.
3: ها براد
2: براد
4: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
2: يا عيال هذه أعلى تحليل في العالم.
5: يبا عادي نمدد يومين
3: بنمدد أسبوع.
6: أنا أصلاً صاحي.

0: زياد
1: يا في الليل خليك صاحي خليك متعطش.
2: أحيانا ممكن يكون الفاصل بين لحظة عابرة وإنجاز يخلد خطوة، وأحيانا قراءة أعمق للبيانات ممكن تكون سبب لأداء أعظم. في أرامكو تركيزنا على أدق التفاصيل والتقنيات هو اللي مكننا من تقديم الطاقة بموثوقية للعالم، لأن التفاصيل الصغيرة ممكن تصنع الفرق. أرامكو الشريك العالمي الرئيس لفيفا.
3: أعزائي المسافرين، وجهتنا للصيف الأكثر تنوعا تبدأ الآن.

0: Later.
1: Thanks.
2: Please be back. Please be back. Henri, again.
3: أسي؟
4: شين مالونا أورا؟
5: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.

وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي، ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحاضر، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية 20 أيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

هذا هو إيرلينغ هالاند الذي بالتأكيد يستعد لهذه المواجهة لكسر الأرقام المميزة التي حققها هذا اللاعب بشكل كبير جدا من خلال المباريات السابقة، حيث في منتخب النرويج هناك 9 لاعبين يلعبون في الدوري الإنجليزي الممتاز صاحب الأداء المميز هذا اللاعب، والذي حقق أرقاما مذهلة في مشاركته الأولى في نهائيات كأس العالم. أشلي، قبل قليل قبل الفاصل كنا قد شاهدنا لقاء لتوماس توخيل تحدث عن أهمية هذه المباراة، المدرب الذي لديه قدرة كبيرة أيضا عن تغيير نظام اللعب الخاص بالمنتخب الإنجليزي مع هذا اللاعب المميز هاري كين، والذي بالتأكيد يريد أن يضع بصمة كبيرة لمنتخب بلاده من خلال هذه المباراة عندما حقق أرقاما كبيرة هو وبيلينغهام وبقية اللاعبين، وهناك مجموعة من اللاعبين أيضا مهددين بالإيقاف من خلال هذه المباراة، سنتحدث معهم بعد قليل قبل أن نشاهد دخول المنتخب الإنجليزي لإجراء عملية الإحماء قبيل انطلاقة هذه المباراة المهمة والحاسمة والكبيرة أيضا للمنتخب الإنجليزي بالإضافة إلى النرويج.

0: تابعنا وياكم دخول المنتخبين بإضافة المنتخب الإنجليزي لإجراء عملية الإحماء. تخشى على المنتخب الإنجليزي اليوم أشلي من ماذا؟
1: لا أخشى من المنتخب النرويجي ولا أخشى على المنتخب الإنجليزي. أنت سألتني عن توماس توخل. توماس توخل قال أنه أجرى بعض التغييرات في خط الدفاع وأقحم كونزا ستونز وجي وأورايلي. إذن هو أقحم اللاعبي المنسيتي لأنهم يعرفون إيرلينغ هالاند يتدربون معه. ولكن أيضا تحدث عن أهمية كرة الثابتة السيد بيسز. قالوا أن المنتخب النرويجي يلعب جيدا على السيد بيسز وبالتالي لابد من إيقافهم وأن لا تسمح لهم أن يسجلوا كرة ثابتة. ومن الإثارة بمكان قالوا أنه سيسعى لوضع الضغط على المنتخب النرويجي وهذا ما يفسر إحام مدوكي. إذن الجماهير هذا ما أراد الجماهير الإنجليزية أن تراه في مرحلة المجموعات. أعتقد أن الشوط الثاني ضد المنتخب الكرواتي سجلنا أهداف خلال وضع الضغط المستمر. إذن بالنسبة للمنتخب النرويجي إذا استطعت أن تحصل على الكرات العالية وإذا قمت

0: يلعبون في الدوري الإنجليزي ويعرفون الأسلوب اللعب في المنتخب الإنجليزي، بإمكانهم أيضا إيلامنا، ولكن علينا أن نتأكد أننا لن نترك المساحات، وعلينا أن نبرع في الدقائق الأولى أو في ربع ساعة من المباراة. أتمنى أن يذهب المنتخب الإنجليزي إلى أبعد الحدود في هذه المباراة.
1: كلين شيت واحد فقط في هذه البطولة المنتخب الإنجليزي أمام غانا، بقية المباريات يسجل عليه 5 أهداف من 5 مباريات، بواقع هدف في كل مباراة.
2: والسؤال اللي انت سألته من شوية عن التغييرات الكثيرة في خط دفاع منتخب إنجلترا، دي السبب ان انت كمدرب محتاج ان يكون في نوع من انواع الثبات على خط الدفاع، خاصة الاثنين سنتر هاف. يمكن بدأ البطولة بستونز كونسا، بعد كده تغيير ستونز ونزول جيه في المباراة الثانية، بعد كده بعض الإصابات خاصة في الظهير الأيمن، مشارك بأربع لاعبين في مركز الظهير الأيمن، سبينس، كونسا اليوم، كوانسا، وأيضا ديكلان رايس في مباراة من المباريات لعب في مركز الظهير الأيمن، فعنده مشكلة كبيرة في خط الدفاع.
1: ورايس من اللاعبين المهددين بالإيقاف أيضا في حال الحصول على بطاقة صفراء اليوم.
2: هو من اللاعبين الاجريسيف في وسط الملعب في منتخب انجلترا، ولكن صاحب شخصية قوية بيعتمد عليه بشكل كبير جدا المنتخب الانجليزي، وعنصر مهم بالنسبة لتوماس توخل في التشكيلة. ولكن بالنسبة لاستقبال الاهداف بالنسبة للمنتخب الانجليزي، اعتقد انه عدم الثبات في خط الدفاع على 4 لاعبين ثابتين في طول البطولة، وخاصة المباراة الأخيرة أمام المكسيك اللي عانى منها بشكل كبير جدا في الكرات الثابتة. يمكن هو اتكلم في اللقاء عن الكرات الثابتة وخطر منتخب النرويج على الكرات الثابتة، يمتازوا بالقوة البدنية وعندهم عناصر قوة بدنية ممتازة في المنتخب النرويجي، وده اللي ظهر عليه المنتخب الإنجليزي في مباراة المكسيك، إنه بيعاني بشكل كبير في الكرات الثابتة، خاصة في الطريقة اللي بيدافع بيها زون المارك المنتخب الإنجليزي. يمكن تسجل عليه هدف من كرة ثابتة، وكان في خطورة كبيرة جدا للمنتخب المكسيكي، فده نوع من أنواع الخطورة اللي حيواجهها المنتخب الإنجليزي اليوم، إن المنتخب النرويجي عنده لاعبين بيمتازوا بالقوة البدنية في الكرات الثابتة، غير كده أيضا الكرات الثابتة المباشرة من أوديغارد لاعب مميز جدا في الكرات الثابتة، ولكن من الناحية الهجومية المنتخب الإنجليزي ممتاز في كل شيء. يمكن طريقة الضغط تكلم عليها أشلي، إن لازم تضغط ضغط عالي، شفناها في مباراة المكسيك خاصة الهدف الثاني، ضغط أندرسون بشكل ممتاز، قدر بيلينغهام بباصين إن هو يحرز الهدف الثاني للمنتخب الإنجليزي. عنده النوعية من اللاعبين إن هم يضغطوا بشكل عالي، ان هم يستخلصوا الكوره، وعنده مهاره في انهاء الهجمات تتلخص في هاري كين، تتلخص ايضا في بيلينغهام. بوردون اللي عمل مباراه ممتازه امام المكسيك، يمكن انا مش شايف سبب اللي يكون السبب الوحيد اللي هو الاصابه بالنسبه لساكا، لانه عمل مباراه ممتازه امام المكسيك، وكان سبب من اسباب الهدف الاول، روغ بشكل ممتاز وخطر جدا في الجبهه اليوم. اليوم بيبدا بمدويكي، فاعتقد ان كان في اصابه لساكا في مباراه المكسيك، عشان كده ان هو بدا بمدويكي في مباراه اليوم.
1: واحده من اكثر الامتيازات في المنتخب الانجليزي سلاح الكرات الثابته، اعلم تماما بانه الانجليز لديهم قدره كبيره ايضا على ايجاد البديل المناسب عن طريق توماس توخيل في القائمه النهائيه، ولكن في التصفيات السابقه 6 أهداف من 6 كرات ثابتة ايضا قدره كبيره جدا في الكرات الثابته.
3: صحيح، يعني انت تتكلم عن فريق يملك كل الامكانيات لتنوع التسجيل بالنسبه للمنتخب الانجليزي، امر رائع، يعني فرصه كبيره لتوخيل من خلال التركيز على الكرات الثابته، سواء كان بالتنفيذ بالنسبه لرايس او حتى من ناحيه التسجيل بالنسبه لبقيه اللاعبين، ولكن الاهم من ذلك كله هو استغلال عدد هذه الكرات الثابته، لانه قد يتحصل على عدد كبير ولكن لا تكون هناك انتاجيه من ناحية تسجيل الأهداف. بوجهة نظري الليلة المباراة صعبة حتى في الكرات الثابتة، للمنتخب النرويجي يملك لاعبين أقوياء بدنيا، يملك نفس القوة في الكرات الثابتة، وسبق أن تعامل معها بشكل كبير واستطاع أن يسجل خلالها.
1: أريد أن أسألك أشلي عن القائمة المختارة من توماس توخيل في هذه المباراة، أبرز الإيجابيات أبرز السلبيات أيضا إن وجدت في هذه القائمة.
0: أعتقد وأن النقاط الإيجابية هي مبنية عما قدمناه ضد المنتخب المكسيكي. أنا تساءلت عن التشكيل المقحم من توماس توخيل خلال مرحلة المجموعات، ولكن إذا تأملنا في مباراتنا ضد المنتخب المكسيكي صارت الأمور على حسن ما يرام، وبالتالي هذا سهل علي اختيار التشكيل الأساسي. طبعا سيد توماس توخيل هو مدرب ذا نزعة هجومية في تفكيري، إذا تأملت في التاريخ.

0: المنتخب الإنجليزي مثل ما نرى قام ببعض التغييرات. إذن كونزا كظهير أيمن، وطبعا هذا هو المكان الأنسب بالنسبة لكونزا. نحن تحدثنا عن هذا اللاعب، وسبانس أيضا أخذ مكانه في بعض الأحيان، ولكن كونزا يعود إلى مكانه الأصلي. وأعتقد أن توماس توخل أخذ القرار بعدم جلب تراند وخير أن يجلب كونزا، وتراند أصيب الكثير من المباريات. ذاك القرار كان صعبا. جون ستونز لم يأخذ الكثير من المباريات في الدوري الإنجليزي ممتاز مع نادي ألمان سيتي، ولكن أداؤه مؤخرا كان جيدا. طبعا هذا مكان صعب على كل لاعب، ولكن مادوكي طبعا أعتقد أن هذا اللاعب قدم ما عليه. لو كان ساكا جاهزا أعتقد أن ساكا بينا وأنه مخيرة اللاعبين، ولكن الإصابات أثرت عليه ولم يكن حاضرا بدنيا، وهذا ما يفسر إقحام مادوكي. لو كان ساكا جاهزا مثل ما قال زميلي لكان هو موجودا في التشكيل. إذن مادوكي أداؤه مقبول إلى حد الآن، وكان لعب ذاك التحتيات، ولكن فرض نفسه على سيد توماس توخل. إذن أعتقد وأن سيد توماس توخل اختار التشكيل المناسب المبني على الجاهزية البدنية والذهنية إجمالا. أعتقد لاعبون مثل بيلينغهام وهاري كين هما ركيزة النجاح، هما من يمرر الكرات بطريقة دقيقة. إذن بالنسبة لبيلينغهام وهاري كين كلاهما ركيزة من ركائز النجاح، ولكن أعتقد وأن التمريرات الجيدة من بيلينغهام ومن مادويكي كلها تغذي هاري كين لكي يسجل الأهداف. إذن علينا أن نبني أيضا على ديكلان رايس وعطائه الحرية لكي يصبح لاعب وسط ميدان ذا صبغة هجومية. إذن توماس توخل بإمكانه أن يفوز في هذه المباراة، ولكن المباراة لن تكون سهلة، ولا يجب أن أقلل من شأن المنتخب النرويجي. إذن هذه مباراة تختلف عن مباراة المكسيك. إذن بإمكاننا أيضا أن نؤلم المنتخب النرويجي إذا حافظنا على التركيز لمدة 90 دقيقة.
1: تبقى قائمة مميزة للمنتخب الإنجليزي في هذه المباراة، يكفي أن فيها هاري كين وبيلينغهام اللذين سجلا 10 أهداف للمنتخب الإنجليزي من خلال هذه البطولة، حيث سجلوا أهدافا كثيرة، قدموا أداء كبير ومميز أيضا خاص بهذه المواجهة. يقابل ذلك أحمد فريق لديه أيضا صلابة دفاعية، نتحدث عن المنتخب النرويجي، أقصد البرازيل، ارتداد سريع في الهجمات، أيضا أسلوب 4-4-2. لديهم لاعب مميز أيضا اسمه أوديغارد، التصفيات الأوروبية قام بسبع صناعات. واضح بأنه أسلوب المنتخب النرويجي لن يختلف من مباراة البرازيل عن هذه المباراة.
2: أكيد بكل تأكيد، لأن في مباراة البرازيل ظهر بشكل ممتاز خاصة من الناحية الدفاعية، وكان في تألق كبير من حارس المرمى نايلاند التي تصدى لضربة جزاء، وتصدى أيضا لبعض الفرص لمنتخب البرازيل، كانت فرص خطيرة جدا. فنشوف أن حارس المرمى كان ليه دور كبير جدا. المنظومة الدفاعية أكيد طريقة اللعب 4-4-2، ودائما وأبدا بيعتمد على هالاند وسولوس لاعب أتلتيكو مدريد، لاعب الممتاز بالقوة البدنية، بيمتاز بالالتحامات العنيفة. ده اللي هيقابله منتخب انجلترا اليوم، خاصة الثنائي الدفاعي جون ستونز ومارك جيهي عليهم دور كبير جدا في مواجهة هذا الثنائي اللي بيمتاز بقوة بدنية عالية جدا. فأكيد أوديغارد في وسط الملعب لاعب ممتاز، لاعب دائما وأبدا بيشوف الحلول ما بين الخطوط، سواء خط الدفاع أو خط الوسط للمنتخب الإنجليزي. ساعات بينزل تحت جدا من وسط الملعب ان هو يستلم الكره من الاثنين سنتر هاف، وهو اللاعب اللي بيعتمد عليه بشكل كبير جدا منتخب النرويج في البناء، ان ازاي يوصل الكره للاثنين المهاجمين الموجودين. نعم. وايضا بيعتمد على الظهرين بشكل كبير جدا للعرضيات بالنسبه لمنتخب النرويج. اللاعب وولف واللاعب ريرسون الظهير الايمن بيمتازوا بالعرضيات، ودائما مش لازم بيوصلوا لاخر مكان ممكن ان هم يعملوا عرضيه، بيعملوا عرضيه ساعات من بدري قوي. طبعا ده التشكيل اللي بيلعب بيه نايلاند في حراسة المرمى، الرباعي خط الدفاع رايرسون وأجر هوجم وولف في وسط الملعب، أوديغارد وبيرج، وأيضا اللاعب باتريك بيرج لاعب ليميت، والثنائي الهجومي ستورلس وهالاند مع شلادبورغ لاعب ممتاز جدا في الناحية اليسرى، أيضا بيمتاز بيه قدم يسرى ممتازة بيعتمد على العرضيات أكتر. شفناها في مباراة البرازيل بيروح واحد على واحد دايما بيعلق كرة ما بيعملش عرضية بطريقة قوية دايما بيعلق كرة ليها. شفناها في الهدف الأول أمام البرازيل.
1: ولكن واحدة من مشاكل منتخب النرويج ياسر استقبال الأهداف، 9 أهداف من 5 مباريات، في كل مباراة يستقبل أهداف، لديه مشكلة أيضا في الجانب الدفاعي.
3: صحيح هو يستقبل أهداف بشكل كبير، ولكن الميزة أنه يعود وينتصر، وهذه تعطي الفريق الثقة. في المقابل كذلك المنتخب الإنجليزي يشابه تماما، ولكن وجهة نظري أن مفاتيح المباراة ما بين الفريقين واضحة تماما وجلية. يعني المنتخب الإنجليزي يجب ألا يعطي الفرصة والمساحة لأوديغر ليلعب كيفما أراد، هو المحرك الحقيقي للمنتخب النرويجي، ومراقبته وعدم إعطاه الفرصة في التمرير أهم من مراقبة كذلك هالند، لأنه هالند لن يستقبل إلا إذا كانت بداية الهجمة من أوديغر. وفي المقابل المنتخب النرويجي خطورته في كونه أنه انتصر على البرازيل ويأتي بثقة كبيرة ولديه بارق أمل في تجاوز المنتخب الإنجليزي.
1: بالمناسبة سولباكن تحدث أيضا قبل انطلاقة هذه المباراة، قال أنا يعني أشتغل للعشر أيام الأخيرة من البطولة، واضح أنه يحضر مفاجآت.
3: هو يزيد كذلك ثقة مع نفسه، هو قبل مباراة البرازيل وجه رسالة من غرفة الملابس قبل المباراة إلى أنشيلوتي وقال البرازيل أنشيلوتي نحن قادمون إليك.
1: لكن هذا المدرب هو الأقل المدربين حديثا أيضا في هذه البطولة، أقل المدربين الذين يمتلكون لاعبين كبار على مستوى كبير كما يحدث في بقية منتخبات، وأقل المدربين أيضا في هذه البطولة الذي كان يملك حظوظا قبل بداية هذه البطولة ولكنه تفاجئ بأنه وصل إلى هذه المرحلة.
0: بالنسبة لسولباكن لم يتحدث كثيرا ولم يتحدث عن الجميع كثيرا. إذا تأملت في طريقة الميران وكيفية تنظيم اللاعبين والأسلحات التي يقوم بها خلال المباريات وخلال المؤتمرات الصحفية وإنتاجية اللاعبين خلال المباريات، بإمكاننا القول أنه كان من خيرة المدربين. طبعا لم يتحدث عنه الكثير من الناس، والكثير من الناس الخبراء ومحلل كرة قدم لم يتحدث عن المنتخب النرويجي، ولكن المنتخب النرويجي يتفوق المنتخب البرازيلي ويصل إلى هذه المباراة المهمة ضد المنتخب الإنجليزي. إذن فاز على المنتخب البرازيلي في مباراة لم تكن سهلة، لعبوا على الهجمات المرتدة، تحلوا بالصلابة الدفاعية، حافظوا على صبرهم. هذا المنتخب النرويجي يثابر في الميران ويلعب بروح الجماعة، ويلعبون من أجل تشريف العلم النرويجي ومن أجل تشريف الأمة النرويجية. المباراة لن تكون سهلة على المنتخب الإنجليزي في ضوء ما قدمه المدرب وما قدمه اللاعبون، ومن المدربين الذين يعطون الحرية لأوديغارد ولا أرلينغارد، ويقول اللاعبين اذهبوا إلى الملعب ولعبوا بسعادة ولا يهم النتيجة، وهذا ما يحفز في جميع أحيان اللاعبين. إذن على المنتخب الإنجليزي أن يدري كيف أن يوقف مفاتيح النجاح بالنسبة للمنتخب النرويجي. إذن مباراة لن تكون سهلة على المدربين أيضا، إذن علينا أن نحرم أوديغارد من قيامه بدور صناعة اللعب. إذن والمدرب أعطاهم الثقة اللازمة في أنفسهم، ونفس الشيء ينطبق على سيد توماس توخل. وقلت مرارا وتكرارا أن هذه المباراة ستكون صعبة على المنتخب الإنجليزي وصعبة أيضا على المنتخب النرويجي.
1: لكن بالمقابل أحمد، هل مدرب النرويج صاحب أفضل بصمة حتى هذه اللحظة في المدربين الحاليين قياسا لما يملكه من اللاعبين أقل من المنتخبات الأخرى أيضا؟
2: هو وصوله للمرحلة دي في كأس العالم أكيد بالنسبة للنرويج أداء ممتاز، الجروب ستيج في النوكوت ستيج، أنك تخرج منتخب كبير زي منتخب البرازيل، الأداء الممتاز اللي ظهر عليه لاعبي النرويج، فأكيد بالنسبة لهم نجاح كبير. ولكن مباراة اليوم اختبار قوي، لكن مش هيلاقي نفس السهولة اللي لقاها في مباراة البرازيل، لأن أنت عندك منتخب الإنجليزي بيملك لاعبين على أعلى مستوى خاصة في الناحية الهجومية وخط وسط قوي جدا. لكن الشيء الوحيد السلبي بالنسبة لمنتخب إنجلترا هو خط الدفاع، أنا أشوف إن في بعض الثغرات اللي ممكن يستغلها هالاند في مباراة اليوم، وأيضا اللي اتكلمنا عليه الكرات الثابتة تلعب دور كبير جدا لمنتخب النرويج. ولكن اللي حققه منتخب النرويج لحد الآن هو نجاح كبير بالنسبة للاعبين، ولكن أيضا يملك أسماء كبيرة، يملك لاعبين بيلعبوا على أعلى مستوى في الدوري الإنجليزي، بيملك أوديغارد، بيملك هالاند سوبر ستار بالنسبة لهم،
1: سورلوث
2: سولوس لاعب اتلتيكو مدريد فيملك لاعبين كبار ايضا ولكن بيلعبوا بنظام المجموعه المنتخب النرويج وده اللي مخليهم منتخب قوي ومنتخب ثابت عندهم حارس مرمى ممتاز نايلاند وظهر في مباراه البرازيل بشكل كويس جدا فالمنظومه كلها منظومه متكامله مع الثقه الكبيره اللي بيعطيها لهم المدرب نافي مباراه البرازيل الشخصيه القويه اللي ظهروا عليها كان احتسب عليهم ضربه جزاء صدها نايلاند ولكن الرياكشن اللي كان من اللاعبين والمدرب كان ممتاز جدا بعد إضاعة منتخب البرازيل ضربه الجزاء وقدر ان هو يفوز على احد ابرز المنتخبات اللي كانت موجوده في كاس العالم هو منتخب البرازيل
1: لكن السؤال كيف ممكن للاعب ان يفصل ما بين حذر الحصول على بطاقة صفراء من خلال هذه المباراة لربما يوقف في المباراة القادمة ونحن نعلم أن هناك 4 لاعبين من المنتخب الإنجليزي مهددين بالإيقاف يأتي أبرزهم رايس وبيلينغهام وبويهي وأوريلي هؤلاء اللاعبين ربما يكون الحالة الذهنية بالنسبة لهم مختلفة هذه المباراة
3: طبيعي يعني أن يكون التأثير يعني الحصول على إنذار والإيقاف في مباراة النصف نهائي كذلك يكون أمر نفسي صعب لكن التعامل مع هذا الأمر يجب أن يكون خارج يعني حسابات أن يكون على مصلحة المباراة أو على مصلحة يعني البحث عن المجد الشخصي على حساب المنتخب لأنه قد تكون هناك هجمة تحتاج إلى تدخل تكتيكي والحصول على كرت ولكن الخوف من الإيقاف يجعل اللاعب يتساهل في ترك اللاعب الخصم ومن خلاله قد يتأثر الخصم أو المنتخب بتسجيل الهدف ولكن هم لاعبين مروا بهذه المواقف سابقا يجب عليهم الحرص طبعا ولكن صراحة المباراة يعني في هذه المباراة بالذات هي صعبة جدا أن يعني تحسب حسابك في كون أنه لا أحصل على إنذار آخر من خلال المشاركات البدنية والالتحامات البدنية اللي سوف تكون في هذه المباراة ولكن في النهاية أعتقد أنه الصعوبة الوحيدة في يعني إيقاف رايس أو بلينغهام لما تعويضهم صعب جدا في خلال دقة البدلاء
0: أعتقد أن هذه مسألة مهمة حينما تخوض مباراة مهمة إذا اللاعب يمكن أن يفكر إذا حصلت على ورقة صفراء فإنني لن أذهب إلى النصف النهائي ولربما ستخشى من كل تدخل ويكون ذهنك مشتت بعض الشيء ولكن مثل ما قال زملائي عليك أن تركز على هذه المباراة إذا حصلت على ورقة صفراء هذا سيخيب أمل اللعب ولكن عليك اليوم أن تلعب من أجل المجموعة عليهم أن يركزوا على لعب الجماعي وعلى الإنتاجية أن تكون جيدة مهما كانت وضعية اللعب لا تفكر في الإصابات لا تفكر في الأوراق الصفراء عليك أن تركز على الأمور الحينية والآنية التي تحصل خلال المباراة وتفصل نفسك عما سبق
1: هذه مباراة بالتأكيد منتظرة بين المنتخبين ستكون واحدة من المواجهات الهامة أوروبيا حيث المنتخب النرويجي لم يسبق أن انتصر على المنتخبات الأوروبية في فترة سابقة من خلال هذه المواجهات في الأدوار الإقصائية أيضا عندما يستعد المنتخب الإنجليزي لتقديم نفسه بشكل مميز وربما يذهب لنقطة بعيدة من خلال هذه البطولة ليحقق البطولة في فترة قادمة لما لا هذا الجيل أحمد أنا الأوان لأن يحصل على كأس مثل هذه الكأس كأس العالم لديهم كل الإمكانيات والمقومات أيضا
2: فرصة كبيرة بالنسبة للمنتخب الإنجليزي والأداء اللي ظهر عليه في البطولة خاصة في الأدوار الإقصائية كان أداء أكثر من رائع خير مثال مباراة المكسيك اللي أنا أشوف هو أفضل أداء بالنسبة للمنتخب الإنجليزي في الفترات السابقة من كؤوس العالم أداء كان أكثر من رائع بالرغم من الصعوبات والتحديات الكبيرة اللي واجهها في مباراة المكسيك بلعب منتخب صاحب الأرض وصاحب الجمهور بلعب على ملعب 2200 قدم فوق سطح البحر وكل الأمور ديت قدر أنه ينتصر في الروح الكبيرة اللي ظهر عليها لعبة منتخب الإنجليزي وشخصية المدرب إن أنا أشوف أنه تدخله في مباراة المكسيك وبعض التغييرات خاصة بعد طارد كوانسا كان أداء ممتاز من المدرب توماس توخل ولكن ده تحدي آخر بالنسبة لمباراة النرويج قبل الحصان الأسود اللي ظهر بشكل ممتاز
1: صحيح
2: كان هاري كين اتكلم في البريس كونفرنس بالأمس عن الفرق ما بين السيمي فاينل 2018 أمام كرواتيا ومباراة اليوم كنا اتكلم ان كان في نقص بعض الخبرات من اللاعبين ولكن اللاعبين الآن بيملكوا خبرات كبيرة ودي ظهرت في مباريات كأس العالم الشخصيات القوية اللي موجودة على أرضية الملعب اللي بتتمثل أنا من وجهة نظري في بيلينغهام في رايس في كونسا في هاريكين أيضا.
1: بس في فرق بين كرواتيا وبين النرويج أحمد، منتخب يلعب سنوات طويلة مع بعض، مدرب يقودهم لسنوات طويلة أيضا، ما يعني منسجم معهم.
2: تفتكر مباراة كرواتيا في السيمي فاينال في 2018 كان المنتخب الإنجليزي تقدم الأول عن طريق تريبيا، ولكن عاد المنتخب الكرواتي، لأن المنتخب الكرواتي في وقتها أنا أتفق معاك كان يملك خبرات، فهو كان هاري كين بيتكلم أن عامل الخبرات لعب دور كبير جدا في هذه المباراة، ولكن الآن المنتخب اللي موجود واللاعبين الموجودين والمدرب أيضا بيملك خبرات كبيرة جدا في تعاملهم مع بعض المواقف في البطولات الأخيرة اللي اتحطوا في مواقف انهم يلعبوا سيمي فاينل كوارتر فاينل امام منتخبات، فاعتقد ان دي بتساعدهم بشكل كبير، واظهروا هذه الخبرات في كاس العالم خاصه في مرحله الاقصاء. المباراه الاخيره امام المكسيك ظهروا بشكل ممتاز جدا، فاكيد المنتخب الانجليزي عنده فرصه كبيره ان هو ينافس على كاس العالم.
1: كم نسبتك للمباراه احمد؟
2: النسبه 70-30 بالنسبه لي،
1: 70-30
2: المنتخب الانجليزي.
1: اشلي
0: المنتخب الإنجليزي 30 المنتخب النرويجي مثل المحمدي وشاطر زميلي الرئيس.
1: أعتقد
0: المنتخب الإنجليزي
1: 60-40، لكن فورمة هاري كين مع المنتخب وباير ميونخ مختلفة تماما هذا الموسم.
0: نعم تألق مع باير ميونخ في البوندسليغا موسم كان ناجح جدا مع باير ميونخ، تألق مع ذاك النادي، هو غادر نادي توتنهام وذهب إلى باير ميونخ للفوز بالألقاب ولكي يصبح أحسن مهاجم في العالم. أعتقد أنه من خيرة المهاجمين في جميع أنحاء المعمورة وبرهن على هذا الأمر، إذا نجح في هذا الأمر. ذا انتقل إلى باير ميونخ وسجل كثير من الأهداف، بين شخصيته القوية، الآن يصل إلى ذروة العطاء. إذن هذا هو الركع العالمي، والركع العالمي متاح لهاري كين لكي يبين أنه اللاعب الأحسن وأحسن رأس حربة في العالم. بالنسبة لهاري كين في هكذا ركع عالمي لابد أن يتوهج نجمه، إذن ارتقى مستواه إلى الأعلى ويسعى جيدا للفوز بالكرة الذهبية، أنا متأكد من هذا الأمر. يريد أن ينهي هذه المنافسة وهو حائز على الحذاء الذهبي من حيث تسجيل أهداف، ويريد أن يتوج بالكرة الذهبية. هو لديه طوق وشوق كبير لتسجيل الأهداف سواء تعلق الأمر بين ميونخ والمنتخب الإنجليزي، إذن ويتموقع بطريقة جيدة ويطلع بدور صانع الألعاب. رأينا ذلك، هو من زود بيلينغهام أيضا بالكرة. أعتقد أن دور هاري كين هو دور محوري في هكذا مباراة مهمة.
1: دعونا نتوقف إلى فاصل آخر ومن ثم نعود استكمال الحديث في هذا الاستديو. بقوا معنا.

0: صيفنا على كيفنا.
1: احجز عروض على كيفك.
2: شجع وخلي التوصيل عليه. اطلب الحين.
3: Southmed by TMG. It's different.
4: احصل على واحد من 6 اكواب اسطوريه مع وجبه كاس العالم فيفا.
5: خطوط الجويه القطريه، الطيران الرسمي للرحله.
6: المباريات جايه بالليل.
7: بيبسي نايت اديشن.
6: صح صح اكثر. خليك صاحي، خليك متعطش.

0: يبا كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
1: أنا زي.
2: أهلا أهلا.
3: الأخبار. خمسة أربعة. جاي جاي أهو.
4: كسب والله. بروح لك أفضل حاجة. إيه جاي كمان.
5: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
6: وين الليل؟ خلصتوك؟
7: قلت لك ما يكفي بغلنا ليل زيادة؟
6: محمد شفت الكتاب اللي جنبك؟ اسحبه.
8: غير ليز هذه كوره.

0: من احتفالات 2022 في قطر إلى بطولة 2026، كل تواصل، كل شعور بالفخر، كل عمل بطولي، كل احتفال مشترك، كل لحظة هدوء، وكل أصوات هدية هم إلى هناك. الخطوط الجوية القطرية، الطيران الرسمي للرحلة.
1: بنحب بطلب أشياء من أنكل ستيشن ماركت. تبون شيء؟
2: كروسون.
1: كروسون. كامومبير. إبروماش. إمونتال. فواغرا. إريزان. بوش.
3: هانجر ستيشن يناولك الاسيست الصح. شجع، خلي التوصيل علينا،
4: اطلب الحين.
5: يبا كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
6: يا عيال هذه اعلن تحديث،
7: انتم تسوقوا، حنا بنروح نلعب.
8: الاجازه طويله شباب، يمديكم تجون.

0: Thanks.
1: Please be back. Please be back. Henri, again.
2: أسي؟
3: شين بالونا أولا.
4: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.
5: تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو، الشريك العالمي الرئيس لفيفا.

تحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي، ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحاضر، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية 20 أيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

0: أهلا بحضراتكم من جديد. هذا هو ملعب ميامي الذي سيحتضن هذه المباراة، حيث أقصي منتخب إنجلترا في 5 من آخر 6 مباريات خاضها في الأدوار الإقصائية لكأس العالم ضد المنتخبات الأوروبية، بما في ذلك آخر 3 مباريات على التوالي، حيث فشل أيضا المنتخب النرويجي بالفوز بأي من مبارياته 6 في نهايات كأس العالم ضد المنتخبات الأوروبية تحديدا، والذي تعادل في 2 وخسر ب4 مناسبات سابقة. هذه مباراة بالتأكيد لا تقبل أنصاف الحلول من خلال هذه المباراة أحمد، والتي يسعى من خلالها المنتخب الإنجليزي لأن يذهب دور الأربعة يحجز المقعد الأول بالنسبة له من خلال هذه المباراة.
1: بكل تأكيد مباراة كبيرة بالنسبة للمنتخب الإنجليزي، والأداء اللي ظهر عليه في البطولة أداء أكثر من رائع، ولكن يعني اختبار مختلف بالنسبة لمنتخب الإنجليزي، هتلاقي فيه قوة بدنية أكثر في هذا اللقاء بما يمتازه المنتخب النرويجي من لاعبين أصحاب قوة بدنية كبيرة جدا، ولكن أنا أشوف اللاعبين والمهارات الفردية يكون لها دور كبير جدا خاصة للمنتخب الإنجليزي، بيلينغهام، هاري كين، جوردون، أيضا مدويكي، وأيضا ديكلان رايس اللي كان ليه دور كبير جدا في مباراة المكسيك، وأنا أشوف أن دوره هجوميا بيكون فعال بشكل كويس جدا مع المنتخب الإنجليزي، عندهم حلول ممتازة، ولكن أيضا دفاعيا لازم يكون في ثبات وصلابة دفاعية، لأن المنتخب الإنجليزي استقبل فرص كتيرة جدا في المباريات السابقة، لازم يكون في صلابة من كونسا وجيهي وستونز مع أوريلي، الطريقة اللي بيعتمد عليها توماس توخل أيضا مع الظهراء اللي دايما ما بتقدموش بشكل كبير جدا، فأعتقد إن دي الطريقة اللي هيعتمد عليها بشكل كبير توماس توخل، ثبات دفاعي مع الاعتماد على المهارات الفردية الموجودة في خط الهجوم.
0: ظهر قبل قليل غانم المفتاح الذي بالتأكيد لديه دور مؤثر وبشكل كبير جدا عندما يذهب إلى أي مكان هذا الشاب القطري المميز.
2: أنا أعتقد إنه هالاند بالنسبة لي سوف تكون من أصعب المباريات، والسبب الرئيسي هو وجود 3 مدافعين زملاء في نفس الفريق في مانشستر، جويري وكذلك جونز وأورايلي، فصعوبة أنه اللاعبين يعرفون كيف يتعامل معهم، يعيشون ذلك في التمارين والتدريبات بشكل يومي، فاللاعب صعب أنه يعني يجد الثغرات بكل سهولة أو أنه يقوم بأي تكتيكات سوف تكون واضحة وصريحة أمام زملاء اللاعبين، وكذلك فهم هالند لتحركات الزملاء، ولكن 3-1 خلينا نشوف هالند الليلة ايش راح يسويه.
0: مباراة حذرة بشكل كبير، ولكن بالتأكيد هي مهمة للفريقين.
3: Yeah, of course it is.
4: طبعا أعتقد أن المنتخب الإنجليزي تحلى بالحذر، ونفس الشيء ينطبق على المنتخب النرويجي خلال 15 دقيقة الأولى، وأتمنى أن يدخل المنتخب الإنجليزي بقوة ويضع الضغط المستمر على المنتخب النرويجي، إذا استطاعوا القيام بذلك واستحوذ على الكرة بطريقة جيدة فإن لدينا فرصة سانحة للفوز وتسجيل أهداف المأمولة. نتمنى أن تسير المباراة على أحسن المباراة وتسير هذه المباراة في كنف الروح الرياضية. نريد أن نرى مباراة في الروح الرياضية، ونريد أن نرى أداء مشرفا بالنسبة للمنتخب الإنجليزي، نتمنى أن يفوز المنتخب الإنجليزي.
0: هالاند برفقة زملائه أيضا في الدوري الإنجليزي ممتاز، ولكن نريد أن نذكركم بأن هذه المباراة ستشهد الوقوف دقيقة صمت تخليدا لذكرى جايدن آدمز الذي وافته المنية عن عمر يناهز 25 عاما، كان لاعب خط الوسط في المنتخب الجنوب أفريقي، والذي سجل ظهوره الأول في بطولة كأس العالم خلال هذه النسخة، حيث تشارك ب3 مباريات ساهمت بتأهل منتخب بافانا إلى الأدوار الإقصائية المرة الأولى بتاريخه. تبقى لي أن أشكر محلل قناة بين سبورت، شكرا لكم. دعونا نذهب مباشرة لنتابع معكم انطلاق هذه المواجهة، نزول اللاعبين أيضا إلى ملعب المباراة، حيث حسن العيدروس عبر ماكسون علي محمد علي عبر ماكس تري. متابعة طيبة نرجو لكم عبر بين سبورت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، مشاهدين متابعين في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنواتي في سبورتس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في ميامي ستاديوم. حان موعد السهرة، حان موعد القمة، حان موقعة النرويج أمام الإنجليز. هنا طريق الأحلام يتقاطع ما بين كتيبتين، فموقعة الليلة أكبر من مجرد حلم. اليوم تدخل النرويج من أجل مواصلة التجديف نحو المجد أمام أسود إنجلترا الثلاثة التي تريد أن تعود الكأس الغائبة إلى الوطن. هنا موقعة الأسلحة الثقيلة، حيث القوة الغاشمة هالاند أمام إعصار لندن وفارس أحلام الإنجليز هاري كين. هنا إنجلترا أمام النرويج، فمن سيتكلم بلغة الأهداف؟ ومن سيهيمن على معركة العبور؟ ومن سيقطع طريق الذهب إلى مربع الذهب؟ ليلة كبيرة في ميامي، سنستمتع بتفاصيلها، بقوة الفريقين الهجومية فيها، برغبة المنتخبين للعبور منها. فهنا حلم كأس العالم، وليس هناك ما هو أغلى من هذا الحلم. هنا صافرة فرنسية هي من ستتولى الفصل ما بين المنتخبين، حيث لا صوت يعلو على صوت الأمل، ولا ضجيج أكبر في ميامي من ضجيج النرويجيين وكذلك الإنجليز في هذه المباراة التي ستنطلق بعد لحظات مع طاقم تحكيم فرنسي، وكما ذكرت ومع صورة لطاقم حكام تقنية الفيديو بالنسبة لهذه المواجهة وبالنسبة لهذا اللقاء. في ظل هكذا أجواء يعيش ملعب ميامي ستاديوم تشكيلة المنتخب النرويجي في هذا اللقاء. أوريان ميلان في حراسة المرمى، هناك دافيد فول، توربيون هاجام، هناك كريستوفر آير، يوليا ريرسون، باتريك بيرغ، ساندر بيرغ، هناك مارتن أوديغار، شيلدروب، ألكسندر سولوت، ولدينا السفاح إيرلينغ هالاند في قيادة هجوم المنتخب النرويجي بالأربعة واحد اثنين ثلاثة. خيارات المدرب سولا سولباكن مدرب منتخب النرويج. بالنسبة لمنتخب إنجلترا في هذا اللقاء، بيكفورد في حراسة المرمى، هناك إزري كونسا، جون سونز، ماركي، لدينا أورايلي، إليوت أندرسون، جود بيلينغهام، ديكلان رايس، أنتوني غوردون، مادويكي وهاري كين. هي الأسماء التي اختارها الألماني توماس توخيل من يقود أحلام الإنجليز بالأربعة اثنين ثلاثة واحد في خيارات المدرب الألماني. مباراة إذن ستنطلق بعد قليل يا أحبة الكرام. النرويج برغبة إقصاء الإنجليز بعدما أقصى منتخب النرويج منتخب السليساو معولين على هالاند، وهو القادر على أن تواصل النرويج تجديفها نحو الحلم. دقيقة الصمت على وفاة جايدن أدامز لعب منتخب جنوب
1: أفريقيا. For the first time in their history.

هذه إذا كانت دقيقة صمت طبعا على وفاة لاعب منتخب جنوب أفريقيا جايدن آدامز، لاعب الذي كان قد تواجد في هذه البطولة وخاض بعض المباريات مع منتخب جنوب أفريقيا. هنا توماس توخيل مدرب المنتخب الإنجليزي الذي يعلم صعوبة هذا اللقاء، المدرب الذي قال بأن الكأس الغائبة ستعود إلى مهد كرة القدم. وهنا هدف منتخب إنجلترا، أمير الإنجليز من تعول عليه إنجلترا الكثير. العد التنازلي لانطلاقة وبداية شوط المباراة الأول من هذا اللقاء سينطلق، وبعد ذلك صافرة البداية بقيادة كليمون تورفان ستاتي.

إذن هنا الصافرة الفرنسي انطلقت لتنطلق معها الأحلام لترفرف في سماء ميامي الأمريكية. فإما ليلة إنجليزية خالصة أو أنها ليلة للخلود في تاريخ رفقاء هالاند. على الإنجليز على يمين الشاشة، منتخب النرويج يلعب على اليسار. بالنسبة لشوط المباراة الأول من هذا اللقاء، الأمنيات بأن نشاهد مباراة مثيرة، بأن نشاهد مباراة جميلة في ثالث مباريات هذا الدور، الدور ربع النهائي لأغلى بطولات كرة القدم على الإطلاق، البطولة التي لا تنافسها أي بطولة، بطولة كأس العالم فيفا 2026. كرة عن طريق حارس مرمى المنتخب النرويجي الحارس سوريان نيلاند، يلعب لك كرة إلى أقصى الطرف الأيسر، منقولة كرة في وسط الميدان، لدينا هنا تمريرة. منتخب النرويج فوز مهم جدا على حسابي، بل هو تاريخي. ماذا مهم؟ هو فوز تاريخي للمنتخب النرويجي على حساب المنتخب البرازيلي بهدفين مقابل هدف وحيد في الليلة التي تألق فيها هالاند، وفي الليلة التي ألقى فيها هذا النرويجي القبضة على حلم نجوم السليساو. الآن منتخب إنجلترا بعدما تجاوزت إنجلترا مطب المكسيك هناك في الملعب التاريخي أسيكا، العين على دور نصف النهائي والعين في الحلم الأكبر على إعادة تلك الكأس الغائبة إلى إنجلترا والتي غابت لمدة 6 عقود. كرة تصل عن طريق مادويكي، يقل كرة بل يتقدم في الطرف الأيمن، مادويكي راح، إنجليزية ترسل هذه الكرة العرضية لكنها تتحول إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. مادويكي اليوم يدخل أساسياً، بوكايو ساكا لا يبدأ أساسيا في تشكيلة وخيارات المدرب توماس توخيل. طبعا تبديلان في خيارات المدرب توماس توخيل عوضا طبعا عن بوكايو ساكا، مادويكي هو من يبدأ أساسيا، بينما إزري كونسا هو من يلعب أساسيا في ظل إيقاف اللعب كونسا. كرة منقولة من جوردون، ترسل هذه الكرة طويلة عالية حائرة، لكن مع جيه لا تحتار، الكرة تصل إنجليزية في وسط الميدان عن طريق هاري، لكنها في الأخير تشتت تبعد إلى خارج الملعب، تتحول رمية جانبية لمنتخب الأسود الثلاثة لمنتخب إنجلترا. كرة في وسط الميدان، أورايلي في السلام، التحضير في كرة بعد ذلك عن طريق المتقدم هنا سونز، لعب ليبدأ أساسيا في هذا اللقاء. عودة إلى ماركي، لعب طبعا اللي كانت هناك شكوك في أن يبدأ في المباراة. كرة منقولة عن طريق جوردون، عنده كرة في وسط الميدان، عودة إلى الخلف، إنجليزية من جانب إليوت، أندرسون إلى ديكلان، رايس ينقل كرة إلى أقصى الطرف الأيمن، من الكنارس إلى الكنارس، من ديكلان رايس إلى مادويكي، بينما كرة من كونسا، تمريرة عن طريق بيلينغهام. المنتخب الإنجليزي يريد أن يسيطر، يريد أن يستحوذ، ويريد أن يضرب ضربته مبكرا هنا في هذا اللقاء. منتخب النرويج كما نعلم على اعتماد، كل الاعتماد على إيرلينغ هالاند، على أهداف هالاند، على القوة الغاشمة لهذا النرويج إيرلينغ هالاند. 7 أهداف سجلها على صعيد منافسات بطولة كأس العالم، 6 أهداف بالنسبة لهاري كين في مباراة فيها حوار داخل حوار ما بين القوتين الهجوميتين، الإنجليزي هاري كين والنرويجي إيرلينغ هالاند. كرة منقولة من الطرف الأيسر، جوردون عنده كرة، تحضير باتجاه إليوت، أندرسون في وسط الملعب لمصلحة منتخب إنجلترا، لمسة بعد ذلك من جانب إسري كونسا، يلعب اليوم في مركز الظهير الأيمن، هذه 4 مرة فقط يلعب في هذا المركز مع منتخب إنجلترا في ظل 20 مشاركة دولية رفقة منتخب إنجلترا بالنسبة لإزري كونسا. كرة منقولة إلى مادويكي، تمرير بعد ذلك في وسط الملعب لمصلحة المنتخب الإنجليزي، بداية هادئة على مستوى 4 دقائق مضت من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. كونسا يمرر كرة، ديكلان رايس عكس الوجه إلى أقصى اليسار، لكن ريرسون غطى الكرة لمنتخب إنجلترا بتعود، وصلت إلى خارج الملعب، رمية جانبية لمصلحة المنتخب الإنجليزي. كرة الإنجليز إليوت أندرسون، أرقام مميزة جدا لهذا اللاعب، بينما هاري إلى بيلي، الكرة السهلة عند حارس المرمى الحارس أوريان نيلاند. كرة منقولة لمصلحة منتخب النرويج، النرويج في كرة، النرويج في كرة، وانطلاقة من الطرف الأيسر، عودة إلى الخلف بعد ذلك في وسط الميدان. توربيورن آكا
تحقيق الكرة باتجاه كريستو برغاير. 9 أسماء تنشط في البريمير ليج بالنسبة لمنتخب النرويج. أورايلي التحضير في كرة عودة إلى ماركيب إليوت أندرسون. التقدم في وسط الملعب مرة أخرى لمصلحة منتخب النرويج بتعود الكرة عن طريق سونلوت. رأس وسونلوت تمريرة إلى إيرلينغ لكن تغطية من السونز في اللقطة الماضية. الانطلاقة الأولى لمنتخب النرويج في اللقطة الماضية لكن السونز غطى في اللحظة الأخيرة من جانب الإنجليز. ملعوبة كرة في الوسط إليوت أندرسون عند الكرة في وسط الميدان. منتخب إنجلترا 3-2 أمام المنتخب المكسيكي ونعلم أن منتخب إنجلترا لعب فترات طويلة في تلك المباراة بعشرة لاعبين بعدما طرد اللاعب كوانساب الذي أوقف لمباراتين بالنسبة لمنتخب إنجلترا. مارغي واحد من المهددين بالغياب عن المباراة القادمة في حال إذا ما تحصل على بطاقة صفراء كما هو الحال بالنسبة لديكلان رايس. كرة منقولة عن طريق ماركي طبعا بيلينغهام ديكلان رايس أورايلي بالإضافة لماركي. هذا الرباعي المهدد بالغياب عن المباراة القادمة لمواجهة الفائز من مباراة الأرجنتين أمام سويسرا في حال لو ما عبرت إنجلترا أمام النرويج. كرة منقولة عن طريق غوردون. التحضير في كرة اللمسة في كرة تمريرة بعد ذلك عن طريق أورايلي من الطرف الأيسر. منتخب إنجلترا بعد ذلك عن طريق إليوت أندرسون عكس الوجه. مادويك في التحضير على السلام من الطرف الأيمن. إنجلترا في ولا الكرات لكن راية مرفوعة. تسلل كان موجود في اللقطة الماضية. ركلة حرة غير مباشرة لمنتخب النرويج في اللقطة الأخيرة. هذا إليوت أندرسون. إليوت أندرسون يعني لو نتحدث عن إحصائياته أكثر من اعترض التمريرات أكثر من قطع كرات أكثر من استعاد استحواذ أكثر من فاز بالسرعات الثنائية أكثر من مرر التمريرات كاسر الخطوط وأكثر اللاعبين ضغطا على المنافسين يا توخيل. نعم هذه هي أرقام اللاعب إليوت أندرسون. ما أقول إلا يا حظ السيتي فيك يا إليوت يا أندرسون. بينما للنرويج فرصة للنرويج كرة على طريق إيرلينغ هالاند في التحضير. سولوت في الاستلام الكرة بتعود مرة أخرى. خطيرة كانت الكرة الماضية تتحول من جديد لمصلحة المنتخب الإنجليزي. بيلينغهام عند الكرة في وسط الميدان. صافرة الحكم السيد كليمون توربان تأتي لتعلن خطأ لمنتخب إنجلترا. خطأ كان موجود في اللقطة الماضية. كرة ستنفذ لمصلحة المنتخب الإنجليزي. شاهدنا اللقطة الأخيرة اللي كانت للمنتخب النرويجي وكاد أن يضرب المنتخب النرويجي في الكرة التي وصلت إلى أخطر اللاعبين إيرلينغ هالاند. كرة منقولة في وسط الميدان وصلت هذه الكرة من نسونز. يلعب له كرة عن طريق ديكلان رايس. تمرير في وسط الميدان لدينا نقلة من جانب أورايلي. وصول بعد ذلك من غوردون. مرور لمحاولة لكن تغطية كانت موجودة في اللقطة الماضية. أراد المرور الكوبري الذي كانت فيه نية اللاعب غوردون لكن لم تمر من أمام اللاعب النرويجي. النرويج في أعلى درجات التركيز في هذا اللقاء يعلمون تماما أن هذه مباراة ستكون مختلفة عن مباراة البرازيل وأن النظرة للنرويج أصبحت غير بعدما أقصى منتخب النرويج المنتخب البرازيلي في دور ثمن النهائي. كرة منقولة في اليمين وصلت من كونسا. ستونز عندها كرة في وسط الميدان. إنجليزية تلعب إلى أقصى طرف الأيسر. السلام من غوردون. التحضير في كرة بتعود بعد ذلك لمصلحة المنتخب النرويجي. سولوت راح سولوت قدم. ألكسندر في كرة من الطرف الأيسر أمام لاعبين. أورايلي في التغطية من أمام لاعب أتلتيكو مدريد لتعود الكرة إنجليزية لمنتخب الأسود الثلاثة. كرة تصل في وسط الميدان. تمريرة بعد ذلك من الطرف الأيمن. إزري كونسا عندها كرة في وسط الملعب. إزري كونسا بالمناسبة آخر مباراة خاضها كظهير أيمن كانت في شهر أكتوبر من عام 2025. نعم تلك آخر مباراة لعب في هذا المركز اللاعب إزري كونسا رفقة منتخب إنجلترا. ستونز عاد الكرة في وسط الميدان لمصلحة منتخب إنجلترا. عودة إلى الخلف عن طريق ماركي. غوردون في التحضير مباراة كبيرة قدمها أمام منتخب المكسيك
اللعب جوردون بينما لمسة إلى مادويكي على السلام والتحضير، لكن لمسة يد كانت موجودة وخطر يصفر حكم اللقاء للمنتخب النرويجي في اللقطة الماضية. حضور طبعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وأيضا ولي العهد هناك في النرويج في هذه المواجهة وفي هذا اللقاء ما قبل مباراة أخرى ما بين الأرجنتين ومنتخب سويسرا على صعيد هذا الدور في آخر مباريات هذا الدور ربع النهائي من هذه البطولة. طبعا بالأمس اتضحت معالم مباراة نصف نهائية حيث فرنسا المدججة بالنجوم ستواجه بطل أوروبا منتخب لاروخا منتخب إسبانيا. هنا كرة مقولة، أورايلي عند كرة، أورايلي والمرور التقدم والعبور، لكن في الأخير كرته كانت مقطوعة تتحول لنرويج. مقولة كرة سريعة عن طريق سولور ألكسندر سولور، عودة إلى الخلف، وصلت بعد ذلك في وسط الملعب من جديد لمصلحة المنتخب النرويجي. أوديغارد عندك كرة، بطولة كبيرة لأوديغارد، اي نعم بطولة كبيرة قدمها أوديغارد حتى الآن، وأنا أعتقد بأن ميكيل أرتيتا يتمنى لو أن نسخة أوديغارد مع المنتخب النرويجي في هذه البطولة هي نفسها نسخة أوديغارد رفقة فريق أرسنال بطل بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. كرة بتعود عن طريق فولف مارتن، أوديغارد في وسط الميدان عند كرة لمصلحة المنتخب النرويجي. المنتخب النرويجي لا يلعب تحت الضغوطات، المنتخب الأكثر ضغطا في هذا اللقاء ومنتخب إنجلترا، وهذا ما تحدث عنه إيرلينغ هالاند قبل انطلاقة وبداية هذا اللقاء. نعم إنجلترا هي من تلعب تحت الضغط، منتخب طبعا المتمرس على مستوى الأدوار الإقصائية في البطولات الكبرى على صعيد السنوات الأخيرة بذكريات ربع نهائي بطولة كأس العالم في مباراة فرنسا أمام إنجلترا والركلة الجزائية الضائعة الشهيرة بالنسبة لهاري كين. كرة منقولة للنرويج، منقولة كرة في وسط الميدان، البحث مستمر، تمريرة هنا في اليسار، الكرة تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية تماس، الرمية جانبية للمنتخب النرويجي. أوديغارد مباراة في بدايتها بهذا الإيقاع وبهذا الحذر ما بين المنتخبين حتى الآن. منتخب النرويجي شاهدونا يلعب على راحة المنتخب النرويجي، كرة منقولة، أوديغارد عنده كرة في وسط الميدان، تمريرة إلى رييرسون، نقلة إلى سولور، عنده كرة عودة إلى الخلف تصل إلى رييرسون مرة أخرى، نرويجية ما زالت، سولور رييرسون العودة، كريستوفر آير يتقدم في وسط الميدان عكس الوجهة إلى أقصى اليسار لكنها تتحول إلى خارج الملعب وتعود إلى الرمية الجانبية لمصلحة المنتخب النرويجي. ملعوب الكرة لمصلحة المنتخب الإنجليزي، تعود الكرة من جديد، وصلت بعد ذلك في وسط الميدان من جديد، عودة إلى الخلف إنجليزية، تمريرة بالجانب ماركي، يعيد الكرة إلى الخلف، لمسة بعد ذلك في وسط الميدان إليوت أندرسون، التقدم في وسط الميدان، البحث عن ماركي، يمرر الكرة إلى أقصى الطرف الأيمن، سلام تحضير من جانب مادويكي، مادويكي الكرة ما زالت إنجليزية، عودة إلى الخلف مرة أخرى، هدف يشعل هذا اللقاء، هدف تحتاج هذه المباراة على مستوى هذه الدقائق، لأننا إلى الآن لم نشاهد الخطورة على مستوى 14 دقيقة لعب من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. كرة عن طريق مباركي، عندها كرة تمرير في وسط الميدان إليوت أندرسون، الفريق يعلم تماما بأن الهدف الذي يتلقى أي فريق يصعب تعويضه، يعطي الكثير من الخيارات للفريق ليسجل، وبالتالي كل فريق لا يريد أن يكون هو مستقبل الهدف في الأول في هذا اللقاء. إليوت أندرسون في وسط الميدان، وأيضا هذا الانتشار للمنتخب النرويجي، شاهدونا هالاند يعني والتعليمات لزملائه، إيرلينغ هالاند صاحب الإحصائيات المثالية الإحصائيات الكبيرة على صعيد إحراز الأهداف،
ونحن نتحدث عن لاعب يسجل هدف كل 71 دقيقة رفقة المنتخب النرويجي. كرة منقولة إلى سونز، عند كرة إلى الطرف الأيسر، استلام من جوردون من أجل تحريك المياه الراكدة، كرة منقولة، جوردون والعرضية تتحول إلى خارج الملعب، ركلة ركنية لمصلحة المنتخب الإنجليزي. على الإنجليز في أولى الكرات، على الإنجليز في ركنية أولى، على الإنجليز من خلال كرة على يمين حارس المرمى نيلان، يريدون التسجيل، يريدون إحراز الهدف في الأول، يريدون أن تتنامى الآمال، يريدون أن يلاقوا الأحلام يا بيكم. كرة من ركلة ركنية ستنفذ لمصلحة المنتخب الإنجليزي في هذه اللحظات على يمين الحارس نيلاند.

على صعيد منافسات بطولة كأس العالم. كرة منقولة تصل عن طريق ديكلان رايس وصلت إلى جوردون، يتقدم من الطرف الأيسر جوردون، عند كرة يحاول فيها تمرير بعد ذلك إلى ديكلان رايس، عودة إلى الخلف في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الإنجليزي. ستونز يمر الكرة في الطرف الأيمن، التحضير من جانب مادويكي، لمسة لكن تغطية كانت موجودة من أمام بيلينغهام، بتعود الكرة الإنجليزية في وسط الميدان. كونسا، ديكلان رايس يتقدم في وسط الملعب مرة أخرى، أورايلي هذا هو الاستحواذ على مستوى دقائق التي مضت. جوردون، التقدم من أنتوني جوردون والعرضية لكن تغطية دفاعية كانت موجودة. هالاند يعيد الكرة مرة أخرى في وسط الميدان من جانب ديكلان رايس، عند الكرة في الطرف الأيمن لمنتخب إنجلترا، لمسة إلى سونز، التحضير من جانب ماركي في وسط الميدان من جديد لمصلحة المنتخب الإنجليزي. أورايلي يمرر الكرة في اليسار، جوردون لعب برشلونة مستقبلا، يلعب لك كرة إلى لاعب السيتي مستقبلا، وصلت إلى أورايلي من تألق وكان من اكتشافات غوارديولا في هذا الموسم. وصول بعد ذلك في الطرف الأيمن، تقدم في اليمين لكنها تتحول إلى خارج الملعب وتعود رمية جانبية للمنتخب الإنجليزي. ديكلان رايس استمر سيطرة واستحواذ منتخب إنجلترا، لكن حتى الآن من دون صنع خطورة تذكر على صعيد دقائق التي مضت. أندرسون، بيلينغهام، لمسة من ستونز في وسط الميدان، ديكلان رايس عنده كرة، بيلينغهام، ديكلان رايس بتعود الكرة عن طريق ستونز، يمرر كرة باتجاه ماركي، نقلة في الطرف الأيسر، جوردون وتحرك من اليسار هنا يبحث عنه مساندة، أورايلي في التحضير، الكرة منقولة إلى الخلف، تصل بعد ذلك من ستونز، يمرر كرة من الجانب الأيسر، إليوت أندرسون في نقلة، بعد ذلك جوردون في السلام، المحاولة للمرور، العرضية منتظرة، لكن عودة إلى الخلف، العرضية وصلت، الرأسية هنا تأتي وفرصة خطيرة ولا تضيع، خطيرة كانت باتجاه بيلينغهام. بيلينغهام أراد أن يضرب مثلما ضرب شباك المكسيك، أراد أن يفعلها مثلما فعلها مرتين هناك في ملعب ياسيكا أمام منتخب المكسيك، لكن الكرة طالت وتحولت إلى ركلة مرمى. صابت بيلينغهام لاعب ريال مدريد، طبعا صابت الكتف مع بيلينغهام، استمرت لأشهر في الموسمين الأخيرين، لكن بيلينغهام ينهض. بيلينغهام هو اللاعب الذي لا غنى عنه أبدا في تشكيلة منتخب إنجلترا، أول لاعب خط وسط في تاريخ إنجلترا وفي تاريخ منتخب إنجلترا يسجل 4 أهداف في نسخة واحدة في بطولة كأس العالم، 4 أهداف سجلها لاعب خط الوسط ليكون صاحب الامتياز في الأسبقية للاعب خط الوسط في تاريخ وسط إنجلترا. كرة منقولة إلى هاري، هاري يا هاري، هاري في نقلة، التغطية كانت موجودة، الكرة تتحول مرة أخرى للمنتخب النرويجي، كرة منقولة بالرأس، هالاند أمام زميله في السيتي ماركي، سونز يلعب كرة في وسط الملعب مرة أخرى لمصلحة المنتخب الإنجليزي من جديد. ماركي في التقدم، يمرر كرة باتجاه إليوت، تمريرة إلى ديكلان رايس، لمسة بعد ذلك في وسط الميدان لمنتخب إنجلترا، الكرة مستمرة، عودة إلى الخلف عن طريق ماركي في وسط الميدان إنجلترا، ومثلت البحث ومحاولة التدرج بالوصول لكسر هذا الصمود الدفاعي وهذا الانتشار من جانب منتخب النرويج، من سيكون الحل لإنجلترا إن كان هناك صاحب حلول في الدقائق القادمة؟ كرة بتعود إلى الخلف، 20 دقيقة مضت من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء، الأهداف حتى الآن بلغة الأقدام الصامتة ما بين المنتخبين. بيلينغهام في الاستلام، بيلينغهام يقل الكرة عن طريق ماركي، ستونز يمرر كرة إلى ديكلان رايس، عند الكرة ما زال شيء تحرك بيلينغهام، نقلة بعد ذلك عن طريق أورايلي من الطرف الأيسر، أورايلي لمسة إلى ماركي، نقلة إلى أورايلي مرة أخرى في وسط الميدان لإنجليزا أو لمنتخب إنجلترا.

0: انجلترا لمنتخب انجلترا المنتخب الانجليزي منقول الكرة تصل بعد ذلك عن طريق كونسا ستونز لمسة في وسط الملعب ورايلي في التحضير الكرة المين كرة منقولة عن طريق إليوت ديرسون إلى جوردون جوردون عند الكرة من الجانب الأيسر محاولة مستمرة جوردون عودة إلى ورايلي عرضية ترسل عالية خطيرة إنجليزية لكن مرت على مادويكي وتحولت للمنتخب النرويجي حتى الآن مباراة تقترب من أن ينتصف الشوط الأول ديكلان رايس وصول بعد ذلك عن طريق بيلينغهام لمسة من الطرف الأيمن مرة أخرى لمصلحة المنتخب الإنجليزي قد تكون هذه طبيعة المباريات الإقصائية شاهدنا مباراة الأمس ما بين إسبانيا وبلجيكا تقريبا شوط أول ونصف ساعة أولى كانت شبيهة بما يحدث حتى الآن هنا في هذا اللقاء أورايلي عند الكرة يتقدم في اليسار منقولة أورايلي ممتاز عرضية ترسل باتجاه مادويكي التحضير الكنترول مادويكي في كرة ما زال عرضية تأتي خطيرة والهدف الأول يضيع الهدف الأول يضيع أورايلي كاد أن يفعلها مثل ما فعلها على دوام هناك مع سيتيزنز مع فريق مانشستر سيتي
1: Red Sea Coast. A new destination is rising, where world-class hospitality, seaside golf, and a vibrant community come together. This is Sharm Bay, an exclusive destination alive with energy. Sharm Bay, an exclusive Red Sea destination. Brought to you by TMG, Foundation of Trust.

0: هذه تقريبا كانت أخطر فرصة على مستوى دقائق التي مضت من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. جماهير النرويج، جماهير وإنجلترا، شون تيري، وهناك كولينا، وبطبيعة الحال أساطير كرة القدم وأساطير كذلك في مختلف المجالات دائما ما يتواجدون هنا في مدرجات ملاعب بطولة كأس العالم. بينما هذا الألماني يريد أن يكون الألماني الذي يقود إنجلترا للعودة إلى الخلف 6 عقود على مستوى التتويج ببطولة كأس العالم. اليوم 11 من شهر يوليو من عام 2026 طبعا بتوقيت ميامي، لأننا دخلنا في منطقتنا العربية في 12 من شهر يوليو، لكن على ذكر 11 من شهر يوليو هناك لعنة هذا التاريخ بالنسبة لمنتخب إنجلترا، لأنه في مثل هذا اليوم يا هالاند في عام 2021 إنجلترا خسرت نهائي اليورو أمام منتخب إيطاليا يهاري هناك في ويمبلي، وفي مثل هذا اليوم من عام 2018 الخسارة كانت في نصف نهائي بطولة كأس العالم روسيا 2018 أمام منتخب كرواتيا. اليوم بالنسبة لميامي 11 من يوليو هل سيكون يوم العبور الرابع لمنتخب إنجلترا في تاريخها إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم، أم أن لهذا الهالاند رأي آخر في هذا اللقاء؟ أوديغارد وسيستأنف في اللعب بعد الراحة وانتصاف في شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. هذا الرجل كليمون توربان من أدار مباراة إنجلترا أمام منتخب كرواتيا، أفضل مباراة قدمتها إنجلترا مع مباراة المكسيك في الشوط الأول بالتحديد في هذه البطولة. كرة منقولة، مادويكي تصل هذه الكرة لكنها مقطوعة لمصلحة المنتخب النرويجي. عودة في اليسار للمنتخب النرويجي، تمرير بعد ذلك في وسط الميدان، محاولة قائمة نرويجية، لدينا تمريرة عن طريق إيرلينغ، هالاند يعيد الكرة إلى الخلف، هالاند وتمرير نقلة في وسط الميدان من الرواق الأيسر لمنتخب إنجلترا، رمية تماس، الرمية جانبية، كرة منقولة من بيلي، بيلينغهام يحاول فيها، هنا سقوط وهناك خطر وهناك صافرة وهناك مكان قريب وهناك ديكلان رايس وغيره في منتخب إنجلترا. فرصة قد نشاهد من خلالها خطورة بعد هذه الإعاقة في تقدم بيلينغهام، إنجلترا تتحصل على ركلة ثابتة من مكان قريب، خط موجود، ركلة ثابتة لمصلحة المنتخب الإنجليزي. هل تتكلم معها الشباك بلغة الأهداف؟ هل يتكلم المنتخب الإنجليزي بلغة الأهداف؟ هل تزهر الأسود الثلاثة هنا في ميامي ستاديوم أمام الفايكنج أمام المنتخب النرويجي؟ بيلينغهام موجود، هناك ديكلان رايس وهناك هاري كين، المنتخب الإنجليزي من أجل هدف أول، هذه الكرة وهذا شكلها، هناك هاري وهناك مادويكي، هناك هاري وهناك مادويكي، إنجلترا من أجل هدف أول، إعصار هاري يريد أن يضرب النرويج، إعصار هاري يريد أن يضرب النرويج بالكرة الثابتة بالكرة اليمينية، هاري كين على تنفيذ الركلة الثابتة، نيلاند خذ مكانه، 5 لاعبين في حائط الصد، بينما هنا هاري من أجل هدف، هاري كين والتصويب لكنها بعيدة، بعيدة كانت الكرة من هاري كين، تتحول إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى للمنتخب النرويجي. هذه الكرة والتسديدة كانت بعيدة من هاري كين، 6 أهداف سجلها، ثالث لاعب أو ثالث مرة للاعب إنجليزي يسجل 6 أهداف في نسخة واحدة في بطولة كبرى. جاري لينكر في 86، هاري كين نفسه في 2018، وهاري كين في هذه النسخة، تلك أرقام لكنها قابلة للزيادة، تلك أرقام لكنها قابلة للتحطيم، تلك أرقام وهنا لا مجال للأرقام وإنما مجال لأفعال ما قد يحدث داخل أرضية الملعب، لأن المهم بالنسبة للمنتخبين وبالنسبة للقوتين الهجوميتين إن كان هالاند وإن كان هاري كين هو التأهل وليس الأرقام. ملعوبة كرة من الطرف الأيسر، لمسة بعد ذلك عن طريق كريستوفر آير، عند كرة عودة إلى الخلف من ريارسون كريستوفر آير للمنتخب، لاعب يلعب في فريق برينتفورد باتريك بير في وسط الملعب للمنتخب النرويجي، منقولة كرة عن طريق ألكسندر سولوت ريارسون، تمرير في وسط الملعب مرة أخرى، سولوت تحرك في اليمين بينما مارتن أوديغارد والمرور، أوديغارد والتقدم، أوديغارد واللمسة إلى سولوت، كرة ما زالت نرويجية، تقدم في وسط الملعب لمسة بالكعب لكنها تتحول من جديد للمنتخب النرويجي، نقلة في وسط الميدان، التقدم عن طريق أوديغارد، ترسل كرة عالية خطيرة للنرويج لكنها سهلة عند حارس المرمى الحارس بيكفورد. بدأ التجديف وهذه هي الحالة، وحقيقة جماهير النرويج كانت فاكية هذه البطولة. نعم، جماهير النرويج كانت فاكية هذه البطولة، جمالية التشجيع وهذه الحالة التي انتقلت للجميع ليس فقط هناك في أوسلو ومختلف المدن النرويجية وإنما حتى في كامل مدن العالم بالنسبة للحالة التي صنعتها النرويج وجماهير النرويج، بينما هنا حالة الإنجليزية هجوم، حالة الإنجليزية بحث عن هدف، حالة الإنجليزية كرة في خطأ لأنتوني جوردون في اللقطة الماضية، سقط جوردون، كرة كبيرة قدمها أمام المنتخب المكسيكي، أنتوني جوردون يتحصل على خطأ ركلة ثابتة، لاعب برشلونة القادم، كرة من ركلة ثابتة ستنفذ، 31 دقيقة مضت من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء، حتى الآن لا قدم يمنى في نصف نهائي الأدوار لأي من المنتخبين، إنجلترا من ركلة ثابتة، ديكلان رايس على التنفيذ، ديكلان رايس من أجل كسر هذا الجمود لهذا اللقاء ولأهداف هذا اللقاء، من ركلة ثابتة عن طريق ديكلان رايس، سلسلة كرة داخلة، تغطيته على المدافع ريارسون، تتحول الكرة في وسط الملعب مرة أخرى للمنتخب الإنجليزي عن طريق كونسا، الضغط من أوديغارد لكن منقولة عن طريق ديكلان رايس، ديكلان أمام مارتن، الزميلان في أرسنال والمتنافسين هنا في هذا اللقاء، كونسا يلعب كرة باتجاه ماركي، نقلة إلى الخلف، وصول بعد ذلك في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الإنجليزي، تمريرة من الجهة اليمنى، نقلة بعد ذلك في وسط الملعب، ستونز، ماركي، ديكلان رايس، عودة إلى الخلف، بتعود بعد ذلك عن طريق حارس المرمى بيكفورد اللي أصبح أكثر إنجليزي خاض مباريات في بطولة كأس العالم، 18 مباراة متجاوزا بيتر شيلتون صاحب 17 مباراة، كرة مقطوعة، هالاند والعقاب، يا سونز يا سونز يا سونز، ماذا فعلت في كرة النرويج كادت تسجل، الكرة بتعود مرة أخرى لمصلحة منتخب إنجلترا، هنا استشعر الخطر من جانب الإنجليز وهنا صنع الخطر من جانب النرويج، فأي خطورة قادمة، أي خطورة قادمة، أوديغارد التحضير في كرة في وسط الميدان، ريارسون في كرة مازال عند كرة من الطرف الأيمن للمنتخب النرويجي، الكرة تتحول، ريارسون يتقدم فيها، سورلوف طلب الكرة، سورلوف مرة أخرى عودة إلى الخلف للمنتخب النرويجي، سونز كاد أن يدفع الثمن غاليا في لقطة سابقة، سونز في لقطة لم يتوقعها الآن وإلا لكان قد احتفل الآن إيرلينغ، كريستوفر آير، ديفيد فولف، التقدم في وسط الملعب للمنتخب النرويجي، شهد البرود النرويجي ولا تشاهد في أداء منتخب النرويج في هذا اللقاء، نعم عدم التسرع، تشعر أن منتخب النرويج وكأنه يعلم بأن هناك لحظة ستحين له، بأن هناك خطأ إنجليزي سيرتكب وبأن هناك لحظة سينفجر فيها إيرلينغ هالاند، كرة منقولة من الطرف الأيسر، للمنتخب النرويجي. لمسة في اليسار تقدم بعد ذلك من شيلدروب، عنده كرة بتعود إلى الخلف من بيرغي، بيرغي إلى مارتن، أوديغارد في وسط الميدان للمنتخب النرويجي، التحضير بكرة من مارتن، أوديغارد ممتازة، ريرسل في كرة، ريرسل وعرضية منتظرة، عرضية ترسل إيرلينغ، خطوط هالاند الجوية حلقت فوق الجميع، لكن بيكفورد كان موجود. مارتن أوديغارد عنده كرة مازال للمنتخب النرويجي، النرويج اختار الآن، النرويج في فرصة الآن، كرة منقولة، عرضية تأتي، الله الله الله الله الله، فلتبدأ رحلة التجديد في نحو الحلم. عاصفة النرويج ضربت إنجلترا، نعم عاصفة النرويج عن طريق شيلدروب ضربت إنجلترا، نعم بكرة ولا أروع، بهدف ولا أجمل، بجمال هدف، بروعة هدف، النرويج قالت كلمتها بعدما صنعت خطورتها لتسجل عن طريق شيلدروب بطريقة ولا أروع. هنا سقط هاري بدون خطر، الأفضلية كانت لهاري، الأسبقية أصبحت نرويجية، بكرة وصلت بهذا الشكل يا عيني يا شيلدروب، شيلدروب والعرضية أتت بهذا الشكل، بهذه الصورة في الشباك، هدف ولا أروع، مثل ما سجل نوسا في شباك كوديفوار، يسجل هنا شيلدروب بهذا الشكل في شباك إنجلترا ليتقدم المنتخب النرويجي بالهدف الأول. فلتبدأ رحلة التجديد في نحو الحلم، نعم عليكم أن تجدفوا نحو الحلم، أولادكم عملوها عن طريق شيلدروب في كرة الحارس بيكفورد. صدقوني أنا اعتقدت بأن الكرة خارج أرضية الملعب، إيه والله اعتقدت بأن الكرة خارج أرضية الملعب، حتى احتفال اللاعب شيلدروب يعني لا يوحي بأنه سجل هدف، حتى احتفال اللاعب شيلدروب لا يوحي بأنه سجل هدف. والله بقيت شاك في الكرة، يعني مع أيضا المباراة تلعب نهارا، أو أن الحكم كليمو توربا يؤكد صحة الهدف للمنتخب المنتخب النرويجي. الآن كيف سيكون شكل المباراة، كيف سيكون حال المباراة؟ كرة منقولة ترسل عالية، إنجلترا من أجل العودة، والعودة يريدها الإنجليز أن تكون سريعة، العودة يريدها رفقاء بيلينغهام أن تكون سريعة لمنتخب إنجلترا. طويلة الكرة، بيكفورد هل يسأل عن الهدف؟ أعتقد نعم، بيكفورد ظن بأن الكرة ستذهب إلى خارج الملعب، لكن مثل ما باغت بيكفورد باغتني معه شيلدروب. أنا اعتقدت بأن الكرة خارج أرضية الملعب، واعتقد بأن هناك كثيرين كذلك اعتقدوا نفس الأمر. هذا هو كليمو توربان، كانت مطالبة بوجود خطأ، وصلت الكرة، تلعب الكرة في وسط الميدان، مارغي منقولة كرة في اليمين، تتحول الكرة بعد ذلك في وسط الملعب. عاد انت يا شيلدروب، يعني سجلت هدف في ربع نهائي كأس العالم يا اخي، اوحي لنا انك سجلت هدف، يعني وكأن حالة هالاند، من يتذكر هالاند كيف احتفل في مباراته امام المنتخب البرازيلي حينما سجل هدفين. كرة منقولة، المنتخب الإنجليزي وخطر الوداع مثل ما ودع أمام فرنسا في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم في قطر. الآن النرويج، الآن النرويج، بالمناسبة منتخب النرويج لم يتمكن في يوم من الأيام من الفوز على حساب منتخب أوروبي في بطولة كأس العالم. تصل هذه الكرة طويلة، ملعوبة كرة عالية خطيرة من سارلوت، سارلوت والتصويبة، هذه وين؟ لا هذه خارج الملعب، هذه خارج الملعب، كرة سارلوت اعتلت العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى، لكن ياهي خطورة نرويجية وياهو منتخب، يعني شاهدنا النرويج دخلت حبة حبة، دخلت حبة حبة، بلسان الحال أكل العنب حبة حبة، أكل الإنجليز حبة حبة، هكذا أراد أن يقول النرويج. كرة منقولة من الطرف الأيمن، أوديغارد أوديغارد أوديغارد، والتصويب، لكن بيكفورد يتصدى. نعم هي عاصفة نرويجية باردة في ظل هذه الأجواء الحارة، هبت على شباك مرمى الإنجليز في كرة سولوث وفي كرة أوديغارد وفي كرة شيلدروب بالهدف الرائع في شباك بيكفورد. ملعوب الكرة في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الإنجليزي. وصلت هذه الكرة، هذا أول هدف سجلته النرويج في شباك إنجلترا منذ عام 1993. النرويج أمام إنجلترا لم تسجل في آخر أربع مباريات، لكنها سجلت في أهم المباريات. اليوم هذه أهم مباراة في تاريخ النرويج كرويا. نعم هذه أهم مباراة في تاريخ المنتخب النرويجي. كرة منقولة في وسط الميدان، مارجي عنده كرة، الحصان الأسود لهذه البطولة، هكذا اعتبر النرويج، هكذا من قال عن منتخب النرويج. كرة منقولة تصل في وسط الميدان، لمسة إلى أقصى الطرف الأيمن، لكن إنجلترا إنجلترا ومتى تزر الأسود الثلاثة، ومتى تستفيق الأسود الثلاثة؟ هل تستفيق الآن في كرة عن طريق هاري؟ لكن التغطية كانت موجودة، تتحول بعد ذلك من أوديغارد، يرسل كرة باتجاه إيرلينغ هالاند، هالاند شايد وهالاند وقيب، ومن ثم إلى خارج الملعب إلى رمية التماس. خلص من جابريل أمام البرازيل في المباراة الماضية، الآن جاي الدور عليك يا قيب، الآن جاي الدور عليك يا جيهي. حتى ولو كان لكم من الزمالة مشاركة قميص هناك في فريق مانشستر سيتي. رمية التماس للمنتخب النرويجي، ملعوبة كرة وصلت بعد ذلك في وسط الملعب، إليوت أندرسون يمرر كرة من جوردون، لمسة بعد ذلك في وسط الميدان، خطأ يصفر حكم الإيقاف لمصلحة المنتخب الإنجليزي. أربع دقائق وصول بعد ذلك في وسط الميدان، منقولة كرة لمصلحة المنتخب الإنجليزي، عودة عن طريق مارجي، التقدم من أورايلي. كيف سيتعامل منتخب إنجلترا مع هذا التأخر في النتيجة؟ لكن لإنجلترا حلولها، لإنجلترا أسماءها، لإنجلترا نجومها، لإنجلترا كذلك الكثير من الخيارات للمدرب توماس توخيل وكذلك داخل أرضية الملعب. لكن هذا البرود النرويجي يحسب حقيقة لهذا الفريق. كرة من جوردون، عنده كرة، تمريرة إلى الخلف، إليوت أندرسون في وسط الميدان، عودة مرة أخرى لمصلحة المنتخب الإنجليزي، عودة إلى الخلف عن طريق مارجي، إليوت أندرسون ينقل كرة في وسط الميدان، تمريرة بعد ذلك في وسط الملعب مرة أخرى، عودة إلى الخلف من سونز، سونز إلى مارجي، التقدم مارك يتوغل أكثر بالكرة، عودة تمريرة خاطئة لكن وصلت بعد ذلك في اليمين، كونسا والتحضير، تقدم عن طريق مادويكي، مادويكي باتجاه بيلينغهام، لمسة في وسط الميدان لمصلحة منتخب إنجلترا. بيلينغهام عند الكرة يحاول تمريرة بينية، تغطية كانت موجودة، بتعود نرويجية، بتعود لمنتخب الفايكنج، منقولة بشكل ممتاز، راح سولوت راح، راح سولوت راح للثاني للثاني للثاني للثاني للثاني للثاني فرصة، ولكن السالة عند الحارس بيكفورد. هل كان أنانيا؟ هل كان بإمكانه أن يمرر لإيرلينغ هالاند في اللقطة الماضية؟ لا أعتقد بأن الأمر لم يكن مؤاتي بصورة كبيرة. لكن أي منتخب نرويجي في هذا اللقاء؟ أي أداء من جانب المنتخب النرويجي في هذا اللقاء؟ النرويج أخطر، النرويج أفضل، كرة عن طريق بيلينغهام، انتفاضة الإنجليز ينتظرونها في كل مكان، كرة منقولة في وسط الملعب عن طريق أنتوني جوردون، راح جوردون يريد أن يكون الحل، تمريرة عن طريق مادويكي في الطرف الأيمن، هل حان وقت زائر الأسود؟ لا، هناك مدافع وهناك مقاتل وهناك محارب اسمه توربيورن، أبعد الكرة الأخيرة إلى خارج الملعب لتتحول إلى ركلة ركنية لمصلحة منتخب إنجلترا. ركلة ركنية للمنتخب الإنجليزي، وضعية صعبة تعيشها إنجلترا أعتقد هي الشبيهة بتلك المباراة أمام منتخب الكونغو حينما تأخر المنتخب الإنجليزي في ذلك اللقاء. كرة من ركلة ركنية ستنفذ للمنتخب الإنجليزي على يسار الحارس نيلاند. ديكلان رايس على تنفيذ الركلة الركنية للمنتخب الإنجليزي. إنجلترا قبل نهاية تريد عودة، تريد تعديل نتيجة. كرة منقولة من ديكلان رايس، عرضية ترسل، تصويبة بيلينغهام لم تأتي، تتحول من جديد ديكلان رايس، تسلل غير موجود، عودة للتسلل موجود، تسلل كان موجود، ركلة حرة غير مباشرة في اللقطة الماضية للمنتخب النرويجي. هذه الكرة العرضية وهنا لحظة لمس الكرة من جانب بيلينغهام، كان ديكلان رايس في موقف تسلل. هذه اللقطة في بدايتها لا خطأ، وهنا لهاري كين في اللقطة الأخيرة شيلدروب والتزيد، ولا أروع، روعة روعة روعة كانت الكرة. أعتقد بأن بيكفورد يوصل، نعم يا بيكفورد أنت توصل. بيكفورد لم يلمس الكرة الماضية وهو الذي كان بإمكانه أن يلمس الكرة، أراد أن يتفادى الركنية فلم يتفادى هدف، لكن هنا فرصة هدف. جوردون عند الكرة من الطرف الأيسر، جوردون يحاول فيها، طالت وتحولت إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى وأربع دقائق أضاف حكم اللقاء وقت محتسب بدلا من الضايع في شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. توماس توخيل لديه بوكايو ساكا لقد يدفع به بديلا في شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. تصل الكرة في وسط الميدان، لدينا تمريرة هنا في اليسار، منقولة كرة بعد ذلك من جوردون، ممتاز اللمسة، بيلي بيلي بيلي، الله، هو المفاجأة التي يعلم الجميع أنها ستأتي، هو المفاجأة التي يعلم الجميع أنها ستأتي. نعم، هو من أوقف إنجلترا، بل هو من أيقظ أحلام الإنجليز. نعم السفيق أيتها الأسود الثلاثة، لدينا بيلينغهام، لدينا هذا الهداف، لدينا هذا الرائع، لدينا الذي يحمي آمالنا وأحلامنا، لدينا بيلينغهام. أعادهم بيلينغهام مثلما أعادهم في مرات، مثلما زار لهم في مرات، مثلما تكلم لهم بلغة الأهداف في مرات ومرات. من جوردون إلى بيلي، هنا الاستلام، هنا التقدم، هنا التصويب، هنا الهدف الأول، هنا هدف العودة لمنتخب إنجلترا. استفاقت الأسود الثلاثة لتزر أسود إنجلترا هنا، وأفراح الإنجليز هنا لا تقبل أي تأجيل. ما قبل نهاية شوط المباراة الأول، المنتخب الإنجليزي يسجل، المنتخب الإنجليزي يعدل عن طريق بيلينغهام. القادمون من الخلف والمفاجأة التي تحضر في كل مباراة، نعم هو المفاجأة التي يعلم الجميع أنها ستأتي. خامس أهداف في بطولة كأس العالم، بيلينغهام نجم الإنجليز، نجم الميرينغ ريال مدريد، هدف لهدف، هكذا أصبحت النتيجة الآن. كرة منقولة في وسط الملعب، لدينا تمريرة تشعل المباراة ويشتعل بيلينغهام، يتقدم بيلينغهام، يمرر كرة باتجاه من وصلت إلى هاري، الأمير في كرة، تصويب، ولكن حارس المرمى نيلاند تمكن من الكرة الماضية. يقولون بأن هناك هدوء يسبق أي عاصفة، وما شاهدناه في 35 دقيقة لعب من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء كان هو الهدوء الذي سبق العاصفة التي بدأت في الدقيقة 36 بهدف شيلدروب، وبعد ذلك فرصة سورلوث وفرصة مارتن أوديغارد. الآن إنجلترا عادت عن طريق بيلينغهام، فلتستمر هذه العاصفة، وما أجمل عواصف المونديال الكروية داخل أرضية الملعب. بيلينغهام عند كرة لمسة إلى جوردون، يتقدم من الطرف الأيسر، جوردون في الوسط. الدقيقة الأخيرة، إنجلترا تريد أن تخرج فائزة من هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء. عودة إلى الخلف مرة أخرى، لمسة من جانب إليوت، أندرسون إلى ديكلان رايس في التحضير، هنا تمرير، هنا بيلي، الله الله الله الله، فعالة إنجلترا، لكن الهدف يلغى، لكن التسلل كان موجود، لكن فرحة إعصار لندن لم تكتمل. هناك التسلل على هاري كين في اللقطة الماضية، كرة ممتازة كانت من بيلينغهام، لكن هاري كين كان متسللا. نعم التسلل كان موجود، التسلل كان موجود في اللقطة الماضية. وصافرة السيد كليمونتور باب تعلن نهاية شوط المباراة الأول، إنجلترا هدف، النرويج هدف. ألقاكم مع انطلاقة الشوط الثاني.
1: شكرا لكم حسن وعلي. شوط المباراة الأول ينتهي بالتعادل الإيجابي بين إنجلترا والنرويج، شوط مثير بكل تفاصيله، حيث تقدم المنتخب النرويج بهدف مقابل لا شيء، عدا بعد ذلك بيلينغهام ليسجل هدف التعادل، صاحب الخمس أهداف مع منتخب بلاده في نهايات كأس العالم. مع خطورة كانت واضحة بشوط المباراة الأول لمنتخب النرويج الذي حاول مرارا وتكرارا إضافة الهدف الثاني، ولكن جاء هدف التقدم عن طريق شيلدروب الذي يلعب لبنفيكا في الدقيقة 36، ولكن بيلينغهام أبى إلا أن يخرج منتخب بلاده خاسرا بشوط المباراة الأول، بعد أن تمكن من إحراز هدف التعادل ليضيف لهذا الهدف هدفا خامسا في مسيرته من خلال هذه المشاركة الخاصة بمنتخب إنجلترا بنهاية كأس العالم. بعد فاصل قصير سنتحدث بالتأكيد عن أبرز ما جاء بذلك الشوط. قم معنا.

تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو، الشريك العالمي الرئيس لفيفا.

0: انا زي
1: اهلا اهلا
2: خمسة اربعة جاي جاي اهو
3: كسب والله مراد لك انت الحاج ايه جاي كمان
4: مختلفون يجمعنا بنك واحد.

0: أهلا بحضراتكم الجديد، تابعنا وياكم هذه الفرحة من كل مكان، حيث كانت الفرحة الخاصة بمنتخب الإنجليزي بعد أن أدرك هدف التعادل الخاص لبيلينغهام من خلال هذا الشوط الذي انتهى قبل قليل بتعادل إيجابي. رحبوا مرة أخرى بمحللي قناة بيان سبورت، أهلا بكم مرة أخرى ياسر. بالرغم من أن المنتخب الإنجليزي قد استحوذ على مجريات المباراة، إلا أن النرويج كان هو الأول من تقدم وهو الأخطر أيضا في المباراة.
1: صحيح أن المنتخب الإنجليزي يعني بدأ بأكثر استحواذ، ولكن دون أي خطورة. تذكر المنتخب النرويجي أجاد تماما يعني محاولة استدراج الإنجليزي إلى مناطقه الخلفية، ومن ثم الارتداد العكسي اللي شاهدناه واستفاد منه خلاله تسجيل هذا الهدف اللي أحمله تماما بيكفورد، الذي توقع بأن الكرة سوف تخرج من خارج. ولكن الاستحواذ الإنجليزي كان أكثر دون فعالية قصوى ما عدا هذه الهجمة صراحة والهدف الملغى، ولكن التمرير أكثر من رائع من جوردن، استطاع بيلينغهام الأكثر من رائع، اللاعب المتميز خصوصا في القدوم من الخلف، سجل هدف أكثر من رائع، أعاد الأمور إلى طبيعتها وأنقذ المنتخب الإنجليزي من دخول وحسابات أخرى في الشوط الثاني. ولكن يبقى المنتخب النرويجي خطورة تماما في ترك في استغلال المساحات الطويلة وإزعاج هالاند للدفاعات الإنجليزية.
0: نعم، هذه فرحة التعادل بالنسبة للمنتخب الإنجليزي، فرحة بيكام أيضا من خلال هذه المباراة. المنتخب النرويجي استخدم أسلوبه بشوط المباراة الأول وهو الأسلوب المعتاد 4-5-1، أغلقوا كل المنافذ الخاصة بالمنطقة الخاصة بالنرويج، ولكنهما لدغوا المنتخب الإنجليزي بهدف.
2: بالنسبة للمنتخب الإنجليزي ذهب إلى منطقة المنتخب النرويجي، ولكن بدأت المباراة وكانها مباراة جس النبض، ومثل ما قلت أنت المنتخب النرويجي لعب بمنظومة 4-5-1، ولذلك المنتخب الإنجليزي لم يجد المساحات. صعب المنتخب النرويجي المأمورية على المنتخب الإنجليزي، ولكن نحن نلعب كرة قدم بطيئة، وكرة القدم البطيئة تساعد المنتخب النرويجي على التمركز بطريقة جيدة، لا تستطيع أن تحقق الاختراقات بهكذا منظومة. ولكن حينما استطاع المنتخب الإنجليزي أن يحقق الاختراقات سجل هدف التعادل. إذن كرة قدم بطيئة بأتم معنى الكلمة، وحين بعدما سجل المنتخب النرويجي الهدف الأول بدأنا نرى تحرك جيد من لاعبي المنتخب الإنجليزي، وبدأوا يحركون الكرة بسرعة، وغوردون إلى بيلينغهام الذي تموقع بطريقة جيدة ويسجل هدف التعادل. هذا ما قام به في المباراة السابقة. إذن أعتقد أن الشوط الثاني سيدخل المنتخب الإنجليزي بنزعة هجومية أكثر وبكرة قدم سريعة.
0: الأكيد بأننا سنتحدث عن سيناريو شوط المباراة الثاني، لكن ياسر، حمل بيكفورد مسؤولية الهدف الخاص بالنسبة للنرويج.
3: هو صعب على بيكفورد، خاصة لما يكون لاعب بيحاول أنه يعمل عرضية بعد كده بتلاقي كرة في الشباك، فأعتقد أنها صعبة على بيكفورد. كان لازم يكون سيقفل على اللاعب من البداية، ولكن هي دي طريقة لعب منتخب النرويج. لو شفت اللقطة اللي قبلها على طول كانت عرضية لهالاند، وكان تصدي من بيكفورد. تشوف هنا دي اللعبة أوديجارد اللي أنا أشوف أنه بيلاقي مساحات كتيرة جدا، وده عيب في منتخب إنجلترا. ولكن يعني في بعض الأحيان يكون اللاعب بيحاول أنه يعمل عرضية، وده اللي أعتقد أن اللاعب كان بيحاول يعمله، ولكن الكرة خدعت بيكفورد، فصعبة جدا على حارس المرمى في هذه اللقطة. ولكن بيعيب منتخب إنجلترا، وأنا أتفق مع يانجي بشكل كبير جدا أن البطء كتير جدا في خاصة ثنائي قلبي الدفاع ستونز وجهي، يعني أكتر اتنين لمسوا كرة في الشوط الأول، ده بيقول لك قد إيه إن منتخب إنجلترا عنده بطء في التحضير. لازم يكون الكرة سريعة، لما تلعب فريق بيلعب بعشر لاعبين خافوا الكرة، لازم يكون في انتنسيتي، لازم يكون في ريتم سريع بالنسبة لمنتخب إنجلترا. أعتقد منتخب إنجلترا فاق بعد هدف النرويج، يعني 10 دقائق الأخيرة في الشوط الأول كان منتخب الإنجليزي أفضل، كان في سرعة في الأداء، الكرة بتوصل لاثنين الوينجرز اللي هم قادرين إن هم يصنعوا الفارق بشكل كبير، فده اللي لازم يعمله منتخب إنجلترا في الشوط الثاني. ولكن بالنسبة للنرويج أعتقد إن لعب 35 أو 40 دقيقة ممتازة في الشوط الأول.
0: سنتحدث بالتأكيد عن ما جرى بشوط المباراة الأول، ولكن ما هو السيناريو الأفضل في شوط المباراة الثاني بعد فاصل قصير.

0: يا في الليل خليك صاحي، خليك متعطش.
1: يبا كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
2: يا عيال هذه اعلى زحمة في العالم.
3: انتم تسوقوا، احنا بنروح نلعب.
4: الاجازة طويلة شباب، يمديكم تجون.

0: أهلا بحضراتكم من جديد. تركنا شوط المباراة الأول ينتهي بتعادل إيجابي بين المنتخبين. شوط مثير ياسر. ما هي أولى الخطوات التصحيحية اللي تؤخذ في الشوط الثاني؟
1: وجهة نظري أنه دخول ساكا لتعويض مدويكي. مدويكي ليس في الفورمة في هذه المباراة أبدا، لأنه كان أحد اللاعبين المميزين في المباراة السابقة، ولكن دخوله بشكل مهم في هذه المباراة لتنشيط الجهة اليمنى. كذلك راشفورد في الجهة اليسرى بديلا لجوردن، حتى رغم صناعة الهدف، ولكن راشفورد أقوى من جوردن للتعامل مع الظهير الأيمن القوي بدنيا الذي حرم جوردن من أكثر يعني مواجهة واحد ضد واحد. التسريع اللعب، سرعة اللعب ما بين اللاعبين الإنجليز أكثر من الشوط الأول، يجب أن تكون على مستوى أعلى وأبكر. كذلك الدخول من بداية المباراة الشوط الثاني لفرض أسلوب اللعب وعدم إعطاء أي فرصة للمنتخب النرويجي للارتداد واستغلال المساحات في خلف جونز.
0: نعم أحمد، قبل تسجيل الهدف كان هناك 26 لمسة، فرصة محققة أيضا للنرويج.
2: ده سوء أداء من لاعبي منتخب إنجلترا، عدم الضغط على لاعبي النرويج في مساحات كثيرة جدا، قدروا أن هم يقدروا ينقلوا الكرة بسهولة تماما، وده لعب منتخب إنجلترا. يمكن تكلمنا على البطء في الأداء، حتى البطء في الضغط، مفيش ضغط تماما، كل واحد بيضغط لوحده ومفيش ضغط كمجموعة. عشان كده لقت لعبة النرويج لقت مساحات كتيرة في وسط الملعب، وقدر ان هم يوصلوا للمكان اللي هم بيحاولوا يوصلوا له، اللي هو على الأطراف. ليه؟ لأن الأطراف بالنسبة لمنتخب النرويج عامل كبير جدا للعب العرضيات والاعتماد على هالاند. وتشوف حتى الفرصة ديت انتهت بعرضية ممتازة لهالاند، قدر ان هو يعملها بطريقة كويسة جدا، ولكن تصدى ليها بيكفورد. فنشوف ان البطء في اداء والمساحات الكتيره اللي لقيتها منتخب النرويج، نعم، خاصه في 35 دقيقه الاولى كان ليها عامل كبير جدا في النتيجه.
0: ماذا يحتاج هذا المدرب في الشوط الثاني؟
3: انه يجب ان يجري بعض التغييرات، خاصه مدوكي ويقوم ساكا، ونريد ان نرى اداء اكثر من الاجنحه ومساعده للمهاجمين ومساعده بيلينغهام، ترى وبدني أكثر، ونحتاج إلى ساكا في هذه المباراة. والمنتخب الإنجليزي يجب أن يحرك الكرة بسرعة أكثر ولا يسمح للمنتخب النرويجي ببناء الهجمات، ولا بد من صلابة أكثر في الدفاع ومساعدة المهاجمين وإيصال الكرة لهم من أجل تسجيل الأهداف ومنع هالاند من تحقيق الهدف من خلال الهجمات المرتدة.
0: شكرا لكم جميعا، أحمد، أشلي وياسر. هذا هو هاري كين وبقية رفاقه أيضا، والذي يريد أيضا أن يضع له بصمة من خلال هذه المباراة. دعونا نعود مرة أخرى إلى حسن عيدروس عبر ماكس، وعلي محمد علي عبر ماكس، لنستمتع معكم بطلق شوط المباراة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، من جديد إلى حب الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بي سبورتس، أرحب بكم مرة أخرى. إذن قبل انطلاقة وبداية شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء، إنجلترا أمام النرويج، بعد شوط أول انتهى بتعادل بهدف لكل فريق. شوط أول بدأ فيه الكثير من الحذر، فيه الكثير من التحفظ، لكن بعد ذلك وبهدف الشيلدروب الأول تحول كل شيء ليتقدم المنتخب النرويجي، ومن ثم عاد منتخب إنجلترا في النتيجة لينتهي الشوط الأول هدف لهدف. تبديلان في تشكيلة منتخب إنجلترا، بوكايو ساكا دخل بديلا بدلا من مادويكي لغادر أرضية الملعب. هذا التبديل اللي كنت أتحدث عنه قبل الشوط أو قبل نهاية شوط المباراة الأول، بينما أيضا هناك تبديل آخر، ديكلان رايس يغادر أرضية الميدان، ولدينا إبريتشيزي هو من يدخل بديلا في هذه اللحظات في تشكيلة المنتخب الإنجليزي. تشكيلة إنجلترا: بيكفورد في حرس المرمى، إزري كونسا، جونسونز، مارغي، أورايلي، إليوت أندرسون، جو بيلينغهام، إبريتشيزي، أنتوني غوردون، هاري كين، وبوكايو ساكا هي الأسماء الموجودة في تشكيلة منتخب الأسود الثلاثة. بالنسبة للنرويج في هذا اللقاء: نيلان، دافيد فولف، توربيون هم هاكام، والعدد التنازل. إذن انطلقت صافرة بداية شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء: توربيون هاكام، كريستوفر آير، يوليان ريرسون، باتريك بيرغ، بالإضافة كذلك لساندر بيرغب، وهناك مارتن أوديغارد، شيلدروب، إيرلينغ هالاند، ألكسندر سونلوت. هذه تشكيلة منتخب النرويج، منتخب الفايكينغ في هذا اللقاء ما بين إنجلترا والنرويج هنا في الشوط الثاني لمعرفة معالم من سيتأهل إلى الدور القادم إلى نصف نهائي الأدوار ليلتقي أمام الفائز من موقعة الألب السليسي منتخب الأرجنتين أمام منتخب سويسرا في المباراة التي ستلعب بعد هذا اللقاء. إنجلترا النرويج هنا في هذه المواجهة، هنا في هذه القمة، في هذه القمة الأوروبية على صعيد بطولة كأس العالم فيفا 2026. جوردون عند الكرة، جوردون يتقدم، هاري في السلام، تدخل كان موجود، سقوط خطأ يصفر حكم اللقاء لمنتخب إنجلترا. خطأ كان موجود لمصلحة المنتخب الإنجليزي. أسود إنجلترا الثلاثة عرفت الزائرة متأخرا في الشوط الأول بعدما أحست بالخطر. البرود النرويجي يدرس في شوط المباراة الأول من هذا اللقاء، لكن هنا إنجلترا من أجل قلب الطاولة، إنجلترا من أجل ثاني الأهداف. إبريتشيزي موجود، ولدينا كذلك هاري كين، ديكلان رايس. اللي كانت هناك شكوك في الأساس في أن يبدأ أساسيا في هذا اللقاء غادر أرضية الملعب. إبريتشيزي على تنفيذ الركلة الثابتة لمصلحة المنتخب الإنجليزي من ركلة ثابتة. إزري كونسا كذلك يتقدم مع إبريتشيزي. من هذا الثلاثي سيسدد؟ الملكين هكذا يرفع هذا الصغير مشجع إنجلترا، المشجع الذي يرغب في أن يشاهد هدف ثاني في هذه اللحظات. إبريتشي، إيزي يا إيزي، إيزي على التنفيذ، إيزي على التنفيذ، على تنفيذ ركلة، كرة وتزيد تأتي لكن صدمت في سونز أو في جوردون وتحولت إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى لمصلحة المنتخب النرويجي. النرويج أمام إنجلترا في حكاية هذا الدور. منتخب النرويج 6 مباريات في تاريخه في بطولة كأس العالم أمام منتخبات أوروبا لم يفوز. اليوم يريد أن يؤسس الاستثناء في قاعدة ليست قابلة للصحة، أراد أو يريد أن يكون منتخب النرويج. كرة منقولة تصل بعد ذلك في وسط الميدان بالرأس، بتعود الكرة مرة أخرى. إيرلينغ هالاند عند الكرة، هالاند كرة تتحول إلى خارج الملعب، رمية التماس لمصلحة منتخب النرويج. كرة تلعب، توربيون هاجا يق الكرة في وسط الملعب، تتحول الكرة مرة أخرى، عودة إلى الخلف عن طريق كريستوفر آير. المنتخب النرويجي منقول الكرة في وسط الميدان، البحث عن زميل، لدينا تمريرة، منقول الكرة باتجاه لاعب باتريك بيرغ، عودة إلى حارس المرمى نيلان عند الكرة، ترسل هذه الكرة طويلة إلى أقصى اليمين على السلام والتحضير. كرة منقولة إلى الخلف للمنتخب النرويجي. أول مباراة في الدور ربع النهائي لمنتخب النرويج تاريخيا، هذا أفضل إنجاز لرفقاء هالاند ولتاريخ كرة القدم النرويجية. اليوم ذكرت بأن يوم غير عادي هناك في المدن النرويجية، وكذلك الأمر بالنسبة للجماهير الإنجليزية. إنجلترا قالوا بعد مباراة المكسيك هناك تم تسجيل 300,000 حالة غياب لطلاب المدارس بعد ذلك الفوز على منتخب المكسيك. اليوم ربما سيكون العدد أقل لأن المباراة تلعب يعني مبكرا مقارنة بتلك المباراة أمام المنتخب المكسيكي. إنجلترا وكرة القدم حالة من الجنون، لكن هذه الحالة يا سيد سولباكن ربما تبلغ ذروتها إذا ما توج منتخب إنجلترا ببطولة كأس العالم في هذه النسخة. هل لدى إنجلترا الحظوظ لأن تتوج بالبطولة؟ نعم نعم، لديها كامل الحظوظ ولديها الأسماء القادرة على قيادة المنتخب الإنجليزي لطي صفحة من النسيان لستة عقود لم تتوج فيها إنجلترا ببطولة كبرى. كانت قريبة في ملعب ويمبلي على صعيد منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية. كرة منقولة مرور بشكل ممتاز. لدينا بيلينغهام لمسة من الجهة اليمنى، تقدم بعد ذلك هنا في اليمين، وصول بعد ذلك في وسط الملعب. طبعا غدا يوم عطلة في إنجلترا، وبالأساس كنت أتحدث عن حالة الغياب في مباراة المكسيك. كرة منقولة في وسط الملعب من جديد لمصلحة المنتخب الإنجليزي، منقولة كرة بتعود بعد ذلك في وسط الملعب، تمريرة حاضرة من إليوت أندرسون، ينقل الكرة إلى الخلف، وصلت إلى ماركي، تمريرة في اليسار باتجاه جوردون، تمريرة بعد ذلك من الطرف الأيسر مرة أخرى لمصلحة المنتخب النرويجي. ممتاز الكرة من سورلوث، سورلوث والتقدم، سورلوث والمحاولة، هنا لمسة إلى إيرلينغ، هالاند في كرة، مازال بتعود إبريتشيزي، إيزي يتقدم، إيزي عنده كرة، إيزي وحاول فيها بوكايو، السلام ساكا، يا ساكا، ساكا في كرة، مازال بوكايو، بوكايو والتصويبة صدمت في دفاعات النرويج لتتحول مرة أخرى لمنتخب الفايكنج من جديد عن طريق لعب خط الوسط باتريك بير، عودة عن طريق توربيون، توربيون هجم كرة باتجاه آير، توربيون من جديد في وسط الملعب للمنتخب النرويجي في وسط الميدان، هناك لمسة، بيرغ في انطلاقة، بيرغ في صعود، بيرغ في مساحة، بيرغ في كرة، مازال اللمسة في الطرف الأيمن، ممتازة، خطيرة، عرضية، لكنها في الأخير من بيكفورد إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية. يا سولوت أراد أن يفعل ما فعله شيلدروب، لكن الكرة هذه كانت عند حارس المرمى بيكفورد، بيكفورد اللي قد يسأل عن الهدف اللي سجله شيلدروب، هدف كان جميل خدع فيه الجميع المهاجم شيلدروب. كرة من ركلة ركنية لمصلحة المنتخب النرويجي، على يسار الحارس بيكفورد، هالاند والجميع على انظار على هالاند، وجماهير النرويج بأمنياتها بأمالها من ركلة ركنية كرة ستنفذ، هل تفعلها النرويج وتسجل الهدف الثاني؟ عرضية ترسل، راسية هاري كين أبعدها، شتتها، بتعود مرة أخرى لمصلحة المنتخب النرويجي من الطرف الأيمن، عرضية عالية، راسية هالاند، لكن بيكفورد يتصدى، بيكفورد يتصدى في اللقطة الأخيرة، تحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية للمنتخب النرويجي. هالاند وبيكفورد 10 مباريات 7 أهداف سجلها هالاند في شباك بيكفورد، يا ما عذب بيكفورد إيرلينغ هالاند، خامس أكثر حارس سجل في مرمى إيرلينغ هالاند هو الحارس بيكفورد. هنا والدة في صورة، بينما الولد داخل أرضية الملعب من أجل إسعاد الوالد ومن أجل إسعاد كل الإنجليز، ابن ليدز يريد أن يعيد الإنجليز إلى مدينة ليدز وحوالي ليدز. كرة من ركلة ركنية ستنفذ على يمين حارس المرمى الحارس بيكفورد، ريرسون من أجل هدف ثاني، ريرسون من ركلة ركنية الآن ستنفذ، الكرة ترسل عرضية فراسية إنجليزية إلى خارج الملعب، ركلة ركنية، نعم راسية كانت إنجليزية، وبالتالي إلى ركلة ركنية. بيكفورد يا بيكفورد، ستونز ذلك الخطأ اللي ارتكبه، ستونز هو اللي طمع المنتخب النرويجي في الهجوم وفي النتيجة، وهو ما حدث بعد الخطأ الذي ارتكبه ستونز. بيكفورد الكل رأى بأنها ركنية يا بيكفورد، الكل رأى بأنها ركنية يا بيكفورد، بينما هنا في المدرج جماهير النرويج، الحالة الأجمل لجماهير كرة القدم في هذا المونديال، هالاند والصورة على إيرلينغ، ركلة ركنية ستنفذ الآن، كليمون تورباب يأمر بالتنفيذ من ركلة ركنية للنرويج، كرة ستلعب على يسار بيكفورد، عرضية ترسل عالية، راسية تاتي، كرة ما زالت، والثاني، الثاني، الثاني، نعم فعلها النرويجي، نعم توربيون هاجام يسجل الثاني أهداف النرويج، من كان قاسيا على البرازيل لن يرحم الإنجليز، هكذا يقولون، هكذا يهتفون بهدف ثاني وبهدف تقدمي في هذه اللحظات، يهتفون النرويج تسجل ثاني الأهداف الهدف أمام الإنجليز، ثاني أهداف في النرويج في هذا اللقاء. يهي فرحة في المدرج والفرحة الرسمية من المنصات، النرويج تقترب من منصة الدور نصف النهائي. نعم، هدف بكرة ومتابعة من توربيون، هقام يسجل ثاني أهداف في النرويج بهذا الشكل بهذه الصورة. هنا مطالبة بوجود خطأ، هناك سقوط لإليوت أندرسون، هنا متابعة في كرة، هنا لحظة تسديد.

0: سيعود السيد كليمون تورمان ليشاهد لقطة إيرلينغ هالاند مع إليوت أندرسون. هل كان فيها خطأ؟ هذه اللقطة شاهدونا، هل كان في هذه اللقطة خطأ على إيرلينغ هالاند؟ حكم المباراة هذه اللقطة الكاملة، الآن يعود وسنسمع نسمع كليمون توربان حكم الفرنسي.
1: After review, number 9 of all Norway pushed deliberately the defender before the ball was in play. Final decision, corner retaken.
0: إذن عملية دفع كانت موجودة من إيرلينغ هالاند، وبالتالي لا يحتسب الهدف لإيرلينغ هالاند. وأعتقد بأن الركلة الركنية هنا فرحة الإنجليز، شاهدونا فرحة الجماهير الإنجليزية بإلغاء هدف في إيرلينغ هالاند. هذه عملية الدفع اللي قال عنها حكم المباراة والتي شاهدناها هنا في الصورة عن طريق إيرلينغ هالاند، وبالتالي الهدف يلغى وركلة ركنية سيعاد تنفيذها للمنتخب النرويجي. الركلة الركنية سيعاد تنفيذها للمنتخب النرويجي. فرحة النرويج لم تكتمل، فرحة رفقاء هالاند لم تكتمل، فرحة المدن النرويجية هناك لم تكتمل. أوديغارد على تنفيذ الركلة الركنية، سيعاد تنفيذ الركلة الركنية للمنتخب النرويجي في هذه اللحظات. هدف للنرويج يلغى بينما تنفس الإنجليز. نعم تنفس الإنجليز الآن، تنفس الإنجليز الآن بعد ما ألغي هذا الهدف من ركلة ركنية. كرة ستنفذ، هل يعيدها المنتخب النرويجي؟ هل يعاودها المنتخب النرويجي؟ الكرة من ركلة ركنية، ترسل الكرة عالية رصية تاتي، لكن المتابعة هذه المرة كانت موجودة. الكرة تتحول للمنتخب الإنجليزي، رمي التماس لمنتخب النرويج. يا له من أداء قدمه منتخب النرويج في هذه المباراة وفي هذه البطولة. نعم أداء يستحق الإشادة ويستحق الإعجاب ما قدمه منتخب النرويج في هذه البطولة. ريرسل هنا واقع على أرضية الملعب، واقع على أرضية الملعب لاعب المنتخب النرويجي الظهير الأيمن. لكن إنجلترا لربما هذه المباراة الأصعب التي يعيشها المنتخب الإنجليزي. إنجلترا التي لديها خبرة الأدوار الإقصائية، خبرة الأدوار الإقصائية بالنسبة للمنتخب الإنجليزي وعديد الصدمات في السنوات الأخيرة، لكن هذه الصدمات تعلم، وبالتالي هذا الأمر قد يساعد المنتخب الإنجليزي للمضي قدما أولا في هذا اللقاء وأيضا في هذه البطولة. الجماهير الإنجليزية ترى في هذا المنتخب أكثر نضجا، وكان الهدف الأولي للمدرب توماس توخيل هو التأهل إلى الدور نصف النهائي، لكن الآن يصدم المنتخب النرويجي أو يصدم المنتخب الإنجليزي بالمنتخب النرويجي. ريرسون يغادر أرضية الملعب، يوليان ريرسون يغادر أرضية الميدان. تبديل اضطراري بين قوسين في تشكيلة المدرب سولباكن. أورسنس يدخل بديلا في هذه الأثناء في تشكيلة المنتخب النرويجي. الرمية الجانبية سيستأنف في اللعب النرويج من رمية تماس، التنفيذ من فولف، يلعب هذه الكرة من أمام ساكا، منقولة كرة من الطرف الأيسر مرة أخرى، تلعب هذه الكرة من جديد. طبعا ريسك كان موجود من آن ريس، كرة منقولة في الطرف الأيمن، محاولة بتعود الكرة مرة أخرى. واحد من نجوم كذلك النرويج في السنوات، بينما يبقى النجم الأول الآن لكرة القدم النرويجية إيرلينغ هالاند من دون أدنى شك. لكن نبقى هنا داخل أرضية الملعب، نبقى هنا داخل أرضية الملعب وفيما يمكن أن يحدث داخل أرضية الميدان. كرة منقولة إيرلينغ هالاند، عنده كرة من أمام ماركي، الكرة منقولة.

من الطرف الأيمن نرويج في محاولة في اليمين، عودة إلى الخلف بعد ذلك في وسط الميدان، أوديغارد في لمسة بعد ذلك من بيرجر، التقدم من الطرف الأيمن المنتخب النرويجي، عند كرة في وسط الميدان مارتن أوديغارد في التمرير، نقلة من الطرف الأيمن، أرسنس يلعب هذه الكرة، أوديغارد عودة إلى الخلف باتجاه ساندر بيرجر، بيرجر أرسنس يمرر كرة في وسط الملعب، عودة إلى الخلف باتجاه توربيون صاحب الهدف الملغي لاعب المنتخب النرويجي، منقولة كرة في وسط الميدان للمنتخب النرويجي، ما زالت الكرة مستمرة، وصول بعد ذلك في وسط الميدان منتخب النرويج في هذه البطولة 13 هدف سجلها لكنه استقبل 10 أهداف، بالتالي هناك حالة تناقض ما بين الحالة الهجومية القوية التي يعيشها منتخب النرويج وكذلك الحالة الدفاعية، لكن لا ننسى بأن 4 من الأهداف العشرة التي استقبلها المنتخب النرويجي كانت بالمنتخب الثاني تقريبا بالاحتياطيين بالمعنى الأدق في مباراة فرنسا في مرحلة المجموعات. كرة منقولة في وسط الملعب، سورلوث أوديغارد عند كرة من أمام بيلينغهام، بيلينغهام هنا أوديغارد تمريرة في وسط الميدان للنرويج، كرة منقولة تمريرة بعد ذلك في اليمين وصلت من أرسنس عند كرة، الكرة ما زالت عن طريق البديل وصلت إلى مارتن أوديغارد من هذا المكان، أوديغارد يفتش، أوديغارد ما زال يبحث، يعيد الكرة إلى بيرجر، بيرجر إلى أرسنس عند كرة إلى الخلف، بتعود الكرة مرة أخرى للمنتخب النرويجي، هنا لمسة إلى سورلوث وهنا نقلة في الطرف الأيمن، بهذا الشكل المنتخب النرويجي يسيطر، أوديغارد يحاول فيها، أوديغارد من أجل عرضية من أجل كرة ساقطة، الكرة ما زالت أوديغارد في المنتصف يلعب لها كرة ممتازة إلى أقصى اليمين، هنا فرصة عرضية تأتي، كرة إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى بإشارة الحكم المساعد، هذا هو ريرسون اللي غادر أرضية الميدان، بينما كرة إلى ركلة مرمى لمصلحة المنتخب النرويجي، ولي العهد النرويجي مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بينما كرة عند حارس المرمى بيكفورد، ساكا رمي التماس لمنتخب انجلترا، انجلترا التي لم تخسر في 5 مباريات في هذه البطولة، اطول سلسلة ما بين 2006 و2010 على صعيد بطولة كأس العالم للمنتخب الانجليزي، هنا كرة مقطوعة من بيلينغهام وخطأ يستفيد منه الانجليزي في اللقطة الماضية، بطولة كبيرة يقدمها بيلينغهام، نعم بطولة كبيرة يقدمها بيلينغهام، تشعر بأنه العقل الذي تفكر به إنجلترا والسهم الذي تصوب بها أهدافها والميزان الذي يضبط إيقاع الإنجليز، ومن يمتلك بيلينغهام كمن لديه 3 نجوم، شاهدنا الأداء الكبير أمام المكسيك، أحرز هدفين وتصدى لهدف كان بالإمكان أن يأتي المنتخب المكسيكي في تلك المباراة، بيلينغهام جملة من الأساطير، من أساطير كرة القدم، طبعا هنا مع وجودي كاكا، كافوت البييرو، هناك سيسك فابريغاس، وهناك أرسن فينغر، ورونالدو، والله ورونالدو موجود، ورونالدو الظاهر الاسم الذي يقدم على كل اسم من دون أدنى شك لواحد من أساطير كرة القدم، نجم المنتخب البرازيلي، هنا رمية التماس، رمية الجانبية لمصلحة المنتخب النرويجي في هذه 22 دقيقة مضت من زمن شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء، فوكايو ساكا يسقط، لم نشاهد حتى الآن في هذا الشوط الثاني
ولم نشاهد أداء المنتخب الإنجليزي هجوميا، لكن هذا غوردون عند كرة، غوردون راح، أنتوني يتقدم، غوردون ما زال، غوردون في كرة، غوردون يعاني على المرور، غوردون والعرضية إنجليزية، هاري في كرة ولكنها تتحول تبعد من مدافع المنتخب النرويجي، وصلتها بالكرة. شاهد عينك على هالاند، عينك على هالاند يخيف الجميع، هالاند في تقدم من أمام ستونز، لكن بيكفورد الكرة تتحول عن طريق جون ستونز. هناك لحظة قادمة لهالاند، هناك لحظة قادمة لهالاند يشعر بها النرويجي، هناك لحظة قادمة ما قبل انفجار إيرلينغ هالاند. هكذا يشعر المشجع النرويجي. شاهدنا أمام البرازيل، يعني في لحظة سجل الهدف الأول، وفي أخرى أجهز على الحلم البرازيلي في هذا المونديال. كرة منقولة إلى بوكايو ساكا، كرة تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية التماس. بديل قادم في تشكيلة النرويج، هذا نوسا سجل واحد من أروع أهداف هذه البطولة، لكن شيلدروب أيضا اللي راح يغادر أرضية الملعب هو الآخر في هذا اللقاء، سجل هدف جميل. نوسا وأوسكار بوب، سورلوث سيغادر أرضية الملعب، ألكسندر سورلوث يغادر أرضية الميدان في هذه الأثناء. أوسكار بوب لعب نادي فولام هو من يدخل بديلا في هذه اللحظات، وشيلدروب سيغادر أرضية الميدان، وأنتونيو نوسا هذا هو الهدف لشيلدروب بهذه التسديدة في الزاوية البعيدة، واحد من أروع أهداف في هذه البطولة يا شيلدروب. نوسا

مدينة بنان الرياض، رؤية جديدة لحياة متكاملة، مدينة ذكية مستدامة، النادي والمدارس على بعد خطوات، وكل شيء فيها قريب منك، من مراكز تجارية وطبية وإدارية ومساحات خضراء شاسعة، ومع تنوع الفلل والشقق تعيش أسلوب حياة متكامل. بنان الرياض أكثر مما تتصور. من مجموعة طلعت مصطفى، TMG، بنات المستقبل.

0: هذا هدف بيلينغهام قبل نهاية شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. هنا فرحة الجماهير الإنجليزية بهذه العودة من بيلينغهام على شيء أكثر جودة هذه الأيام في إنجلترا من هدايا يقدمها بيلينغهام. نعم، لا شيء أكثر جودة من هدايا يقدمها بيلينغهام لمنتخب إنجلترا. حدث هذا الأمر في الكثير من المباريات للمنتخب الإنجليزي، وعاشق ريال مدريد يتمنى لو أن أداء بيلينغهام في هذه البطولة يظهر مع ريال مدريد مورينيو في الموسم القادم. صورة على ملعب ميامي ستاديوم اللي سيحتضن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. 1966 وجملة من الأساطير إلى 2026 يا هاري كين. الصورة هل تتكرر هذه المرة بالألوان يا هاري؟ هكذا يتمنى الإنجليزي وهكذا يحلم ويتمنى أن تعود الكاس إلى الوطن. هكذا مثل ما غنوا ومثل ما هتفوا، ريس جيمس سيدخل بديلا بدلا من جوردون ليغادر أرضية الملعب. ريس جيمس العائد من الإصابة يدخل بديلا في هذه اللحظات. أنتوني جوردون يغادر أرضية الميدان في تبديل آخر في تشكيلة المدرب توماس توخيل. جوردون ليس بنفس أداء مباراة المكسيك. كرة من رمية جانبية لمصلحة منتخب النرويج. 20 دقيقة تتبقى على نهاية هذه القمة، على نهاية هذه الموقعة. كرة منقولة وصلت بعد ذلك في وسط الملعب، لمسة للمنتخب النرويجي تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية تماس. رمية جانبية في هذه اللحظات، كرة ستنفذ، ملعوبة كرة في وسط الميدان من جديد لمصلحة المنتخب الإنجليزي. عودة عن طريق ماركي بيكفورد. ريس جيمس كرة قصيرة، خاطئة كانت الكرة لكن يسعيد الإنجليزي. عودة إلى بيكفورد مرة أخرى، حذاري من الأخطاء. هكذا يقول الإنجليزي للاعبيه بينما النرويجي يقول عليكم الصمود، التقدم ومقارعة الأسود. نعم عليكم مقارعة الأسود، نحن الفايكنج. هكذا يقول النرويجي. كرة منقولة عن طريق مارتن. أوديغارد يلعب هذه الكرة في وسط الميدان للمنتخب النرويجي. هناك تمريرة، هناك لمسة، وصول بعد ذلك إلى الخلف مرة أخرى. بيرغن آخر فوز للنرويج على حساب إنجلترا كان في تصفيات كأس العالم 93، ذلك الفوز الأخير. والنرويج لم تفوز على إنجلترا إلا في مباراتين من أصل 12 مباراة اليوم أو حتى الآن تعادل، لكن في مباراة لا مكان فيها للتعادل. لابد من فريق فائز، لابد من فريق يعبر، لابد من فريق يتأهل، لابد من فريق يصل إلى مربع الذهب في بطولة الذهب. كرة عن طريق الحارس سانيلان، ينقل كرة خاطئة بوكايو في الاستلام، لكن لاعب المنتخب الإنجليزي خسر الكرة الأخيرة وخسر الكرة الأخيرة. ترسل من إيلاد، ملعوبة الكرة طويلة باتجاه أوسكار بوب، تتحول منقولة إبريتشي. إيزي عنده كرة، ينتقل في الطرف الأيسر مع خروج جوردون. كرة منقولة من ريس جيمس، ينقل الكرة في وسط الميدان باتجاه كونسا. من كونسا إلى بوكايو، ساكا في التقدم، ساكا في التحضير، ساكا في التمرير. ريس جيمس والعرضية، تغطية دفاعية من مدافع إيرلينغ هالاند. هالاند هالاند هالاند هالاند هالاند راح فيها ماركي، راح فيها ماركي. كرة منقولة في الطرف الأيمن، سريعة الكرة هنا في اليمين، تقدم نرويجي من اليمين، فرصة من اليمين، كرة ما زالت قائمة. أوسكار راح، أوسكار راح، خطيرة تاتي ولكن مرور لم يكتمل. عرضية هنا وكرة سهلة عند الحارس بيكفورد. وكأنه يقول هذا ما أعانيه في التدريبات هناك في مان سيتي، وكأنه يقول هذا ما أعانيه هناك في التدريبات في فريق مان سيتي. اللاعب ماركي أمام إيرلينغ هالاند. كرة تلعب للمنتخب النرويجي، منقولة في وسط الميدان، لمصلحة النرويج لدينا تمريرة نقلة عن طريق نوسا في كرة يرسل كرة عالية هالاند بالرأس هنا كماركيب تتحول من أوسكار بوب عند كرة بوب إلى إيرلينغ هالاند والعرضية كرة نرويجية خطيرة بالرأس تتحول من جديد وصلت وما زالت نوسا في لمسة تمريرة نوسا ما زال نوسا والمرور لكن في الأخير إلى خارج الملعب ركلة ركنية للمنتخب النرويجي على يمين بيكفورد تعلو معها الأصوات وهناك الكثير من الخشية يا تيري الكرة من ركلة ركنية لمصلحة المنتخب النرويجي توماس توخيل وكرة من ركلة ركنية ستنفذ على يمين حارس المرمى الحارس بيكفورد إيرلينغ الصورة على هالاند وركلة ركنية ستنفذ لمصلحة المنتخب النرويجي في هذه الأثناء ركلة ركنية بحثا عن الثاني من الثاني أو من الركنية سجل الثاني لكن ذاك الهدف ألغي في تلك اللحظة كرة من ركلة ركنية ستنفذ لمصلحة المنتخب النرويجي الصورة على كريستوفر آير كذلك بينما الركلة الركنية تلعب هذه الكرة عالية التصدي من بيكفورد المتابعة والتسديدة بالرأس الله ما زالت ولكن إلى خارج الملعب هي كرة عارضة أنقذت الإنجليز اكتبوا هذا العنوان هناك في الصحف البريطانية غدا نعم عارضة أمريكية أنقذت الإنجليز هنا في ميامي ستاديوم بهذا الشكل بهذه الصورة العارضة وقفت مع منتخب الأسود الثلاثة خطيرة كانت من كريستوفر آير كادت أن تصعد أوسلو وما حواليها خطيرة كانت الكرة النرويجية يا للنرويج ويا لأداء منتخب النرويج كرة منقولة في الوسط عن طريق هاري تتحول الكرة مرة أخرى عودة إلى ماركي المنتخب الإنجليزي الآن حلمه على المحك المنتخب الإنجليزي مستقبل هذه البطولة لإنجلترا على المحك أمام منتخب نرويجي متحدي أمام منتخب نرويجي يستحق الإعجاب أمام منتخب نرويجي يقدم ما هو أبعد مما قدمه في تاريخه في البطولات الكبرى بوكايو ساكا عند كرة في الوسط نقلة بعد ذلك عن طريق ريشيمز عرضية لكن تغطية دفاعية أورايلي في لمسة بيرتشيزي والله صعبة إيزي كرة منقولة في وسط الميدان ريشيمز في الاستلام التحضير في كرة المين يبحثون عن هاري كين كرة منقولة إلى الطرف الأيمن نقلة باتجاه بوكايو ساكا أمام لاعبين بوكايو والعرضية لكنها لا تمر وصلت أباكيه وهالاند وحوار القميص السماوي في قميصين نعم حوار القميص السماوي في قميصين قميص أحمر نرويجي وقميص أبيض يدافع عن آمال الألوان الثلاثة أو الأحلام والأسود الثلاثة كرة من بيرتشي إيزي والعرضية التغطية كانت موجودة ريجيمس عودة إلى الخلف وصلت إلى إليوت أندرسون بيرتشي إيزي عندها كرة في وسط الميدان كرة لمصلحة الإنجليز من هذا المكان ستونز في الاستلام بوكايو ساكا النقلة لمن وصلت من بوكايو عرضية لم تكتمل الكرة إلى ستونز مرة أخرى أقل من ربع ساعة تتبقى فيها قد يحدث الكثير فيها قد تتحطم الأمال فيها الأمل الإنجليزي في لقطة لكن الكرة إلى ركلة مرمى إنجلترا عن طريق بوكايو هذه أخطر كرة إنجليزية هذا الطفل في رحاب النوم لكن هناك العيون الساهرة في كل مكان لا تنام لكن في حلم الوصول إلى هذه البطولة وأي بطولة أغلى من بطولة كأس العالم وأي بطولة بالإمكان أن توازي بطولة كأس العالم، وأي كأس بالإمكان أن ينافس هذه الكأس يا إيرلينغ هالاند؟ وأنت تعلم نعم إيرلينغ هالاند في حضوره الأول في المونديال 7 أهداف، أهداف غزيرة، لكنه يبحث عن ما هو أهم من الأهداف: التأهل إلى نصف النهائي. 12 دقيقة متبقية ما بين إنجلترا والنرويج، هدف لهدف حتى الآن في هذا اللقاء. من سيتكلم؟ من سيتأهل؟ من سيسعد؟ من سيفرح؟ كرة منقولة من الطرف الأيسر لمصلحة المنتخب النرويجي، لمسة في المنتصف عن طريق بيرغن، يلعب لك كرة إلى مارتن. أوديغارد عندك كرة، ما زال عينك على هالاند. أنا أراقب هالاند وأنت راقب معي هالاند، كيف الآن يحاول أن يشعل نشاطا من اللاشيء، أن يفعل أشياء كثيرة من اللاشيء، أن يشعل الحراك من السكون. إيرلينغ هالاند في الترقب، بينما كرة من الطرف الأيمن وصلت هذه الكرة في لمسة، تمريرة، عودة إلى الخلف، منقولة كرة من الطرف الأيمن من جديد لمصلحة المنتخب النرويجي. النقلة في وسط الميدان، التمريرة من جانب اللاعب أورسنس، منقولة كرة إلى الخلف من أوسكار فوغ. أورسنس، عودة إلى الخلف لمنتخب النرويج. المنتخب الإنجليزي يدافع، نوسا عنده كرة، نوسا مازال مهاري من أمام السونز، نوسا يتقدم، نوسا والعرضية نرويجية خطيرة، ولكن أورايلي قال لا، أورايلي قال أنا موجود، أورايلي قال أنا ستكفل بالميسرة وأنت بالميمنة يا كونسا. رمية التماس، تنفذ الكرة لمصلحة النرويج، منقولة كرة في وسط الملعب مرة أخرى، لمسة في وسط الميدان، نقلة بعد ذلك في وسط الملعب مرة أخرى لمصلحة المنتخب النرويجي. مرورة قدم بعد ذلك من توبيون، هاكام يسقط، يطالب بخطأ، ما كان موجود. نوسا في الاستلام، نوسا يلعب لك كرة في المنتصف مرة أخرى، بيرغر، أورسنس، أوسكار بوب، أوسكار في محاولة، أوسكار بوب في كرة، مازال أوسكار عندك كرة مستمر، بوب والعرضية ترسل، لكن التغطية موجودة، الكرة من بيلينغهام، الكرة وصلت يوصل الملعب للنرويج، خطيرة، الكرة مازالت للنرويج عن طريق مارتن. أوديغارد، عودة إلى الخلف، وصلت بعد ذلك من أورسنس، يمرر كرة، النرويج أخطر، النرويج تستحوذ أكثر، النرويج هنا في كرة في وسط الملعب، منقولة كرة بعد ذلك عن طريق بيرغر يبحث عن زميل، يمرر كرة في رواق الأيسر، نوسا في الاستلام يتقدم فيها من اليسار، نوسا للنرويج، عرضية منتظرة، بوكايو ساكا في التأمين الدفاعي تتحول إلى خارج الملعب، ركنية نرويجية. أنطونيو نوسا لاعب فريق لايبتسك هو من حاول في اللقطة الماضية، الكرة تتحول إلى ركلة ركنية، ابتسامات اللون الأحمر بانتظار أن يفعلها إيرلينغ هالاند. هكذا تنتظر الجماهير النرويجية إيرلينغ هالاند على تنفيذ الركلة الركنية لمصلحة المنتخب النرويجي في هذه اللحظات. بيبفورد ينتظر، بيبفورد يستعد، ركلة ركنية لمصلحة المنتخب النرويجي في هذه الأثناء. على التنفيذ باتريك بيرغ، بيرغ والعرضية نرويجية خطيرة، ولكن هاري كين يعود يدافع، وهو الذي يتكفل بالتسجيل والهجوم، بينما الهجوم نرويجي، بينما المحاولة لمنتخب الفايكنج منقولة كرة لكنها طالت، تحولت إلى ركلة مرمى لمصلحة المنتخب الإنجليزي. 8 دقائق متبقية، الكل على أعصابه هنا في مدرجات ملعب ميامي ستاديوم، هل تحسم في هذا التوقيت أم أنها تذهب إلى شوطين إضافيين؟ هذا هو السؤال، وللأسئلة إجابات، والجواب قد يأتي منك يا بوكايو، الإجابة قد تأتي منك يا ساكا. كرة تتحول للمنتخب النرويجي، منقولة كرة في وسط الملعب، تتحول الكرة مرة أخرى، عودة عند حارس المرمى بيكفورد، أوديغارد، لفودار، أورسنس، رمية التماس، تبديل قادم في تشكيلة منتخب إنجلترا سبين سيدخل بديلا لعب سبيرز نادي توتنهام. منقولة كرة في وسط الملعب من جديد لمصلحة المنتخب النرويجي. هالاند منقولة كرته في وسط الملعب مرة أخرى، لمسة بشكل ممتاز، راح نوسا راح نوسا راح نوسا، وقد تذهب النرويجي إلى الدور القادم. نوسا والمرور، كرة مستمرة، الكرة ما زالت، عودة إلى الخلف، لمسة بعد ذلك في وسط الملعب، ما زالت الكرة قائمة وما زالت مستمرة للنرويج عن طريق مارتن أوديغارد. عند كرة من أسعد لندن يريد أن يسعد أوسلو. كرة منقولة في الطرف الأيمن لدينا لمسة، تمريرة من أوسكار بوب، عند كرة بوب، ما زال عودة إلى مارتن أوديغارد في لمسة إلى الخلف، تتحول مرة أخرى في الوقت الصعب، في الوقت الصعب النرويج من أجل الصعب التصويب، ولكن بيكفورد يتصدى. حارس المرمى بيكفورد، وصلت الكرة عن طريق ستونز، تقدم في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الإنجليزي. لم نشاهد تقريبا ولا فرصة إنجليزية في شوط المباراة الثانية على عكس المنتخب النرويجي. كرة في العارضة، هدف ملغى، كرة تصل عن طريق ستونز، جون ستونز، تمريرة بيلينغهام، بتصل هذه الكرة إلى خارج الملعب، رمي التماس، بوكايو ساكا على الصابة، ديفيد بيكام طبعا الرجل الذي أصبح رمزا في هذه المدينة هنا في ميامي مع فريق إنتر ميامي، كذلك الفريق اللي يعتبر نهضة جديدة في كرة القدم الأمريكية مع الأسماء التي جلبها الفريق، وعلى رأسهم طبعا ليونيل ميسي الذي سيلعب هذا اليوم أمام المنتخب السويسري. كرة منقولة في وسط الملعب، عودة إلى الخلف مرة أخرى عن طريق ماركي، التقدم باتجاه جون ستونز، تمريرة في الطرف الأيمن، نقلة بعد ذلك عن طريق اللاعب كونسا، لمسة إنجليزية، بيلينغهام، نقلة في وسط الميدان، ستونز عنده كرة، يرسلها كرة طويلة إلى وسط الطرف الأيسر، منقولة هذه الكرة في تحويل الوجهة من اليمين إلى اليسار، كرة منقولة في وسط الملعب، ريس جيمس في الاستلام، ريس جيمس في التحضير، ستونز في كرة ما زال، وصلت إلى بوكايو، ساكا يا ساكا ماذا ستفعل؟ بوكايو من الطرف الأيمن، بوكايو عند كرة، بوكايو أمام لاعبين، بوكايو يتوغل، بوكايو يمر، بوكايو العرضية، خطيرة كانت نعم، لمحة من لمحات ساكا، شيء مما كان يقدم بوكايو في السنوات الماضية لا في الموسم المنصرم. بوكايو ساكا في اللقطة الماضية، عملية الدخول والاختراق، الكرة تصل من الطرف الأيمن لمصلحة الإنجليز عن طريق كونسا، كونسا في كرة، كونسا والعرضية، ركنية إنجليزية، ركنية لمنتخب إنجلترا، ركنية لمصلحة الإنجليز في هذه اللحظات. هذه الكرة الأخيرة والإبعاد من جانب اللاعب بارسنس، كرة من ركلة ركنية ستنفذ، ستونز، مارغي وإبريتشيزي على تنفيذ الركلة الركنية، ستونز يتقدم، مارغي، بيلينغهام، هاريكين، أي رأس ذهبية في هذه الكأس الذهبية، أي رأس ذهبية إنجليزية في هذه الكأس الذهبية، كرة من ركلة ركنية عن طريق بيريتشي، إيزي على العرضية، ترسل هذه الكرة بالرأس، تبعد، تتحول، عملية دفع، خطأ على هاريكين في اللقطة الماضية، خطأ على هاريكين في الكرة الأخيرة. لويسيتو، لويس سواريز الأورغواياني الذي له في هذه البطولة ذكريات، ومن يتذكر سواريز وغانا، ومن يتذكر لويس سواريز وكليني ومن يتذكر لويس سواريز طبعا اللي ما كان موجود في تشكيلة المنتخب الأوروغواياني لغادر مبكرا في هذه النسخة. سواريز بالمناسبة كان عنده لقاء قبل هذه المباراة مع هاريكين، هدفان من الطراز الرفيع. روجرز بدلا من كونسا، مورغان يدخل بديلا، كونسا يغادر أرضية الميدان في هذه الأثناء. سيعود ريس جيمس إلى مركز الظهير الأيمن. روجرز إذن دخل بديلا لاعب الفرنس فريق أستون فيلا. تبديل قادم في تشكيلة منتخب النرويج في هذه اللحظات. فولف يغادر أرضية الملعب. بيدرسن هو من دخل بديلا. بيدرسن هو من دخل بديلا في تشكيلة المنتخب النرويجي. تتواصل التبديلات وتتواصل الدقائق باقتراب للتسعين، بينما هنا هالاند على سجل أهداف متأخرة أمام الكونغو وأمام البرازيل. أمام الكونغو أو أمام كوديفوار، الكونغو لعبة أمام منتخب إنجلترا، سجل أمام كوديفوار وأمام البرازيل. إيرلينغ هالاند دقيقة 90 وفي الدقيقة 86 كرة منقولة عن طريق أوسكار بوب. هذا توقيت هالاند، هذه أوقات هالاند، لكن حارس المرمى هنا بيكفورد تصدى في الكرة الماضية. تتحول الكرة مرة أخرى، وصلت عن طريق إسبنس. ملعوب الكرة، تمريرة إلى الأقصى اليسار عن طريق بريتشيزي. إيزي كرة سهلة عند حارس المرمى. نيلان عند كرة، يا نيلان يا نيلان، ماذا تفعل يا نيلان؟ ماذا تفعل يا نيلان؟ سبنس كاد أن يعاقب نيلان في اللقطة الماضية. أوه يا أوريان يا أوريان يا أوريان يا أوريان، رسائل العتاب كانت ستملى البريد الوارد يا نيلان لو أن هذه الكرة دخلت. توخل هنا بتعابير الألماني مدرب ليتحدث مع لاعبيه، بينما هذا إيرلينغ هالاند كرة منقولة، وصول بعد ذلك من الطرف الأيسر لمصلحة المنتخب النرويجي. سبينس عند كرة، أو هذا سبينس، نعم كرة تلعب في الطرف الأيسر، تتحول بعد ذلك في وسط الميدان. إبريتشيز الآن يسقط، يتحصل على خطر، يتحصل على خطر. إنها مقلقة، إنها صعبة، إنها لا تبشر. أكذا يشرح الصغير لصديقي هنا في المدرج. أكذا هو الحال في كرة القدم، أن تعيش التوتر وهذه المشاعر، لا سيما في بطولة كبطولة كأس العالم. كرة منقولة إلى الطرف الأيسر، ملعوبة كرة عن طريق بريتشي. إيزي عند كرة، لكن الصوت هنا يعلو، الصوت هنا يعلو، ومع علو الأصوات عرضية إنجليزية. هاري في كرة، تغطية موجودة، تتحول مرة أخرى لمصلحة منتخب النرويج. منقولة كرة هنا في اليسار، عودة إلى الخلف لمصلحة منتخب النرويج. منقولة كرة بتعود مرة أخرى للمنتخب النرويجي من الطرف الأيمن، عودة إلى حارس المرمى. ميلان عند كرة، خمس دقائق تتبقى، الحكم أضاف السبع، تتبقى خمس، وفي الخمس ماذا يمكن أن يحدث؟ في الخمس هنا الإنجليزي يضغط، الإنجليزي مورغان روجرز يستفيد من رمية التماس. جماهير إنجلترا الآن من كل مكان في العالم بإمكانك أن تسمع الصوت، نعم هنا في المدرج. سول باكن مدرب المنتخب النرويجي قد يضطر لتبديل. توربيون هانغام وقع على أرضية الملعب، بينما بيلينغهام من أعاد الإنجليز. سول باكن مدرب اللي قبل هذا اللقاء قال يا إيرلينغ بأن هذه المباراة ليست فقط مباراة هاري وإيرلينغ، لكن هما سيكونان العامل الحاسم لهذه القمة، ما بين جيل وجيل، ما بين حلم غائب وحلم جديد. الإنجليزي يقول ما دفن في ويمبلي في عام 66 قبل 60 عاما سيتم نبشه هنا في امريكا بقياده السير هاري، بقياده هاري كين. سبب لتوربيون هاكم وقع على ارضيه الملعب، لان ينهض، لكن في تبديل ربما سيحدث في تشكيلة المنتخب النرويجي. 4 تبديلات أجراها، دخل بيترسن، دخل نوسا، دخل بوب، دخل أورسنس، بينما 5 تبديلات أجراها المدرب توماس توخيل من جانب منتخب إنجلترا. آغا يستعد للعودة، النرويج ب10 لاعبين الآن، كرة منقولة، ستونز عند كرة، النرويج ب10 لاعبين، بوكايو ساكا، ريس جيمس اللي عاد إلى مكانه الأصلي، كرة منقولة عن طريق بوكايو ساكا، يمرر كرة بعد ذلك عن طريق سبينس، سبينس عنده كرة، لمسة إلى بيريتشي، إيزي يتقدم إلى الطرف الأيسر، إيزي في كرة، إيزي في محاولة، إيزي في نقلة، تتحول الكرة بعد ذلك عن طريق اللاعب مورغان روجرز، يمرر كرة في الوسط، ستونز عنده كرة، ستونز إلى ريس جيمس، منتخب النرويج ب10 لاعبين بإصابة أكام، عرضية فرنسية ولكن إلى خارج الملعب، ركلة مرمى، كرة بيلينغهام، كرة بيلينغهام تتحول إلى ركلة مرمى للمنتخب النرويجي في هذه اللحظات. هاري كين في المدرج، هناك مباراة في المدرج، هناك مباراة ما بين الجماهير الإنجليزية الأكثر عددا بطبيعة الحال. كرة منقولة طويلة وصلت في وسط الملعب بتعود بعد ذلك من إبريتشيز، لكن خطأ يصفر حكم الإيقاف في اللقطة الماضية، تقترب لأن تذهب إلى الشوطين إضافيين. نعم تقترب من الذهاب إلى الشوطين الإضافيين، إلا إذا كان هناك هدف سيكون بمثابة قوة قاهرة. نعم إلا إن كان هناك لحظة ستبقى خالدة، إلا إن كان هناك لحظة لأي من الفريقين، لأي من المنتخبين، لن يتم نسيانها بسهولة في دقيقة أخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضايع من زمن هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء قبل الذهاب إلى شوطين إضافيين. هل من لحظة للخلود؟ هل من لحظة لأن تبقى فيها الكثير من الذكرى إما لإنجلترا اللي عندها كرة الآن؟ إنجلترا في لمسة من بوكايو ساكا، كرة إلى خارج الملعب، تماس للمنتخب النرويجي. الصافرة الفرنسية بقيادة كليمون تورفان، مباراة فرنسا أمام المغرب لم تذهب إلى الشوطين إضافيين. هنا لدينا كرة، مباراة إسبانيا أمام بلجيكا لم تذهب إلى الشوطين إضافيين، وهنا قد تذهب إلى منحى آخر، هنا قد تذهب إلى منحى آخر، إلى تفصيل آخر. هل كان هناك خطأ لبيلينغهام في اللقطة الماضية؟ هل كان بيلينغهام آخر لاعب؟ هل كان اللاعب توربيون هاكم بالإمكان أن يتحصل على ما هو أشد من إيقاف في لعب؟ هذه اللقطة هاكم في اللقطة الأخيرة هنا في هذه الصورة، إصابة بيلينغهام وقع على أرضية الملعب، لكن بعدما لعب الكرة المدافع النرويجي توربيون هاكم، كليمون توربان يتحدث مع حكم تقنية الفيديو، وكرة الإسقاط يبدو أنها الأقرب. نعم واستئناف اللعب قبل أن تأتي صافرة النهاية، بيلينغهام كان يطالب بوجود خطأ لكن يستأنف اللعب بكرة عند حارس المرمى الحارس نيلان. خلاص الوقت المحتسب بدلا من الضايع انتهى، ومعه دقيقة كاملة، ومعه العد يبدأ للحارس نيلان. كرة منقولة طويلة، ملعوبة كرة بعد ذلك عن طريق سبينس، تتحول إلى رمية تماس للمنتخب النرويجي. الآن لعبة الشوطين الإضافيين، هي التي قد تحسم الأمر، هي التي قد يقضى فيها الأمر، لكن هنا كرة للنرويج، صافرة الفرنسي تأتي، لا فائز ما بين النرويجيين والإنجليز. شوطان إضافيان في قادم اللحظات، ألقاكم في الشوط الإضافي الأول.
1: شكرا حسن العيدروس، شكرا أيضا لعلي محمد علي. شوط المباراة الثانية ينتهي بتعادل إيجابي بين النرويج وأنجلترا. بهذا التعادل سنذهب مباشرة إلى الأشواط الإضافية بعد أن تركنا هذه المباراة تنتهي بتعادل إيجابي، بالرغم من أن المنتخب الإنجليزي قد استحوذ بنسبة وصلت إلى 58%، إلا أن منتخب النرويج كان ندا قويا وشرسا أيضا بهذه المباراة، صاحب أفضلية كبيرة أيضا من خلال ما جاء من خلال سيناريو شوط المباراة الثاني. ياسر، أشلي وأحمد، أهلا بكم مرة أخرى. هل كانت هذه النتيجة عادلة بين المنتخبين؟ نعم، سعودك ياسر. أحمد، مباراة انتهت بهذه الطريقة بهذا الأسلوب، ولكن المنتخب النرويجي كان مميز بشكل كبير، المنتخب الإنجليزي لم يظهر أي شراسة،
2: كان ند قوي جدا للمنتخب الإنجليزي، لعب بطريقة ممتازة، طريقة لعب المعتادة وهي الدفاع والاعتماد على الكرات العرضية والكرات المرتدة، وكانوا ناجحين بشكل كبير ومثلوا خطورة كبيرة على المنتخب الإنجليزي. يمكن اللي بيعيب المنتخب الإنجليزي البطء الشديد، وده شفناه أيضا في الشوط الثاني بعد التغييرات اللي عليها علامة استفهام بالنسبة لتوماس توخل، الاحتفاظ أيضا براشفورد لحد الآن على مقاعد البدلاء وهو لاعب قادر على صناعة الفارق. أنا أشوف أن المنتخب الإنجليزي العامل البدني أثر عليه بشكل كبير جدا في هذه المباراة، يمكن عملوا مباراة كبيرة أمام المكسيك وبذلوا مجهود كبير جدا أثر عليهم في مباراة اليوم.
1: خمس تغييرات أجراها توخل في من خلال هذه المباراة، لكن لم تسفر عن أي شيء إيجابي.
3: لحد ما لم نرى القيمة المضافة. أنا أفهم خروج مادويكي وديكلان رايس، ولكن لم نرى سرعة في تحريك الكرة مرة أخرى، ولكن ماركوس راشفورد مرة أخرى كنا نود أن نراه في التشكيل لأنه سريع. عام العراق بدأ يؤثر على اللاعبين، المنتخب الإنجليزي عانى الأمرين ضد المكسيك وبدأ وأن الحرارة أيضا أثرت، ولكن لا يمكن أن تلعب بمنظومة 4-5 لواحد بالنسبة للمنتخب النرويجي، إذن عليك أن تحقق الاختراقات وعليك أن تثمر أو تجني ثمار التغييرات. لا أعرف كيف حصلت التغييرات، ولكن الآن نذهب إلى الوقت الإضافي. أتمنى أن يدخل المنتخب الإنجليزي بسرعة أكثر في الأشواط الإضافية.
1: شوط المباراة الثاني انتهى، نحن بانتظار انطلاق شوط المباراة الإضافي الأول، ولكن نريد أن نستعرض معكم هذه الحالة التي حضرت من خلال هذه المباراة. هدف بيلينغهام،
2: كاميرا،
1: الكرة ارتطمت بالكيبل الخاص بالكاميرا، يبدو الكاميرا العنكبوتية أيضا، الكاميرا العنكبوتية التي يتم استخدامها من خلال المباراة بعد أن اعترض لاعب المنتخب النرويج حيث تغير مسار الكرة من خلال هذا الهدف وسجل هدف بيلينغهام.
4: صحيح، ولكن الأمر ليس بيد يعني المنتخب الإنجليزي،
1: وأنا أعتقد شوف اعتراض كابتن.
4: نعم، ولكن أعتقد أن الكاميرا بما أنها داخل المستطيل الأخضر فهي تعتبر من ضمن جزء من الملعب، ولكن هذا ليس بعذر. الكرة ارتطمت، يعني اللي ركل الكرة هو حارس المنتخب النرويجي وليس بيكفورد، وتغير اتجاهه إلى أن تسجل المنتخب الإنجليزي، لا هو اللي أخطأ الحارس ولم تخطأ الكاميرا. في النهاية الفريقين يملكون الفرصة صراحة من خلال المستوى والأداء اللي قدموه لحسم المباراة. نعم، وهي انتقلت من توقعات الإنجليزية الأكثر بنسبة 60-70% إلى 50% للفريقين، ولكن أنا أعتقد أنه الأكثر يعني قوة بدنية هو اللي راح يكسب المباراة، لأن الإرهاق بدأ على الفريقين وبالذات على المنتخب الإنجليزي.
1: أعتقد بأنه الكرة التي اصطدمت ب الكاميرا العنكبوتية هي تعتبر من العوامل الخارجية، ويجب على الحكم إيقاف الكرة وعمل إسقاط، هذا حسب معرفتي في هذه الجزئية. شكرا لكم، دعونا نذهب مرة أخرى لحسن العيدروس وعلي محمد علي المتابع معكم انطلاق شوط المباراة الإضافي الأول، إليكم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم من جديد إلى حد الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان متابعي ومشاهدي قنوات بي سبورتس ورحب بكم مرة أخرى إذن قبل انطلاقة وبداية الشوط الإضافي الأول من هذا اللقاء لقاء إنجلترا أمام منتخب النرويج وذلك في إطار ربع نهائي بطولة كأس العالم فيفا 2026 شوط أول وثاني. النتيجة كانت في الحصيلة هدف لكل فريق هدف لكل منتخب. الأشواط الإضافية بل الشوطان الإضافيان الشوط الإضافي الأول في الانطلاق الآن منتخب إنجلترا آخر مرة خاض فيها شوطين إضافيين كانت أمام كرواتيا في مونديال 2018 في تلك المباراة اللي سجل فيها مانجوكيتش هدف الفوز لمنتخب كرواتيا على حساب منتخب إنجلترا في الدقيقة 9 ما بعد 100 وللمفارقة هذا الأمر حدث في مثل هذا اليوم هناك في ميامي بطبيعة الحال لأننا هنا دخلنا في 12 لكن في ميامي ما زالت 11 من يوليو من عام 2018 حينما فازت كرواتيا وأقصت إنجلترا بهدف ماريو مانجوكيتش في تلك المباراة. الشوط الإضافي الأول ينطلق في هذه اللحظات يا أحب الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان. إنجلترا على اليمين النرويج تلعب على اليسار هل يشبه اليوم مكان البارحة قبل 8 سنوات أم أن للإنجليز رأي آخر هنا أمام النرويج؟ كرة تلعب لمصلحة المنتخب الإنجليزي وصلت هذه الكرة في الوسط عن طريق المتقدم لدينا هنا سبيس تلعب هذه الكرة من إبريتشيزي عند الكرة إيزي يحاول فيها إيزي يتقدم في وسط الميدان يرسل الكرة إلى أقصى طرف الأيمن لمصلحة المنتخب الإنجليزي عن طريق بوكايو ساكا يحاول فيها ساكا عودة إلى الخلف ريس جيمس والعرضية الكرة من مورغان روجرز لكن تغطية كانت موجودة هالاند بالرأس تتحول الكرة من جديد عن طريق إليوت أندرسون يمرر كرة إلى ريس جيمس. منتخب إنجلترا لم يؤدي الكثير في شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء النرويج كانت أخطر بينما هنا بوكايو ساكا عند كرة إلى خارج الملعب تتحول إلى ركلة ركنية لمصلحة المنتخب الإنجليزي للأسود الثلاثة الأسود التي تبحث عن الزهير هنا في الأراضي الأمريكية هل ينبش ما تم دفنه هناك في ويمبلي قبل 60 عام في عام 66 11 يوليو وأيضا الأوروغواي لعبت تمام إنجلترا وانتهت تلك المباراة بالتعادل من دون أهداف قبل 60 عام. أولى مباريات إنجلترا بالمناسبة كانت في كأس العالم 66 وهي البطولة الوحيدة التي فاز بها الإنجليز. كرة من ركلة ركنية بوكايو ساكا على يسار حارس المرمى ميلان إنجلترا من أجل هدف السبق إنجلترا من أجل هدف التقدم عرضية ترسل بالرأس النرويجية الكرة ما زالت بوكايو عند الكرة بوكايو في المحاولة بوكايو في التقدم عرضية بوكايو هاريكين بالرأس الله ما زالت إنجليزية ميلان تصدى لكرة هاري ريس جيمس عند الكرة عودة إلى بوكايو ما زال بوكايو العرضية إنجليزية خطيرة باتجاهية مارغي عودة إلى الخلف مرة أخرى إبريتشي إيزي يلعب لكرة لمن عودة إلى الخلف وصلت عن طريق موركان روجرز الله ومن غيره بيلينغهام ومع بيلينغهام أحلام الإنجليزي في أمان بيلينغهام كمان بيلينغهام مرة أخرى يسجل ثاني أهداف الإنجليز إنجلترا تتقدم عن طريق بيلينغهام مرات بيلينغهام يسجل ثاني أهداف الإنجليز لا شيء يقف في طريق الإنجليز هكذا قالها بيلينغهام في كرة العودة وهكذا قالها في في كرة الهدف الثاني. ممتازة كرة مورغان روجرز. نيلان في التصدي لكن بيلينغهام في المتابعة. بيلينغهام قال أنا موجود. بيلينغهام قال أنا حاضر. بيلينغهام قال أنا في كل مرة. بيلينغهام قال أنا المهاجم. أنا الوسط. أنا الحلم. أنا الأمين. أنا الحامي لأحلام إنجلترا الكبيرة. نعم مورغان روجرز في التسديد. حارس المرمى في التصدي. بالأمس شاهدنا إسبانيا تسجل بنفس الطريقة. اليوم إنجلترا تسجل بنفس الطريقة. الأمس كان في شباك بلجيكا واليوم هنا في شباك النرويج. بيلينغهام يسجل الهدف الثاني. بيلينغهام على ما أقول. بيلينغهام دائما الآن كم هدف؟ 6 أهداف لبيلينغهام في البطولة. 6 أهداف لبيلينغهام في البطولة. وفي زحام النجوم بيلي هو الأكثر لمعانا وهو الأكثر تأثيرا بالنسبة للمنتخب الإنجليزي. نعم هو الأكثر تأثيرا لمنتخب إنجلترا إن كان في مباراة المكسيك وإن كان هنا في مباراة المنتخب النرويجي. إنجلترا هدفان النرويج هدف. لكن ممتازة كرة مورغان روجرز. تحدثنا عن بيلينغهام. روجرز لاعب أستون فيلا بشكل ممتاز كانت التسديدة التي تصدى لها الحارس نيلان أفلتها نيلان لكن بيلينغهام لم يفلت الكرة الأخيرة. كرة تلعب وصلت هذه الكرة من الطرف الأيسر. منقولة كرة النرويج من أجل العودة. النرويج من أجل التعادل. إيرلينغ هالاند هل تسمعنا؟ هكذا يقول النرويجي الذي يخاطب إيرلينغ من المدرج. هالاند الآن أكثر من أي وقت مضى. يا إيرلينغ يا هالاند في هذه اللحظات ينادي النرويجي. في هذه اللحظات يتمنى النرويجي. فهل من إجابة يا أوسكار؟ بوب يتقدم من أمام سبينس. التغطية موجودة. بيلينغهام وهذا مورغان روجرز يلعب لك كرة إلى الخلف تصل بعد ذلك من الطرف الأيسر. إيبريتشي إيزي يتقدم من اليسار تمريرة. بيلينغهام واقع على أرضية الميدان. النرويجي هنا في كرة لكنها تتحول مرة أخرى. تغني الجماهير الإنجليزية في مدرجات ملعب ميامي ستاديوم. جماهير الإنجليزية السعيدة إنها تتهيأ للصعود. إنها حزمت الحقائب. إنها تقترب من العودة للوطن. هكذا يغني الإنجليزي الآن. نعم هكذا يغني الإنجليزي الآن. كرة من رمية جانبية لكن لم تنتهي المباراة بعد. ما زلنا في الشوط الإضافي الأول. أما زال للنرويجي ذخيرة. وما زال عند النرويجي ذخيرة. ذخيرة لا تنتهي بقيادة إيرلينغ هالاند. كرة منقولة. أوديغار عند كرة في وسط الميدان. لمسة بعد ذلك مرة أخرى لمصلحة المنتخب النرويجي. أوديغار ينقل كرة من اليسار. لمسة في وسط الملعب بتعود لمصلحة المنتخب النرويجي مرة أخرى. التقدم من بيرغر. التمرير لمن؟ كريستوفر آير عند كرة. كريستوفر يحاول فيها. لمسة في الطرف الأيمن مرة أخرى لمصلحة المنتخب النرويجي. عودة إلى الخلف باتجاه اللاعب أورسنس. بيرغر يمرر كرة إلى مارتن. أوديغارد يلعب كرة في وسط الميدان لمصلحة المنتخب النرويجي. شاهدون لا يتسرع النرويجي. بيرغر من أمامي بيلينغهام. بيلينغهام 6 أهداف. كرة منقولة وصلت بعد ذلك من الطرف الأيمن لمصلحة النرويج. منقولة كرة. إنجلترا للمرة الرابعة في تاريخها إلى دور نصف النهائي. حتى الآن ولماذا حتى الآن؟ لأن في النرويج ما يمكن أن يؤجل هذا الموضوع. لأن في النرويج ما يمكن أن يحسم أمر هذا الموضوع لأصحاب اللون الأحمر. هذا واحد هو مارتن أوديغارد. لمسة لكنها خاطئة. إيبريتشيزي كرة منقولة وصول بعد ذلك في لمسة. تمريرا من بيلينغهام يقل الكرة إلى أقصى الطرف الأيسر. وصلت هذه الكرة بعد ذلك إلى خارج الملعب. رمية تماس لمصلحة المنتخب الإنجليزي. الرمية الجانبية بيلينغهام ومشجع انجلترا وكثير من كتب عن بيلينغهام. الصحافة الإنجليزية والبريطانية ترى بأن أدوار بيلينغهام هي أدوار أشبه إلى الكمال على مستوى الأدوار الهجومية بالتحديد. كرة منقولة، سبينس عنده كرة، يتوغل في الطرف الأيسر، سبينس يحاول فيها، مازال سبينس في كرة مستمرة. الله الله على المرور، تقدم، سقوط، ركلة جزاء، هناك ركلة جزاء. نعم، سبينس فعل كل شيء وأراد أن يتحصل على ما أراد، فكان له ما أراد. ركلة جزاء للمنتخب الإنجليزي، ركلة جزاء للمنتخب الإنجليزي في هذه اللحظات الفرنسية أعلنها. لكن أي مجهود، أي مهارة من سبينس! هذا النرويجي يتحسر، وهذا الفرنسي أخذ القرار، وذاك الإنجليزي يريد أن يأمن، يريد أن يؤمن، يريد أن يطمئن ويطمئن على نتيجة هذه المباراة، على وصول إلى دور نصف النهائي. نعم، هكذا كانت القصة، في تقدم وبعد ذلك في سقوط، ومن ثم في قرار فرنسي. ركلة جزاء للفريق الإنجليزي، ركلة جزاء للمنتخب الإنجليزي في هذه الأثناء. الفار أيضا وعملية الفحص للقطة إسبنس، والحديث مع كليمون توربان، هل يستدعى أم يؤكد قراره؟ ننتظر. كرة إسبنس، هنا هالاند، شاهد هالاند، يا أخي هالاند تشعر أنه لاعب من ذاك الجيل. سيعود كليمون توربان، كليمون توربان سيعود، نعم، ليتابع اللقطة وليقرر إن كانت هناك ركلة جزاء فعلية لمنتخب إنجلترا أو لم تكن كذلك. هذه العودة الثانية لتقنية الفيديو بعد العودة في كرة الهدف الذي ألغي في شوط المباراة الأول. هذه اللقطة هل كان الاحتكاك في لقطة فيها الشراك من أجل الكرة ولا أفضلية فيها لأحد؟ كليمون توربان هو من سيقرر، والآن سيأتي القرار، الآن سيأتي القرار.

رب تلغى ركلة الجزاء لمنتخب انجلترا. نعم تلغى ركلة الجزاء لمنتخب انجلترا. هذه اللقطة وهذا هنا التوضيح كامل حكم المباراة حول اللقطة الأخيرة وفرحة هذا النرويجي، لأن الأمل عاد حتى ولو كانت النرويج متأخرة في النتيجة. أعتقد بأن هذا القرار الآن يعطي دفعة معنوية للمنتخب النرويجي، يعطي دفعة معنوية للمنتخب النرويجي. رمية تماس لمصلحة منتخب انجلترا في هذه اللحظات، ستنفذ رمية التماس للمنتخب الإنجليزي. ملعوبة الكرة طويلة، بعد ذلك راسية، تتحول الكرة في وسط الميدان مرة أخرى للمنتخب النرويجي من جديد. تقدم إلى أقصى اليسار، وصلت هذه الكرة بعد ذلك عن طريق اللاعب بيدرسن. بيدرسن من دخل بديلا في الشوط الثاني من هذا اللقاء. لمسة من بيرغر، وبيرغر يلعب لك كرة إلى بيرغ من باتريك، ينقل لك كرة في الطرف الأيسر. النرويج هنا في كرة عرضية، لكن إليوت أندرسون في التغطية دفاعية، تتحول الكرة في وسط الميدان للمنتخب النرويجي، مطالبة بوجود لمسة يد. أوسكار بوب عند الكرة، أوسكار في لمسة من الطرف الأيمن، مارتن أوديغارد يحاول فيها من اليمين أمام مورغان. الكرة تتحول مرة أخرى في وسط الميدان لمصلحة المنتخب النرويجي. بيرغر تقدم أوسنس، يلعب لك كرة في الطرف الأيمن. أوسكار بوب، بوب يا بوب، بوب يا بوب، لمسة ممتازة، فرصة خطيرة نوسا والتصويب، ولكن إلى خارج الملعب. ياهي كرة أو ياهي خطورة في اللقطة الماضية من نوسا. نوسا يا نوسا، فرصة كانت مواتية للمنتخب النرويجي للعودة. النرويج من أجل إحياء الأمل في اللقطة الأخيرة، كرة صدمت في ماركي وتحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية لمنتخب النرويج. على يمين حارس المرمى بيكفورد. آخر دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي للشوط الإضافي الأول، ركلة ركنية لمصلحة المنتخب النرويجي. هالاند والصورة على إيرلينغ، هالاند والصورة على إيرلينغ من ركلة ركنية. ملعوبة كرة عرضية، ترسل كرة عالية بالراس، ستونز شتت الكرة الأخيرة، تتحول مرة أخرى عن طريق المدافع للنرويج. كرة منقولة في وسط الميدان، أورسنس، بيدرسن للنرويج من الطرف الأيسر، ما زالت الكرة مستمرة في وسط الميدان. بيرغر يلعب لها كرة، نقلة عن طريق اللاعب أورسنس. نوسا في الانتظار، نوسا عندها كرة من الطرف الأيمن مرة أخرى. مارتن أوديغارد يبحث عن مساندة، أوديغارد في تمريرة، بعد ذلك العرضية ترسل عالية خطيرة تأتي، لكن السهلة عند الحارس بيكفورد. سهل الكرة عند بيكفورد. ثواني الأخيرة على نهاية الشوط الإضافي الأول. هنا إفريتش إيزي وكرة إلى خارج الملعب إلى رمية تماس، الرمية جانبية، كرة منقولة لمصلحة المنتخب النرويجي من جديد. وصول بعد ذلك في وسط الميدان، أوديغارد يمرر كرة. 3 دقائق أضاف حكم اللقاء وقت مختصر بدلا من الضائع، طبعا باعتبار الذهاب إلى تقنية الفيديو. كرة منقولة عالية سهلة عن طريق ستونز، أو هذا إليوت أندرسون. مارغي ينقل كرة في وسط الميدان، تتحول الكرة عن طريق سبينس يعيد الكرة إلى الخلف، منقولة كرة إلى الخلف عن طريق إليوت أندرسون، يمرر كرة إلى أقصى اليمين ريس جيمس. كرة في وسط الميدان إنجليزية، مورغان روجرز، التقدم في وسط الميدان مرة أخرى لمصلحة المنتخب الإنجليزي. بيلينغهام نجم هذا اللقاء من جانب الإنجليز وصاحب الهدفين لمنتخب إنجلترا. بيلينغهام يطلب الكرة، لكن التغطية من بيرغر. أوديغارد يلعب كرة عالية في وسط الملعب مرة أخرى. مورغان روجرز، لم نشاهد كثيرا هاري كين في هذه المباراة، جوردون، ساكا حتى بعد دخوله إلا في بعض الفترات. كرة منقولة الآن عن طريق بوكايو ساكا في الاستلام، ساكا في تقدم من أمام بيدرسن،
تتحول الكرة من ريس جيمس.

جيمس إليوت أندرسون عنده كرة يرسلها عالية باتجاه بيلينغهام. بيلينغهام الكرة طالت عن طريق بيريتشي إيزي عنده كرة من الطرف الأيسر لكن تسلل كان موجود في الأقطار الماضية. تسلل كان موجود في الكرة الأخيرة. ركلة حرة غير مباشرة للمنتخب النرويجي. أوديغارد يلعب هذه الكرة في وسط الملعب خاطئة كانت إلا تمريرة لم تصل لإيرلينغ هالاند. إليوت هاريكين بيلينغهام منقولة إلى بوكايو ساكا في الاستلام ساكا في التقدم ساكا مازال ساكا عند الكرة بوكايو بوكايو في التمهيد بيلينغهام تزيد بعيدة إلى خارج الملعب ركلة مرمى ركلة مرمى. كرة بيلينغهام في اللقطة الماضية سول باكن مدرب النرويج وفي الجانب الآخر توخن بالمناسبة المدربان تواجها في البونز ليغا في ألمانيا مباراة ماينز أمام نادي كولن قبل أكثر من عقد ونصف العقد تقريبا فاز توخن مرة والتعادل كان في مرة بينما هنا أول مواجهة على صعيد المنتخبات. هذا هاريكين عند الكرة يتقدم هنا في اليمين هاريكين يبحث عن زميل يعيد الكرة إلى الخلف وصلت باتجاه ريس جيمس وصافرة الحكم الفرنسي تأتي لتعلن نهاية شوط المباراة الإضافي الأول من هذا اللقاء. إنجلترا هدفان عن طريق بيلينغهام. بيلينغهام والأرقام بيلينغهام والتأثير بيلينغهام والبطولة الأفضل له على صعيد البطولات الكبرى من دون أدنى شك. جود بيلينغهام سدد 5 تسديدات وهو أعلى رقم له في مباراة واحدة في بطولة كأس العالم. لاعب اللي يبلغ من العمر 23 عام و12 يوم هو ثاني أصغر لاعب يسجل هدفين أو أكثر في مباريات خروج المغلوب المتتالية في بطولة كأس العالم. من يلي أو من الثاني؟ الثاني هو الأسطورة بيلي في عام 1958 ب 17 عام و249 يوم. نعم بيلينغهام هدفان في مباراة المكسيك هدفان في هذه المباراة أمام المنتخب النرويجي. أنا أتحدث عن مباراتين إقصائيتين لجود بيلينغهام لعب نادي ريال مدريد وبالمناسبة لاعب ريال مدريد 19 هدف من لاعب ريال مدريد في بطولة كأس العالم أكثر من أي فريق آخر. كثيرة هي الأرقام. سول باكن وتعليمات المدرب النرويجي. النرويج قدمت مباراة كبيرة كانت لديها العديد من الفرص كانت لديها العديد من المحاولات. المنتخب النرويجي سنحت له فرصة كرة التي نتذكرها في العارضة في شوط المباراة الثاني بينما الصورة على هالاند صاحب 7 أهداف طبعا بابي 8 أهداف ليونيل ميسي عنده 8 أهداف هالاند 7 أهداف هاري كين الآن بيلينغهام 6 أهداف وهنا تبديل قادم في تشكيلة المنتخب النرويجي في هذه اللحظات. تبديل قادم هالاند يغادر أرضية الملعب. هالاند يغادر أرضية الميدان ويورغن لارسن هو من دخل بديلا في تشكيلة المنتخب النرويجي. إذن لارسن بدلا من هالاند. يتنفس الآن مارجيب مدافع المنتخب الإنجليزي خصوصا مع الحوارات البدنية الثنائية. لا ننسى بأن مارجيب مصاب أيضا وكانت هناك شكوك في أن يدخل هذا اللقاء لكن الآن إيرلينغ هالاند يغادر أرضية الميدان. هل هي إصابة أم أنه تبديل فني أم أنه إجهاد؟ وهذا المشجع النرويجي هنا في المدرج ولسان حاله أمامنا
15 دقيقة من أجل إيقاف هذا الحلم من جديد، من أجل إيقاف هذا الحلم من جديد. يا نيلاند، نيلاند وأوديغارد والبقية في المنتخب النرويجي. إنجلترا إلى الدور القادم للمرة الرابعة في تاريخها حتى الآن، والأولى منذ عام 2018 حينما اصطدمت بمنتخب كرواتيا في الدور نصف النهائي. الآن إنجلترا في حال إن اكتمل هذا الفوز ستلعب إما أمام الأرجنتين، ويا لها من معركة لاتينية أوروبية. طبعا أرجنتين إنجلترا واحدة من المواجهات التاريخية انحدثت في الدور نصف النهائي. كرة منقولة من الطرف الأيمن، لكن هناك سويسرا التي تأمل أمام الأرجنتين في مباراة الفجرية. كرة منقولة، انطلاقة لا تأتي لمصلحة المنتخب النرويجي. منقولة كرة من الطرف الأيسر للنرويج، لدينا تمريرة. أوسكار فوب عنده كرة، فوب في لمسة، نوسا يحاول فيها، نوسا في كرة ما زال، عرضية تأتي خطيرة للمنتخب النرويجي. الكرة ما زالت، لكن خطأ كان موجود، خطأ كان موجود في اللقطة الماضية لبيلينغهام، خطأ لبيلينغهام في الكرة الأخيرة لمصلحة المنتخب الإنجليزي. هالاند هاتين العينين يراقب، هو لا يراقب مباراة، هو يراقب استمرارية أمل، هو يراقب استمرارية حلم. هالاند الذي عاد، بل هالاند الذي حضر في هذه البطولة، كأنه ينتقم من غياب السنة أو البطولة الماضية. ريسا ووالدة أيضا شاهدنا هنا في الصورة، لكن تبقى تفاصيل ما يمكن أن يحدث في 14 دقيقة متبقية. إنجلترا من أجل هدف الأمان، من أجل هدف الخلاص، من أجل القاضية للعبور والتأهل إلى الدور القادم أمام حلم نرويجي ما زال على قيد الحياة، ما زال على قيد الحياة. لكن هنا كرة منقولة، خطأ كان موجود في اللقطة الماضية على بوكايو ساكا. الجماهير الإنجليزية الوصول إلى النهائي هو حلم، التتويج بهذه البطولة هو مجد بالنسبة للإنجليز، الإنجليز الذين غدرت بهم اللحظات الأخيرة في السنوات الماضية في البطولات الكبرى، إن كان في كأس العالم وإن كان في بطولة اليورو، ولربما تلك الأمر التي كانت أمام إيطاليا هناك في ويمبلي بركلات الترجيح. ساكا ذلك اليوم لا يريد أن يتذكر، لكنه طبعا يواكب هذا اليوم. كرة منقولة وصلت في وسط الملعب لمصلحة المنتخب النرويجي، منقولة كرة في الطرف الأيمن، لمسة هنا في اليمين، أوسكار بوب عنده كرة، النرويج تحاول، النرويج في هجمة الآن من الطرف الأيمن عن طريق أوسكار بوب، يبحث عن زميل، أوسكار ما زال، أوسكار في نقلة ممتازة، اللقطة فرصة تأتي على التصويب ولكن إلى خارج الملعب. خطيرة كرة باتريك بيرغ، خطيرة كانت كرة باتريك بيرغ في اللقطة الماضية، تحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. فرصة كانت لكن بعيدة إلى خارج الملعب، ركلة مرمى للمنتخب الإنجليزي. بتعود الكرة من إليوت، أندرسون يرسل هذه الكرة طويلة منقولة في وسط الملعب مرة أخرى للنرويج باتجاه نوسا، نوسا يحاول لكنها تتحول بعد ذلك عن طريق هاري، هاري راح، هاري كين يتقدم هنا، بوكايو، ساكا في الاستلام، ساكا في التقدم، ساكا في التوغل، بوكايو، بوكايو ما زال، الله الله، بوكايو التصويب، لكن حارس المرمى، يا له من مرور، يا له من مرور من جانب بوكايو، بينما سبنس إلى هاري، سبنس سبنس سبنس سبنس سبنس
وبوكايو والحارس نيلاند يتصدى. الحارس نيلاند قال ما زالت النرويج باقية، لم تخسر النرويج بعد. كرة تصل عن طريق مورغان روجرز مرة أخرى، فرصتان إنجليزيتان خطيرتان. الحارس نيلاند يتألق يتعملق يتصدى من أمام سبينس ومن أمام بوكايو ساكا. الإنجليز كانوا قريبين من حسم الأمر تماما، كانوا قريبين من كرة الخلاص، كانوا قريبين من كرة الأمان وكرة الاطمئنان، كانوا قريبين من حسم أمر الوصول إلى مربع الذهب. بوكايو فتى الأرسنال الذهبي متسلل، تسلل كان موجود على بوكايو ساكا في اللقطة الماضية. تبديل قادم، هذه الكرة من سبينس وتزيد بوكايو، لكن حارس المرمى نيلان تمكن من الكرة الماضية. هذا التصدي قد يكون تصدي البقاء في البطولة يا نيلان. بيلينغهام يغادر أرضية الملعب، بيلينغهام يغادر أرضية الميدان. الآن دامبان يدخل بديلا، وبيلينغهام من كان فارسا لأحلام إنجلترا، نعم كان فارسا لأحلام إنجلترا في هذه البطولة، أمام المكسيك في المباراة الماضية هدفان، وأمام منتخب النرويج في هذه المباراة هدفان. كل هدف أغلى من الثاني، كل هدف أغلى من الثاني، وهنا الفاعلية الحقيقية بالنسبة للاعب. يسجل 6 أهداف في هذه البطولة. كرة منقولة وصلت في وسط الملعب. الآن لاعب خط وسط يغادر مهاجم بل مدافع، ومن دخل دامبان في تشكيلة منتخب إنجلترا. توخل يريد الحفاظ على التأهل، يريد الحفاظ على مكسب التأهل، قد لا يكون راضي عن أداء منتخب إنجلترا في هذا اللقاء من الناحية الهجومية، لكن ما يهم في الأدوار الإقصائية أن تتأهل وليس كيف تأهلت. كرة منقولة وصلت للنرويج، منقولة كرة عالية باتجاه الأرسن، التغطية موجودة. ريس جيمس إلى بوكايو، تتحول الكرة، المنتخب النرويجي سيعاود الضغط، بل لا حل له سوى أن يضغط، لا حل له سوى أن يضغط، لا حل له سوى أن يذهب إلى الهجوم. كرة منقولة من نوسا، مقطوعة كرة من ريس جيمس، رمية جانبية للمنتخب الإنجليزي. بيلينغهام مع كل تفاصيل يتفاعل، إن كانت رمية تماس وإن كانت ركلة ركنية أو في ركلة جزائية مثل التي احتسبت لسبينس وألغيت بقرار الفيديو. كرة منقولة في وسط الملعب لمصلحة المنتخب النرويجي. النرويج دخلت المباراة بهدوء، بعد ذلك شاهدنا كيف تصاعد ذاك الرتم وكيف شكل المنتخب النرويجي الخطورة. كرة منقولة في الطرف الأيمن، تتحول الكرة هنا في اليمين للنرويج، كرة ما زالت من أجل كرة العودة، من أجل كرة الانتفاضة، من أجل استئناف التجديد في نحو أحلامهم. كرة منقولة عن طريق أوسكار بوب، عنده كرة من الطرف الأيمن. إنجلترا تدافع، إنجلترا تدافع، النرويج تحاول تهاجم. مارتن أوديغار في 8 دقائق متبقية على نهاية الشوط الإضافي الثاني من هذا اللقاء، منقولة كرة في وسط الميدان. وصلت هذه الكرة بعد ذلك عن طريق اللاعب بيرغر، بيرغر في لمسة، أوديغارد في السلام، تحضير بكرة من الطرف الأيمن مرة أخرى للمنتخب النرويجي عن طريق مارتن. أوديغارد عرضية فرسية، لكن التغطية موجودة، بتعود الكرة مرة أخرى نوسا، والتصويبة تأتي، تتحول إلى خارج الملعب، إلى ركلة ركنية الآن للمنتخب النرويجي. ركنية للنرويج هذه التسديدة التي صدمت في ريس جيمس وتحولت إلى ركلة ركنية جديدة للمنتخب النرويجي. المحا خبر، شي خبر يا مارتن، هل من أخبار سعيدة يا أوديغارد؟ النرويجي يتساءل، النرويجي يتمنى، النرويجي يتمنى. كرة من ركلة ركنية ستنفذ، المنتخب النرويجي في كرة ترسل عالية، راسية لن تأتي، كرة ما زالت بوب والتصويب، ولكن إلى ركلة مرمى، بعيدة كانت الكرة من أوسكار. أوسكار يا أوسكار يا أوسكار، الكرة تحولت إلى ركلة مرمى. هذه تسديدة أوسكار بوب، ركلة مرمى للمنتخب الإنجليزي. هناك من يوثق هذه اللحظات، وهناك من يدخل
مرحلة من القلق في هذه الأوقات، وهناك من يتمنى عودة تلك السنوات حتى لو لم يراها، حتى لو لم يعشها، حتى لو أنها كانت في كتب الله وفي كتب القصص وفي الوثائقيات، لكن النرويج تريد أن تكتب قصتها الخاصة، النرويج تريد أن تكتب لحظتها أو لحظتها الخاصة، النرويج من أجل هدف العودة، من أجل إحياء الأمل، من أجل إحياء الحلم. كرة تصل داخل منطقة الجزاء بالرأس من لارسن، تتحول الكرة إلى نوسا، بعد ذلك ما زالت إلى خارج الملعب. الآن ركلة مرمى عند الحارس بيكفورد، ركلة مرمى عند الحارس بيكفورد، بيكفورد الصورة في توثيق، كرة منقولة في الطرف الأيمن، لارسن في التمرير، مرور بشكل ممتاز، بعد ذلك بيرغ، الكرة ما زالت هناك صافرة، هناك خطأ، ستهاجم النرويج كل النرويج الآن، ستهاجم النرويج كل النرويج الآن بمقاتليها، الآن بمحاربيها في هذه اللحظات. النرويج أمامها خمس دقائق من أجل إحياء أمل. كرة منقولة من نوسا، سقوط خطأ، إنجلترا تدافع، النرويج تهاجم في هذه اللحظات. هل من عودة؟ هل من لحظة فيها من الجنون ما فيها؟ جنون كأس العالم وجنون مباريات كأس العالم، بطولة شهدت الكثير من اللحظات الأخيرة القاتلة. النرويج يريد أن يكون له من هذه اللحظات نصيب، حتى لو كان لهالاند له منها الكثير في هذه البطولة. ركلة ثابتة ستنفذ للنرويج عن طريق مارتن أوديغارد، النرويج عن طريق أوديغارد، أوديغارد في ركلة عرضية ترسل عالية، الإبعاد والتصدي، بيكفورد واقع على أرضية الملعب، سقوط وإصابة لبيكفورد. طبعا الاشتراك كان مع زميله كريستوفر آير، حكم اللقاء وقف اللعب. إصابة الحارس بيكفورد واقع على أرضية الميدان، كرة كانت مع مورغان روجرز في اللقطة الماضية. نعم، الكرة المشتركة ما بين روجرز وبيكفورد، لكن سلامة لاعبين أهم من كل شيء، وهذا ما طبق حكم المباراة، وهذا ما لم يعجب كريستوفر آير الذي ينذر بالبطاقة الصفراء. كرة ستنفذ، عملية الإسقاط من حكم المباراة في هذه اللحظات. اللعب سيستانف من جديد، سول فاكر، هذه الكرة الأخيرة والاستدام والكرة المشتركة والاشتراك الذي حدث ما بين بيكفورد وزميله في اللقطة الأخيرة. اعتراف كريستوفر آير على قرار حكم المباراة، الكرة تعود نعم لمصلحة المنتخب النرويجي. منقولة كرة في الطرف الأيسر، أورسنس يلعب كرة إلى نوسا، نوسا عنده كرة مازال، نوسا في محاولة للنرويج، كرة مقطوعة تتحول إلى خارج الملعب، رمية تماس للمنتخب الإنجليزي. ريس جيمس حول الكرة إلى خارج الملعب، إلى رمية جانبية الآن. أريكين، وجماهير الإنجليز تعلم بأن الأمر لم ينتهي بعد، لكنها تريد أن تسمع صافرة فرنسية في قادم الدقائق. قبل ماذا؟ قبل ماذا؟ قبل انطلاقة نوسا. نوسا عنده كرة من الطرف الأيسر، نوسا ما زال يحاول فيها تمرير، لكن تسلل كان على نوسا. نعم، تسلل كان على نوسا في اللقطة الماضية، نوسا كان متسللا، نوسا كان يقف هنا في هذه اللحظة. نعم، تسلل كان موجود أنتونيو نوسا، وبالتالي ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة المنتخب الإنجليزي. النرويج قدمت بطولة كبيرة تستحق عليها الإشادة، بينما هذه أسود ثلاثة تطمح في ما هو أبعد من هذا الدور، تريد ما هو أبعد من هذا الدور، تتمنى ما هو أبعد من هذا الدور، وتريد أن ينتهي ذاك الصبر الذي دام 6 عقود، ذاك الصبر الذي دام لستين سنة. رمية جانبية، صابت
هاري كين، كرة مشتركة مع كريستوفر آير. دقيقة هي الأخيرة، دقيقة هي الأخيرة، الكرة تلعب، إبريتشيزي يحاول فيها، ما زالت الكرة إنجليزية، وفي الأخيرة الإنجليزي يريد أن يكون صاحب الكلمة الأخيرة.

0: كرة بتعود من بريتشيزي، يلعب لك كرة إلى الخلف، تصل بعد ذلك عن طريق حارس المرمى الحارس بيكفورد، يقل الكرة باتجاه سونز. سونز عنده كرة هنا في اليمين، التغطية موجودة، مقطوعة على النرويج، منقولة كرة عالية باتجاه بوب، لكن هناك كابان في التغطية، تتحول الكرة، سبينس يضغط من أمام أوسكار بوب، رمية تماس للمنتخب الإنجليزي في هذه اللحظات، رمية تماس للمنتخب الإنجليزي. نعم انتهى الوقت المحتسب والأصلي، دقيقتان أضافهما الحكم وقت محتسب بدلا من الضايع. هاري كين عنده كرة يلعبها باتجاه مورغان، روجرز يتقدم من الطرف الأيسر، مورغان روجرز يحاول فيها وما زال، مورغان روجرز عنده كرة من الطرف الأيسر مرة أخرى، رمية جانبية للمنتخب النرويجي. نظرات هالاند وصورة بيلينغهام ما بين متأمل لعودة وما بين متأمل لسماع صافرة لأنها ستكون وقعها على الإذن، ما هو أروع من الموسيقى يا بيلينغهام. رمية جانبية لمصلحة المنتخب الإنجليزي، رمية تماس إنجليزية، ملعوبة كرة إلى هاري كين، التغطية موجودة، حوار الرؤوس، بينما الكرة ما زالت عالية من جديد، كرة باتجاه اللاعب نوسا، عنده كرة مقطوعة من ريس جيمس، التقدم البوكاي وعودة إلى الخلف، تصل باتجاه سونس، يتركها إلى حارس المرمى بيكفورد، بيكفورد يرسل هذه الكرة طويلة، تسلل ما كان موجود على بيرتشيزي، منقولة كرة من بيرغ، بيرغ إلى بيرغ، بيرغ بعد ذلك إلى الخلف، على خير للنرويج، على خير للفايكينغ، على خير لرفقاء هالاند، وصلت هذه الكرة عالية لكن هاري في وضعية دفاع، الكرة تصل من بيرتشي، إيزي يتقدم، إيزي يراوغ، الكرة مقطوعة، على خير، هي الأخيرة، هي الأخيرة، فهل من عودة؟ هي الأخيرة، فهل من عودة؟ هي الأخيرة من أوسكار، بوب يحاول فيها ولكنها تقطع، تشتت، تصل عن طريق حارس المرمى الآن. ثواني وعد تنازلي لنهاية هذا التوقيت، لنهاية هذا الوقت، هناك دامبان في التغطية، رمية جانبية لمصلحة المنتخب النرويجي، رمية تماس للمنتخب النرويجي، الوقت المحتسب بدلا من الضائع انتهى، وصافرة الفرنسي تاتي، نعم صافرة الفرنسي تاتي، نعم انجلترا الى الدور القادم، انجلترا الى نصف النهائي، انجلترا بفضل هدفي بيلينغهام، احلام الاسود الثلاثة ما زالت في امان، انجلترا هدفان، النرويج الرائعة هدف، مباراة انتهت، ارجو انكم استمتعتم من خلالها، الى اللقاء.
1: شكرا لكم حسن وعلي، هذه المباراة يسدل الستار عليها بانتصار الإنجليزي بهدفين مقابل هدف واحد، حيث انجلترا الى دور الاربع من خلال هذه المباراة بعد ان تمكنوا من احراز هدفا ثانيا في شوط المباراة الاضافي الاول، ليذهب المنتخب الإنجليزي الى ذلك الدور بانتظار الفائز من الارجنتين وسويسرا التي سوف تلعب تمام الساعة الرابعة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، عن طريق هذا اللاعب الذي سجل هدفين، الذي أصبح من اللاعبين الذين يسجلون أهدافا كثيرة في كأس العالم، 6 أهداف من خلال هذه البطولة. دعونا نعيش معكم هذه الأجواء بين حزن وفرح.

ماذا تبدو الأجواء في ملعب ميامي بعد أن انتصر المنتخب الإنجليزي بهدفين مقابل هدف واحد؟ هذا هو هاري كين الذي يطلب من زملائه التوجه مباشرة إلى أنصارهم الحاضرين في ملعب ميامي لتحيتهم وتهنئتهم أيضا عن قرب بعد أن تمكن المنتخب الإنجليزي من الانتصار بهذه المباراة والذهاب إلى دور الأربعة للمرة الرابعة لهذا المنتخب الذي يريد أن يصل إلى نقطة بعيدة من خلال هذه البطولة، يصل المباراة النهائية، يحقق الحلم مرة أخرى ويحرز اللقب بعد أن أحرزه في فترة سابقة وقدم عام 1966.

هكذا تبدو الأجواء بين فرح وحزن أيضا من خلال هذه المباراة بعد أن انتهت قبل قليل، حيث هو المنتخب الإنجليزي إلى دور الأربعة بهدفين مقابل هدف واحد عن طريق جود بيلينغهام الذي قدم أداء كبيرا مميزا ليس فقط بهذه المباراة وإنما بالبطولة بشكل عام. بعد فاصل قصير نعود لاستكمال الحديث. قوم

0: يبا كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
1: يا عيال هذه اعلى زحمة.
2: انتم تسوقوا حنا بنروح نلعب.
3: الاجازة طويلة شباب يبغيكم تجون.
4: ليز الراعي الرسمي لكأس العالم فيفا 2026.
5: شجع وخلي التوصيل عليه.
6: اطلب الحين
7: الحلال جواكسي
8: كل سعر هنا حسن.

0: احصل على واحد من 6 اكواب اسطورية مع وجبة كاس العالم فيفا.
1: ضيفنا على كيفنا.
2: احجز عروض على كيفك.
3: The spine, the meeting point of the world by TMG Future Builders.
4: في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحرب، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية 20 أيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

0: هكذا هي كرة القدم، تحتمل في طياتها كل شيء، تحتمل الفرح وتحتمل الحزن أيضا. شاهدنا الفرحة الإنجليزية هناك في لندن، حيث كانت الجماهير تحتفل بشكل كبير عندما قالت It's coming to home، يعني وتعني ذلك بأن البطولة ستأتي مرة أخرى إلى إنجلترا. ولكن بالمقابل الحارس نيلاند الذي بدأ عليه الحزن بشكل كبير جدا مع أسرته بعد فقدان فرصة الفوز بهذه المباراة والذهاب إلى دور الأربعة. أجدد التحية بكم مرة أخرى، وأبارك لك أيضا وصول منتخب الإنجليزي أشلي هذا الانتصار المهم للمنتخب الإنجليزي. وأحسستك بأن لاعبين الإنجليز وهم يغنون أمام جماهيرهم وكانك تريد أن تغني معهم.
1: صحيح، أردت أن أرى.
0: أعتقد بأن صوتك جميل بالمناسبة.
1: لدي صوت جميل.
2: أحلى من صوته بتريكة بكل حالة.
1: طبعا كان شيء جميل أنني المباراة بهكذا تاريخة وذهبنا إلى الوقت الإضافي. المنتخب الإنجليزي تعززت قوته وبدأ واضحا وأن اللاعبين كانوا تحت عامل الإرهاق. كنا ندري منذ البداية أن المنتخب الإنجليزي سوف يفوز، أعتقدت ذلك منذ البداية. أنا سعيد جدا أن المنتخب الإنجليزي يذهب إلى نصف النهائي. وجود بيلينغهام تألق اليوم، كان هو الموقف مرة أخرى أنه من تينة الكبار يسجل هذا الهدف الأول ثم يسجل هدف ثاني. هو لعب شجاع وذكي وتموقع بطريقة جيدة في منطقة ضربة الجزاء. طبعا لسوء الحظ حارس المرمى تصدى، ولكن كرة مرتدة يضعها جود بيلينغهام في الشباك. أعتقد أن المنتخب الإنجليزي بعد تفوقهم ضد المنتخب المكسيكي، لكن العامل الإرهاق كان واضحا وجليا في هذه المباراة. بين المنتخب الإنجليزي مرة أخرى أنه متفوق في الأوقات الإضافية. دائما يكون هناك فائز واحد في الأوقات الإضافية، وأنا سعيد أن الحظ حالفنا.
0: طبعا شاهدنا معكم قبل قليل الطريق إلى النهائي بالتأكيد، ونحن نتابع أيضا هناك مباراة بين الأرجنتين وسويسرا. أكيد أنت تريد الأرجنتين لا تريد سويسرا، صح؟
1: طبعا سنتفوق على الأحسن، لا يهمنا من نقابل الآن سويسرا والأرجنتين، لا يهمني.
0: دعونا نذهب لنشاهد معكم أيضا اللاعب الذي سجل هدفين، سجل 6 أهداف في هذه البطولة، جود بيلينغهام، ماذا قال عن هذا الانتصار؟
1: طبعا المثابرة في المباراة أثمرت، وجدنا الطريقة المثلى للفوز بالمباراة بواقع 2-1. طبعا كنا جاهزين وحتى البدلاء قدموا ما عليهم. أنا فخور جدا بكل زملائي. إذن هذا فوز ليس فقط بسبب الأهداف التي سجلتها، هذا فوز الجميع، هذا فوز بلدنا إنجلترا.